شهيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود

ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين.

قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد.

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

بعده: رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.

0: العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله
1: يقولها 100 مرة.

0: يقولها 100 مرة.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد.

0: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا
1: إله يقولها 100 مرة.
0: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
2: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولاً، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصياً لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانياً، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثاً، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعاً، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
4: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

مستمعين الكرام، لمن فاتته حلقاتنا المباشرة أو يرغب في الاستماع مجددا لبرامجنا المسجلة، إذاعة دار الإفتاء الليبية أقرب إليكم من أي وقت مضى. تابعونا عبر قناتنا الرسمية على اليوتيوب دار الإفتاء الليبية، ولا تنسوا زيارة صفحتنا على الفيسبوك إذاعة دار الإفتاء الليبية، وكذلك عبر موقع دار الإفتاء الرسمي تجدون الأرشيف الكامل للحلقات والفتاوى والمقالات افتاء.الواي.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: السؤال الثاني لمحمد قال: عندنا بعض الناس إذا بنى منزلا جديدا وسكنه فإنه يأتي بالناس ويقرؤون سورة ياسين 41 مرة ويقولون يا لطيف 3 مرات. هذا الكلام يا محمد أنا عمري ما سمعت به ولا أعتقد أن هذا يجوز أصلا. كونك أنت تسكن في بيت جديد وذبحت فرحا واستبشارا لا أحد ينكر ذلك عليك، شو المشكلة؟ أنت تشكر الله سبحانه وتعالى، لا عندك اعتقاد بأن زي ما قال السؤال اللي بعدك أبو أحمد لو ما ذبحتش مثلا مش حتستقيم أمورك في حوشك، هذه كلها من البدع تصير حينئذ. أما أنت سكنت في حوشك وجيت وعزمت ناس وكذا لكن تقول لي نقرأ سورة ياسين ولابد 31 مرة 41 مرة بالضبط، هذا التقييد ليس له أصل في الشريعة. وين لقيناه؟ بيننا وبينكم كتب الفقه، هل يذكر الفقهاء ذلك؟ هل ذكر العلماء استحباب قراءة واحد ياسين 41 مرة عند السكنة في بيت جديد؟ هذا كلام لا يقول أحد، وهذا أكثره راه للأسف نابع يعني إما من أقوال ضعيفة جدا وإما ربما حتى للأسف ربما حتى من بعض الخرافات. أما إنسان سكن في حوش والله يقرأ القرآن وجي حد قرأ له قرآن ادعيه اعزم ناس وادعوا له أن ربي يبارك له في المنزل الجديد لا أحد يمنع من ذلك. أما التقييد هذا هو عين البدع، لأن البدعة هي طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بها ما يقصد بالشرعي. وكلمة يا لطيف 3 مرات أنا ما لقيتها في كتب الفقه لا ذكى والله أعلم، إحنا فهمنا قاصر لكن فقهاؤنا ما ذكروا ذلك. ولهذا أنا وجهة نظري يا أخ محمد اترك هذه الأمور كلها، أنت سكنت في بيت جديد بتعزم أقاربك وناسك اعزمهم بتذبح، المهم اعتقادك أنك تذبح لوجه الله سبحانه وتعالى لا خوفا من أمر يصيبك إذا لم تذبح ولا كذا، رد بالك هذه هي عين البدع. أما نيس كنت في حوش جديد ذبحت شكرا لله على ما من الله بي علي وعزمت جيراني وعزمت ناسي ودعوا لي وقالوا إن شاء الله محل بركة، هذا أمر مطلوب، هذا أمر إن شاء الله يؤجر عليه الإنسان وكانوا ما ذبحش ما عليه شيء. ولهذا بيردنا إلى سؤال أبو أحمد، سؤال أبي أحمد قال لك بعض الناس لما يشري سيارة جديدة لو ما يذبح الشاه يقول لك لا السيارة حتدير حادث ولا بيسرقوها. ووصل الجهل ببعض الناس أن لابد يذبح الشاه وين؟ قدام القمة أمام الإطار عجلة السيارة. هذا راهو هذا أمر يعني خطير جدا، هذا عين البدعة وللأسف هذا أمر يؤثر على عقيدة الإنسان، أن يعتقد الإنسان أن هذا الدم هو الذي سيقي السيارة من الحوادث ومن السرقات، هذا من رواسب الجاهلية. لأن الجاهلية كانوا يذبحون أمام الأصنام ويذبحون كذا، فاحذر مثل هذه الأمور.
2: سأل شيخنا أو طلب هو توجيه نصيحة بخصوص فضل صلاة الرجال في المسجد أو في المساجد، قال إن أذكر حديث إن الصحابي اللي طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يرخص له في صلاة في البيت فلم يرخص له، وذكر أيضا حديث إن النبي صلى الله عليه وسلم هم أن يحرق على المتخلفين على صلاة الجماعة بيوتهم، فطلب توجيه نصيحة للرجال بخصوص فضل صلاة الجماعة في المسجد أو الصلاة في المسجد في المساجد.
3: أما الفضل فذكرت فيه أحاديث كثيرة، منها أن صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ في رواية 25 درجة وفي رواية 27، يعني لو الصلاة الفردية أجرها 100 حسنة مثلا أراه لما تصلي جماعة يا 2500 يا 2700 درجة حسنة، يعني فرق رهيب جدا جدا بين هذه وهذه. ومما يذكر أن بعض الصالحين صلى منفردا ثم نام فرأى الجماعة الذين صلوا في المسجد الذي لم يصلي فيه تلك الصلاة سبقوه إلى الجنة، فقعد قد ما قعد يجري يجري ما لحقش خيرك قال والله أنت صليت بروحك وعلي صلينا جماعة، فحتى هو صلى نفس الصلاة 27 درجة مازال هم سابقينه. هو هكي في الحلم يعني قال لاني حلمت بروحي صليت 27 مرة باش نلحق عليهم مازال هم سابقيني لأن فيها كثرة الخطى إلى المساجد هذه بروحها خطوة ترفع حسنة وخطوة يحصل بها حسنة وخطوة يحط بها سيئة وخطوة ترفع له درجة ومازال في صلاة منتظر الصلاة. والمهم حتى بعد المصلة 27 لقاهم قاعدين سابقينه فهذا مما يدل على فضل صلاة الجماعة وبعضهم رأاها واجبة احنا عندنا سنة مؤكدة وبعضهم رأاها واجبة. هذا الحديث متاع هممت إلى أناس فأحرق أحطب حطب وحرق عليهم بيوتهم وفي حديث المؤذن الأعمى ابن أمي مكتوم لما قال له نبي نصلي في الحوش قال له صلي بعدين قال له استدعاه النبي قاعد كيف مشي خطوات قال له تعالى قال له تسمع النداء قال له نعم قال له فلبي يعني مشي صلي في المسجد. وفي رواية قال لا أجد لك رخصة. بعضهم استدل بهذا الحديث أن الصلاة واجبة ولكن الحقيقة أن إجماع أن الصلاة ليست واجبة على الأعمى إجماع من الفقهاء. لماذا؟ لأن عتبان بن مالك هو رجل أعمى أيضا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يدير مصلى في الحوش ويصلي فيه فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فإذنه للآخر وهداي قالوا لما قال لا أجد لك رخصة لأن شن قال له هو قال لنين بنصلي في الحوش وبنحصل أجر الجماعة الحديث متاع اللي قال له فلبي لما قال فلبي قال باش تحصل أجر الجماعة رغم مش فلبي باعتبار الجماعة واجبة لأنه هو من البداية في رواية سئل أنه هو يصلي في الحوش ويحصل أجر الجماعة فقال لا أجد لك رخصة في هذا الأمر مش لا أجد لك رخصة أنك تصلي في الحوش لا أجد لك رخصة أنك تصلي في الحوش وتأخذ أجر الجماعة. فخذوا من الحديثين هذه الذي أذن له والذي لم يأذن له لأسباب معينة إن الأجر عظيم ولكن ليس واجبا بدليل كما قلت لك إجماع أن الأعمى إذا لم يجد من يقوده إلى المسجد تسقط عنه صلاة الجماعة إجماع بين الفقهاء بين من يقول واجبة وبين من يقول وهذا رجل أعمى اللي سمع فقالوا الإجماع هذا يجعل الاحتجاج بوجوب الصلاة في هذه المسألة في محل شك وخاصة مع ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم لعتبان بن مالك في تقريبا اسم عتبان بن مالك في الصلاة في البيت. فالفرق من حيث الصلاة يعني أنا الآن من كثرة الشغل نادر لما نصلي في مسجد المنطقة وإما تجي العصر في تركينا المغرب في تركينا فبعد فترة يقولوا لي فلان مرد وانت ما مشيت لاش فلان دار وانت ما مشيتش فلان دار. هذا أيضا نوع من أنواع الحكمة في تشريع طلب صلاة الجماعة إن الناس يشبح المسلمين ويعرف شن صاير فيهم ويهتم لأمرهم ولما هو تصير له مشكلة حتى هو يعرفوه. فهذه كلها أمور لا تحصل بالصلاة في البيت وإن كان كما قلت في مذهبنا أنها ليست واجبة وإنما هي سنة مؤكدة فقط. بينما الفرق أني قال أني نبي ناخذ برأي الحناف اللي يقولوا أن صلاة الجماعة واجب ما الفرق بينه وبين المالك الذي يراها واجبة إذا صلى يا في المسجد المالك الذي يراها سنة مؤكدة إذا صلى يا في المسجد وإذا صلى يا في البيت. قال لما يصلوا في المسجد رأوا أجر الحنبلي أكثر من أجر المالكي. لماذا؟ لأن ذاك يراها واجبة وهذا يراها سنة مؤكدة والواجب أكثر أجرا من السنة المؤكدة. لكن كان صلوا في الحوش بدون عذر يأثم الحنبلي ولا يأثم المالكي لأن المالكي ترك سنة مؤكدة لا إثم فيها وهذاك ترك واجبا عليه ففيه الإثم. هذا باختصار يعني ما يتعلق بصلاة الجماعة.
4: تسأل عن حكم خروج المطلقة في عدتها نهارا للعمل ولقضاء حاجاتها الضرورية.
5: الخروج للعمل المطلقة جائز زي ما قلنا، هو تقدم السؤال هذا. الأمر اللي كان الزوج قبل الطلاق يعني معتاد أنه عاطفي الإذن، نقول إحني عاطفي الإذن تخرج لعملها، تخرج للمحيط اللي معروف عندهم، كانت تمشي تشري حاجة من دكان، تمشي للطبيب، تمشي لكذا، هذه تمشي حركتها المعتادة لما كانت في حياتها الزوجية. لكن لو أنا بدير حاجة جديدة أو كانت شيء معتاد تستأذن فيه الزوج تستأذن، وإن كان هم بيقول في خصومة ومغاضب، لكن يقولوا شأن المسلم أن ينصف الزوج لما هو قالوا له راه زوجتك بتستأذن منك في اللي بتمشي هي أبوها لمكان معين ولا غيره لأقربهم، وفي اللي عندهم مزرعة قال بتمشي مع أبوها ولا غيره. فينبغي من الزوج ما يكونش متعسف، اللي يعرف فيه مصلحة غير ما تباتش برا يعطيها الإذن، لا بأس، هو هذا الأولى، لكن هي تتقيد بما كانت عليه.
4: نعم شيخنا.
6: هذا السؤال عبر البريد، يقول فيه السائل: ما حكم جبر الزوجة من الزوج لخدمة والد ووالدة الوالدة ووالدته، يعني بالإكراه والغصب؟
7: نعم، للعرف هنا في هذه المسألة دور كبير. فأنت عندما أتاك هذا الزوج وطلبك، وأنت تعلمين أن العرف عندكم أن الكنة هذه بتخدم الزوج، بتخدم والد زوجها وأم زوجها، فالمعروف عرفا كان مشروط شرطا، هذا مش ماشي عليك أنت بس، ماشي حتى على حماواتك، وماشي حتى على بنات عمك، وماشي حتى على المجمعة المنطقة اللي أنت فيها. فإذا كان يعني من الأول هذا الأمر معروف عندنا أن السلف للمرأة العزوزة لما تموت يقعد السلف، يقعد أخوه المتزوج هو اللي يغدي فيه ويعشي فيه، وفي عندنا هلبة أعراف يعني موجودة هي لا تصادم النصوص الشرعية. فلهذا يعني نقوله أنه رأوا خدمة الوالد والوالد زوج ووالدته هو رأوا في عرفنا يعني أنه مطلوب من الزوجة. بل الغريب أن البعض يسأل عن خدمة الزوج نفسه الآن، تقول لك هل خدمة الزوج نفسه يا زوجي هل واجب عليه خدمته ولا لا؟ هذا سؤال سؤلناه يعني.
6: بارك الله فيك شيخنا.
8: إذاعة دار الإفتاء الليبية 90.9 FM.
9: تستمعون الآن إلى برنامج الإسلام والحياة، هذه الحلقة إعادة.
10: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أيها الأخوة المشاهدون في هذه الحلقة الجديدة من الإسلام والحياة. ضيفنا في هذا اليوم هو الإمام المفتي الشيخ الدكتور الصادق بن عبد الرحمن الغرياني حفظه الله ونفعنا بعلمه، فباسمكم جميعا نرحب بفضيلة الشيخ. السلام عليكم شيخنا، أهلا وسهلا بك.
11: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله شيخ عبد الله، وحيا الله السادة المشاهدين والمستمعين الكرام.
10: أهلا وسهلا بك شيخنا الكريم، ونبدأ هذه الحلقة على بركة الله بذكر أرقام هواتف البرنامج التي يمكنكم التواصل عبرها، وهي كالتالي: 094-466-56-80، والرقم الثاني 094-466-56-81. يمكنكم الاتصال بنا أو مراسلتنا عبر الفايبر أو الواتساب على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة، كما يمكنكم أيضا متابعتنا على عبر الموقع أو على البث المباشر عبر الموقع الرسمي لقناة التناصح، وأيضا عبر أثير راديو دار الإفتاء الليبي على التردد 90.9، وعلى قناة دار الإفتاء الليبي على التردد 1137 عمود على النيل سات. نجدد الترحيب بكم شيخنا الكريم ونبدأ بهذا السؤال، بارك الله فيكم. يقول السؤال: أزمات القديمة متجددة ومتكررة وبدون حلول فعلية، فمن أزمة الوقود إلى قضية الهجرة غير الشرعية والأزمة السياسية، والأزمة السياسية كذلك على أشدها مع استمرار النهب في الاقتصاد والتهريب وغيرها، والبعثة الأممية تدير الفوضى، وليست هناك معالجات حقيقية لكل ذلك، فبدلا من أن يتخلص المواطن من هذه الأزمات أو يحس بخفة وطأتها عليه، نراها تتفاقم وتشتد في كل مرة. مثال ذلك أزمة الوقود، فقد تم في هذا العيد حسب تصريح مؤسسة النفط توزيع 11 مليون لتر من البنزين بدلا من 5 ملايين في العيد الماضي، ومع ذلك رأينا طوابير على محطات الوقود مد البصر. ومثال هذا، وهذا مثال واحد لتفاقم الأزمات. فما السبب يا ترى في تفاقم الأزمات في ليبيا على هذا النحو؟ نأمل من فضيلة الإمام المفتي التوجيه لبيان الحلول. تفضل شيخنا.
11: بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأحييكم جميعا وأهنئكم بعيد الأضحى المبارك. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم الطاعات ويغفر لنا ولكم وينصر أهل الحق والدين وأهل الجهاد في سبيل الله. آيات الجهاد في القرآن تتنوع إلى نوعين وإلى فئتين. الفئة الأولى آيات ترغب في الجهاد وتعد عليه بالأجر العظيم والمنازل العالية في الجنات، وهذا النوع من الآيات كان المسلمون في الصدر الأول يكتفون به ولا يحتاجون إلى أزيد منه. فمثلا عندما نزل قول الله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم، قالوا: ربح البيع، لا نقيل ولا نستقيل. وعندما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، قال عمير ابن الحمام وكان في يده تمرات يأكلها، ألقاها من يده وقال: بخ بخ، إنها لحياة طويلة. أي إذا يعني بقي إلى أن أكمل التمرات فالحياة التي تحول بينه وبين الجنة طويلة. ترك وألقاها وأخذ سيفه وقاتل حتى قتل، لأنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم رأى الجنة رأي العين فلم يتردد. الله تبارك وتعالى ذكر في سورة الصف من هذا قوله تعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. ترغيب. وذكر قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم، وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب. هذه آيات وأمثالها تقتصر على الترغيب والوعد بالجنات والمساكن العالية في رضوان الله، وهناك فيها أخرى من آيات القرآن ونوع آخر يتوعد على ترك الجهاد بالعذاب الشديد ويأمر به أمرا قاطعا، مما يجعله فرضا على المسلمين عندما تدعو إليه الحاجة. من ذلك قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. وقال في الآية الأخرى: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم. الأمر عندما يقترن بالوعيد على تركه ينصرف إلى الفرض والوجوب دون خلاف. الأمر قد يحتمل الإذن وقد يحتمل الندب وقد يحتمل ويحتمل، لكن إذا اقترن بالوعيد على الترك فإنه يصير فرضا. إذن الجهاد في بعض الأحيان عندما تدعو الحاجة إليه هو فرض واجب في أعناق المسلمين، عليهم أن يؤدوه ولا يجوز تركه. وآيات القرآن في هذا كثيرة. قال الله تعالى: وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. هؤلاء الكفرة الذين يعني توعدهم الله بهذا الوعيد هم كانوا في مكة، لكن الكفر اليوم الذين يقاتلون المسلمين في فلسطين وفي غزة يفعلون فعلهم، نكثوا أيمانهم.

الإبادة والقتل مستمرة إلى يومنا هذا، وفي كل يوم مع الإصرار وسبق الترصد والتوعد، ولا أحد يفتح فمه ولا يتكلم بالحق من حكام المسلمين عامة، ولا يضع الأمور في موضعها من حكام المسلمين عامة وممن أوجب الله تعالى عليهم البيان. هؤلاء فعلوا كما فعل الكفار من قبلهم، فقاتلوا أئمة الكفر لعلهم ينتهون. وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة؟ أتخشونهم؟ فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. قاتلوهم، قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء. هذا هو حالنا مع الكفر قديما وحديثا، والله أوجب علينا الجهاد وفرضه علينا فرض عين، مكلفون به عندما يغزو العدو بلاد المسلمين وعندما يأمرهم قائد المسلمين بالنفير. والآن للأسف من تفريط المسلمين منهم من هو ساكت وصامت صمت القبور، ومنهم من يمالئ العدو ويناصره ويتشفى في المؤمنين وفي المجاهدين، وعندما يعني يكون هناك مصاب من المجاهدين يصيب الكفر من المجاهدين بقتل أو باغتيال يفرحون ويستبشرون ويتشمتون ويستهزئون بالمجاهدين ويسخرون منهم، ماذا يقدرون أن يصنعوا؟ ما هذه القوة؟ يعني هل يستطيع هؤلاء العزل أو هؤلاء الذين لا حول لهم ولا قوة، هذا إن أحسن الكلام، أن يقفوا أمام هذه القوة العاتية أمريكا بقضها وقضيدها والصهاينة وسلاحهم وما يملكون من المال ومن العتاد ومن الجبروت يسخرون ويستخفون؟ بل منهم من يظهر الفرح بغلبة الكفرة ويشمت بالمسلمين ويتكلم بكلام لا يمكن أن يصدر من مسلم. هؤلاء هم إخوان الشياطين، وهؤلاء هم إخوان المنافقين، هم أمثالهم من قال الله تبارك وتعالى فيهم من قبل، قال الله تعالى في أمثالهم من قبل: ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. وفي أمثالهم أيضا يقول الله تعالى: ترى الذين في قلوبهم مرض يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. من يسخر بالمجاهدين ويستهزئ بهم ويفخر

0: انتصار رئيس الصهاينة وكبار المجرمين ويفخر بانتصارهم على المسلمين، هذا موقفه موقف الهادم للدين، المنكر لآيات الله التي وعد الله تعالى بها نصر المسلمين ووجوب القتال عليهم مهما كان يعني عدد الكافرين ومهما كانت عدتهم. هؤلاء لسان حالهم ينكر هذه الآيات ويرد على الله قوله. هؤلاء لا يجب للناس أو لا يجوز لأحد أن يلتفت إليهم ولا أن يعبأ بهم، وعلى أهل الجهاد ومن يناصرهم في الإعلام وفي الصفحات ألا يلتفتوا إلى ترهاتهم وإلى تفاهاتهم، فهؤلاء أعداء الله وإخوان الشياطين، وهؤلاء مجرمون يوالون الكفر على المسلمين، لا يبقى لهم شيء من الإيمان. الله تبارك وتعالى يقول: ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فهؤلاء يجب على الناس ألا يلتفتوا إليهم ولا يتضايقوا من سبهم ومن شتمهم. الله تبارك وتعالى يقول لنبيه في سورة المزمل: واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. تصور وتخيل عندما يقول مالك الملك من له السلطان على الكون كله يقول لأحد ذرني اتركه لي، يقول نبي اتركه لي فأنا سأعمل به ما يشفي صدوركم، ذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. وآخر ما أريد أن أنبه عليه عندما نعلم وبعد أن علمنا أن الجهاد من فرائض الإسلام ومن فرائض الدين، قد يقول قائل الجهاد بالنفس أني لا أقدر عليه، والجهاد بالمال قد دفعت مرة والثانية والثالثة، وما يعني الآن تركت لأن كأنه محبط وكأنه يائس. أقول لهؤلاء وأمثالهم: ما دمت علمت أن الجهاد بالمال فرض وأنك لا تقدر على الجهاد بالنفس، ما دام الجهاد بالمال فرض فهذا الفرض لا يسقط بفعله مرة، مثل الصلاة، الصلاة فرض عليك، هل لما تصلي أمس ولا أول أمس اليوم تقول لي خلاص صليت أمس؟ ما دمت حيا فالصلاة فرض عليك، فالصلاة فرض عليك، ما دمت حيا فالجهاد فرض عليك، فعليك أن تدفع المال ما دمت حيا للمجاهدين. لا تقول لا دفعت كذا ومية وعشرة وألف ومليون وكذا ولا نبي يعني نتريح ولا نبي نتفسح ولا نمشي ندير طاعات أخرى. نقول لك هذا فرض مقدم على جميع الطاعات الأخرى والمستحبات والمندوبات. ما تقرب الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي ما يقول: ما تقرب إلي عبدي بأفضل مما افترضته عليه. بارك الله فيك. نأتي إلى ما تفضلت به، هذه الأزمات التي ذكرتها هي هذه عينات، وإلا فالقائمة طويلة، وفي كل مرة تطل برأسها هي أشد وأقسى وأعنف مما قبل. فإذا أتينا مثلا على مشكلة الهجرة غير الشرعية، الهجرة غير الشرعية تكلمنا فيها في الماضي، وهناك وسائل معلومة ومعروفة الدول كلها تطبق فيها، وبلادنا أيضا فيها قوانين، لكن تحتاج لمن يطبق هذه القوانين، تحتاج للإرادة، تحتاج للمؤسسات التي يعنيها الأمر، في الوزارات المعنية، وزارة الداخلية ووزارة العمل والمخابرات والأمن الداخلي والمؤسسات الأخرى متعلقة بالهجرة، تحتاج إلى إرادة لتطبيق القوانين وتفعيلها. لو طبقنا القوانين لما وصلنا إلى هذه المرحلة المزرية الآن، ونحن في مفترق طرق مع هذه المشكلة التي يريد الأوروبيون والكفرة والملاحدة أن يخلقوا منها مشكلة مزمنة، يعني تزيد الأمر في ليبيا، تزيده شرا على الشر الذي هو فيه، لا يريد ليبيا أن تقوم لها قائمة. الهجرة غير الشرعية علاجها كالآتي، وتكلمنا عليه في الماضي. أولا، ما يسمى المفوضية التابعة للأمم المتحدة، المفوضية السامية التابعة للأمم المتحدة للهجرة، هذه وجودها في ليبيا غير قانوني، هي مثل البعثة الأممية التي تفاقم علينا الأزمات، يجب طردها. لو كان هناك مسؤولون في الوزارات وفي الحكومة يتحملون المسؤولية من الآن، يتبعون الإجراءات القانونية، وعندهم مستشارين، عندهم مستشارون قانونيون، ويصيغون لهم ما يجب فعله لطرد هذه يعني المفوضية السامية. رقم واحد، لابد من التخلص منها، لأنها بالسكوت عنها عملت نفسها مقر في ليبيا وهو على خلاف القانون وما عندهاش فيه حق، وهي تصدر الآن وثائق باسمها وباسم الأمم المتحدة لحماية هؤلاء المهاجرين بصفة غير قانونية، لوجودهم في ليبيا غير قانوني، بدل أن تطبق عليهم القوانين ويلاحقوا توضع الأمور في نصابها. بدلا من ذلك هي عملت مقر لها وتعمل في وثيقة باسمها، والليبياتي اللي يرغب يجي إليها ويعمل الوثيقة هذه وتعمل بها حماية. هذا ظلم ومكر بليبيا، وعلى المسلمين على المسؤولين أن يتنبهوا إليه. نحن لسنا بدعا ولسنا وحدنا نواجه هذه المسألة، الأوروبيون أنفسهم عندهم قوانين يطبقونها، يحبسون ويعتقلون اللي يأتي بصورة غير شرعية، يبحث في أوراقه وبعدين يردوه ولا يتصرفوا معه. أنتم تنظروا تشبحوا في السعودية، لما واحد يبقى بالعمرة إلى الحج من غير تصريح يحولوا فيه إلى جهة تسمى الترحيل، وليتحول إلى الترحيل الثلاثة والأربع أيام والأسبوع قبل يرحلوه، يشبح ما يكرها في حياته، مش معسكرات ورز وفنادق ومش عارف شنو، يكرهوه في حياته. في تركيا نفس الأمر، هناك قوانين في ليبيا يجب تطبيقها على الهجرة غير الشرعية. والآن ما دام الأمر متفاقم، ونحن لا شك محتاجون إلى كثير من هؤلاء المهاجرين أو المهاجرين في مزارعنا وفي متاجرنا وفي البناء وفي الصناعة إذا كان عندنا صناعة، وحتى في البيوت، يعني محتاجين لهذه كثير من هذه الأعداد. لو كانت هناك جهات مسؤولة وتتحمل المسؤولية في العام، وزارة العمل ووزارة الداخلية ووزارة الأمن الداخلي وغيرها، يديروا لجنة مشتركة تصدر وضع صيغة محددة، في خلال 3 شهور كل من عنده عامل لابد أن يقوم بتسجيله ويعملون بطاقة من هذه الجهة وزارة العمل والداخلية حتى ما عندهاش جواز سفر، بطاقة تحمل صورته وفيها التعريف به مرحليا إلى أن يتم أن تتم الإجراءات الخاصة به، ويبقى هذا الكفيل مسجل هو اللي يتحمل مسؤوليته وشهادات الصحية وما يترتب على ذلك من إجراءات يتطلبها قانون الهجرة. هذا هو الخطوة الأولى. لو كان هناك عندنا بالفعل وزارات هي تشتغل، مش وزارة تأخذ في ميزانيات وشغل الشغل إلا الصفقات والهم على القلب، ولا تكاد تجد إلا من رحم ربك من هو يحرك ساكنا. قل ما شئت، وزارات عندنا أكثر من 30 وزارة، أبدأ من متبع من الصحة، من وزارة الصحة، الانهيار الموجود الآن، هل ينوض الصبح وعنده وجع في ظهره ولا في بطنه ولا كذا، ما يلقاش من يشخصه لا يمشي ياخذ سيارته ويمشي لتونس لنصرف فيه. يعني احنا على وزارة الصحة وحدها وأكثر من ميزانية تونس بأكملها، وكان الأولى أن أهل تونس هم يعالجوا عنا، مش احنا حتى التشخيص الأولي لا نجده. مستشفيات كبيرة وأورام ومش عارف شنو وكذا، وكلام جعجعة ولا طحن لها، مشاريع فاشلة لأن المتولين عليها غير أكفاء وغير مسؤولين وليست عندهم إرادة للإصلاح. مهمتهم جميعا للأسف إلا من رحم ربك الصفقات والسرقات والاشتغال بالأشياء الأخرى اللي هي ليست من اختصاصهم. تأتي للإسكان مثلا، البلد الوحيد في العالم الوحيد، يعني اذهب أينما شئت، التي لا تجد فيها مواصلات عامة. وزارة الإسكان انظر كيف كم تأخذ من ميزانيات، ووزيرها متمكن وفي الحكومة وكذا، ما فيش أي مشروع. حتى مطار لا نملكه، مطار طرابلس الدولي كم له سنة الآن يماطلون عليه، هناك جهات تمنع من فتحه ومن إتمامه، ما عندناش مطار. رئيس الحكومة نفسه لا يستطيع أن يطير من مطار معتيقة، ما عندناش مطار إلى حد الآن، وتقول عندنا وزارة إسكان. وقس على ذلك مؤسسات شبه منهارة لا تشتغل في عمل له بال. منها مسألة هذه الهجرة، هذه يجب أن تطبق فيها القوانين، مش الفوضى والغوغاء، وزي ما يضربوا الآن في البنادير ويوم الجمعة ونبوا نهجموا على يعني المهاجرين وعلى هؤلاء الناس. هذا لا يجوز، هذا لا يجوز ولا ينبغي أن يفعله أهل ليبيا. يجب أن يكونوا على مستوى من الوعي ومن المسؤولية الناس عامة. هذا لا ينبغي أن يكون، لأن هذه فوضى، هذا قد يترتب عليه بعد ذلك مضار لا أول ولا آخر، لأن المجتمع الدولي متربص بكم، وما كان هو يتمناه سيفرضه عليكم بما تفعلونه من هذه الفوضى. الناس لا يأخذون حقوقهم بأيديهم، هناك قوانين، طالب الحكومة والوزارات أن تتحمل مسؤوليات وتطبق القوانين على هؤلاء الناس بصورة صحيحة، لا تخرج إلى الشوارع وتضرب الناس وتهاجموهم وتعملوا فوضى في البلد. هذا لم أقل به في الماضي ولا أقول به في المستقبل. يعني بعض الناس استغلوا يعني صورة في الماضي، عام 2017 تكلمت على الهجرة غير الشرعية ومثل هذا الكلام، طلبت الحكومة تتخذ إجراءات، الآن أعادوه ينشرونه ليستغلوه ويقولوا أو الشيخ المفتي موافقنا في هذه المظاهرات. أنا لا أقول بهذا، لم أقل به في الماضي ولا أقول به في المستقبل، بل يجب الرجوع إلى القوانين، تطبق القوانين على هؤلاء الناس مهاجرين، مش تحطهم في معسكرات والميليشيات، واللي عنده معسكر باثنين واللي عنده معسكر فيه 100 مهاجر بفيه 200، لأنهم يكسبون من وراء رؤوسهم. أقل كسب هو فيما يتعلق بتموينهم، يأخذوا على الرأس 100 دينار متى ويعطي 10 دينار ماكلة في النهار، يتاجرون في البشر. المشكلة في أنفسنا، علينا أن نعالج هذه الأمور بالقوانين ونضع حد لهذا التهاون في تهريب البشر وهذه المعسكرات، وتجبه هنا ويجد المعتقل الذي يوضع في معتقل من هؤلاء الناس يحس أنه يعني في عقوبة، أنه يعيش تحت عقوبة، مش يحس أنه منعم ومكرم ومعسكر ومش عارف شنو. هذا هو بيبعت لي صاحبه اللي قاعد في النجر وفي تشاد يقول له أنت تعال حتى يشدوك، لو أنت بحبح وبتاكل وبتشرب وخلاص. لابد يشعروا بأنه معاقب، مش يضيفوا يبقوا يتنافسون على فتح المعسكرات لهم. هذا هو الخلل الموجود فيما يتعلق بالهجرة. فيما يتعلق بمسألة الوقود، هذه مأساة. ليبيا تصدر النفط من عام يعني من الستينات، أول الستينات في القرن الماضي، الآن أكثر من 60 عام هي تصدر في النفط. التصريح اللي صدر من مؤسسة النفط في هذا الشهر أن دخل النفط، لأن الأسعار عالية، 4 مليار دولار، مليار دينار في هذا الشهر أنفقته على الوقود اللي تستورده من الخارج في الصفقات المشبوهة. شوف، تصور مليار دينار من الدخل الليبي نشرب به في البنزينة والنافتة اللي تهرب على أوسع أبوابها. هل يفعل هذا عاقل؟ المليار هذا للشهر واحد ويفتح لك أنت، يعمل لك كم؟ يعمل لك محطة للتكرير تكرر فيها البنزينة والنافتة، وتسد هذا الباب، باب السرقات اللي هو متهمة فيه جهات عديدة في مؤسسة النفط وخارج مؤسسة النفط. من يعمل هذا؟ من لا يعمل هذا إلا من يريد أن يخرب بيته ويهدمه على رأسه. مليار دينار دولار نشري به وقود، والأزمات يعني الطوابير مدى البصر زي ما قلت في هذا العيد. 11 قالت المؤسسة وفرنا 11 مليون لتر، وفي العيد الماضي كان المطلوب 5 مليون فقط، أكثر من الضعف. أين ذهب هذا؟ هذا كله يذهب إلى التهريب، إلى جيوب اللصوص، إلى المجرمين. طيب هذا ما ليش علاج؟ ليه علاج؟ وين مكتب النائب العام؟ النائب العام ومكتبه يدوروا في واحد واخد 10,000 ولا 1,000 ولا أخطأ في تقرير إداري في يوم من الأيام، حتى بعد 40 عام قاعدين فاتحين له ملف وينادوا فيه من حين لآخر. لكن اللصوص اللي ياخذوا بالمليارات وقطاع الطرق اللي هربوا الآن أكثر من 5 مليون لتر في العيد هذا بس قبل العيد، وبعد العيد نفس الشيء، العدد ما لا يقل 5 مليون. هؤلاء لا يلتفت إليهم أحد، هؤلاء ما ضبطوش منهم حتى جهة واحدة، ما عرفتهمش، مستحيل. لكن هل تضبطوه؟ هل تعاقبوه المعاقبة الرادعة الزاجرة بحيث ياخذ درس ومعاش يرجع مرة تانية وتكون عبرة له ولغيره؟ لا، ما فعلتوش. لو فعلتوا هذا وعاملتوهم معاملة قطاع الطرق، هؤلاء مسلحون ينهبون المال بقوة السلاح. قطاع طرق يجب أن يعامل معاملة قطاع الطرق. هل تتكلم النائب العام والنيابة العامة على هؤلاء، ولا المليارات اللي تصرف لولد حفتر بالعشرة مليار والعشرين والثلاثين مليار، هل حد يتكلم عليها؟ يبحثوا عن القضايا الصغيرة اللي هي تعد تافية. لا نستهين بشيء، الحرم كله حرام، السحت كله سحت. لكن العجب أن عندك نائب عام ومكتب نائب عام، هذا هو الذي يشجع الآن على استمرار هذا التهالك وهذا الانهيار في تهريب الوقود وغير الوقود. من 5 مليون لتر في العيد الماضي إلى 11 مليون في هذا العيد، والطوابير شبح العين. كيف هذا؟ ما تشبحوش فيهم، ما تعرفوهمش، ما زبطوش منهم حتى واحد، ما شددوش منهم حتى واحد. هذا منذر بالهلاك. النبي صلى الله عليه وسلم توعدنا على ذلك، وقال إنما أهلك من كان قبلكم من بني إسرائيل أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، هذول اللي ينهبوا بالمليارات ما فيش حد يلتفت إليهم ويخربون البلد وينهبونها لا يتركون شيئا لا يلتفت إليهم أحد، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. هذا هو العدد. إذا أردتم أن ترجعوا الأمور إلى نصابها، مؤسسة النفط فيها فساد عريض من داخلها ومن خارجها، والحكومة تعلم ذلك وعليها أن تتخذ الإجراءات. إن كانوا يريدون الإصلاح فهم يعرفون طريقة، أما أن يبقى الأمر هكذا كل من يسرق يهرب بالمال ويفتح حساب في دبي، وين شركة البحر الأبيض المتوسط اللي افتحها بالقدارة ويحولوا لها الآن بمئات الملايين؟ هل هناك أحد يحاسبها أو يراقبها؟ أين تذهب هذه الأموال؟ أين شركة أركن وأين شركة مش عارف إيه؟ مؤسسة النفط في حد ذاتها حسب التقرير هذا المذكور يعني قريبا أخذت في عام 22 أكثر من 50 مليار لتطوير الحقول، والآن عليها التزامات 30 مليار، أكثر من 30 مليار. شوف 80 مليار أخذتها هذه المؤسسة في خلال 3 ولا 4 سنوات، وما هو التطوير وما ينظر إلى الفساد الموجود فيها الآن. هذا كله يشجع على مزيد من النهب ومزيد من الفوضى وانهيار البلد وانهيار المؤسسات. أما فيما يتعلق بالجانب السياسي فحدث ولا حرج، لأننا تاركو الأمر والزمام للبعثة الأممية وهي تتلاعب بنا بأهوائها كما تشاء. والعجب أن المسؤولين بعض أعضاء ما يسمى البرلمان وبعض أعضاء في مجلس الدولة يتناغمون معها ويتكيفون مع قراراته ويعيدون علينا نفس المنتجات السابقة اللي هي من عهد يعني 5 ولا 6 ولا 7 سنوات مع المشري وعقيلة، نفس الإنتاج يعيدونه بإعادة صياغات جديدة، 5+5=6+6، بنعمل كذا. هؤلاء الذين يتكلمون وتكلموا هذه الأيام من المكاتب القانونية في مجلس الدولة وفي مجلس البرلمان، هل يدركون ما يقولونه؟ هم يستهزئون بالناس ويستخفون منهم، هم أنفسهم لا يصدقون ما يقولونه. والله عيب عليكم، والله ستحاكمكم أبناؤكم وأولادكم مش الناس الآخرين، تعيدون في نفس الكلام وتتجرعونه مرة أخرى مرة بعد المرة، وتديرون الأزمات وتعيدون نفس الكلام بمنتج جديد، والأمم المتحدة عملت 20 وعملت 40 وإحنا بنجتمع الأسبوع الماضي واستمع الأسبوع. على من تضحكون؟ اتقوا الله، خافوا الله يا من تصرحون في مجلس الدولة في المكتب القانوني، وسمعناكم فيما يسمى البرلمان تتكلمون عن يعني ما تقوم به الأمم المتحدة وأنكم منهمكون وأن هناك اجتماعات. هذا استخفاف بعقول الناس. هل يعني تظنون أن هناك أحدا يصدقكم فيما تقولون؟ أنتم تضحكون على أنفسكم وتضحكون على الناس. اتقوا الله فينا، الطريق واضحة. أنتم الأمم المتحدة إن كنتم تريدون الخير لبلادكم ولأولادكم ولأحفادكم الطريق واضحة. أنهوا هذه المأساة وهذه المهزلة واجتمعوا على كلمة واحدة وهو انتخابات واستفتاء الدستور، واخرجوا من هذا الوحل اللي أنتم فيه. لا تفعلون هذه الأفعال اللي هي لا ترجع عليكم إلا بالأذى والضرر في الدنيا وفي الآخرة.
1: جزاكم الله خير وبارك الله فيكم شيخنا الكريم، ونستسمحك في أخذ بعض الاتصالات إذا كان معي الأخ خالد من غريان. نعم.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل.
2: يومك طيب شيخ عبد الله، حياك الله.
1: تفضل.
2: ألو.
1: أي نعم، تفضل يا خالد، أنت على الهواء.
2: شيخ، لاني طبعا عندي سؤال. بكري دخلت في صلاة الظهر جماعة، دا عندي الرعاف، طبعا انا واقف في الطابور الاول، قعدت شاد بالكلينكس حاط الانف ووقف ونتبع في الامام. بعد ما كملت قال لي الامام برا عاود الصلاة من اول وجديد لانها بطلت. مشيت اتوضيت ورجعت عاودت الصلاة. هل هذا صحيح ولا اللي ما فعلت هني صحيح ولا اللي الاول صح؟
1: طيب يجيبك الشيخ ان شاء الله.
2: ان شاء الله. مشكور يا شيخ عبد الله.
1: نعم نعم شيخنا. الاخ خالد من غريان يسال انه اصيب برعاف في داخل الصلاه في صلاه الفرض، وهو كان ماموما في الصف الاول ومسك انفه واكمل صلاته، ولكن اخبره الامام بانه عليه ان يعيد صلاته، فما الصحيح في ذلك؟
0: هو اولا انت في الصف الاول وليست في الطابور الاول، الصلاه فيها صفوف وليس الطوابير.
1: نعم.
0: لأن هذا هو التعبير الشرعي. والرعاف إذا كان قليل ويمكن كفه بالأصبع أو بالإنكليكس هو كف، فصلاتك صحيحة لا حرج عليك.
1: نعم جزاكم الله خير بارك الله فيكم. نعم معي أبو أحمد من مصراتة. نعم.
3: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
3: أطال الله أمر المفتي. النبي بنقول لك على الدولار هذا اللي ما عرفناش ما فهمناش في شنو، لان تو ما فهمناش شنو بنديروا، ناخذوه ولا ما ناخذوش بناء على
1: طيب
3: على اساس انه يقولوا حرام ومش عارف كيف ربا، وما فهمناش
1: بطاقة الارباب
3: ال 2000 دولار
1: الكاش،
3: رغم ان انا اليوم مشيت على اساس يعطوا فيه. طيب. ما يعطولكش يخصموه منك ويعطوا لك طول على طول.
1: طيب.
3: هم
1: طيب يجيبك الشيخ ان شاء الله بارك الله فيك. في اتصال اخر. طيب نعم نفس السؤال يتكرر، هو قضية هذه متاع موضوع شراء الدولار وما نعم شيخنا إذا كان في تعليق حول هذا السؤال.
0: إذا كان لما تمشي للمصرف والبنك تقول نبي 2000 دولار يقولك قيمتهم متى 16,000 و17,000 تدفعهم 17,000 وانت واقف اعطوك 2000 دولار فهذا جائز، لا شك في ذلك. لكن الاجراءات اللي تاتينا من المصرف المركزي الطويله العريضه اللي فيها لف ودوران وطلبنا استفسار عنها من المركزي ورد علينا مره وردينا عليه، ما زلنا نطلب في بيانات اخرى، ما زلنا ننتظر فيها. لكن اذا كان زي ما يقول هو الان انت تمشي ترفع تثبت الهوية متاعك وتقول نبي 2000 دولار وتدفع له القيمة ويدفع لك الدولار، كان هذا المسألة بهذه السهولة وهذه السلاسة فهذا لا شك أنها جائز، لكن كان في أشياء أخرى لابد من بيانها.
1: نعم جزاكم الله خير بارك الله فيكم. الأخ مفتاح من طرابلس، تفضل عبد الفتاح. نعم تفضل عبد الفتاح.
4: السلام عليكم الحمد لله.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
4: بارك الله فيكم شيخنا، بارك الله فيكم وأحبكم بالله.
1: الله يبارك.
4: يعني الأمور كما أرى رأي العين يعني تتأزم أكثر فأكثر صراحة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي هذا كل الجميع، أن يكونوا يعني يحبون الوطن فقط. يعني لو تسأل أي شخص يعني لك الوطن كبير يمكن أن يدفع لك 5% يعني بطريقة يعني بطريقة فعلا يحب الوطن. نحن نريد ونطلب من المعلمين والمدرسين في المدارس زي ما يعمل الغرب، يعني قبل لا يبدأ يقول في إنجلند سكينج، يعني فلابد أن يكون الإنسان يعني يحب وطنه، وإذا أحببنا الوطن فسننجح بإذن الله.
1: السلام عليكم. السلام. تفضل في اتصال. أسامة. نعم الأخ أسامة من طرابلس تفضل.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
5: حياكم الله شيخ عبد الله، حيا الله المفتي، نسأل الله يبارك فيكم أعماركم وفي علمكم وينفع بكم الله البلاد والهدى. السؤال الأول شيخ عبد الله، أم بنا أخ وعندما ركع الثالثة في صلاة العشاء نسى الإمام أن هو مثل في الركوع بالتكبير، الركوع التكبير نساه، فواحد اللي خلف الإمام هو اللي أعطانا علم إحنا الإخوة المصلين إن كيف كبر تكملة الركوع مع الإمام، وعندما نهض من الركوع الإمام نسى برضو سمع الله من محمد فبرضو كملها الأخ اللي خلفه. يعني هذه شو الحكمة؟
1: يعني الآن هو نسي أو قالها بصوت منخفض لم تستمعوها؟
5: لا نسي ما قال، نسي ما قال شيء. فالأخ اللي خلف قعد هو اللي يعطينا في التسميع التكبير والتسميع.
1: طيب لا نعم. تسأل على حكم صلاة الإمام في هذه الحالة، نعم. عليه سجود أم لا؟ يعني
5: لا سد، هو خذ سجد الساعة بعد.
1: طيب سؤالك إذن؟
5: السؤال الثاني، السؤال الثاني فضيلة الإمام مفتي الله يجزيه خير، عندما تكلم عن ميادين التوراة تفاعل مثل في غريان أو صبراتة أو الزاوية أو تجورة، بعض من الأخوة في الميدان قالوا مثل هذه خلت اللي يمشي لميدان تجورة ما عادش يجي لميدان طرابلس، فهني قالوا صار لنا زي النقص الأعداد، يعني إنسان كان جاي لميدان تجورة ما عادش ينزل لميدان طرابلس. فنرجو من فضيلة الإمام المفتي أن يتكلم بهذا الوضع بتاع الميادين، أن الميدان أصبح اللي يقول لي مشيت لميدان فلان يعني كأنه لأن ميدان طرابلس هذا ميدان ليبيا كلها والعالم كله ديما أنظار على العاصمة. فنسأل الله أن يبارك في الإمام ويبارك كل الخيرين ويحفظ الله البلاد والعباد، ينصر الله المجاهدين في غزة.
1: شكرا بارك الله فيك. نعم الأخ أبو محمد رجعنا، تفضل يا أخ أبو محمد.
6: يا شيخ عبد الله أنا المقصود رأى النفوس في المصرف، يعني وقدعت نفس أنا قدامي في المصرف وصبيت أنا في الشباك على طول، هم مجرد ما نتبع فيه يعني عشان نتبع فيه خصم ولا ما خصمش، عشان لما هو أنا صبيت قدام المصرف هم وقعوني في الورقة وخصموا المبلغ وعطوني المبلغ التنقيلي.
1: طيب الشيخ أجابك وهناك يا أبو أحمد هذا هذا فيما يظهر لك أمام المصرف، هناك تفاصيل في هذه المعاملة. أرسل المصرف المركزي خطابا يذكر فيه مراحل هذه المعاملة ولا زال هناك تحفظ من دار الإفتاء، والشيخ الإمام المفتي أجابك بأن هذه المعاملة كما رأيتها الآن أمام المصرف لو كانت بهذه الصورة هي جائزة، ولكن هناك تفاصيل أخرى لم يجب فيها المصرف المركزي بعد. بارك الله فيك. نعم شيخنا لو حببت مزيد من التعليق أو أن ننتقل إلى سؤال الأخ أسامة من طرابلس حول البيانات تجورة، يقول الميادين الذي يذهب إلى ميدان تجورة في المظاهرات لا ينتقل ولا يذهب إلى ميدان آخر في الزاوية أو في ميدان الشهداء، بالتالي ينقص الأعداد ويريد أن يكون هناك توجيه للتعميم والتركيز على العاصمة.
0: هو مشكلة هؤلاء الذين يخرجون إلى الميادين مع كامل التقدير والشكر على جهودهم وصبرهم طول هذه الأوقات الطويلة، وأنفسهم لا يحسنون إدارة الميادين. الميادين صارت منفرة فيها حساسيات ليتولى على ميدان كأن يعني يملكه، كان معاش الميادين تدار من جهة عليا تجمع المناطق، لو كان زي زمان ميدان الشهداء يدار من لجنة فيها أعضاء من كل المناطق، فيها أعضاء من مصراتة ومن زليتن ومن تجورة ومن الزاوية، هم الذين يقررون ويديرون يعني هذا التجمع اللي بيحصل ومن سيتكلم وش الموضوع المهم اللي يجب أن يرفع وش اللافتات، هذا هو الذي يجعل هذه المشاريع تنجح. أما إذا كان هم 10 أو 20 شخص فقط لا غير، وحتى لو أراد أحد أن يقترح عليهم شيء ولا يعمل شيء يعني يناصبونه العداء ويمنعونه، وكان الميدان هو ملك لمجموعة، هذا هو اللي جعله يفشل، وليس وجودهم وخروجهم في الزاوية ولا في تجور ولا في غيرها. الميدان يجب أن يدار من لجنة تمثل هذه المدن كلها، وتجلس قبل يوم الجمعة جلسة في مكان ما تقرر شن هو الموضوع وشن هي اللافتات ومن يصلح للكلام ومن لا يصلح وكذا، ويعملوا منبر ويعملوا بهذه الصورة ينجح. كان ناجحا 100% في الأيام الأولى، في قبل عام 2014، لكن بهذه الصورة ليس السبب هو خروجهم في تجربة، بل السبب عدم التنظيم وعدم التوافق وعدم المرونة في تسيير الأمور.
1: نعم، جزاكم الله خير وبارك الله فيكم الإمام المفتي الشيخ الصادق بن عبد الرحمن الغرياني، حفظكم مولى ونفع بكم مسلمين وبارك الله فيكم، نشكركم شكرا جزيلا، كما نشكركم أيها الإخوة المشاهدون على طيب متابعتكم، وإلى لقاء آخر استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: هذه الحلقة إعادة. أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: بارك الله فيكم شيخنا. السؤال ديري تقول في سؤالها: أرملة فوق 50 سنة وتسأل إذا كان يجوز لها الزواج بدون ولي، ليس لها ولي.
2: لا، الزواج لا، من شروط النكاح الصحيح الولي. شروط النكاح الولي لحديث لا نكاح، حديث لا نكاح إلا بولي، وحديث لا تزوج، ولا بد أن يكون ذكر، لا تزوج المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية تزوج نفسها. هذان نصان يدلان على أمرين: شرط الولي، وأنه من شروط النكاح ومن أركان النكاح وشروط صحة عقد النكاح، والشيء الآخر لابد أن يكون ذكرا في هذه المسألة أيضا. فلا تزوج المرأة نفسها ولا تزوج المرأة ولا تزوج المرأة نفسها. وصف أن فإن الزانية هي تزوج نفسها كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبالتالي لابد من اشتراط الولي. وهي الآن إذا كان فوق 50 مطلقة وأرملة، إذن هي ثيب. إذا كانت ثيب فلها أن تتزوج برضاها ولا تجبر على هذا، وإذا جاءها من يرضى دينه وخلقه فتطلب أحد الأولياء يعني أن يقوم بتزويجها ولها ذلك. فإن أبى الأولياء من ذلك ولم يكن هناك عذر يعني قد لهم، يمكن أن تلتجي حتى القضاء. والقاضي عليه أن نتثبت من أشياء كما ذكر بعض أهل العلم 14 شرطا يتحقق من وجودها وعدمها لحسب يعني هذه الشروط. فإن تبين له ذلك خلو هذه الموانع 14 يزوجها القاضي والله أعلم، لأن من حق المرأة أن يعني تتزوج بدأت الثيب يعني، فأنا أدرى بحق نفسها وأملك بنفسها يعني، يعني تعرف الثيب تعرف ما يصلح بها وما لا يصلح. حتى وبالتالي لا تجبر، بعكس البكر أنها تجبر لأنها صغيرة ولا تعرف ما يكون في مصلحتها في العادة عادة يعني. أما الثيب فقد جربت الزواج وتعرف المفاسد والمصالح وتعرف ما يصلح معه وما لا يصلح، يعني إلا إذا كان كما قلنا يعني لعل يكون الزوج يعني غير سوي أو كذا. لأن الشرط الولي، شرط الولي العلماء قالوا هل هو تعبدي أم هو لماذا شرط الشارع الولية؟ لماذا اشترط الشارع الولي؟ قالوا هل هو تعبدي، أمر تعبدي صرف يعني وبالتالي يعني نفعله ولا نعلم حكمتها، أم أنه لما قد يدخله الزوج من غير الكفوة على من معرة على أولياء اسمها هذه المرأة. فهذا السبب، لأن الإنسان مرات يؤتى برجل لا يصلح دينا ولا خلقا وكذا، وبالتالي هو بيناسب عائلة زي ما أقول، بيناسب شخص يعني، ينظر لهم هذه الناس لما يدخله قالك من العار على على على, على, على, على الزوجة. فهذا هو الخلاف، هو خلاف زي ما قلنا مش خلاف يعني، لكن حكمة شرط الولي هل هو تعبدي أم لما يدخله على أهل الزوجة إذا كان غير كفؤ من عار أو كذا وعدم كفاءة يعني والله أعلم.
3: الأخ يونس من مصراتة قال في غفلة من الناس عن أحكام البيع والشراء وكذا، قال نود توجيه نصيحة. سيدنا عمر رضي الله عنه كان يخرج من السوق من لا يفقه أحكام البيع والشراء، اللي يلقاه يبيع في وسط السوق وهو ما يعرفش أحكام البيع والشراء يلزه يطرده من السوق، ما يخليش يدخل للسوق، لأن الأصل في الأحكام الشرعية أنها واجبة على الكفاية. شو معناها؟ معناها يجب على الأمة أن يكونوا فيها فقهاء وعلماء يعلمون أحكام الشريعة، لكن ما يجبش على كل مسلم أن يعلم أحكام الشريعة كلها على التفصيل. لكن من تلبس بشيء وجب عليه أن يتعلمه عينا، يجب عليه هو عينا. مثلا أحكام الصلاة يجب عليه أن يتعلمها لأنها واجب عليه وجوب عيني. لما يبدأ يوصل النصاب يجب عليه أن يتعلم أحكام الزكاة، لأنه بيبدأ يعرف يعني باش يعرف ما يجب عليه وما لا يجب. لما بيجي رمضان يجب عليه أن يتعلم أحكام الصوم. اللي بيخش للسوق يجب عليه أن يتعلم أحكام البيع والشراء، اللي بيفتح محل صرافة يجب عليه أن يتعلم أحكام الصرف، وهكذا. فالإنسان ما يقصرش ويحتج والله يعني ما نعرفش وأنا كذا وكذا. وأغلب الناس يعني يسألوا بعد وقوع الأمر، لما يديرها وبعدين يسأل. مفروض المسلم لا يقدم على عمل حتى يعلم حكم الله فيه قبل ما يبدأ. لو يعني هذا المسلم الصادق يجي يسأل قبل ما يبدأ، مش يديرها وبعدين يجي يقول لك والله أنا شن حكم كذا وكذا وكذا، تقول أدرتها يقول لك إيه باش الفائدة جاي تسأل الآن. لذلك ينبغي أن يتعلم المرء أحكام البيع والشراء حتى لا يقع في المعاملات المحرمة، باش ما يوكلش صغار الحرام، لأن لما توكل صغارك الرزق الحلال حتى ولو كان قليلا يبارك الله عز وجل فيه، تطرح البركة في أولادك وفي مالك وفي وقتك وفي كل شيء، لكن لما توكل صغارك الحرام تنزع البركة والعياذ بالله. إذن يا أخ يونس، وهذا بيان للناس جميعا، رأوا اللي بيدخل في حاجة يجب عليه أن يتعلم حكم الله فيه حتى لا يخالف الحكم باش ما يقعش في الحرام.
4: قال يبي يقسم أملاكه على ورثته حسب الفريضة الشرعية، يعني بيدير لهم فريضة شرعية، بيضبح عليهم وبيوريهم كل واحد شن حقه حسب الفريضة. وقال بنعطيهم أسبوعين مهلة بش لو عنده حد أي اعتراض أو استفسار أو شيء، وبعدها بيختم الفريضة هذه وبيوثقها في محرر عقود وبيحفظها وصية، يعني ما هواش أعطيهم الأملاك هذه، إنما بيعتبرها كأنها وصية تنفذ بعد الموت. فيسأل يعني شو الحكم الشرعي في اللي ناوي بديره. كأن في من قال له ما تقسمش أملاك وانت حي، وفي من قال له لو بتقسم تعطي للذكر مثل الأنثى، وقال هذا يعني حيسبب مشاكل بعدين. فيسأل عن التصرف اللي بديره، هل هو تصرف شرعي؟ ولو كان في إشكال شرعي شن نصيحتكم شيخنا أو شن توجيهكم؟
5: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه، أما بعد، إذا أراد الإنسان أن يقسم أملاكه على ورثته قبل موته فنقول يجوز ذلك، لكن بشرط أن لا يحرم أحد من الورثة، وتكون في القسمة مصلحة راجحة، مثلا الأولاد بحاجة إلى المال، أو فيه خاف أنه بيصير خلاف ودفع مفاسد متوقعة، زي يكون الأولاد يختصموا في المستقبل ويصير بيناتهم مشاكل، والله يخاف هو أن مثلا أن يأخذ الأولاد التركة ويحرموا البنات ولا يحرموا أحد من نصيبه. ففي هذه الحالة يجوز أن يقسم أملاكه على ورثته قبل موته ويسلمها لهم في حياته هبة مع مراعاة العدل في القسمة بما يوافق شرع الله تبارك وتعالى، حتى لو الذكر متحضر ينتهي ما فيش باس، لكن شرط أن لا يحرم أحدا وتكون فيه مصلحة راجحة، ويسلم لهم هذه الأشياء هبة في حياته. إذا أراد الإنسان أن يترك ذلك وصية، فالوصية غير يعني لا يجب تنفيذها منهم، يعني لا يجب عليهم أن ينفذوها الوصية. في فرق بين أنت تو تكلم الإمارات هذه وصية لهبة، الهبة خلاص سلمت كل واحد في حياته واستلم المال فخلاص ماشي رجوع في هذا، لكن الوصية لا يجب تنفيذها إذا كانت للورثة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، طبعا إلا أن يشاء الورثة. كان الورثة يبوا مشاها يمشاها، بعدين ما مشواش واحد قال لا تتعود من جديد تتقسم من جديد، فبدأ ما تعود تقسم من جديد أنت ما درت شيء. وإذا علمت أنهم مش هيختصموا وأن الأمور حتمشي خلاص خلي الأمور كما هي بدون قسمة، فبين لكل واحد عادي ما فيش باس، لكن بالضوابط التي ذكرناها لك.
4: طيب شيخنا، هل يعني يخلي شيء لنفسه ولا ممكن يقسم كل الأملاك؟
5: هو يجوز له أن يقسم كل الأملاك، لكن لو ترك شيء لنفسه فهو الأولى، يعني لا مثلا يقسم المزرعة وغير اللي ما هوش يبيعها وبعض المحلات وبيت السكن اللي هو ساكن فيه خليه هذا لنفسه مع مرتبة، هذا أفضل للإنسان ما يدري شراه ما يحدث له في الزمان، والأولاد يتغيروا وتحصل بيناتهم الأشياء، ومعلى بعض الناس مرض حتى مش قادر باش يعالج وهكذا. فلو الإنسان بقي وخلى جزء لماله هذا هو الأولى وهذا هو الأفضل.
6: الأخ محمد يسأل عن حكم الغيبة، وهل منها الكلام عن الغائب بالخير وبالثناء الحسن؟
7: لا، الغيبة هي الغيبة الممنوعة هي ذكر الإنسان بالسوء، ذكر الإنسان بما يكره، سواء في نفسه أو في أبنائه أو في أي وضع من الأوضاع عاذنا الله وإياكم. فأحيانا الإنسان يبدأ في نفسه، بل قد يغتاب حتى في خلقته، أحيانا يذم في خلقته، وهذا من أفجر الفجور لأنها خلقة الله سبحانه وتعالى، وأحيانا يذم في سلوكه، وأحيانا في ديانته، وأحيانا في أبنائه، وحتى في الزوجة وكذا، وفي على كل حال في كل ما يسوءه، في كل ما هو من باب السوء ولا يرضى به يستهزأ به، لا يذكر له في حضرته، لأن هذا من باب التهكم. حتى في حضوره ما يقولاش أنت عندك وعندك ويخش في خصوصيات، هذا التهكم حرام ظلم، ولا يذكر في غيابه حرام هذا. واللي يتكلم هو في الواقع هو راه سلط الآخر على حسناته، يعني راه ما فيش حاجة تضيع، راه كله محسوب. فاللي يتكلم على إنسان معين نقول أنت يوم القيامة هذا بيقتخف بين يدي الله سبحانه وتعالى أنت وياه، وبيأخذ من حسناتك ما يقضي به الله عز وجل، يقضي له بعشر حسنات، مية، ألف، اللي هم يأخذوا من حسنات يعطوها للمظلوم اللي تكلمت عليه، فانفنيت حسنات المتكلم تطرح عليه الذنوب اللي انت تكلمت عليه مرات، عندما لف بخشة لجهنم سنين من الذنوب يقولك خوده في مطرحه، انت تكلمت عليه خوده الذنوب هذه، خش في مكانه الزمن اللي يقضي به الله سبحانه وتعالى في جهنم بدل بيخش به ذلك الرجل. فالغيبة مشكلة، ويأتم المتكلم والسامع اللي هو إذا كان هم سائرة في الكلام ويبدأ يقول له إيه وكذا ويبقى غيره. ولهذا لابد أن حتى السامع يحاول ينكر ولو بقلبه، إذا كان يقدر يتكلم بلسانه ويقدر يدافع عليه، فهذا من أحسن المواقف أن يدافع الإنسان عن الغائب، كان يقدر يدافع. أحيانا ما يقدرش يدافع أو ما يعرفهاش، فيقولهم غيروا الموضوع، يحاول يخش به في موضوع آخر. إذا أحيانا ما يقدرش حتى لا يغير الموضوع ولا كذا، ينكر بقلبه، ينكر يكفيه الإنكار بالقلب، هذا إذا ذكر السوء. أما ذكر الخير، أما أن يذكره بخير، ففي غيابه إن كان هذا من الحق لا بأس، لكن في حضرته لا، لا يذكره بالخير في حضرته. مشيش يقول له أنت راجل كويس، والله أنت يا فلان امرأة طيبة، أنت تتصدقي وأنت تديري وديري، فهذا لأنه يدخلهم في العجب، في العجب، والعجب ينقلهم إلى الكبر، والعجب والكبر ما فيش خير، كله يحبط الأعمال. يبدأ يحسب روحه حاجة كبيرة، اللي يمدحوه يحسب روحه حق حاجة كبيرة، هم يتكلموا بحسن الظن، بحسن الظن
6: ما ظهر لهم،
7: ما ظهر لهم بحسن الظن. ومرات هو على خلاف هذا، بل لو قد يكون هو كان فعلا حقيقة طيب، لكن تغير نفسه من الداخل ويدخلها الفساد، ويبقى هني ينقلب إلى سوء، لذلك لا يمدح في وجهه. ذكر العلماء قالوا إلا المحتضر، من بعض العلماء قالوا إلا المحتضر، لأن الإنسان في حال الحياة ينبغي يعيش من الرجاء والخوف، لكن اللي هو على فراش الموت يبقى هو شد عليه الخوف، شد عليه الخوف، فقالوا كونه يذكر بصالح أعماله، فبعض العلماء قالوا لا بأس،
6: يعني
7: نعم نعم، لأنه معاشي بالناس ذاك الوقت هو بينجى بس، لكن اللي بصحته وحي الآن لما يمدحوه يحسب حق يبي حظوة في أنفس الناس، لكن واحد راقد على فراش الموت هو يمكن يتوقع حظوة بيزبط من أهل القبور، فلما يذكروا يقول أنت لا ما إن شاء الله مقبول عند الله، وإن شاء الله بيتقبلك، وكنت تصلي وكنت تزكي، وأسهمت في المسجد الفلاني، وأسهمت بكيت وكيت بأعمال الخير، فهذا إن شاء الله لباس للمحتضر دون غيره.
6: نعم شيخنا بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.
1: شيخنا بارك الله فيك، نبدأ بسؤال وارد، وهي تقول: أرملة ولم تعطى مؤخر صداقها وهو 2 أوقية من الذهب عيار 18، فتسأل يعني كيف يخلصوها، هل يخلصوها من المذكور نفسه يشتروا لها من التركة، أم يجوز دفع القيمة في الفتوى؟ شيخنا
2: توفى، هو قد توفى زوجها ولم تأخذ المؤخر
1: صداقها. نعم،
2: ليكون معلوما أن لمن لا يعلم أن مؤخر الصداق حكمه حكم الدين. مؤخر الصداق الذي تستحقه الزوجة عند بلوغ الأجل المضروب له، زي ما يديروا الآن في عقود الزواج، يقول لك مثلا مبلغ كذا مقدم مؤخر، مثلا يحل أجله بعد سنتين من تاريخ هذا العقد وكذا، فإذا حل الأجل صح للزوجة وحق لها أن تطالب بدي كأن واحد منك فلوس، ما فيش فرق على الإطلاق، يعني صح فيه عشرة بتقول لا، ولا عشرة زوجية وعايشين مع بعض عمر طويل وكذا، ما فيش هذا شيء، والدين شيء آخر. يعني واللي ينبغي أن يكون معلوم لأهل المتوفي أبناؤه وبناته أن أبوهم ليس مرتاحا في قبره حتى تخلص أو تسدد الديون عليه. حديث قتادة الآن قال الآن بردت عليه جلده الصحابي لما النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يعني في بداية الأمر في المدينة يعني كان يسأل هل على صاحبكم دين إذا أرادوه أن إذا توفى أحد من الصحابة وأرادوا من النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عليه يسأل هل على صاحبكم دين فإن قالوا نعم فلا يصلي وصلوا على صاحبكم. هذا يعطيك موضع الديون وحرمتها وإثم تأخيرها وعدم سدادها يعني حتى مصلم لا يصلي عليه كان بداية الأمر هكذا. ففي حالة قال قتادة قالوا عليه ديناران قالوا صلوا على صاحبكم فقال قتادة الصحابي قتادة قال الديناران علي رسول الله قال حق الغريم وبرئ الميت حديث قال نعم يا رسول الله فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. اليوم الثاني لقي النبي صلى الله عليه وسلم قتادة قال ما فعل الديناران يا قتادة قال إنما توفي بالأمس يا رسول الله يعني أمس بس توفى يعني قاعد مازال الأمر جديد يعني والعام أستحضر أو كذا آخرين فلقاه في اليوم الذي بعده فقال ما فعل الديناران يا قتادة قال قد أديتهم يا رسول الله. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الآن بردت جلده الميت. وهذه من باب البر بالوالدين سواء كانت الأم أو الأب فلا ينبغي تأخير الديون يعني ينبغي أن يتولوها الأبناء والبنات وحتى الأحفاد يعني باب البر بالأباء يعني إذا توفى إن تولى أحده تولون تسديد ما عليه من الديون بأعجل وقت إن كان عنده فبها وإن كان ما عنداش يعني حتى باب التبرع يعني بل إن يعني حتى من الزكاة حتى من الزكاة جاز أهل العلم أو بعض أهل العلم خاصة من الملكية والله أعلم أن تؤدى عن الميت ديونه حتى من الزكاة وقالوا حتى أن هذا الحديث الشيخ معاذ لما حيث قتادة في بداية الأمر فلما فتح الله الفتوح يعني وصار عند المسلمين مال عند النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا ولي من لا ولي له
1: بيت مال المسلمين
2: بيت مال المسلمين
1: نعم.
2: فاستدل بها علماء أنه يسدد الدين الميت حتى من الزكاة إذا كان معدوما أو معدما عفوا إذا كان معدما لا يملك شيئا فليجيب الكلام الآن أن من الأشياء التي تهمل مؤخر الصداقة يعني ينبغي على الزوج يعني هذا شخص يبي منك فلوس وينبغي أن يعني تتصافى معه في حياتك قبل موتك يا بتسدد الدين يا بتسامحك ومش بسيف الحياة زي ما نقول إحنا بيطيب النفس عارف أنه بيطيب نفس لكن تجيبها قدام صغارها وتقولها يا بعد 20 عام وكذا معقولة قاعدة تبي الدين بتاعك وقاعدة يعني تبي يعني حوش واحد ورزق واحد وكذا تبدأ يعني تجيب في ألفاظ يعني خلها تخجل من أمام ابنها ولو سمحتك وهي عارف أنت هذا لا ينبغي هذا الجوز هذا يعني تنازل بسيف الحياة زي ما يقولوا إحنا يعني أن تكون طيبة نفسها بهذا الأمر لأن الحق من الحقوق هي واحد منك حقوق يعني حسن العشرة لا يعني التنازل عن الحقوق. فبالتالي من حق هذه الزوجة التي توفى زوجها أو الأرملة أن تأخذ الدين المستحق على زوجها وهو الأوقيتان قالت يعني ما دام اشترطها ذهب فإنها تسلم ذهب تسليمها الأوقيات ذهب يعني على حسب نعم المسألة كما قلت شيخ معاذ فهي من حقها هنا أن تطالب بدينها وإحنا قلنا أوقيتين الأوقيتين هذا يعني ميزان معين من الموازين الذهب فإما أن يعطى مجزأ بالتقسيط زي ما نقولوا إحنا ولكن ذهب ديما وهذه نقولها عند العسر لأن قلنا الميت يتعذب صاحب الدين يتعذب أن

0: من أداء الفرائض زي الجهاد. يعني ما في شيء يقدم الإنسان لله سبحانه وتعالى أغلى من الروح، هذه الروح هذه ما في شيء أغلى منها، ومع ذلك يعني تقتل في سبيل الله خالصة لله سبحانه وتعالى، ومع ذلك تحبس عن الدين. فينبغي عدم التهاون في هذا هذه المسألة لمن أراد أن يبر أباه أو أمه أو أخاه، يعني معالجة الميت في أداء الحقوق التي عليه. فالمسألة مش اللي جاب الكلام هذا شيخ معاذ، يعني حتى بالتصيص لك كل ما قالت كل ما طاعت الأخصاط كل ما الميت يعني ليس في راحة، يعني هذا الكلام الأخصاط قد يكون سان فيه عجز، قد تسامح المرأة من تلقاء نفسها يعني عن دينها كله عن ربعه عن ثلثه عن نصفه، هذا بما يأتي منها هو بما تطيب به نفسها، يعني ما فيش بذلك يعني ما في ذلك يعني بالعكس لها الأجر وصدق عند الله سبحانه وتعالى تحتسبها أجرا، لكن من ضيقوش عليها. هذه مسألة السداد يكون زي ما قلت لك مدام أخيات، لو بيسددوه فلوس يكون في نفس زي ما أقول إنه أصبح صرف، عملية صرف هنا يعني الدينار يعني الذهب بدينار. فينبغي ألا يفترق الورثة أو من هو متكفل بالدين مع هذه المرأة إلا وقد صفي حسابهما بالكامل. ما يقولش هو لوقيتين قدش حقهم ولا قالوا 40,000 أي توقع كل شهر أعطوك 10,000 دينار، هذا لا يجوز، أن هذا صرف وفيه ربا نسيئة تأخير. فينبغي إذا كان أنت عارف روحك تبوا تسددوها بالنقد، جيبوا فلوسكم تحتكم ومعاكم وقداش مقد أنت عارف لقية قداش يعني تكلفتها، تجيب القيمة معاكم يا فلان احنا راهو الذهب ما نقدرش نخلصه بنعطوك الليبيات، قالت باهي نقبل الليبيات قداش سعر الجرام اليوم، شوفوا سعر الجرام قداش ويضربوا القيمة ويخلصوها وقتي في كاش زي ما نقولوا احنا بالنقد حتى تبرأ الدم تكون معاملة شرعية هكذا. إما الأوقية قديش بيخلصوا بالذهب كل مرة يعطوها جرام ما يتفاهموا فيش بأس من ناحية كدين، يعني يتفاهموا كل شهر يعطوها 10 جرامات كل شهر يعطوها 20 جرام أو كذا حسب القيمة اللي تبيه منهم يعني بالتقسيط. هذا عملية السداد في مثل هذه مسألة الله أعلم.
1: هذه السائلة عبر البريد تقول أنها مريضة بالسكر وفي سنة 2019 كانت حامل، ومع المرض بالسكر أمرها الدكتور بالفطر في هذا الشهر وفطرت الشهر كله حتى دخل العام اللي بعده وهي على نفس المرض، ثم العام اللي بعده وتسأل الآن قالت علي دين 54 يوم، والآن ما نقدرش لا يعني لا أستطيع على الصيام بسبب المرض هذا، فما الحكم الشرعي في هذه المسألة؟
2: قال الله تعالى في فرضية شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، في الآية يقول فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فالمريض هذا يباح له الفطر، لكن المريض نوعان، مريض يشفى من مرضه ومريض بمرض عضال لا يشفى منه، فيقول له الطبيب أنت لا تصوم أبدا، لأن الصيام يعني زي أصحاب السكر هذا مثلا في نوع الأول وغيره، الصيام هذا ما يستطيعوش يصيموه بكل، يقول أنت راه ولا مرضى الكلى ولا غيره، يقول لا أنت ممنوع عليك صيام، هذا لا يجب عليه الصوم ولا تطلب منه فدية لأنه ليس واجبة في حقه، فهو ليس مخاطب بالصوم. إيه نعم
1: نعم بارك الله فيك شيخ.
3: هذا شيخنا سؤال عبر الواتساب من السائلة تقول فيه أجريت عملية إزالة أكياس من الرأس والطبيبة منعتني من استعمال الماء على رأسي لمدة أسبوع، فكيف أغتسل من الدورة الشهرية، فكيف أغتسل من الحيض؟
4: إذا كانت تقدر مثلا تغسل من الصدر واللوطة، يعني مثلا زوجها يصب عليها المية هيك صبان من جهة الكتاف وتكمل وتاخذ شوية من الركبة وتكمل باقي الجسم، هذا يجب عليها أن تفعل ذلك. كان قلت لها لا لا لا المية ما تجيش من تلاها بكل، حتى الاغتسال هذا ما تجيش بالك تتنطر حاجة على الرأس وتدير لنا مشاكل كبيرة، في هذه الحالة تتيمم ثم لما تصح تغتسل.

0: الاغتسال الشرعي. فهذا الأمر منوط بالدكتورة. لو قلت لها والله عادي مثلا تقدر يديروا في طاقية، هذا اللي يديروا فيها لما يديروا في حمام البخار طاقية مثلا نايلو وتغسل باقي الجسم حتى ما تقربش هلبة يعني لأن احنا مشكلة الشبشابة هذه غير منضبطة، صعب. تو ممكن كان واحد يصب عليها زوجها، صب عليها الماء على كتافها بمالقي ولا حاجة تمشي نوعا ما، لكن لو بديرها بالشبشابة هذه صعبة شوية لأنها زي ما قلت لك غير منضبطة وما تضمنش إن تجي في راسها. المهم بالخلاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. إذا تقدر تديري من الصدر وانزل اللوطة وما تخافيش على العملية، أو الدكتورة قلت لك عادي حتى لو جدت القطرة والاثنين مش مشكلة، فيجب عليك غسل هذا الأمر ومسح الوجه وما استطعت من الرقبة. وإذا كان ما تقدريش هيك بكل، والمسألة خطيرة جدا، بعد ذلك تتيممي حتى يقضي الله لك بالشفاء وتغتسلين الغسل العادي.
1: بارك الله فيك شيخنا.
2: الأخ عبد السلام من طرابلس قال ولدي في مدرسة ومدرسة سألتها قالت له والدان النبي صلى الله عليه وسلم ماتا على الكفر، تقري فيهم هيك؟ قال هذا موضوع الحقيقة متداول. هذا الحقيقة الأستاذة هذه ينبغي أن يعني تنبه عن هذا الأمر، هذه مسائل لا تثار خاصة على صغار السن، حتى الكبار أصلا ما فائدة البحث فيها؟ شن الله عز وجل تعبدنا بمعرفة مصير يعني أهل الفترة ومنهم والدان النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم يتعبدنا الله سبحانه بمعرفة هذه الأمور، بل تعبدنا الله عز وجل بمعرفة ما يقربنا منه، نعرف شن الاعتقاد اللي ينجينا أمام الله، شن العبادات اللي سيسألنا الله عز وجل عنها. أما أن ننشغل بهذه المعارك هذا لا ينبغي، وبالذات طرحها على الصغار وهو مش في المنهج. أنت قري المنهج اللي عندك، غير فاهميهم المنهج اللي عندك يكفي، هذا ابتداء. ثم انتهاء، جمهور العلماء من أهل السنة على أن والدي النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الفترة، وأهل الفترة عند جمهور أهل السنة ناجون، لأن الله سبحانه لم يرسل إليهم رسولا. الله عز وجل قال على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، وقال أيضا لتنذر قوما، يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، هذا ما جاهمش نذير. وكذلك الله عز وجل قال لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وقال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. هذه نصوص قطعية، كلها نصوص قطعية الثبوت، قطعية الدلالة. فالنصوص هذه لا تعارضها أخبار الأحاد اللي هي ظنية الثبوت وظنية الدلالة، ويمكن حملها أيضا على ما يتفق مع معنى الآية، زي ما ورد إن أبي وأباك في النار، قالوا الأب يعني العم يسمى أبا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن أبي في النار يقصد عمه أبو طالب، وقد ورد في القرآن وعند العرب ورد كثيرا تسمية العم أبا. فالإنسان لا ينشغل بمثل هذه المسائل، وليعلم أن جمهور أهل السنة على أن أهل الفترة ناجون عند الله، لأن الله عز وجل لم يرسل إليهم رسولا.
3: نعم شيخنا، سؤال أخ عبد العزيز قبل الفاصل يسأل عن مال الزكاة، هل يجوز للمزكي أن يحفر بها بئرا أو نحو ذلك؟
4: والله مال الزكاة طبعا هي مصارف معينة، ما جيش يحط هذه حفر الأبار من الصدقات الجارية، من الصدقات الجارية العامة، ولهذا ما تكونش إلا في حالة واحدة ضيقة فقط، لو أنه هو فقير محتاج إلى حفر بئر في حوشة مثلا، محتاج وجي يستأذنه يقول يا فلان أنت فقير، زي اللي تلقاه مثلا قاعد يبني في حوشة مش مكملة، في اللي بيتجوز ما جيش واحد يجيب له طول اسمنت ولا يجيب له حديد يحولها لعروض النقد، ما يحولهاش لعروض ولا سلعة إلا بمشورة الفقير، يقول أنت راو عندك قدانة أمانة 1000 2000 نجيبون لك فلوس، ولا نجيبوا لك بهم قنطار حديد، ولا نجيبوا لك بهم شمنت، ولا نجيبوا لك بهم مقاول يبني لك. لما يعطيه الإذن يبدأ هو يتصرف بالنيابة عنه وكيل، لكن ما يجيبش هو يعني عليا مثلا 1000 جنيه نقد ونجيب بهم شمنت ولا بومشي، ما يصيرش. ومثل هالبئر تماما، إذا كان هو لشخص معين نجي نقول أنت يا فلان ما تقدرش، البئر لابد منه ولا ماجن ولا غيره، عندنا 1000 جنيه نجيبوا لك من يبني لك، نوفر عليك فلوس وجهد، ما عندكش مرات من يجيب لك مرات أرملة ولا غيره، كان قال بهيبة وكان فلوس، لا يعني كان قال نبي فلوس أعطوه فلوس. لكن الأبار بصفة عامة يكون يحفرها لقرية ولغيرها ما يصحش طبعا من الزكاة. نعم
2: شيخنا. هل يجوز لمن سدد عن غيره مبلغ بالدولار أن يقتضيه بالدينار بعدها؟
5: نعم. يقول احنا شخص تسلف من شخص دولار، ألف دولار مثلا، ثم يريد أن يرجعه إليه بالدينار، نقول هذا يعني الأصل أن العملة ترد بالعملة نفسها، العملة ترد بالعملة نفسها، تسلف دولار يرد دولار، تسلف دينار يرد دينار. أما إن أراد أن يردها له أو يقضيها بعكس عملتها، مسلف دولار برد دينار، نقول هذه لا تجوز، لكن بشروط ثلاثة. الشرط الأول أن لا يتفق على ذلك من الأول، من الأول يتفقوا، من الأول يقول أراه هنا بردهم لك بالليبي، نقولوا لا لا. الشرط الثاني أن يتم التقابض في المجلس نفسه، منين يقول أراه بردهم لك دينار، في المجلس نفسه يردهم له، لأن أصبح المعاملة تغيرت إلى صرف، والصرف يجب فيه التقابض. أن يحل الأجل، الثالث أن يحل الأجل، أجل السداد، لأن الأجل السداد عنده ما يكونش قبل الأجل. فإن تحققت هذه الشروط الثلاثة فيجوز أن يقضي دينه بالدينار، ولو كان الدين بالدولار، يعني تختلف العملة، فيجوز بالشروط الثلاثة، والله أعلم.
2: نعم بارك الله فيك شيخ.
6: أن مداخلة الأخ يونس شيخنا بخصوص ذكر حديث من قال هلك الناس فهو أهلكهم، وكان نطلب توجيه للحديث والجمع بينه وبين نصح الناس وكذا.
7: هو هذا الحديث الله أعلم من قال هلك الناس فهو أهلكهم، هو يعني حديث صحيح من في صحيح مسلم الله أعلم. وهذا من يقول هذا الكلام هو تحذير من الشارع الكريم، تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن يترفع الإنسان عن الناس وينظر لنفسه. والعلماء أظن وجه بهذا التوجيه والله أعلم، أن من يرى هو يعني أعلى مكانة من الناس عبادة أو درجة عند الله سبحانه وتعالى فيحتقر الناس، لأن الله سبحانه وتعالى هو أعلم لا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى ولا.
2: نعم
7: طبعا. فإنسان ليقول هذا قم باب تزكية النفس ويرى نفسه أصلح من هؤلاء الناس. نحن يرى الإنسان في المجتمع الآن بعض المعاصي ترتكب، ويرى بعض الأشياء التي لا ترضي الله سبحانه وتعالى، لكن الحكم هكذا على عيان الناس أو هكذا الناس بالعموم، هكذا هلك الناس أو الدنيا ما عاش فيها خير أو كذا أو إلى خيره، فهذا كله شرعا لا يجوز. خاصة العلماء يقولوا باب الاحتقار ويعني تزكية نفسك أنت على الآخرين، ترى نفسك أنت أعلى منهم مكانة ديانة عند الله سبحانه وتعالى. فتزكية النفس هذه الله أعلم، يعني رب أشعث أغبر لو أقسم على الله لا بره، رب أشعث أغبر لا يؤبه له، يعني لا يلتفت إليه عامة الناس لو أقسم على الله لا بره، حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يقول هذا الإنسان، لا يقول الإنسان هذا من باب التحقير أو من باب كذا، هو حكم على العموم على عامة الناس الله أعلم، يعني بهؤلاء الناس في البلد أو في أي مكان في أي مكان بالحكم العام. فالتوجيه الذي يذهب على هذا المنحة أنك لا يجوز لك أن تقول فهو أهلكم فعل تفضيل شيخ، أنت أكثرهم أهلك، يعني هذا حكم من النبي صلى الله عليه وسلم. فإنسان حتى لو يتلفظ بهذه الأفاظ عليه نستغفر الله سبحانه وتعالى ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يعني يدعو وكأنه قنوط من رحمة الله وكأن ما في صلاح خلاص. فهذا لا ينبغي الإنسان، يعني أنه قالوا هذا إنما يرد على سبيل احتقار الناس وأنه يرى نفسه وأنه أعلى مكانة منهم، يعني فالله أعلم بعباده صالحهم من أصلحه، مش حتى أقوم الطالحني يعني درجات الناس. ودائما تجد يعني حتى في بعض الناس على بساطتهم على كذا تجاههم، يعني في مواطن الخير سبقونا، يعني هم من أبسط الناس، مواطن الخير تجدهم هم الأولون قبل غيرهم. فبالتالي والله أعلم كما قلت أن ينبغي صون اللسان، ثكلتك أمك يا معاذ وهل ألقى النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم وعلى مناخرهم إلا حصائد ولا فهذه الكلام لا يرفض من قول لديه رقيب عتيد احفظ ما بين لحييك ها وبين رجليك اضمن لك الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال اضمنوا لي هذين الأمرين واللسان كل وما من يوم إلا وتصبح الأعضاء تكفر اللسان إنما نحن بك يعني إن أصلحت إن أحسنت يعني أحسننا وإن أسأت أحسن المسألة في الحديث يعني كل ما من يوم يصبح إلا والأعضاء تكفر الإنسان يعني وإنما نحن بك الحديث أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فاللسان هذا هو الذي يعني وكما في الحديث أين أورد المهالك يعني أبو بكر الصديق خير الخلق بعد الأنبياء يعني مسلم أنه خير الخلق بعد الأنبياء. أبو بكر الصديق رضي الله عنه دخل عليه عمر الخطاب وهو يمسك لسانه يقول هذا أورد المهالك. فهذه الكلمة هو السائل الكريم قال من الذي يقولها لك الناس وهذا من حصائد اللسان يا شيخ وهذا وحكم على عامة على الناس يعني حكم على الناس جميعا يا شيخ
6: لا.
7: برهم وفاجرهم صالحهم وأصلحهم تقيهم ويعني على درجاتهم ومن وهل نصبك الله حاكما تحكم على الناس وعلى سرائرهم. فنقول هذا لسان يعني الإنسان قد تأخذه العزة بالنفس فإذا كان على درجة من الصلاح أو التقى يظن نفسه ويشوف عامة الناس الثانية لا تدري يا شيخ معاب شخص بسيط يعني قد تراه يعني حتى يفعل أقول يفعل بعض الأفعال لا ترضي الله يعني من الصغائر يتكلم وقد فعل فعلا رفعه الله به درجات من هو يدعي الصلاح. فهذه مسائل عليك بنفسك الإنسان يشقى بنفسه ويشقى بعيوبه ويتألم صحيح الإنسان يتألم يعني لوجود المعاصي يتألم هذا هو إنسان من رأمكم ممكن فليغيره بيده فمن لم يستطع فبلسانه فمن يستطع بقلبه يعني ينبغي أن تكون نفس المؤمن هكذا حاضر تنكر المنكر هذا الأصل لكن تقول ما يرضي الله سبحانه وتعالى ولا تقول ما يغضب الله وهي تريد أن تنكر المنكر المنكر عفوا. فمسألة يعني ضوابط شرعية ضبطت الموازين وضبط الأحكام وضبطت التحكم بما يصدر على الإنسان من أفعاله من أقواله من حركاته من سكنات. فهو يقول بعض الناس قد يقول بعض الناس هذا باب التحسر لكن لا ينبغي لك تحسرك على وضع المسلمين لا يعني لا يجوز لك أن تعتدي بالألفاظ التي منعها الشرع الكريم.
6: ومسألة من يقول هذا الكلام يعني وتحسرا يقوله مثلا
7: نعم هو
6: هلك الناس
7: تحسر هو التحسر الشيخ معاذ زي ما قلت لك يعني لا النبي صلى الله عليه وسلم نص بهذا النص من يقول هلك الناس فهو هلكهم وإن كان علماؤنا أو العلماء الأمة قالوا بأن هذا مراد به احتقار الناس أما من قاله تحسرا على مثل مقارنة بين وضع المسلمين الآن وقديما كيف كانت قوة الإسلام وما كان عليه الصحابة من التعبد والالتزام بشرع الله سبحانه وتعالى قد يلتمس له العذر لكن في هذا الشأن لكن مع كما قلت مع التصحيح شيخ أن لا يكرر هذا اللفظ حتى وكان هذا قصده لأن صلى الله عليه وسلم أتى هكذا النص من قال هلك الناس أهلكم يعني دائما نفسر يقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك يعني حتى بعض أهل العلم قالوا إذا قاله يعني من باب التحصر على ما كان عليه المسلمون وما أصبح عليه الآن من الهوان ومن الذل ومن انتشار المعاصي وعدم المبالاة بمعاصي الله سبحانه وتعالى حتى صارت النفوس لا تنكر منكرا ولا تعرف معروفا قد يعذر في هذا إن كان هذا قصده لكن الإنسان أن يترفع عن كل لفظ أو كل ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم سواء من أقوال أو من أفعال.
6: واضح شيخ بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا.
8: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
9: فقه الحديث برنامج يستعرض نصوصا من الأحاديث النبوية ويبين كيف استنبط الفقهاء الأحكام الشرعية منها كسبب ورود الحديث والدلالة اللغوية للألفاظ المؤثرة في الحكم الفقهي وعلة النهي وعلاقتها بمقاصد الشرع. فقه الحديث برنامج يستضيف فضيلة الشيخ الدكتور النفات موسى عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية يأتيكم يوم الجمعة على تمام الساعة 8 مساء.
10: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم فقه الحديث، ويسرني في مستهل حلقة اليوم أن أرحب بضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ الدكتور النفاتي موسى، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وأستاذ الفقه وأصوله بجامعة طرابلس. فأهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
11: الله يبارك فيك وجزاكم الله خير إن شاء الله.
10: بارك الله فيك شيخ ونفع بك. مستمعين الكرام، لا زال حديثنا عما ورد النهي فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم للغرر، وكنا شرعنا في الحلقة الماضية في الكلام عن نهيه صلى الله عليه وسلم عن البيع قبل القبض. فقد روى مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. زاد إسماعيل: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه. وأخرج البخاري عن سفيان قال: الذي حفظناه من عمرو بن دينار سمع طاووسا يقول: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: أما الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فهو الطعام أن يباع حتى يقبض. قال ابن عباس: ولا أحسب كل شيء إلا مثله. وروى البخاري أن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لقد رأيت الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتاعون جزافا، يعني الطعام، يضربون أي يبيعوه في مكانهم حتى يؤوه إلى رحالهم. شيخنا، بعد أن تعرفنا في الحلقة الماضية على الصورة المقصورة بالنهي عن البيع قبل القبض، وعلمنا العلة التي من أجلها ورد النهي، ترد علينا الأسئلة الآتية. وأولى هذه الأسئلة: ما حكم هذا البيع لو وقع بهذه الكيفية المنهي عنها؟
11: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد. نعم، كما ذكرتم بارك الله فيكم، تقدم في الحلقة الماضية ما يتعلق بالتعريف بصورة هذا البيع الذي ورد عليه نهي النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن يبيع الإنسان الشيء قبل أن يقوم بقبضه. ولكن حكم هذا البيع، الحق أن الفقهاء اتفقوا على أن النهي للتحريم، فيحرم عليه الإنسان أن يتعاطى مثل هذا البيع، أن يشتري الشيء وقبل أن يقوم بحوزه وقبضه يقوم ببيعه أو ببيع شيء منه. هذا ما يتعلق بالتحريم، وهذا التحريم يعني مع كون هذا الفعل هو محرم كذلك يقتضي الفساد. والمراد باقتضاء الفساد أن الصفقة فاسدة ولا بد فيها من الفسخ، والفسخ هو أن يرد المال إلى المشتري وترد السلعة إلى من باعها. هذا ما يتعلق بالمعنى المراد بالفسخ. ومن مقتضيات الفساد أنه لا ينقل الملكية، فمن حاز الشيء وهي السلعة فهو كأنما سرقها أو كأنه قاطع طريق أو سارق، ليست له على الحقيقة. ومن قبض المال كذلك المال ليس له بوجه شرعي، فعليه المسلم يتقي الله سبحانه وتعالى عند حوزه للمال أن يكون على كيف ما أراده الله سبحانه وتعالى ليحقق الحل، حل هذا المال سواء من جهة السلعة أو من جهة النقد. ولكن الواقع مع اتفاقهم على هذا الحكم، هم اختلفوا، أي العلماء الأئمة اختلفوا في مورد هذا النهي، هل يا ترى هو يختص بالطعام أم هو عام بجميع السلع، سواء كان تنقول حتى مواد البناء والألبسة وغيرها وغيرها، أو يا ترى هو خاص بما يوزن ويكال. فهذه يعني صور أو أحوال متعددة، الفقهاء اختلفوا في هذه المسألة من خلال هذا الوجه. فلو استعرضنا بشكل سريع أقوال العلماء في هذه المسألة، أقوال المالكية، فقهاء المالكية الإمام مالك رحمه الله ومعه، قالوا إن هذا النهي هو يختص بالطعام دون غيره، بالطعام، فالنهي يقيد بقيد أنه لابد أن يكون من طعام، وكذلك أن يكون من المكيل والموزون، بخلاف غيره. فهذا إذن ما يتعلق بقول المالكية. ولذلك لا يعتبرونه من الممنوع أن يبيع إنسان شيء قبل قبضه إذا لم يكن من الأطعمة، كصاحب مواد البناء مثلا لما اشترى سيارة من الإسمنت أو من الحديد، وقبل أن تصل هذه السيارة إلى حوزته هو اشتراها ولو بالهاتف، له أن يبيع منها قنطار أو اثنين أو أكثر أو كلها من الإسمنت أو من الحديد. وكذلك صاحب نقول إحنا ما اللي يبيعوا في الألبسة والأحذية وسائر ما يقتنيه الإنسان إلا الطعام فلا بد من قبضه. هذا ما يتعلق بقول المالكية، وهذا الحمد لله فيه سعة من هذا الباب، أنه مقيد بالطعام وأنه فيما يكال ويوزن منه. لكن لو جينا لأقوال الأئمة الآخرين، منهم من يرى بأن النهي هو يتعلق بجميع السلع باختلاف أنواعها، سواء كانت من الأطعمة أو غيرها، وسواء كانت مما يكال ويوزن أو كان مما يباع جزافا هكذا بالكومة، فكله ممنوع، فالنهي على إطلاقه
1: يدخل فيه شخص حتى العقارات، يعني
11: حتى العقارات كلها داخلة. ولهذا لما قالوا لهم أنتم شو بتقولوا في حديث الطعام، نهى النبي صلى الله عليه وسلم بيع الطعام قبل قبضه،
1: نعم،
11: فبعضهم أجاب على هذه المسألة، هذه اللي نتخذوها فقهاء المالكية قيد. الفقهاء الآخرين قالوا هذه لا مفهوم لها، والمراد بالمفهوم هو أن يأتي مثلا وصف من أوصاف الشيء، ولكن هذا الوصف الذي يذكر قد يكون هو مراد من النبي صلى الله عليه وسلم أو من الخطاب الشرعي، أحيانا يكون حتى من القرآن، قد يكون مقصود لتقييد الحكم الشرعي، ولكن أحيانا لا يتبه لتقييد الحكم الشرعي فيقولون لا مفهوم له، وبالتالي يكون ليدل على يعني شيء آخر أراده صلى الله عليه وسلم، يعني كمثل هذه المسألة أن لأهمية الطعام ومنزلة الطعام،
1: تنويه به يعني،
11: والتنويه ومعرفة، وكما هو معلوم ذكر الخاص بعد العام يدل على شرفه ويدل على مكانته،
1: نعم.
11: ولذلك قالوا هذا ذكر الطعام لا يخصص الحكم بأنه يختص به دون سائر السرع. هذا إذن ما يتعلق بهذه المسألة. كذلك لما قالوا لهم، ذكروا لهم المكيل والموزون، قال وإن ذكر في بعض يعني بعض النصوص أنه اشتراه بكيل، وهذا اتخذوه الفقهاء المالكية كذلك قيد، لكن قالوا هذا إنما لم يذكر لأجل تقييد الحكم، وإنما هو للغالب فقط.
1: شيخنا في رواية البخاري من حديث ابن عباس، قال ابن عباس رضي الله عنه بعد رواية الحديث: ولا أحسب كل شيء إلا مثله،
11: يعني نعم. ولذلك الحقيقة هو قول لا يستهان به،
1: نعم.
11: لذلك من الأعلام الكبار اللي قالوا به سفيان الثوري وابن عيينة والإمام الشافعي والحسن محمد بن الحسن الشيباني، وكذلك هو قول لابن عباس وجابر بن عبد الله من الصحابة،
1: نعم.
11: وهؤلاء يعني مما عانهم على هذا القول مع ما تقدم ذكره هو ما ذكر عن ابن عباس كذلك كما ذكرتم،
1: نعم.
11: بارك الله فيكم، أنه قال ولا أحسب كل شيء إلا مثله،
1: نعم.
11: يعني وإن ذكر الطعام، يبدو أنه ذكر الطعام في حضرة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، ولكن ابن عباس عمم الحكم على كل الأشياء التي تباع، بأن التاجر يعني لو أراد أن يحتاط لا يبيع شيء إلا بعد قبضه. هذا على خلاف طبعا كما تقدم قول المالكية التي نخصوا وضيقوا النهي في مداري أو في مجال الأطعمة فقط. هذا القول نقول الحين الثاني بعد قول المالكية. هناك قول آخر، طبعا القول الأول يدخلون حتى العقارات قبل قبضها وحوزها، لكن القول الثاني
1: في جميع السلع، عام في جميع السلع، يعني
11: في كل ما يباع،
1: نعم،
11: من منقول أو غير منقول. الفريق آخر من الفقهاء قالوا نعم، هذا النهي هو في جميع ما يباع لكن في غير العقار، فالعقار يستثنى من هذه العلة. وقالوا السبب في هذا لأن العقارات لا يمكن قبضها ونقلها من مكان آخر، وكأنهم مالوا إلى أن علة النهي هي تنقل البضائع والسلع لتشاهد وترى، وهذه منعدمة في العقار، ولا مش منعدمة،
1: منعدمة ثابتة،
11: منعدمة ثابتة، نعم. إذا قلنا حتى يعني السلع فيها طمأنينة بما يسمى بالأمن الغذائي عند الناس، أن لما إنسان وحتى وفي الحق أن النفس تطمئن حتى للسلع الأخرى، تولوا أن الناس يعني يبقوا في على طريق عام وشبحوا شاحنات كثيرة جدا بالإسمنت، كثيرة جدا أخرى بالحديد، كثيرة جدا بالخشاب، يعني سائر ما هو يحتاجه الناس. هذه ما تزيد الناس إلا طمأنينة.
1: صحيح.
11: نعم. ولكن وإن كان الطعام هو أحوج. فهذا قول من قال بهذا، قال لكن العقار لما كان لا ينقل لا يشترط في هذا الشرط.
1: وإن كان الآن شيخنا في العصر الحديث وصلوا يعني بتقنيات معينة إلى أن العقارات حتى القديمة يعني ينقلونها، عقارات من حجارة يعني
11: نعم.
1: ينقلونها كما هي يعني
11: نعم. ترفع
1: حطوا يعني رافعات هيدروليكية تحت العقار
11: نعم.
1: ويرفعوه كامل يعني بسيارات ضخمة يعني
11: نعم.
1: لكن قليل يعني، هذا شاذ ما يقصش عليه
11: يعني، ينقل إلى محل آخر،
1: ينقل إلى محل آخر لكن قليل جدا يعني إيه.
11: ولكن
1: الأصل فيها قاعدة كما كالسابق يعني ثابتة في
11: ثابتة يعني ثابتة. ولكن هو شيخ راهو حتى ولو تصورنا هذه الصورة وإن كانت غريبة في مجتمعنا الآن
1: نعم.
11: لكن ليست غريب هي في المجتمعات الأخرى كلها تنقل
1: نعم
11: كتلة واحدة إيه. لكن قد يرد عليها أمر يجي القائل يقول هل هي بهذه الطريقة تسمى عقار أم تسمى أشياء جاهزة كأنها مصنعة؟
1: أما لا، لنقصد شيخنا بخلاف البيوت الجاهزة هذه بروحها
11: نعم.
1: لا العقارات يعني بيوت حتى قديمة من حجارة ومن الخرسانة والمسلحة والإسمنت المسلح كما هي تنقل بالرافعة هيدروليكية
11: نعم. هذا ما أردت نعم. قوله هل يترى إذا رفع البيت وصار مرفوع كأنه كتلة
1: نعم
11: منقولة من مكان آخر
1: إيه؟ أنا هل لا زال يطلق عليه اسم البيت
11: هل يطلق عليه اسم عقار بالذات أو هو عقار. أو هي سلعة وحجارة وكذا وكذا
1: إيه نعم.
11: هذا أنا ما أعرف شيء حاجة نعم. لكن هذا أهو من باب يعني إثراء المسألة
1: نعم.
11: كذلك هذا إذن القول الذين ذكروا بأن هذا يختص بهذا الجانب
1: قول أبو حنيفة يعني
11: نعم نعم ولهم على هذا أدلة مذكورة في هذا الباب منهما روي عنه صلى الله عليه وسلم عندما قال لأسيد رضي الله عنه عتاب بن أسيد قال له إني قد بعثتك إلى أهل الله وأهل مكة فانههم عن بيع ما لم يقبضوا
1: بإطلاق
11: نعم بإطلاق فلما قال له فانههم عن بيع ما لم يقبضوا يعني عمت كل السلع سواء أطعمة أو غير الأطعمة ولهذا قالوا كلمة ما في كلمة ما لم يقبضوا هذه عامة تفيد العموم في كل ما لا يعقل هذا هذه حجتهم هناك قول آخر في هذه المسألة قالوا إنما النهي هو نعم ممنوع لكن عما فيه حق توفية والمراد بما فيه حق توفية هو ما يكال أو يوزن أو يعد أما ما لا يكال أو يوزن أو يعد خرج به هذا كالجزاف أو الجزاف لأنه يملك نقول حبي بمجرد ما يعقد
1: نعم.
11: عقد البيع هو في الواقع انتقل إلى ملكية
1: تنتقل الملكية نعم
11: تنتقل الملكية
1: عقد البيع نعم.
11: نعم لكن الشاهد لما فيه حق توفية الضمان لا ينتقل إلا بالكيل والتفريغ في محله
1: إلا بالاستيفاء نعم.
11: إلا بالاستيفاء وهو قبض حقيقي قبض حقيقي فمنهم من قال إنما الذي لا يباع قبل القبض ما فيه حق توفية وهو ما يكال أو يوزن أو يعد
1: يعني يشمل الطعام وغيره
11: نعم نعم بهذه
1: هذا الفرق بينه وبين قول المالكية يعني.
11: هذا فرق بينهم قول المالكية فهذوما نظروا لأن علة الكيل والوزن هي العلة فأدخلت الطعام وغير الطعام قالوا هذا القول هو منسوب من الصحابة رضي الله عنهم لعثمان بن عفان وبعد السلف كسعيد بن المسيب والحسن البصري وإسحاق بن راهوي رضي الله عنه مجمعين ونسب هذا القول حتى للإمام أحمد كما تقدم النظر كل لعلة الكيل والوزن فأدخلت كل ما هو موزون ومكيل حتى من غير الطعام
1: نعم.
11: يعني بيدخل الإسمنت هنا أو لا يدخل إذا كان قلنا يباع بالقنطار هذا ما يكال ويوزن
1: بيدخل نعم
11: يدخل فإذا كل ما يكال ويوزن فإذا هذا العرض السريع كلهم اتفقوا ولكنها أقوال هي هذا يسمى من خلاف القوي لكن ألطف الأقوال في الواقع لو نظرنا لهذه الأقوال هو قول المالكية
1: خاص بالطعام المكيل والموزون والمعدود فقط يعني
11: والمعدود فقط نعم, نعم.
1: طيب شيخنا متى يكون النهي سببا في فساد العقد مع الإثم ومتى يختصر على الإثم فقط
11: الحق أن هذه من المسائل المهمة في باب المعاملات بصفة عامة لما يتعلق بحياة كل مسلم والتجار خاصة، أننا لابد أن نعلم بأن ما يتقرب به إلى الله وما يتعبد به الأمر لا يختص بالصلاة والصوم والحج وكذا، ثم إذا ركننا إلى الدنيا ظننا بأن الدنيا هي عبارة عن لوائح وقواعد لتنظيم الحياة كما يقول البعض، فإذا ما نظمت حياتنا من غير استضاف حلت كل الصور، نقول لهم لا، كله مما يتعبد به وكله مما يتقرب به إلى الله عز وجل. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صور كثيرة من المعاملات، ولكن الحلال هو أكثر، إنما المنهي عنه محدود. أما جاء فيه نهي في القرآن الكريم أو في السنة النبوية المطهرة، الإثم حاصل على أي حال، من خالفه وقع فيه فهو آثم، لكن هل هذا يقتضي الفساد وبالتالي يلزم الإنسان برد السلعة إلى البائع ويلزم البائع برد الثمن إلى المشتري وهو الفسخ، أم يترى العقد ماضي ولهم أن يستغفروا الله سبحانه وتعالى ويتوبوا فقط؟ فقال العلماء ننظر إلى العلة، إن كانت العلة هي في حق الله سبحانه وتعالى تتعلق بالله، زي ما تعلق إذا تعلقت العلة بمسألة الربا أو الجهالة أو الغرر فهذا كله حق لله عز وجل، لا يحل للمتبايعين أن يتراضيا عليه، حتى ولو قال البائع رضيت بالمجازفة والمشتري قال رضيت بالمجازفة، فنقولهم لا، هذا مش ليكم، أنتم ترضوا بالربا ولا بالغرر ولا بالجهالة، فهو حق الله. فهذا إذا ما وقعت صفقة يجب على التاجر أن يرد السلعة إلى البائع وترد ويرد التأمين للمشتري. ثم بعد ذلك إذا أراد كل منهم الإمضاء في التبايع يعقد عقد
1: جديد،
11: عقد جديد. فهذا إذن متى يجب علينا الفسخ؟ أما إذا التزم العقد الإثم دون ضرورة الفسخ، إذا كانت العلة هي تتعلق بحق من حقوق العباد، إذا تعلقت بحق من حقوق العباد وهي مسائل كثيرة كمسائل الغش مثلا في البيع والشراء، إذا اكتشف الإنسان أن البيع مغشوش، مثل تلقي الركبان، مثل النجش، فهذه كلها يظلم فيها طرف دون طرف، مع أن فيها حق الله لكن يبرز فيها حق العباد، فنقول لهني أنت أيها المظلوم انحل العقد من جهتك مع صحته، يأتم الظالم إذا كان هو غش البضاعة غشها أو ارتكب مخالفة، نقول أنت آثم، ولكن الطرف الآخر هو يخير بين أن يمضي العقد ويكون صحيح والآخر يتوب وبين أن ترد. وهذا لعلها تقدمت عندنا بيع المصرات، اخذوها دليل الفقهاء على هذا، مع أن ما فيها من غش المصرات، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقضي عليهم بالرد، وإنما خير المشتري وخيره بعد 3 حلبات وهو بخير النظرين،
1: يعني الخيرة تنفي الضرر،
11: الخيرة تنفي الضرر، هذه قاعدة فقهية، الخيرة تنفي الضرر. نعم، لكن لابد ألا تكون في حق الله.
1: نعم،
11: مجيش واحد يقول أنت والله دخلت على مجازفة غرر أو مجازفة جهالة ونقول أخيرك، لا تخير لطرف على طرف آخر
1: أو مقامرة، اللي كان في ما كانت لحق الله العقد يعني يفسد مع الإثم،
11: مع الإثم،
1: ما كانت لحق العباد فيه إثم، لكن العقد يكون موقوفا على رضا الطرف المظلوم.
11: الطرف المظلوم. نعم.
1: نعم. طيب، بارك الله فيك شيخنا. شيخنا، لو عدنا إلى قول المالكية اللي قالوا أن النهي يختص بالطعام المكير والموزون والمعدود، هل الطعام محدد بما يقتات ويدخر، أم أنه يعني مطلق سواء كان في المقتات والمدخر أم غيره يعني؟
11: والله هي هذه المسألة، قضية الطعام ينبغي ألا يغفل عليها التجار، لأن أحيانا نلاحظ أن الفقهاء يقيدونه بما يقتات ويدخر.
1: نعم.
11: وأحيانا القضية تقيد بمطلق الطعام، لأن ما يقتات ويدخر أحيانا يطلق عليه الطعام الربوي اللي يجري فيه ربا الفضل وربا النساء، بينما مطلق الطعام حتى هو راه لا يخلو أحيانا من نوع من أنواع الربا، وهي ما يسمى بربا النسيئة. ولو ضربنا مثال لأجل بيان هذه المسألة، يعني ما يقتات ويدخر هو الشيء الذي يؤكل كقوت ويدخر يبقى فترة طويلة، زي الشعير والتمر،
1: يخزن يعني.
11: نعم، زي التمر والشعير ونحو هذا، فهذا هو الذي يطلق عليه أنه ما يقتات ويدخر، يجري فيه ربا النساء وربا النسيئة وربا الفضل وتجب فيه الزكاة، وهو معني في هذا الموضوع. لكن بعض الأطعمة الأخرى هي تؤكل لكنها ليست على سبيل القوت ولا تدخر، يدخل في هذا الفواكه وسائر الأطعمة، الفواكه وسائر الأطعمة والخضار هي مأكولات،
1: لكن يسار عليها فساد، يعني غير قابل للتخزين طويل الأمد
11: نعم، أولا فقدت الصفتين،
1: نعم.
11: فقدت عدم البقاء، يسرع عليها الفساد من جهة، والجانب الآخر أنها لا تقتات، يعني لا توكل على أنها قوت تقوم عليه الحياة. يعني ما يجيش واحد يقول اليوم مثلا غذائي تفاح والله غذائي موز مثلا يعني، لكن يقدر يقول غذائي أرز مثلا سبول شعير ماشي، لأن هذه القوت، لكن هذه كفواكه. فعلى كل حال، لكن في هذه القضية بالذات في بيع الأطعمة قبل قبضها، المسألة عامة
1: تشمل يعني سواء المقتات وغير المقتات، المدخر وغير المدخر،
11: المدخر وغير المدخر،
1: الربوي وغير الربوي،
11: الربوي وغير الربوي. ولذلك أحيانا تلحق معهم حتى المصلحات، وهذه مسألة مهمة، لأن بعض
1: الملح والبهارات
11: داخلة كلها، وهذه كلها تؤخذ من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، من هذه السنة النبوية المطهرة، لما عليه الصلاة والسلام ذكر أصناف الربا، لما قال التمر بالتمر والبر بالبر والشعير بالشعير، ذكر الملح بالملح، يعني في الاتمان ذكر الذهب بالذهب والفضة، في الربويات الأطعمة ذكر لنا صلى الله عليه وسلم الشعير بالشعير والبر بالبر، ثم ذكر التمر بالتمر، وذكر
1: الملح بالملح،
11: الملح بالملح. هذه كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كله هو في غاية الحكمة والبلاغة والمراد العالي. ففي ذلك الموطن، ولعلها يأتينا إن شاء الله في حديث الربويات بإذن الله عز وجل،
1: إن شاء الله،
11: أنه ذكر العالي من الطعام وهو البر في وقتهم، وذكر الخشن من الطعام وهو الشعير، لأن الشعير قاسم مشترك يعلف للحيوان ويأكله الإنسان، بخلاف
1: البر، نعم.
11: بخلاف البر توه نحن ممكن أعلى منه درجة الأرز، ما يجيش واحد يعلف الأرز لفرس ولا لبقر مثلا،
1: صحيح.
11: لأن هذا أصبح صنف عالي، بينما الشعير ماشي يأكله الإنسان ويأكله الآدمي، ثم
1: والحيوان، نعم،
11: نعم.
1: الإنسان والحيوان،
11: الإنسان والحيوان،
1: نعم.
11: بارك
1: نعم.
11: الله فيك،
1: نعم.
11: وذكر صلى الله عليه وسلم من من من من من, من بلاغة الخطاب، ذكر صنف من الأطعمة ما يؤكل على وجه التلدد والتفكه، ثم ذكر صنف آخر ما هو مصلح، هو لا يؤكل بذاته، لا يراد لذاته، نعم. ولكن هو ليصلح غيره، وهو الملح،
1: نعم.
11: فما يجيش واحد يقول أني حتى فطوري والله غذائي ملح، هذا ما يجيش طبعا، لكن هذا لابد من أن يصلح شيء، وكل واحد هو كل صنف الحكم لا يختص به، وإنما يدخل ما شاركه في العلة.
1: طيب شيخنا، هم المالكية لما تكلموا على الطعام المكير والموزون والمعدود، هل يشمل، هل كلامهم يشمل حتى المشروبات؟
11: هو الحق المشروبات، بعض الأشياء لو عبرنا بالسوائل،
1: نعم،
11: نعم، في باب الربا تدخل،
1: نعم.
11: ولذلك لما لعلها تأتينا هذه في أحاديث لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الأصناف،
1: نعم.
11: في ذلك الموطن سنجد أن الفقهاء عدوا النبيد وعدوا الخل وعدوا وهي سوائل، لكنها تؤكل يعني تشرب ويستفاد منها،
1: نعم.
11: ويعني كلها هذه ذكروها إلا الماء، إلا الماء يعني لم مع الدش على أنه يعني
1: عندهم المطعوم والمشروب سواء، عندهم المالكية المطعوم والمشروب سواء،
11: نعم. غرحني طبعا الآن
1: إلا الماء، بس
11: إلا الماء،
1: نعم.
11: إلا الماء، وسيأتينا هذا في الربويات، لأنهم ذكروا الخل بالخل والأنبذة، نعم. وكذا، هذا مما يدل على أن السوائل هي قد تدخل كما أدخل الملح
1: والتوابل،
11: التوابل، نعم. وسائر الأبزار الأخرى، نعم.
1: طيب شيخنا، بعض الناس معروفهم ببيع البذور والزراريع، وهذه البذور والزراريع هي أصل للمطعومات، هل يشملها النهي؟
11: الحق أن هذه الأشياء لم يغفل عنها الفقهاء فيما يتعلق ببذور الأشياء، نعم، هي أصل في الأطعمة، لو جئنا الآن للسبول وجئنا للشعير، هو بذور تزرع، وبل حتى ما يؤكل من خضار الآن نقول إحنا القرع وغيره والقتة هذه تزرع،
1: صحيح،
11: ولهذا الفقهاء نصوا على أحكامها،
1: حتى الجزر، فيه زريعة الجزر،
11: نعم، فيه زريعة، نعم. فيه زريعة، فلهذا الفقهاء الحق أنهم قسموا هذه البذور وهذه الزراريع، قسموها إلى نوعين، فقالوا نوع منها، أي من هذه البذور ما يؤكل هو في ذاته كبذر ما يؤكل، أو ما يخرج منه الزيت. فما يؤكل وما يخرج منه الزيت هذا يعني هو يلحق بالأطعمة وإن كان زريعة يعني.
1: زي الكتان، زيت الكتان ونحو ذلك.
11: نعم، زي أولا حتى هذا اللي مجرد أنه يؤكل، نقول حبوب الكسبر هذا والحب السوداء والزراريع اللي يخرج منها الزيت زي الفجر الأحمر وحب الزيتون، هذه كلها هي لابد أن يحتاط بأنها لا تباع قبل القبض. يعني لو اشتري واحد مثلا كمية من الكسبر وما شابهه، الآن اللي يبيعوا في الزريع هذه يبيعوا في القصب ويبيعوا في ما يسمى ببذر الكتان والأصناف الكثيرة، فنقول لهم ما تقولوش أن هذه بذور وأنها زريعة، لأن هذه تؤكل أو أنه يستخرج منها الزيت، ولذلك تعامل معاملة الطعام لا يباع منها شيء قبل القبض. أحيانا التاجر الصغير اشترى سلعة، ضرب نقول احنا اتصل بصاحب الجملة فاشترى منه قنطار من الفول والله من العدس والله من هذه الأشياء، فما يجيش مثلا صاحبه يقول له والله جايتني السلعة فلانية، يقول لما لا بيع لي منها زوز كيلو توجين تسلمه من العشية، نقول له أنت ممنوع، لأن وين شريت أنت العدس أو شريت الكسبر ولا شريت كذا، لكن هذه ما دام أنت لم تقبضها لا يحل لك أن تبيع منها حتى كيلو إلى أن تقبض. هذا النوع الأول. أما النوع الثاني فقالوا هي بذور في حد ذاتها لا تؤكل ولا يستخرج منها الزيت، فهذه يعني شأنها شأن بقية العروض الأخرى عند المالكية لأنهم خصوا النهي بالطعام، وضربوا لنا أمثلة على هذا. يعني تو مثلا لما ذكروا بزريعة البرسيم هذه زريعة لا تؤكل الزريعة البذور
1: ولا المحصول الناتج
11: ولا المحصول لأنها علف للحيوان،
1: علف الدوابنا.
11: وذكروا لنا مثال زريعة المعدنوس مثلا، ويدخل معها الآن زريعة ما شبهها من الأشياء التي الذي لا تؤكل، يعني مثل زريعة الجرجير وغيرها. فهذه في حد ذاتها من العروض، لكن بخلاف ما لو نبتت في الأرض، فهذه يعني البرسيم والمعدنوس وغيرها، هذه لأن ما فيش واحد يرحي نقول إحني وياكل زريعة
1: البرسيم ولا زريعة المعدنوس
11: يعني. بالضبط نعم. بخلاف الأولى زي الكسبرة وغيرها فهي تراد لي أن تنبت ويأكل الخضار، وتراد لي
1: زيتها ولنفسها حتى
11: ولحبها ذاتها. نعم نعم, نعم. فهذا إذن التأجر يفرق بين الزريع والبذور، هل هي تؤكل في ذاتها فبالتالي تعامل معاملة الطعام، أو أنها لا تؤكل في ذاتها فلا تعامل معاملة الطعام.
1: طيب شيخنا المالكية عرفنا أنهم يعني خصوا النهي بالطعام المكيل والموزون والمعدود، لكن بما استدلوا أو ما هي أدلتهم على هذا التخصيص، تخصيص اللي هو النهي في منع بيع الطعام قبل قبضه يعني، وهل تخصيصهم هذا على إطلاقه أم هناك تقييد؟
11: هي في الواقع كما تقدم في إرادة الأحكام أن المالكية قيدوا أو خصصوا الحكم بالطعام،
1: نعم، المكيل والموزون والمعدود.
11: نعم نعم. أما الأدلة التي اعتمدوا عليها لا شك أن هذا سؤال طيب الشيخ، باعتبار أن نحن نعتقد أن كل أصحاب المذاهب وكل العلماء لا يخلو العلماء من أدلة.
1: وأنت شيخنا قبل يعني بداية الحلقة يعني أشرت لأدلة يعني كل قول من الأقوال الأربعة، يعني كل قول له أدلة أشرت إلى بعضها. نعم
11: نعم نعم. غاية ما في الأمر أن الأدلة هذه تتفاوت من حيث القوة ومن حيث الدلالة، ومن حيث إذا كان هي من حيث القوة بيميل الإمام للترجيح، وإذا كان من حيث الدلالة بيستعمل الضوابط الأصولية في دلالة الكلمات على على المعاني، وهذا هو محل الاجتهاد الذي يتقنه أهل الاجتهاد. وذلك لما نقول إحنا الأخذ أو العمل بالكتاب والسنة، العمل بالكتاب والسنة هذا من اللي يستنبط الحكم؟ المجتهد.
1: نعم
11: المجتهد. أما عامة الناس فكتاب الله يتلو كتاب الله عز وجل ويتعلم السنة النبوية لتوقيرها، ولكن لما يريد الحكم الشرعي ربي سبحانه وتعالى قال فاسألوا أهل الذكر
1: كنتم لا تعلمون.
11: إن كنتم لا تعلمون. إذا جينا لهذا السؤال وهي قضية
1: أدلة المالكية
11: روي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث الذي رواه الإمام مالك، قال عليه الصلاة والسلام من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. زاد بعض بعضه في بعض الروايات قال من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه.
1: نعم.
11: فلا يبيعه حتى يقبضه. فهذا إذن هو صريح بأنه صرح بالنهي عن الطعام خاصة دون سائر السلع، خصه بالذكر. وكذلك ما روي في بعض الروايات الأخرى أنه صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع أحد طعاما اشتراه بكيل حتى يستوفيه،
1: خاص بالطعام يعني.
11: خاص بالطعام من جهة
1: المكيل.
11: ومن جهة أخرى قال بكيل حتى يستوفيه. ولذلك هذه من حيث الأدلة لمنجول القيود التي قيد بها العلماء أو فقهاء المالكية هذا الحكم. نلقى القيود هي في الواقع متعددة، منها لما قال يعني لأنه ذكر يعني إذا قال في النهي أن يبيع أحد طعاما اشتراه يعني
1: كان
11: الامتلاك على عن طريق الشراء.
1: أيه نعم.
11: وهل الامتلاك لا يكون عن طريق الشراء ولا في طرق أخرى؟
1: في طرق أخرى، في هبة، فيه ميراث، فيه
11: أيوة. إذن يقابل الشراء الطرق الأخرى التي هي ليست من باب العوض.
1: نعم.
11: أحيانا الإنسان يكون وارث، أحيانا يوهب إليه، يؤتي إليه بهدية، يتصدق عليه بصدقة. فلذلك جعلوا أو أخذوا من هذه النصوص المذكورة، قالوا القيد الأول أن يكون قد امتلكه بمعاوضة، المعاوضة يعني بدل عوض في عوض سواء فلوس أو سلعة أخرى قايضه بها. وبهذا الباب يعني ينهى عن بيع الطعام الذي أخذ بثمن أو مقابل، بمقابل سواء كان هذا المقابل نقدي أو عرض من العروض. لكن لو امتلكه بهبة أو صدقة فله أن يبيع هذا الطعام
1: قبل أن يقبضه،
11: قبل أن يقبضه. وهذا عند الملكية.
1: المحل محل النهي في الطعام اللي مشترى بعوض،
11: بعوض
1: أو
11: نعم. لكن لو جاء واحد
1: متحصل عليه بعوض،
11: كلمه واحد قال له أنت يا فلان أهو أعطيتك هدية قنطار شعير أو صدقة بأي وصف من الأوصاف، أو راه مات فلان ورثتك جي نصيبك قنطار شعير، قبل لا يوصل
1: يقدر يبيعه قبل ما يقبضه.
11: يقدر يبيعه قبل لا يقبضه. هذا ما يتعلق بقضية الاستيفاء، قضية المعاوضة. عندهم قيد آخر، القيد الثاني، إذا كان المبيع طعاما ودل عليه قوله طعاما فغير الطعام لا يمنع. ولذلك هذا القيد اللي خرجوا به بكري
1: هذا أصل قولهم، يعني
11: أصل قولهم أنه مخصوص بالطعام. القيد الآخر أن يكون مما فيه حق توفية، الحق التوفية اللي هو يعني شيء يحتاج إلى ميزان أو يحتاج إلى مكيل.
1: نعم.
11: اللي هي الآن اللي تكال بها الأشياء نقول حين المد والمرطة وغيرها، أو يعني شيء يحتاج إلى عد. فلذلك هذا أخرج الجزاف أو الجزاف وهي الكومة. إذا كان الإنسان اشترى كومة من غير شرط الكيل.
1: نعم.
11: فهذه خرجت من قضية أنه
1: هل يجوز بيعها قبل القبض، يعني
11: يجوز بيعها قبل قبضها. وسيأتينا حتى مفهوم القبض في قضية الجزاف هذا. فعلى كل حال خرجت بقوله بكيل حتى يستوفيه، بكيل حتى يستوفيه. فنأخذ من هذا أن الذي لا يحتاج إلى كيل ولا يحتاج إلى استفاء هو لا علاقة له بالنهي، لا علاقة له،
1: ليس محل للنهي، يعني
11: ليس محل للنهي. نعم، ليس محل للنهي. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. لكن بعضهم المالكية لما ذكروا هذه المسألة وهو إخراج الجزاف وهو الذي لا يحتاج إلى مكيل، احتاجوا للدفاع عن أنفسهم من بعض الاعتراضات أو مناقش بعض الاعتراضات. لأن منهم من قال بل حتى الجزاف داخل. السبب قالوا ما روي عن عبد الله بن عمر أنهم كانوا يضربون على ذلك، اللي يشري كومة نقول إحنا من الشعير أو من كذا، كانوا يضربون إذا باعها المشتري قبل أن يقوم بنقلها إلى محل آخر. فهذا ظاهر الحال.
1: حديث المر معنا حديث البخاري،
11: حديث البخاري
1: لقد رأيت الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتاعون جزافا يعني الطعام.
11: نعم.
1: يضربون أي يبيعوه في مكانهم حتى يؤوه إلى رحالهم.
11: نعم
1: نعم.
11: وتو لو أخذنا بظهر العبارة الجزاف داخل معنا في النهي
1: داخل, داخل في النهي
11: داخل في
1: كان
11: النهي
1: بل كانوا يضربون عليه
11: بل كانوا يضربون نعم. وهذا مما يؤيد
1: نعم. نعم.
11: مما يؤيد يعني ضرورة التمسك بالحكم الشرعي نعم. ويؤيد أن ولي الأمر مسؤول عن تصرفات التجار.
1: طيب شيخنا كيف رد المالكية على هذا الحديث يعني؟
11: رد المالكية على هذا الحديث قالوا علينا أن ننظر في سبب الضرب وسبب المنع، هل يترى هو لأجل بيعه قبل قبضه أم لأمر آخر؟ قالوا إنما هو لأمر آخر، غير الأحاديث سيقت فيما في محل واحد. فقالوا إنما هم الحق أمروا بنقله يعني من مكان إلى آخر لأنهم كانوا يبتعون بالعينة يبتعون بالعينة، فلأجل أن يفوتوا على البائع والمشتري صفقة العينة أمر المشتري بنقله، لأن العينة هي في الواقع تقتضي النقل ولا ضرورة أن تبقى السلعة في محلها، هي بتبقى السلعة في محلها
1: محلها.
11: ولذلك إحنا كمثال الآن عملي اللي لأنها بيع العينة قد يجري الآن على أيدي بعض الناس نسأل الله العافية. لو يجي إنسان بيشتري جهاز نقول الحين نقال والله اللي هو تجري كثير في النقالات والأشياء هذه، يدخل المشتري مثلا للتاجر يقول له بكم هذا الجهاز وبنخلصه بعد 3 شهور ولا 6 شهور، يقول له هذا يكلفك 1000 دينار مثلا يعني، بعد ما يستلمه ويقلبه يقول له باهي بعد 6 شهور مثلا أو كذا نجيب لك 1000 دينار، يقول لأني بنبيعه، يقول لك أنا بتبيعه نشره منك، لكن باش بيشريه منه هو باع بألف كم بيشريه؟ بيشريه بالأدنى ولا بالمساوي؟
1: بالأدنى بسبعمية بتمية بخمسمية
11: أيوة. لأن هذا يبي نقد فيده هذا ما يسمى عند أهل المصارف التورق تورق يبي الورق، فهذا يبقى هذا يقول لأني تبي تو نعطيك 700 فيدك وخليه مطرح، فهو يخليه إلا في مكانه ويأخذ 700، فهذه الصفقة ممنوعة لبيع العينة لأنها آلت إلى صفقة ربوية، خرج ب 700 وسيعود بعد 6 شهور
1: حيل على الربا يعني
11: بألف،
1: كأن من لو سلفها 1000 وعطاها بدل 1500 يعني أو 600
11: نعم أقرضه 700 ليردها 1000
1: نعم
11: أقرضه 700 وردها 1000 وألغيت السلعة سقطت السلعة، لكن لما هو ينقلها لو أخذ
1: نفس السلعة يبيعها عشرات المرات
11: بالضبط، لكن شاهد أنه ينقلون أمروا يضربون على نقله، لو صاحب النقال اللي محتاج للنقد لأن هذا أصبح الحل من الحلول في بعض الأحوال مثل ظرفنا الآن، يسيدي يشريه النقال ولا يشري جهاز
1: أطلع بيعه في مكان تاني
11: بيعه لطرف
1: ثالث
11: يبيعه لطرف ثالث خلاص تنفك المسألة
1: نعم.
11: يبقى مباح
1: نعم.
11: فقال اللي عند المالكية قال لماذا يضربون على هذه الكومة التي تباع في محلها حتى لا يقعون في بيع العينة مش لكونها يعني بيعت لأنها قبل
1: الطعام، ليس يعني من باب بيع الطعام قبل قبضه
11: نعم.
1: من باب العينة يعني
11: من باب العينة من باب العينة، وبالتالي العلة أصبح في فرق عند المالكية
1: نعم.
11: في هذه المسألة.
1: طيب شيخنا بهذا يعني علمنا وجه الاختلاف في بيع الجزاف قبل قبضه ودليل المالكية وكيف ردوا على الحديث ابن عمر في البخاري
11: نعم.
1: لكن شيخنا ما وجه الخلاف بين الفقهاء في منع بيع الطعام غير المعاوضة، يعني الطعام اللي المتحصل عليه بلا عوض
11: نعم.
1: لماذا يعني قيد المالكية أن يكون متحصل عليه بعوض، وفي من الفقهاء من رأى أنه سواء تحصل عليه بعوض أم بغير عوض، ما وجه الاختلاف بين الفقهاء في هذا القيد يعني؟
11: هو في الواقع الفقهاء المالكية من الأمور التي يعني تذكر لفقهاء الإمام مالك أنه إذا جرى خلاف حتى قديما يبقى خلاف حين قوي، لأن هذا خلافه الذين ذكروا أقوالهم منهم صحابة رضي الله عنهم اللي قالوا بالمنع المطلق كابن عباس اللي قال لا أرى كل شيء إلا مثله
1: نعم.
11: ولكن إذا جرى الخلاف ذكروا بأن من طرق أو من منهجية الإمام مالك أنه يقدم في قول كبار فقهاء الصحابة كأبي بكر وعمر وعبد الله بن عمر وأمثال هؤلاء الناس، يعني يترجح قول هؤلاء على أقوال غيرهم، ولهذا لما جول بيع المعاوضة قالوا هذا ما روي عن زيد بن أسلم وابن عمر، زيد بن أسلم رضي الله عنه يعني وكان هذا يعني من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان حليفا للأنصار، وكذلك ابن عمر كان هؤلاء يقولون لا بأس ببيع الحظوظ من الطعام قبل قبضها، والمراد ببيع الحظوظ
1: المتحصل عليه بلا عوض يعني.
11: المتحصل عليه بلا عوض.
1: حظك يعني من.
11: نعم نعم. أحيانا على سبيل المثال لو أن نقول إحنا فيه وقفية معينة توزع على فقراء. يقول له يا فلان انت راهو
1: عندك نصيبك من
11: نصيبك من التمر ولا نصيبك من الشعيره او مرطه شعير بتجيك من الوقف والله من كذا فله ان يبيع
1: او مثلا سهمك من الغنيمه غني من الجهاد مثلا يعني.
11: نعم نعم نعم هذا اذا من هذا قال ممنوع. لكن في الحق ان وجه الخلاف لماذا بعض العلماء تمسكوا بعموم المنع لان المالكيه لم يمنعوا البيع الطعام الخالي من المعاوضه لكن من

0: ضواحي المدينة المنورة. في ضواحي المدينة المنورة يعني عطايا بتعطى من ولي الأمر بتوزع على الناس طعام، ولكن قبل أن يأتي يحضر الطعام بعض الناس قدمت لهم صكوك للسلام، نقول إحنا هذه الأطعمة لاستلامها. فلما أخذوا هذه الصكوك صار بعضهم قد يقوم ببيع هذا الصك، لأن الصك اللي هو في حكم الواصل في وقتنا هذا، هذا يحمل مكتوب فيه نقول إحنا كمية معينة من الطعام، لما تحضر بيستلمها، فاللي يشريها يمشي هو يستلم الكمية هذه.
1: كأنهم باعوا الواصلات يعني.
0: كأنهم باعوا الواصلات. فلما صارت الواصلات تتنقل من يد إلى آخر، من الذي أعطيت له أولا ثم للثاني وهكذا، ذهب زيد بن ثابت رحمه الله رضي الله عنه وارضاه ورحمه ورحمه جميع المسلمين، وهو الصحابي مشهور معروف، ورجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذهب إلى مروان بن الحكم ثم قال: أتحل بيع الربا يا مروان؟ وهني هذا بنأخذ منه يعني خطورة بيع الطعام قبل قبضه، لأن صوروه في صورة
1: الربا،
0: صوروه في صورة الربا. قالوا: أتحل بيع الربا يا مروان؟ فقال رضي الله عنه: أعوذ بالله، وما ذاك؟ فقال: هذه الصكوك تبايعها الناس ثم باعوها قبل أن يستوفوها. قالوا: الصكوك اللي وزعتها باعوها وتبايعوها، يعني لم يقتصروا على الصفقة الأولى ولكن صارت تتنقل.
1: نعم.
0: وحينئذ قالوا: بعث مروان الحرس والجند ينزعونها من أيدي الناس ويردونها إلى أهلها، يعني وين صحبها الأول تو هذا، وكأنه فسخ يعني رد.
1: لكن شيخنا هذا الحديث يعني فيه أن هي أعطيت لهم يعني كأنها هبة أو عطية من الإمام أو من
0: عطية من غير عوض. نعم.
1: عطية من غير عوض.
0: نعم.
1: مع هذا يعني أمر الحراس بنزعها من
0: بنزعها الناس. وهذا هو وجه الخلاف. قالوا الفقهاء، قالوا: هل الإنكار حصل على الصفقة الأولى؟ والله الإنكار حصل على ما ترتب عليها من صفقات،
1: التبايع اللي صار بين الناس.
0: التبايع. الفقهاء المالكية قالوا الإنكار لم يكن عن الصفقة الأولى، يعني اللي قبض في الأول الصك
1: وباع أول مرة هذا ما فيش إشكال،
0: هذا مش محل الإشكال لأنه أخذها من غير عوض، وبناء على قول عبد الله بن عمر ومن معه من الصحابة. لكن الإنكار صار بعد ذلك لما استلم الواصل اللي هو المشتري الثاني، صار يبيعها لثالث، والثالث ربما يبيعها لآخر، فألغيت وردت إلى الأول.
1: ما وجه الإنكار شيخنا هنا؟
0: هني الإنكار لأن هم اتفقوا على فسخ هذا العقود، اتفقوا على فسخها، لكن خلاف أي العقدين فسخ. هل فسخ العقد الثاني الذي استلم من الأول هو الذي فسخ؟ هذا متفقين على فسخه الثاني. احنا عندنا توا عقدين.
1: نعم.
0: عقد اللي اخذ الصك الأول من غير عوض وباعه، هذا عقد رقم واحد.
1: نعم.
0: جاي نقول احنا المحتاج والله يستحق العطاء، اخذ الورقة وباعها لسين، هذا العقد رقم واحد. جاي سين هذا من الناس باعها لطرف ثالث، هذا العقد الثاني. تو العقد الثاني هذا محل اتفاق على أنه
1: فاسد أو
0: أنه فاسد وأنه وقع عليه الفسخ.
1: نعم.
0: لأن ردت العقود، ردت. لكن الخلاف في هل توقفت في العقد الأول أم لا، يعني هل فسخ الثاني فقط والأول كان سالم،
1: يعني أن الفسخ طال حتى العقد الأول، يعني
0: أم طال حتى العقد الأول.
1: المالكية قالوا العقد الأول سليم،
0: العقد الأول سليم
1: الفسخ والفساد.
0: نعم. بناء على قول عبد الله بن عمر.
1: نعم. وزيد بن أسلم.
0: وزيد بن أسلم. نعم. لكن الفقهاء الآخرين فهمهم قالوا إنما ردت إلى أهلها، وإذا قلنا ردت إلى أهلها ردت إلى اللي ملك الورقة الأولى بكل.
1: نعم.
0: معناه حتى هو عقدها فسخ.
1: نعم.
0: فسخ عقده. هذا إذن ما يتعلق بوجه الخلاف بين المالكية وغيرهم في قضية بيع المعاوضة. لكن العقد الثاني الذي هو بعوض هذا متفقين اثنين على أنه فاسد. لكن لكي الموعظة اللي تأخذ يا شيخ عبد الرحمن، الموعظة اللي تأخذ الخاص بأنفسنا والخاص بالتجار، أن زيد بن ثابت سماه ربا، والربا توعده الله سبحانه وتعالى كما هو معلوم.
1: نعم بارك الله فيك.

0: شيخنا. طيب شيخنا، من الضوابط الأصولية حمل العام عن الخاص، فيخصص النص العام بالنص الخاص، فهل يمكن القول بأن من أدلة المالكية هذه القاعدة الأصولية لعموم النهي في بيع السلع قبل قبضها، وخصوص النهي في الطعام أن يباع قبل قبضه؟
1: نعم، هو في الواقع هي هذه القاعدة أصولية معروفة تجري بين لعلها في عموم المذاهب.
0: نعم.
1: وهي إذا عارض الخاص العام يحمل العام على الخاص.
0: الخاص. نعم.
1: لكن في الواقع قالوا في هذه القضية لا يمكن تفعيل هذه القاعدة. والسبب في هذا لأن لابد أن يكون الأول الخطاب الأول عام والثاني خاص، باش يحمل عليه لابد أن يكون في تنافي بين الخطاب الأول والثاني. التنافي وهو أن يكون أحدهما معارض للآخر باش يحمل عليه. وبتاله كنهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع ما ليس عند الإنسان، ما ليس عندك، هذا نهي عام. كل ما ليس عند الإنسان نهي أن يقوم ببيعه، كل ما هو غير مملوك عام. ولكن نجد ما يقابله وما يعارضه الرخصة في جواز بيع السلم. وبيع السلم جائز الإنسان يبيع السلم قبل أن يملك السلعة.
0: وهل صورته صورة بيع ما ليس عندك، لكنه مستثنى ومرخص فيه.
1: نعم. وهل هي متفقة مع الخطاب الأول ولا معارضة؟
0: معارضة.
1: معارضة، لأن الأول في فقعة تنهى نهي عن بيع الإنسان ما لا يملك.
0: نعم.
1: والثاني مجوزة.
0: نعم.
1: إذن قالوا لأجل تفعيل هذه القاعدة حمل العام على الخاص
0: يجب أن يقع هناك تعارض، يعني
1: يجب أن يكون هناك تعارض. هذا مثال. قالوا بخلاف لما لو لم يكن هناك تعارض، إذا كان فيش تعارض، ومنه قوله تعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، مطلق نفس.
0: صحيح.
1: يحرم قتلها ولا يحرم؟
0: يحرم،
1: يحرم قتلها. ثم جاء بعد ذلك قبلها قوله تعالى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. تو النهي عن القتل هني لعموم النفس ولا للأولاد؟
0: للأولاد.
1: للأولاد. هل نقول هذه خاصة بالأولاد، خصص العموم؟
0: لا، لأن لا تعارض بينهما، يعني
1: لا تعارض بينهما، إنما هذا ذكر لبعض أفراد العام. هذا ذكر لبعض أفراد العام، وذكر بعض أفراد العام المنسجم معه في الحكم. في الواقع لا يحتاج منا إلى تخصيص، إنما علينا نبحث على سبب التخصيص، على سبب
0: الذكر، يعني
1: سبب الذكر
0: التنويه به، هل فيه
1: أحيانا لأهمية الموضوع، أحيانا لأنه سأل عنه سائل وهكذا، وأحيانا لأهميته، وأحيانا للتأكيد، وأحيانا للتعظيم. ومنه قوله تعالى حافظوا على الصلوات
0: والصلاة الوسطى.
1: والصلاة الوسطى، ما نقولش لا والله المحافظة على الصلوات كلها واجبة،
0: ما نقولوش يعني ذكرت الصلاة الوسطى بعد الصلوات فهذا يعني خاص
1: ألغيت
0: يحمل عليه العام. نعم.
1: نعم نعم، إنما ذكر الثاني لأهميته ولتعظيمه.
0: نعم.
1: كذلك في الحق أن قالوا ما يتعلق بهذه المسألة فيما يتعلق بالعام والخاص، ممن ذكر هذه المسألة الحقيقة الإمام القرافي رحمه الله صاحب كتاب الفروق.
0: نعم.
1: وحين نعرف أن كتاب الفروق راه الواقع يا شيخ عبد الرحمن من أهم وأعظم كتب الفقهاء المالكية التي ذكرت القواعد وذكرت معها الفروق التي تفرق بين القاعدة والأخرى، وينتفع به حتى في ذكر بعض الفروع المذكورة فيه.
0: نعم. فروع الفقهية. نعم صح.
1: نعم نعم. ولذلك قالوا ذكروا هذا، وعزز هذا ابن الشاط وهو يعلق على كلام القرافي.
0: نعم.
1: رحم الله الجميع. قالوا إن المخصص إن لم يكن منافيا، إذا كان ما فيش تنافي، واحد يجيز واحد يمنع، كحادثة بيع ما ليس عنده الإنسان وسلم.
0: نعم.
1: إذا كان فيش تنافي قالوا يحتمل أمرين، إما قصد التأكيد وإما قصد التخصيص. يحتمل على السواء، هذا ما ذكره ابن الشاط. وما دام المسألة في احتمال ما يمكنش احنا نحمله المعنى اللي فيه احتمال على معنى واحد دون
0: الآخر.
1: دون الآخر. ولذلك يعني يبقى التخصيص، يمكن نقوله تخصيص المالكية الحقيقة في هذا المعنى بذكر الطعام دون غيره، لا من باب حمل العام الخاص ولكن يمكن يقال أن هذا من عمل أهل المدينة. فيعني عمل يبدو أنه مما طبعا كما ذكر العلماء أقوال لهؤلاء الفقهاء قالوا هذا التخصيص بعمل أهل المدينة. وعمل أهل المدينة كما هو معروف لم يسلم به كل الفقهاء، إنما هذا هو أصل من أصول مذهب الإمام مالك. وبهذا الباب يتبين لنا أن إذا خصصنا عموم النهي بعمل أهل المدينة يبقى يخرج لنا هذا النوع.
0: طيب شيخنا، هو عمل أهل المدينة مر معنا في مسألة التقييد المالكية، منع بيع الطعام اللي هو بالطعام المشترى أو المتحصل عليه بالمعاوضة. مر معنا أن المالكية والإمام مالك رحمه الله احتج بإجماع أهل المدينة على هذا التقييد، أنه خاص أو مقيد بالطعام المتحصل عليه بالعوض بالمعاوضة. والآن كما ذكرت شيخنا يعني أن المالكية خصصوا عموم النهي بعمل أهل المدينة.
1: نعم.
0: هذا الذكر للاحتجاج بعمل أهل المدينة، هل عمل أهل المدينة حجة في كل العصور؟ وما وجه الاحتجاج به عند الإمام مالك رحمه الله؟
1: هو أما ما يتعلق بقضية العصور، عمل المدينة ليس مقصود أنهم في كل عصر من العصور كل من سكن مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتج بقوله وعمله، بل المراد به يعني من كان في عصر الصحابة والتابعين. من كان في عصر الصحابة الذين التقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، التابع هو من اجتمع بصحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. السبب لأن الصحابة في الواقع استصحبوا أعمالا هي من عهد النبوة،
0: استمروا بالعمل عليها يعني.
1: بالعمل عليها استصحبوها من عهد النبوة لما كان عليه الصلاة والسلام،
0: ورثوها عن آبائهم،
1: ورثوها هم عاشوها الصحابة،
0: عاشوها الصحابة ممكن
1: نعم، وثم التابعين ورثوها عن الصحابة وشاهدوا التطبيق. لأن لو حصرنا هذه المسألة بأن عمل المدينة هم الصحابة والتابعين، كل منهما شاهد الآخر. الصحابة عايشوها في عهد النبوة، والتابعين شاهدوا التطبيق من الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم، التابعي هذا. فبعضهم قال صارت هذه المسألة في قوة المتواتر، لأن العمل لم يختص به إنسان واحد، وإنما هي جماعة عن جماعة نقلت لنا هذا الفعل
0: كحديث متواتر. يعني الفرق أن هناك يعني قول وهنا فعل، يعني
1: نعم
0: جماعة عن جماعة يستحيل توطؤهم عن كده.
1: نعم. وممكن التفريق الآخر أن أن أن أن الحديث المتواتر هو المسند.
0: نعم.
1: هو المسند، إنما نقوله أخبر فلان وفلان وفلان حتى تصل يصرح بذكر النبي صلى الله عليه وسلم.
0: صحيح.
1: نعم. لكن عمل الصحابة هو عمل متوارث، ويسلم الناس بأن هذا مستصحب من عهد النبوة، مستصحب من عهد النبوة. ولهذا الإمام الشاطبي لما ذكر هذه المسألة قال تقديم ما استمر عليه العمل بين أغلب أهل المدينة. يعني لما نشوف غالب أهل المدينة استمر عملهم على شيء، فهذا يدل على فضله وعلى تقديمه. ولكن لابد من التنويه إلى أنه لا يعني إلغاء ما قابل عمل المدينة، لأن كما ذكر الإمام مالك لما أخبروه في عهده قالوا ننسخ الموطأ ويوزع
0: على الأمصار. نعم. على الأمصار رفض ذلك.
1: قال تفرق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بما معهم.
0: نعم.
1: لكن الانطباع الذي يذكر بأن غالب الفعل هو في الغالب الشائع، لما نقول الغالب على أفضل الوجوه، هذا أقل اعتبار، إن لم تكن الوجوه الأخرى منسوخة.
0: أقل شيء يعني قلنا أن العمل هذا مقدم، أن هذا هو الأحسن، هو الأفضل، هو المقدم،
1: هو إما أن يكون مقدم على أنه باب الأولوية. ولربما تو بذكر بعض الأمثلة التي ذكروها لربما يكون حتى قد تعرض حتى للنسخ.
0: طيب شيخنا، لربما نرجع ذكر هذه الأمثلة إلى الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، نظرا لانتهاء الوقت المخصص لحلقة اليوم. فمستمعينا الكرام، بهذا نصل إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامجكم فقه الحديث على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى، نستكمل فيها الحديث عن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام قبل قبضه، ونأتي على ذكر بعض الأمثلة التي تبين المراد بعمل أهل المدينة إن شاء الله تعالى. وفي ختام هذه الحلقة لا يسعني إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل لضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ الدكتور نفاتي موسى، تبارك الله فيك شيخنا وجزاك الله خيرا، والشكر موصول لكم أيها السادة المستمعون الكرام ولجميع العاملين في إذاعة دار الإفتاء المسموعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
0: سأل سؤالا آخر، قال كثيرا ما يجد أن فيها عمالة أجنبية أفارقة أو غيرهم، ممكن يكون من آسيا، وقد يكون البعض منهم أو البعض منهم غير مسلم، ليسوا مسلمين، والناس تضبح عليهم أو لما تنادي عليهم باسم محمد، لم يكن يعرفش اسمه، يقول تعالى يا محمد، برا يا محمد. فما تعليقكم شيخنا على هذه الظاهرة وهذا الفعل؟
3: هو ما نعرفهاش الكلام هذا، احنا نقوله في تجورة، نقوله يا زعيم ولا يا سيد ولا
0: هي كمك موجودة شيخ صح، يقول محمد
3: ظهر أنه إذا لم يتيقن أنه في النهاية اسم هو، يعني هل مثلا إذا الكافر سمى محمد نقوله حرم عليه؟ أعتقدش يكون فيه حرمة، لكن على كل حال إذا تيقنت أنه كافر فلا تشرفه بهذا الاسم، وإذا كان ما تيقنتش وحابنا في الغالب على أن مسلم فلا حرج من مناذاته بهذا الاسم. والظاهر أن حتى لو كان كافر وناذاته به بالك ربك يهديه ببركة هذه التسمية ويسلم، فالموضوع يعني لا يحتاج إلى كثير من التشنج، أمر عادي يعني لا إشكال فيه. نعم. كان واحد وهذا بعيد جدا جدا قاصد إهانة الاسم بتسمية غير المسلم به، بعدين يكون في كلام ثاني، ولكن لا أظن أن واحد من اللي يقوله في هذا الأمر في باله هذا الشيء، بل هو كأنه تشريف لهذا الاسم، إن اللي ما عرفوش اسمه نطلق عليه أفضل الأسماء وهو اسم محمد.
4: شيخنا هذه الأخت مروة تقول إنها عليها قضاء فوائد من الصلاة الفريضة وكان تقضي يعني، والآن يعني تصلي في النافلة مع الفرض، فهل يجوز لها تقديم النافلة على الفرض مع العلم بأنه عليها فوائد؟
5: نعم، هو الأمر هذا يرجع له إلى حكم ترك الصلاة، فمن يرى أن ترك الصلاة مطلقا كفر فإنه لا يرى أن الصلوات الفوائد التي لم يصليها في ذمته، فيرى أنه يقول أصلي وأكثر من نوافل وما عليك شيء. لكن من يرى، هو مذهب الجمهور ومذهب علمائنا، أن المسلم تارك الصلاة أن الصلوات التي لم يصليها هي في ذمته، يجب عليه أن يقضيها، هي من الفوائد. والأمر ما يتعلقش أحيانا يا شيخ بيوم ويومين وسنة وسنتين، فأحيانا الأمر يتعلق بسنين، فنقول نعم هذه الصلوات كلها في ذمتك، ذمتك عامرة بها فهي واجبة، وتحكي عليها النوافل ولا الرواتب هذه مندوبة. وطبعا الأولى أو الأوجب أن يصلي الإنسان الصلوات الواجبة، زي اللي نسوين تو اللي يتركوا في دينهم مثلا وبعتاد الليل يخش عليهم رمضان الآخر في الصيام، وهم يصيموا في الأيام اللي هي مندوبة ويتركوا الفرض. فلهذا نقوله أن هذه المرأة تقضي ما تستطيع، يعني أحيانا تقدر تصلي مع الفرض فرضين أو ثلاثة، هذا أفضل، لكن بالترتيب. علماؤنا يرون الوجوبة في الترتيب، ما تجيش تصلي الظهر مع ثلاثة ظهرات ولا العصر مع أربعة ولا المغرب مع أربعة مغارب، لا، تصلي بالترتيب، صبح ظهر عصر مغرب عشية، أو ظهر عصر مغرب عشية صبح، وهكذا. والنوافل إن تأتي بها تأتي بالنوافل، لكن لا تهمل الفرائض، أنت بتصلي صلي الواجب عليك اللي في ذمتك وواجب تقضيه. نعم،
4: بارك الله فيك شيخنا.
6: السؤال الثاني للحاج أحمد، قال إنه أصيب بورم البعيد، قال في 2011، وقال أنا عالجته بأكل الثعابين قال ناكل في التعابين والضفادع. والحمد لله قالني الآن شفيت. ما الحكم في ذلك؟ أقول أما هل الثعبان علاج أو لا أو ليس علاجا، أنا هذا لا أعرفه، لأن العلاج هو يثبت إما بقول أهل الطب وإما بالعادة. لكن لو سألتني ما حكم أكل الثعابين، يجوز أكل الحية عندنا، الأحنش والثعبان والبوزريق وغيرها، هذين اللي يأكلوا الأحناش بصفة عامة على مختلف مسمياتها، يجوز عند المالكية أكلها بشرطين. الشرط الأول أن تذبح ذبحا، أن تذبح من رقبتها، تذبح يعني أن يقطع الودجان فيها، هذا الشرط الأول. والشرط الثاني أن يؤمن سمها، السم متاعها يكون مأمونا. ولهذا ذكروا قالوا أن بعد ما يذبحها يأخذ مقدار 4 أصابع ويقطع، لأنه يوجد فيه السم. نعم هي مسألة خلافية، لكن المالكية يجوزون أكل الثعبان سواء كان لحاجة أو لغير حاجة، المهم أن يذبح ذبحا. مش يجي إنسان لحنش ويقعد يضرب فيه بلوحة والله بحاجة لين يقتل لو بعدين يقول بناكله، لا هذا ميتة كيف بتاكله؟ لأن المالكية عندنا أن الثعبان يجوز أكله إن ذبح رقم واحد، وأن يكون مأمون السم. أما مثلا لو لم يذبح لا يجوز أكله، لو ذبح ولكن قالوا له هذا معبي سم، هذا لا يجوز، لأنه من إلقاء النفس إلى التهلكة، والله سبحانه وتعالى يقول ولا تقتلوا أنفسكم. أما الضفدع الذي هو يعيش في البر فهذا أيضا يجوز أكله، هذا أيضا الضفدع البحري السلحفاء، نعم لا مش الضفدع البحرية، هذه اللي هي تعيش في البحر هذه تؤكل بدون ذبح، لأنها أحل لكم صيد البحر وطعامه، هذا ما فيش مشكلة. لكن التي تعيش في البر فهذه نعم يجوز أكلها بالذبح ما دام أنها تعيش في البر. فننتبه لهذا الأمر لمسألة الذبح ومسألة أمن السم في الثعبان.
4: تمام شيخنا. الأخ يوسف يقول بأنه صاحب سيارة أجرة نقل ينقل في يتعامل مع المكاتب العامة هذه الخاصة بالنقل، قال من ضمن الأمور أو الأشياء اللي ننقل فيها على حد تعبيره قال أوراق مصرفية لا علاقة بالتعاملات المصرفية، ذكر قال مرابحة وغيرها، قال فهل هذا يعني يجر لي الإثم إذا كان وجد فيها شيء من المعاملات الربوية بالمصارف أم لا؟
5: يختلف الأمر بين أن يكون الإنسان متأكدا من حرمة هذه المعاملة أو لا.
4: نعم.
5: فإن كان متأكدا من أن هذا القرض قرض ربوي وأنه محرم فلا يعين في ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان.
4: نعم.
5: فلا يجوز للإنسان أن يشارك فيما فيه إثم أو فيه حرام أو يعين عليه. أما إن
7: 90.9 FM

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا. تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: شيخنا، سؤال الأخ خالد ذكر.

0: FM.
1: مع الهدي ترقى وتسمو حياتك، فعفوا أعرنا دقيقة لذاتك.
2: نصيحة في دقيقة. رسالتي إلى أئمة المساجد: اعلموا أن هذه الوظيفة تقلدها قبلكم خير البشر الطراء، نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، ثم من جاء بعده من الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين، اقتدوا بهم في أفعالهم وأقوالهم. وظيفتك أيها الإمام أن تجمع الناس لا أن تفرقهم. وظيفتك أن تنشر بين المصلين روح التسامح والتآخي والتراحم الذي بتنا نفتقده في مساجدنا فضلا عن مجتمعنا. فالمسجد هو اللبنة الأولى للدولة الناجحة، فقد كان المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم جامعة بكل ما تعنيه الكلمة، ولذا فقد رأينا أمة حكمت العالم أجمع، من ذلك المسجد الصغير في حجمه الكبير في مهامه وقدره. فإن وظيفة الإمام غير مقتصرة على صلوات يصليها بالمسلمين فحسب، فأنت لست موظفا في دائرة حكومية أو شركة تجارية، بل مسؤول كبير في بيت الله تدعو وتستقبل الوفود القادمة إليه. ولذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لك بقوله: اللهم أرشد الأئمة. وفقكم الله لكل خير.
1: مع الهدي ترقى وتسمو حياتك، فعفوا أعرنا دقيقة لذاتك.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: من فتاوى الدار، قراءة لبعض الفتاوى الرسمية الصادرة عن دار الإفتاء الليبية.
4: ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي: ما حكم وضع الدعايات التجارية للسلع والبضائع في الأماكن التي تجرى فيها المسابقات القرآنية من الجهات التي تدعم المسابقات بالجوائز لحفاظ القرآن؟ الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإن وضع المؤسسات الداعمة للمسابقات القرآنية علاماتها التجارية في الموضع الذي تجرى فيه المسابقات ليس بالأمر المحمود، لأن المتبادر إلى الناس من دعم المسابقات القرآنية هو حب القرآن والرغبة في أجر الآخرة. ووضع الجهة الداعمة إعلاناتها وصور سلعها بالمكان يدل على أن المؤسسة تريد مما ظاهره عمل الآخرة الدنيا وتكسب الربح والمال، ونية الدنيا تذهب أجر الآخرة. قال الله تبارك وتعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. وقد تكون المسابقات داخل المساجد، فيزداد الأمر سوءا بالإعلان عن بيع السلع داخل المسجد وهو منهي عنه، فقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم على ما هو أقل من هذا، دعا على الرجل الذي فقد ضالته فأنشدها في المسجد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا ردها الله عليك، فكيف بمن يريد أن يسوق سلعة داخل المسجد والله أعلم؟ وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

مستمعينا الكرام، لمن فاتته حلقاتنا المباشرة أو يرغب في الاستماع مجددا لبرامجنا المسجلة، إذاعة دار الإفتاء الليبية أقرب إليكم من أي وقت مضى. تابعونا عبر قناتنا الرسمية على اليوتيوب دار الإفتاء الليبية، ولا تنسوا زيارة صفحتنا على الفيسبوك إذاعة دار الإفتاء الليبية، وكذلك عبر موقع دار الإفتاء الرسمي تجدون الأرشيف الكامل للحلقات والفتاوى والمقالات افتاء.الواء.

0: سيد غيث. تفضل سيد غيث.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله يا شيخ.
0: الله يحييك، اهلا وسهلا بك سيد.
1: تحية ليك وانت المشايخ اللي معاك ودار والتعليم الإذاعة، بارك الله فيك وجزاكم الله خير من المنابر.
2: سعدا وجد لنا علم الشريعة باب.
3: من أعظم المعاصي المالية الربا، يعني تميز بقوله تعالى فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وانت حصلت 1000 ولا حصلت 20000 ولا حصلت 100 ولا حتى مليون، ولا قدر الله لحصل هالقيمة هذه حصل غضب الله وأعلن عليه الحرب من الله ورسوله، شدير به المليون ولا شدير بالمليار ولا شدير حتى بالدنيا كلها. يعني من عاد الله وعاد رسوله صلى الله عليه وسلم ماذا سينتفع بالدنيا؟
4: الهبة لا يشترط فيه، يعني لا بد فيها من الحوز، يعني يشترط في الهبة الحوز في حياة الواهب، يعني في حياة الأم لابد تسلم للبنت حتى تكون هذه الهبة نافذة وصح شرعا.
5: الصلاة سواء كانت حاضرة أو فائتة لا تصح إلا بالقيام، والقيام ركن من أركان الصلاة، فإذا عجز عن القيام بسبب كبر في السن أو مرض أو طال عليه الأمر وشق، يعني مثلا يصلي في القضاء وكثر عليه الأمر حتى لم يستطع القيام أو كان القيام شديدا عليه، جاز له أن يصلي قاعدا.
6: في ثوب مجتهد فقها وبرهانا.
7: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
8: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
9: بالله أي وسام.
10: يأتيكم يوميا على تمام الساعة 11 صباحا، ويوم الجمعة على تمام الساعة 5 مساء.

0: وتسمو حياته فعفوا أعرنا دقيقة لذاتك.
1: نصيحة في دقيقة.
2: أخي المسلم، أختي المسلمة، كبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة من العظائم استهزأ بها كثير منا، مع علمنا جميعا بحرمتها، حقوق الوالدين. حقوق الوالدين الذي حرمه الله علينا وإن كانا كافرين، فقال: وصاحبهما في الدنيا معروفة. حقوق الوالدين أكبر الكبائر بعد الإشراك به سبحانه. قال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. عق والديه ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا ينظر الله إليه يوم القيامة، وله عذاب عظيم. فكيف بعد هذا الوعيد يجرؤ مسلم على مخاصمة والديه ورفع صوته وتقليل أدبه وإغضاب ربه بإغضابهما؟ ويزداد العقوق ويقبح الفعل بهجر الوالدين وإهمالهما حال ضعفهما وكبر سنهما ووهن العظم منهما. ورب العزة يقول: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. هل يكفي هذا؟ لا. قال ربنا: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. كل الذنوب يؤخر الله عقوبة ما شاء منها إلى يوم القيامة، إلا عقوق الوالدين، فإن الله يعجله لصاحبه في الحياة قبل الممات. في الحديث: بابان معجلان عقوبتهما في الدنيا، البغي والعقوق. فالعقوق سلف ودين، والعاق في الغالب لا يختم له بخير. أيها الأبناء، كيف يطيب لكم أن تقاطعوا والديكم لأجل مال أو عيال أو أزواج؟ إنه فعل مستهجن عرفا ومستنكر شرعا. كيف يطيب لكم أن تجروا من خدمتهم بجعل يوم مخصص لا تزيدون عليه؟ كان رجل من أهل اليمن يحمل أمه على عنقه ويطوف بها حول البيت وهو يقول: إني لها بعيرها المذلل، إن أذعرت ركابها لم أذعر. ثم قال لابن عمر: أتراني جزيتها؟ فقال: لا، ولا بزفرة واحدة من زفرات الولادة. عاق والديه مذموم بين الناس. قال أحد السلف: لا تصادق عاقا، فإنه لن يبرك وقد عق من هو أوجب حقا منك عليه. فأسعف نفسك أيها العاق، وتب إلى الله قبل أن تفقد أبواب الجنة. نسأل الله أن يرزقنا البر وأن يحفظنا من العقوق. وفقكم الله لكل خير.
0: مع الهدي ترقى وتسمو حياته، فعفوا أعرنا دقيقة لذاتك.
3: شيخنا، سؤال الأخ خالد ذكر حديث ما تحت الكعبين من الإزار في النار، يقول: هل لباسنا الآن يعني يدخل في هذا الحديث؟ واجب على الجميع رفع الثوب أو رفع السروال أو شيء؟
4: هو حديث إزرة المؤمن صافي ساقيه وما تحت الكعبين في النار، جماهير أهل العلم ذهبت يعني تقييده بالخيلاء، من جر ثوبه خيلاء. جاء نص حديث هكذا. وأبو بكر صديق قال لرسول الله: إن إزاري يرتحي. قال: لست منهم، أي ممن يعني يرخون يعني ثوبهم خيلاء. فهذا الذي عليه
3: جميعا،
4: نعم، مقصود به التكبر، خيلاء التكبر، يعني زمان قديما يعني يجر ثوبه باعتبار أنه غني أو أنه يعني من باب الكبرياء أو من باب الغنى والاستعراض زي ما يقولوا احنا على الناس، يعني زي ما يقولوا معي. لأن في ذاك الوقت كما مر بنا بالآثار يعني لا يكادوا يعني يكادوا حتى يجدوا من يستر عورته، أو كلكم يجدوا ثوبين يصلى من كفيل، ما عندناش إلا ثوب واحد اللي عليه ظهره فقط. يعني حتى في حديث ابن سعد بن وقاص تقريبا، لما لعله أدركت دعوة سعد مما اشتكي أن لما كان واليا على البصرة أو كذا والكوفة، ولاه لما اشتكوا إلى عمر الخطاب ابن سعد بن أبي وقاص، قال: أنه لا يظهر للناس دائما. قال: شوف السؤال يا شيخ، في ذاك الوقت يعني قال: والله على ما أذكر، قال: لا أجد إلا ثوبا واحدا فأغسله فأبقى في داري حتى يجف. شوف يعني في ذاك الوقت، يعني هذا حتى بعد فتحت الفتوح، يعني بعض يعني كيف كان ولاة المسلمين يعني. فالكلام مربوط ببعض يا شيخ، يعني حديث يجر حديث، ونص يجر نصا، وحكم يجر إلى حكم آخر. فالخيلاء ذاك الوقت كان اللباس، الآن من الآن يعني تو عندنا بالعكس. لو بجي أنت للعرف الآن، اللي يجر في توبة ماشي مثلا لابس سروال ويعفص فيه برجليه، يعني نعتبر في نوع من يعني نوع من التخلف، نوع من لا يبادي إنسان هيك درويش، سميها ما شئت يعني. ليس خيلاء، لا يتصور الآن أن إنسان يجر ثوبه بهالطريقة. الآن تلقى واحد لو لابس سورية طويلة ويجر فيها يعني في التراب، هل تظن هذا شخص طبيعي؟ وتعرف عليه في المجتمع أن هذا لا يعني غير طبيعي. به بتقول لا شيخ خلينا من العرف وكذا، هو مش في العرف، هو النبي صلى الله عليه وسلم أغلب النصوص هذا جماهير أهل العلم قالوا إلى أن المراد بالنهي هنا إذا جره خيلان،
3: حملوا الأحاديث على بعضها
4: بالضبط، يعني ربطوا الأحاديث، جاء نص مقيد بالخيلاء وجاء نص مطلق، فحمل المقيد هذا على المطلق، يعني قالوا إما المراد به كما قلت أن هذا هو المراد، ومنهم الإمام أحمد والإمام الشافعي وغيره. فإذا مربوطة ونص عليه الباجي وغير من علماء نصوا على هذا الأمر، فينبغي عدم التشدد إن أردت الخروج من الخلاف وما تحت فوق الكعبين أردت الخروج من الخلاف فلا بأس، وتفعل ذلك سنة فلا بأس، يعني لا يخالفك في ذلك أحد. لكن عاد الإنكار على كل من مثلا هو تحت الكعبين بتعتبره من أهل النار أو يعني، فهذه كلام مردود عليك بقول جماهير أهل العلم. إذن يعني أقل ما يقال في أنها مسألة خلاف، يعني هناك من ذهب إلى الوجوب.
3: نعم.
4: هناك من ذهب.
1: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.
1: يسأل عن وضع الزكاة في صناديق التبرعات لغزة، نسأل الله يفرج عنهم. فيعني هل يجوز أن وتجزئ يعني الزكاة عن المزكي إذا وضع زكاته في صناديق التبرعات التي تذهب إلى غزة؟
2: طبعا هو من حيث الإجزاء، هم نص الفقهاء، هذه قاعدة عامة. إذا كان الإنسان بيعطيها داخل المحيط دون مسافة القصر 84 كيلومتر، ويخرجها لمن هم أشد حاجة، يخرجها تجزيه. والآن في وقتنا الحاضر هذا، أهل غزة هم أشد حاجة، بيوتهم في لطاء وجرحى وجوعى، والناس ميتة بالشر، يعني غاية في الحاجة، غاية، فهم أشد. وبالتالي نقولوا لما إن شاء الله غضوا لبغضوا ربي يفرج عليهم ويبدوا في راحة وفي هناء وفي رغد من العيش، ما عادش تعطيهم أنت إلا إذا كنت أنت واحد منهم غادي. لكن ما دام هم في حاجه، انت
1: مضطرين، يعني
2: مضطرين وفي اشد حاجه، يمكن يوما ما لا قدر الله تنتقل لاشد حاجه لقطر اخر مسلم، وهكذا.
1: نعم، فشيخنا جائزه باذن الله.
2: نعم، ما هيش كلام، هذه اشد حاجه هم الان في وقتنا الحاضر.
3: الاخت ندى من طرابلس، قصه طويله الحقيقه، قصص النزاعات والخلافات لا يقضي فيها القاضي ولا يفتي فيها المفتي إلا إذا سمع من الطرفين، لأن القضاء والفتوى لطرف واحد هذا يعني ليس يعني مكتملا، لا ينبغي، لأن ربما تسمع لهذا الخصم فيعني تعطيه فتوى، ثم يأتي الخصم الآخر بأوراق أخرى تنقض ما قاله الخصم الأول. فلذلك لا يفتي المفتي ولا يعني المحكم أو المحكم لا يتكلم في التحكيم، ولا القاضي كذلك، إلا إذا سمع من الطرفين، وكل واحد منهم يأتي بالبينات اللي عنده والشهود وكذا، بعدين يعني تكتمل الصورة. أما واحد يتصل في برنامج ويقول كذا وكذا، لكن الذي فهمته أن هذا الإبن يعني جاء ساكن مع أهله، في أهله ساكنين في الدور الأول وهو بعدهم، فهذا يعني القرائن توحي بأن هذه العمارة لأبوهم وليست له، لأبيه. فلذلك ما يستغلش الإنسان، دائما ننبه الناس اللي منقزين في الحياش في قانون، بقانون رقم 4، ولا واخدين أراضي من الناس يعني اغتصبوها ظلما وعدوانا، لا والله يعطتها لنا الدولة، هذا لن ينجيك أمام الله سبحانه وتعالى. الغصب غصب، سواء من الأفراد ولا من الدولة. الدولة لا يحق لها أن تأخذ ملك الشخص بالسيف، لا يجوز لها ذلك، إلا إذا كان جاي تعارض مع مصلحة عامة، طريق ولا كذا، واحتج إليه جدا، ويخلصوه بثمن المثل، يدفعوا له ما يظلموش، يعطوه ثمن المثل باش يمشي ينتقل به لمكان يعني مثل المكان هذا، يأخذ ثمنه كامل، مش ثمن الأرض بس، ثمن الأرض، ثمن البناء كله يعطوه له، هذا إذا احتج إليه. أما إذا كان يعني لم يحتج إليه، ما يجوزش والله يقول أنا الدولة قبل في النظام الظالم السابق قالت البيت اللي ساكنه اللي نقز في حوشي أخذه وعطته لي الدولة، حرام، هذا ما يصحش، لا يجوز لك أن تبقى فيه. ولا الأراضي هذه متاع الاكتفاء الذاتي، المشاريع ناس مالكينها ومعروفين، تمشي الدولة تفكها منهم وتعطيها لغيرهم، يقول والله يعني هذا لن ينجيك أمام الله سبحانه وتعالى. وتذكر أن كل شبر من هذه الأرض سيجعل طوقا في عنقك يوم القيامة، عندها لا تنفعك حكومة ولا ينفعك من أعطاك هذا بهذا القانون. الإنسان لا يستغل القانون للوصول إلى ما لا يحل له شرعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بحق أخيه. مرات واحد حجت يعني لسانه فالح وهذاك صاحب الحق ما يعرفش يعبر على حقه، فربما لما نسمع من البينات نعتقد أن هذا صاحب الحق، فأقضي له بحق أخيه. فمن قضيت له بحق أخيه شيئا فإنما أقتطع له قطعة من النار فليأخذها أو ليدعها. لذلك العلماء يقولوا حكم الحاكم لا يحلل الحرام. القاضي لما يقضي لك حرام مش كان يعني حرام بدي حلال لما قضى لك به، كان تعرف أنت بينك وبين ربي. فلذلك إذا كان هو عارف بأن عنده عارف بأن عارفة هي الزوجة بأن هذا هذه العمارة ليست لزوجها غير مسجلينها في القانون هيك لغرض معين، فلا يجوز لها أن تستولي عليها.
4: أخنا سائل هذا عبر البريد يقول هل هناك أحاديث صحيحة حول ظهور المهدي آخر الزمان أو لا؟
5: نعم، ثبتت أحاديث صحيحة أنه في آخر الزمان، أو حتى علماء العقيدة عدوه من علامات الساعة هو أن يأتي رجل صالح من نسل النبي صلى الله عليه وسلم، اسمه كاسم النبي وكنيته مثله محمد بن عبد الله، وفي بعض الأحاديث أحمد بن عبد الله، قيل هو من ولد الحسن بن علي، وقيل هو من ولد الحسين وولد العباس، وقالوا لا مانع أن تجتمع هذه الولادات فيه، يملأ الدنيا عدلا وقسطا بعدما ملئت جورا وظلما. وهذا ثابت وما فيش حد يقدر ينكر، لكن هذا راه غير المهدي اللي تدعيه الشيعة. الإمام الاثنى عشرية عندهم إمام يسمى محمد بن الحسن العسكري، وهذا يقول عمره

وضع الجهة الداعمة إعلاناتها وصور سلعها بالمكان يدل على أن المؤسسة تريد مما ظاهره عمل الآخرة الدنيا وتكسب الربح والمال، ونية الدنيا تذهب أجر الآخرة. قال الله تبارك وتعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. وقد تكون المسابقات داخل المساجد، فيزداد الأمر سوءا بالإعلان عن بيع السلع داخل المسجد وهو منهي عنه، فقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم على ما هو أقل من هذا، دعا على الرجل الذي فقد ضالته فأنشدها في المسجد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا ردها الله عليك، فكيف بمن يريد أن يسوق سلعة داخل المسجد والله أعلم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

مستمعينا الكرام، لمن فاتته حلقاتنا المباشرة أو يرغب في الاستماع مجددا لبرامجنا المسجلة، إذاعة دار الإفتاء الليبية أقرب إليكم من أي وقت مضى. تابعونا عبر قناتنا الرسمية على اليوتيوب دار الإفتاء الليبية، ولا تنسوا زيارة صفحتنا على الفيسبوك إذاعة دار الإفتاء الليبية، وكذلك عبر موقع دار الإفتاء الرسمي تجدون الأرشيف الكامل للحلقات والفتاوى والمقالات افتاء.الوا.

0: سيد غيث. تفضل سيد غيث.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله يا شيخ.
0: الله يحييك، اهلا وسهلا بك سيدي.
1: تحية ليك وانت المشايخ اللي معاك ودار التعليم الإذاعة، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير من المنابر.
2: سعدا وجد لنا علم الشريعة باب.
3: من أعظم المعاصي المالية الربا، يعني تميز بقوله تعالى فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وانت حصلت 1000 ولا حصلت 20000 ولا حصلت 100 ولا حتى مليون، ولا قدر الله لحصل هالقيمة هذه حصل غضب الله وأعلن عليه الحرب من الله ورسوله، شدير به المليون ولا شدير بالمليار ولا شدير حتى بالدنيا كلها. يعني من عاد الله وعاد رسوله صلى الله عليه وسلم ماذا سينتفع بالدنيا؟
4: الهبة لا يشترط فيها، يعني لا بد فيها من الحوز، يعني يشترط في الهبة الحوز في حياة الواهب، يعني في حياة الأم لابد تسلم للبنت حتى تكون هذه الهبة نافذة وصحيحة شرعا.
5: الصلاة سواء كانت حاضرة أو فائتة لا تصح إلا بالقيام، والقيام ركن من أركان الصلاة، فإذا عجز عن القيام بسبب كبر في السن أو مرض أو طال عليه الأمر وشق، يعني مثلا يصلي في القضاء وكثر عليه الأمر حتى لم يستطع القيام أو كان القيام شديدا عليه، جاز له أن يصلي قاعدا.
6: في ثوب مجتهد فقها وبرهانا.
7: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
8: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهاء.

يأتيكم يوميا على تمام الساعة 11 صباحا، ويوم الجمعة على تمام الساعة 5 مساء.

0: تسمو حياته فعفوا أعرنا دقيقة لذاتك.
1: نصيحة في دقيقة.
2: أخي المسلم، أختي المسلمة، كبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة من العظائم استهزأ بها كثير منا مع علمنا جميعا بحرمتها، عقوق الوالدين. عقوق الوالدين الذي حرمه الله علينا وإن كانا كافرين، فقال: وصاحبهما في الدنيا معروفة. عقوق الوالدين أكبر الكبائر بعد الإشراك به سبحانه. قال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. عق والديه ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا ينظر الله إليه يوم القيامة، وله عذاب عظيم. فكيف بعد هذا الوعيد يجرؤ مسلم على مخاصمة والديه ورفع صوته وتقليل أدبه وإغضاب ربه بإغضابهما؟ ويزداد العقوق ويقبح الفعل بهجر الوالدين وإهمالهما حال ضعفهما وكبر سنهما ووهن العظم منهما. ورب العزة يقول: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. هل يكفي هذا؟ لا. قال ربنا: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. كل الذنوب يؤخر الله عقوبة ما شاء منها إلى يوم القيامة إلا عقوق الوالدين، فإن الله يعجله لصاحبه في الحياة قبل الممات. في الحديث: بابان معجلان عقوبتهما في الدنيا، البغي والعقوق. فالعقوق سلف ودين، والعاق في الغالب لا يختم له بخير. أيها الأبناء، كيف يطيب لكم أن تقاطعوا والديكم لأجل مال أو عيال أو أزواج؟ إنه فعل مستهجن عرفا ومستنكر شرعا. كيف يطيب لكم أن تجروا من خدمتهم بجعل يوم مخصص لا تزيدون عليه؟ كان رجل من أهل اليمن يحمل أمه على عنقه ويطوف بها حول البيت وهو يقول: إني لها بعيرها المذلل، إن أذعرت ركابها لم أذعر. ثم قال لابن عمر: أتراني جزيتها؟ فقال: لا، ولا بزفرة واحدة من زفرات الولادة. عاق والديه مذموم بين الناس. قال أحد السلف: لا تصادق عاقا، فإنه لن يبرك وقد عق من هو أوجب حقا منك عليه. فأسعف نفسك أيها العاق، وتب إلى الله قبل أن تفقد أبواب الجنة. نسأل الله أن يرزقنا البر وأن يحفظنا من العقوق. وفقكم الله لكل خير.
0: مع الهدي ترقى وتسمو حياته فعفوا أعرنا دقيقة لذاتك.
1: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: لأن الفقه هو منار الطريق، وبه تستقيم العبادات والمعاملات، ولأن مذهب الإمام مالك هو إرث الأجداد والمذهب السائد في البلاد، نصحبكم في رحلة فقهية ماتعة نتجول فيها بين أبواب العبادات والمعاملات، لنبسط المسائل ونقرب المفاهيم من خلال الكتاب المبارك اختصار الشرح الصغير للعلامة الدردير رحمه الله تعالى. في برنامجكم المتجدد تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي، يسعدنا أن نرافق في هذه الرحلة فضيلة الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وعضو هيئة التدريس بقسم الشريعة بجامعة طرابلس، يأتيكم يومي الأحد والخميس على تمام الساعة السابعة مساء عبر

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، مرحبا بكم في الحلقة 16 من برنامجكم تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو هيئة التدريس بقسم الشريعة بكلية القانون بجامعة طرابلس. فأهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ. مستمعين الكرام، لازلنا في شرح باب الحج من كتاب اختصار الشرح الصغير لمؤلفه الشيخ الدردي رحمه الله تعالى، ووصلنا عند الكلام عن الركن الثاني من أركان الحج، ألا وهو السعي بين الصفا والمروة، حيث قال المصنف رحمه الله تعالى: السعي بين الصفا والمروة سبعا منه، البدء مرة والعود أخرى. تفضل شيخ.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. اللهم يا معلم داود علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. وقفنا في الحلقة الماضية عند الركن الثاني من أركان الحج، وهو السعي بين الصفاء والمروة، ونزيد تذكيرا فيما يتعلق بالفرق بين الركن أو الفرض، يعني الركن والفرض بمعنى واحد، والواجب بالمقابل. فقلنا إن الركن أو الفرض في باب الحج هو ما يبطل الحج بتركه إذا فات، لم يأتي به الحاج حتى فات وقته ولم يمكن التدارك، في هذه الحالة بطل الحج ولا يجبر بالدم. وأما الواجب فهو الذي إذا فات ولم يمكن التدارك يجبر بالدم ولا يبطل الحج. والأركان كما ذكرنا أربعة: الإحرام، والسعي بين الصفا والمروة، والطواف، والوقوف بعرفة. هذه الأربعة هي أركان الحج أو فرائض الحج التي إذا فاتت فات الحج بفوتها أو بفوت واحد منها. قال المصنف رحمه الله: السعي بين الصفا والمروة سبعا منه، البدء مرة والعود أخرى. السعي بين الصفا والمروة ركن من الأركان، وهو بالابتداء من الصفا، ابتداء من الصفا ويختم بالمروة. مجرد ذهابه من الصفا إلى المروة هذا يحسب شوط، يعني ليس مثل الطواف دورة كاملة، لا، ذهابه شوط وإيابه من المروة إلى الصفا شوط. وقد أشار الله عز وجل إلى هذا الركن في قوله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. وسبب نزول هذه الآية أن الأنصار في الجاهلية قبل الإسلام كانوا عندما يأتون يعني إلى الحج يهلون لمنى، وكانوا يتحرجون من السعي بين الصفا والمروة لوجود آلهة للمشركين. فنزلت هذه الآية لما دخلوا في دين الله، يعني لما آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ودخلوا في الإسلام، نزلت هذه الآية لأنهم لا زالوا يتحرجون منها، هم لا يذهبون إليها في الجاهلية، يعني السعي بين الصفا والمروة، وبعد الإسلام لا زال يتحرجون من الدخول فيها. طبعا هم يعني بإسلامهم تركوا منى وغيرها ويهلون بمناسك الحج، لكن لا زال ما عندهم من الجاهلية متمكن منهم ويتحرجون من السعي بين الصفا والمروة. فنزلت هذه الآية: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، لأن الآلهة التي كانت بها هذه أزيلت خلاص ولا يهلون لها. وقد فهم عروة بن الزبير رضي الله رحمه الله ورضي عنه من هذا أن السعي بين الصفا والمروة ليس بواجب وليس بركن، لأن الله عز وجل قال: فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فسأل أمنا عائشة رضي الله عنها كما هو ثابت في الصحيح عن ذلك، فقالت: لو كان كما تقول لقال الله عز وجل: فلا إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه ألا يطوف بهما. لو كان هو الغرض من الآية هو بيان أنه ليس ركن وليس من فرائض الحج، ولكن الآية قالت لا جناح، فلا جناح عليه أن يطوف بهما، وهذا كما قلنا سبب نزولها ما أشرنا إليه آنفا. فهي وقد قال الله عز وجل يعني من شعائر الله، والله عز وجل قال ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، والنبي صلى الله عليه وسلم سعى بين الصفا والمروة، وأصل فعل النبي صلى الله عليه وسلم على الوجوب طالما لم يأتي ما يصرفه عن الوجوب إلى الندب أو غير ذلك، وقال خذوا عني مناسككم، فلهذا السعي بين الصفا والمروة ركن من أركان الحج. وقد قال ابن عاشر رحمة الله عليه واخرج إلى الصفا فقف مستقبلا عليه، يعني يبدأ يقف على الصفا ويستقبل البيت ويدعو ويطيل في الدعاء بما شاء من خيري الدنيا والآخرة، واخرج إلى الصفا فقف مستقبلا عليه ثم كبرا وهللا، واسعى لمروة فقف مثل الصفا، وخب في بطن المسيل، سيأتينا أنه من سننه يعني الإسراع بالنسبة للرجال لا للنساء، علامات البيض يعني أو عفوا الضيء الأخضر الآن يسرع فيه الرجال فقط دون النساء، خبب يعني شيء من الإسراع والهرولة وكذا، سنأتي عليه. الذي يهمنا الآن وخب في وسعى لمروة فقف مثل الصفا وخب في بطن المسيل ذا اقتفى، أربع وقفات بكل منهما تقف والأشواط سبعا تمما. إذن كل مشوار تذهب فيه بعد أن تقف إلى على الصفا تذهب إلى المروة هذا شوط، وترجع من المروة إلى الصفا شوط، وهكذا أربع وقفات تقفها على الصفا وأربع وقفات تقفها على المروة والأشواط سبعة بينهما. نعم.
0: طيب شيخنا، هو المعروف أن السعي بين الصفا والمروة يكون بعد الطواف، لماذا يعني قدمه المصنف في الكلام يعني، أو لماذا الكلام عن الركن، لماذا كان هو الركن الثاني يعني؟
1: هو شوف
0: من ناحية الترتيب يعني،
1: من حيث الترتيب بالنسبة للسعي بين الصفا والمروة مربوط بالطواف، ولهذا من واجبات السعي كما سيأتي أنه وصله بالطواف، ووصله بالطواف، ومن الواجبات أيضا أن يكون بعد طواف واجب كما سيأتي، لكن من شرط صحته أن يكون بعد طواف نافلة، فلو طاف بعد نافلة أجزأه يجزئ، لو سعى بين الصفا والمروة بعد طواف نافلة يصح، لكنه يجب عليه دم، لأنه من الواجبات أن يكون بعد طواف متصل بطواف، وأن يكون هذا الطواف محتم، إما واجب اللي هو طواف القدوم، وإما يعني ركن اللي هو طواف الإفاضة.
0: نعم. هذا في الحج. نعم. وفي العمرة،
1: في العمرة يبدأ بالطواف وبعد ذلك مباشرة طواف العمرة، هذا
0: طواف واجب في العمرة،
1: الطواف نعم. نعم ركن،
0: ركن هو ركن أركان.
1: عندنا ثلاثة أركان العمرة، لأن الأركان في الحج والعمرة لا فارق بينهما إلا في الوقوف بعرفة، فهو موجود في الحج وغير موجود في العمرة، وإلا فالأركان متساوية اللي هي الإحرام والطواف والسعي بين الصفا والمروة.
0: ثم قال المصنف رحمه الله تعالى وصحته بتقديم طواف صحة مطلقة.
1: نعم، إذن هو عندنا فيما يتعلق بالسعي بين الصفا والمروة عندنا شرط صحة وعندنا واجب. شرط الصحة لا بد أن يكون بعد طواف، سواء كان هذا الطواف فرض أو واجب، الفرض اللي هو طواف الإفاضة، أو واجب اللي هو طواف القدوم، أو طواف تطوع. لا بد، ما يجيش لو واحد يعني حاج ولا معتمر يجي من غير طواف يسعى بنية أن هذا سعي العمرة أو هذا سعي الحج أو كذا ومش قبله طواف، أراه ما يجزيش، مش صحيح، لا بد يعاود بعد طواف. باهي طيب، هذا شرط الصحة، وشرط الوجوب الذي أشار إليه المصنف بعد ذلك قال ووجب بعد واجب، وقد كنا ذكرناه في الحلقات الماضية خصوصا الحلقة الأولى التي أشرنا فيها إلى الواجبات إجمالا، قال والواجبات غير الأركان بدم قد جبرت منها طواف من قدم ووصله بالسعي. إذن عندنا من الواجبات أن يوصل بالسعي، ومن الواجبات أيضا يعني وصل الطواف بالسعي، ومن الواجبات يعني لو حتى لو هو طواف محتم بهي طواف قدوم أو طواف إفاضة، لكن كان فيه فاصل طويل، طاف الطواف وبعد ذلك ذهب للفندق وبعد ذلك أتى للسعي، نقول له لا واجب عليك دم، يجزيك هو لكن واجب عليك دم لأنك أنت أخللت بواجب. هذا شيء. والشيء الثاني اللي هو يعني ما يتعلق بكون السعي بعد طواف محتم، اللي هو إما طواف القدوم أو طواف يعني هذا طواف القدوم، وإما هذا بالنسبة للواجب، وإما ركن اللي هو طواف العمرة أو اللي هو طواف الإفاضة، فهذه هذا طواف ركن. فينبغي أن إذن عندنا واجبان وعندنا شرط صحة، شرط الصحة أن يكون يعني سبقه طواف
0: سواء كان فرضا أم واجبا أم نفلا.
1: نعم هذا شرط الصحة. نعم. وشرط وعندنا وجوب وعندنا من الواجب أن يكون متصلا بالطواف، ما يكونش في فاصل بين الطواف والسعي. والواجب الآخر أن يكون هذا الطواف أن يكون هذا الطواف الذي أتى بعده السعي محتم، يعني إما واجب مثل طواف القدوم، وإما ركن مثل طواف العمرة بالنسبة للعمرة، ومثل طواف الإفاضة بالنسبة للحج.
0: نعم بارك الله فيك شيخنا. نعم. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: ووجب بعد واجب وتقديمه على الوقوف إن وجب طواف القدوم بأن أحرم من الحل ولم يراهق ولم يردف.
1: نعم هذا يعني واجب أيضا يتعلق بالسعي، سعي الحج ينبغي أن يقدم على الوقوف بعرفة، قال وتقديمه على الوقوف، لكن هذا في حق من؟ قالوا إن وجب طواف القدوم، وقد سبق أن ذكرنا أن طواف القدوم لا يجب على جميع الحجاج، وإنما يجب على من أحرم من الميقات، أحرم من الميقات مفردا بالحج وحده أو بالعمرة والحج معا اللي هو قارن. أما من أحرم متمتعا يعني أحرم بالعمرة فهذا لا يجب عليه ماذا؟ لا يجب عليه طواف القدوم، وبالتالي عندما يحرم إذا لم يخرج من للميقات وأحرم من المسجد كما يفعله الآن الأكثر الناس ما يخرجوش للميقات، وقلنا مندوب إن إحنا الآفاق اللي من الآفاق مثل حالاتنا مندوب في حقه أن يخرج ويحرم من الميقات، فإن أحرم من الفندق أو من البيت الحرام المسجد الحرام أجزأه. طيب هذا هل يجب عليه طواف القدوم لما جاء يوم التروية أحرم من الميقات؟ يجب عليه طواف القدوم؟ قالوا ما يجبش، هذا إذن سيؤخر وهو متمتع، هو طبعا يعني هذا سيؤخره إلى بعد الوقوف بعرفة إلى أن يطوف طواف الإفاضة ويسعى سعي الحج.
0: نعم.
1: واضح. وكذلك عندنا من أحرم من الميقات مفردا أو قارنا ولكن لم يجب عليه طواف القدوم لكونه كان يعني الوقت لا يسع، سيفوت عليه الحج أو الوقوف بعرفة إن هو أشغل نفسه بالذهاب للحرم وطواف القدوم والسعي وكذا، فهذا نقول له لا بأس، بل واجب عليك مش لا بأس، ما دام هو خشية فوات الوقوف بعرفة نقول له مباشرة اذهب إلى عرفة ولا يجب عليه دم ولا شيء، لأن هذا مراهق، يقولوا من اللي أشار إليه المصنف بقوله ولم يراهق، طبعا سواء باسم الفاعل يراهق أو يراهق يعني يضيق عليه الوقت بفوات الوقوف بعرفة، هذا إذا راهق، مع أنه الأصل أن قلنا من أحرم من الميقات مفردا أو قارنا وجب عليه طواف القدوم، إلا استثناء حالتين اللي هو إذا راهق يعني خشي فوات الوقوف بعرفة، والحالة الأخرى اللي هي من كانت حائضا أو نفساء، اللي هي الحائض والنفساء يعني لا تجب عليها. والحالة الثانية يا شيخ أو الاستثناء الثاني، إذن الاستثناء الأول من كان راهق أو يعني المراهق في هنا ولم يراهق الذي أشار إليه المصنف يقصد به لم يضق عليه الوقت، لم يخش يعني من خشي بأن ضاق عليه الوقت وخشي فوات الوقوف بعرفة، هذا نقول له مش واجب عليك طواف القدوم، بل يجب عليك مباشرة أن تذهب إلى عرفة لئلا يفوتك الحج، لأن الحج عرفة، فإن فات فهذا لا يجب عليه طواف القدوم، وبالتالي نقول له ما يجبش عليك دم، أنت لا بأس لك أن تسعى بعد طواف الإفاضة به. وكذلك الاستثناء الثاني فيما يتعلق بمن أحرم من الميقات مفردا أو قارنا إذا كانت المرأة حائض. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة قال اصنعي أو افعلي كل ما يفعله الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. فالمحرمة بحج لها أن تفعل كل أفعال الحج إلا الطواف. طيب إذن لن يجب عليها طواف القدوم مدامها هي يعني لم تطهر، تؤخر الطواف القدوم. والسعي قلنا لابد يكون بعد واجب أن من الواجبات أن يكون سعي الحج بعد طواف محتم، إما واجب اللي هو طواف القدوم وإما طواف ركن اللي هو طواف الإفاضة، فهذه أيضا ستؤخره، يعني ستؤخر السعي بين الصفا والمروة إلى بعد أن تطوف بالبيت طواف الإفاضة، وتكون وقتها قد طهرت لأنها لا تستطيع حتى تطهر، بعد ذلك تستطيع أن تسعى بين وليس عليها دم. نعم وليس عليها دم. أما غير هذا يعني غير المراهق ما ذكرناه معناه، وغير الحائض، وكذلك غير من أردف، لأن من أردف هو أيضا يؤخر، مع أن الأصل أن الإرداف إذا كان من الأول ناوي الإرداف من إذا ناوي القران من الأول من الميقات فهذا نقول له وجب عليك طواف القدوم، لكن هو في الأول نوى العمرة فقط وبعد أن طاف بعض الأشواط أو قبل لما دخل المسجد وكذا نوى الإرداف أردف، فهذا الحج نواه وهو في الحرم لم ينوه وهو في الحل من الميقات وكذا، فهذا نقول له يعني لا يجب عليك طواف ماذا؟ طواف القدوم، وبالتالي السعي تؤخره إلى ما بعد طواف الإفاضة أيضا. إذن هذا هو الاستثناء الذي عناه المصنف بقوله ولم يراهق ولم يردف. إذن من أردف، مع أن الأصل في القارن من قارن من الأول من الحل من الميقات قارن بين الحج والعمرة، فهذا نقول له يجب عليك طواف القدوم ويجب عليك أن تقدم السعي قبل الوقوف بعرفة. ولكن إذا أردف إرداف في الأول نوي العمرة وأردف الحج على العمرة يعني قبل أن يصلي ركعتي الطواف كما ذكرنا بالحلقة الماضية، فهذا نقول له طبعا أنت ما يجبش عليه. لماذا لم يجب عليه طواف القدوم؟ قالوا لأنه يجب أن يكون الطواف والسعي بعد يعني أن يكون جمع في إحرامه بين الحل والحرم، وهذا ما جمع في إحرام يعني الحج نواه وهو في الحرم، فلهذا نقول له أخر السعي بين الصفا والمروة حتى تطوف طواف الإفاضة. فإذا طفت طواف الإفاضة لأنه إذا خرج للوقوف سيكون خرج للحل حتى يجمع في إحرامه بين الحل والحرم، ويقع سعيه ويقع طوافه بعد أن جمع في إحرامه بين الحل والحرم.
0: عليه دم شيخنا اللي أردف
1: عليه دم الإرداف، لكن اللي هو القران تمتع نعم. لكن ليس عليه دم تأخير السعي إلى ما بعد الوقوف نعم. ليس عليه دم. من عليه دم؟ الذي أحرم من الميقات مفردا أو قارنا وأخر السعي دار طواف القدوم وجب عليه، يعني كل من وجب عليه طواف القدوم وأخر مختارا قال أنا ما نبيش نسعى توا بعد طواف القدوم وإنما سأسعى بعد طواف الإفاضة، هذا نقول له يجب عليك دم كل من وجب عليه طواف القدوم. أما من لم يجب عليه طواف القدوم سواء لكونه يعني راهق يعني خشي فوات الوقوف أو لكونه أردف أو لكونها حائض أو نفساء أو غير ذلك فلم يجب على هؤلاء طواف القدوم، أو كان متمتعا أيضا لا يجب عليه طواف القدوم المتمتع إذا أحرم من المسجد الحرام، هؤلاء كلهم نقول لهم يؤجلون السعي إلى بعد طواف الإفاضة. أما من وجب عليه طواف القدوم وأخر من غير عذر فهذا يجب عليه الدم لهذا. نعم
0: بارك الله فيك شيخنا. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى وإلا فبعد الإفاضة.
1: نعم هذا الاستثناء نعم. الذي ذكرنا يعني من لم يجب عليه طواف القدوم يسعى للحج بعد طواف الإفاضة.
0: ثم قال رحمه الله تعالى
1: وهذا الأصل يا شيخ، يعني أكثر الحجاج الآن يحرمون متمتعين، فيقضون مناسك العمرة ويتحللون ويبقون حلال إلى أن يأتي يوم التروية، فيحرمون بالحج ويحرمون من البيت، لا يخرجون للميقات. لو خرجوا للميقات وكان الوقت متسع لطواف القدوم وللسعي، فواجب عليهم أن يسعوا بين الصفا والمروة بعد طواف القدوم. لكن طالما سيحرمون، وهذا الغالب، نقول الغالب أنه سيحرم من المسجد الحرام، فهذا نقول له أنت لم يجب عليك طواف القدوم، فينبغي أن تؤخر السعي إلى بعد، إلى ما بعد طواف الإفاضة، ولا دم عليك في ذلك، وإنما الدم عليه في التمتع كذا أو في القران.
0: نعم.
1: لكن هنا لا دم عليه في ذلك. نعم.
0: بارك الله فيك شيخنا. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: فإن قدمه أعاده وأعاد له الإفاضة ما دام بمكة، فإن تباعد عنها فدم.
1: نعم، يعني إن قدم السعي بين الصفا والمروة سواء كان مع وجود فاصل أو جعله بعد طواف نافلة، وقلنا احنا من الواجب أنه يكون بعد طواف محتم إما طواف القدوم، فإن قدمه بعد طواف نافلة، جعله يعني طاف طواف نافلة وسعى بعده سعي الحج، نقول له يجب عليك أن تعيده بعد ماذا؟ بعد طواف الإفاضة. هذا قال فإن قدمه أعاده وأعاد له الإفاضة، كذلك من سعى حتى الإفاضة، مثلا من طاف طواف الإفاضة وهو كان قد سعى بين الصفا والمروة بعد طواف نافلة مش فريضة، وطاف طواف الإفاضة ولم يسعى في ذهنه إنه هو يعني كان قد سعى بين الصفا والمروة، بعد أن سأل أو عرف الحكم قالوا له لا، ينبغي أن يعيد طواف الإفاضة ويسعى بين الصفا والمروة ليكون سعيه بعد طواف محتم، طبعا هذا ما دام هناك في مكة أو قريب منها. أما إذا ابتعد عليها رجع إلى بلاده أو لم يصل إلى بلده لكنه ابتعد عنها، فهذا عليه دم لتفريطه في هذا الأمر، لأن سعيه كان بعد طواف نافلة، وهذا يعني أخل بواجب من واجبات الحج فوجب عليه دم. نعم،
0: بارك الله فيك شيخنا. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى للكلام على ما يندب عند دخول مكة، فقال: وندب لداخل مكة نزول بطوى وغسل بها لغير حائض، ودخوله نهارا، ودخوله نهارا ومن كداء، ودخول المسجد من باب بني شيبة، وخروجه من كدى.
1: طيب، هذه مندوبات دخول مكة، أولها الاغتسال، الاغتسال بذي طوى، ويعني هذا طوى اسم هو لطريق بين جبلين، يعني فيها صعود يهبط منها على مقبرة التي فيها أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها، فهذا طوى، وثبت عن ابن عمر وأن يغتسلون للطواف، وهذا الغسل مندوب ليس واجب ولا هو سنة وإنما هو مندوب، فمن فعله فبه نعمة، ومن فوته فوت فضل وفوت أجر على ذلك. والغسل هذا يا شيخ توا قلنا احنا عندنا غسل مسنون للإحرام، وقلنا الغسل للإحرام حتى الحائض هناك تغتسل لأنه غسل للإحرام، والحائض من أهل الإحرام لأنها تفعل كل ما يفعله الحاج غير أن لا تطوف بالبيت، لكن الغسل هذا للطواف، والحائض والنفساء ليست
0: ممنوعة
1: من الطواف، فلهذا
0: لا يندب في حقها الغسل
1: إن كانت حائض أو نفساء، وإنما يندب لغيرها. طيب، هذا المندوب الأول. والمندوب الثاني
0: دخوله نهارا،
1: دخوله نهارا، طبعا هو ما هو عندنا النزول نفسه مندوب والاغتسال بها مندوب.
0: نعم.
1: يعني عندنا مندوبان.
0: نعم.
1: والمندوب الذي يليه هو دخول مكة، يعني متى ما استطاع، يعني كانك أنت بإمكانك التنسيق وكذا سواء في العمرة أو في الحج أو في غيره بحيث أن يكون وصولك نهارا فهو أولى، وإلا فالآن مع الطائرات ومع الوسائل هذه
0: صعب
1: تحكم
0: في الوقت،
1: تحكم في هذا الوقت، فمتى هو مجرد مندوب تمكنته أنت وكان بإمكانك التحكم ف فبها ونعمة، خصوصا لمن يذهب إلى مثلا، هذا متصور كثيرا مثلا في العمرة، لمن يذهب إلى المدينة أولا يمكن يتحكم في الوقت بحيث أنه يوصل نهارا، لكن من يذهب إلى الحج ورحلات يعني هي تسيرها الدولة وكذا، يعني هذا الأمر مضبوط في الغالب ما يستطيعش الإنسان أنه هو يتحكم فيه. فعلى أي حال هذا الدخول نهارا مندوب لمن استطاعه، ما يعني حتى هو مستطيع لكنه فرط في هذا الأمر ودخل ليلا فوت مندوب من المندوبات وفوت بعض الأجر.
0: مندوب الرابع ومن كداء.
1: نعم طبعا هو أشار ابن عاشر رحمة الله عليه لكثير من هذه المندوبات بقوله فاغتسل بذي طوى بلا دلك ومن كدى التنية. عندنا كدى اللي هي ستأتي، هذه مندوب الخروج منها. وعند كدى، كداء هذه بالمد وبالفتح اللي هي الثانية، كدى الثانية، الثانية العليا هذه الدخول منها، ويندب الخروج من كدى. فالدخول هنا يعني لمكة من كداء من المندوبات، بذي طوى بلا دلك ومن كدى الثانية، ومن كدى الثانية تدخلا إذا وصلت للبيوت فاترك تلبية وكل شغل واسلك للبيت من باب السلام. وهذا المندوب الذي يليه أشار إليه بقوله يعني المصنف قال ودخول المسجد من باب بني شيب، هو المعروف بباب السلام، يعني حبذا هو دخلتها من أي بيت يجزيك أنت مش باس ولا يلحقك أي إثم، لكن حبذا يعني أن تدخل إلى البيت سواء كنت معتمرا أو حاجا تدخل إليه من باب بني شيبة اللي هو المعروف بباب السلام، والخروج منه بعد ذلك من كدن. إذن الدخول من كداء اللي هي كدى الثانية والخروج من كدن. نعم
0: نعم بارك الله فيك شيخنا. مستمعين الكرام نخرج إلى فاصل قصير ثم نواصل باقي حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير في فقه المالكي إن شاء الله تعالى.
2: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: لأن الفقه هو منار الطريق وبه تستقيم العبادات والمعاملات، ولأن مذهب الإمام مالك هو إرث الأجداد والمذهب السائد في البلاد، نصحبكم في رحلة فقهية ماتعة نتجول فيها بين أبواب العبادات والمعاملات لنبسط المسائل ونقرب المفاهيم من خلال الكتاب المبارك اختصار الشرح الصغير للعلامة الدردير رحمه الله تعالى. في برنامجكم المتجدد تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي، يسعدنا أن نرافق في هذه الرحلة فضيلة الدكتور محمد سلام الرابطي عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وعضو هيئة التدريس بقسم الشريعة بجامعة طرابلس، يأتيكم يومي الأحد والخميس على تمام الساعة السابعة مساء عبر

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، عدنا إليكم بعد فاصل قصير لاستكمال باقي حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي إن شاء الله تعالى. وكنا توقفنا عند كلام المصنف رحمه الله تعالى عن أول ما يفعل الحاج إذا دخل المسجد الحرام، حيث قال رحمه الله تعالى: فيبدأ بالقدوم ونوى وجوبه، فإن نوى نفلا أعاده وأعاد السعي. تفضل شيخ.
1: نعم، بالنسبة للحاج إذا دخل للبيت الحرام للمسجد الحرام، أول ما يفعله هو طواف القدوم. طبعا هذا على من يجب عليه طواف القدوم، اللي هو بأن يكون إما أحرم بالحاج مفردا، وهذا هو الأفضل عند علمائنا والأرجح، وإما أن يكون قارنا من الميقات. أما من أحرم متمتعا كما هو حال كثير من الناس الآن، فهذا لا يجب عليه طواف القدوم، فلا يطالب به، لأنه سيطوف طواف العمر ويتحلل منها، وبعد ذلك سيحرم من المسجد الحرام. يعني قليل من يأتي بالمندوب ويخرج للميقات، لأن مندوب عند علمائنا في مشهور المذهب أنه يندب للآفاقي أنه يخرج للميقات، ميقاته الذي يحرم منه. يعني احنا عندنا الجحفة او رابغ، اللي هي من اعمال الجحفة،
0: هذا مر معنا في حلقة الماضية شيخ.
1: نعم، فيحرم منه مندوب، يقول انا صعب الامر ما نقدرش نخرج غادي وكذا، بيحرم من البيت.
0: لكن لو خرج شيخنا واحرم من الميقات،
1: لو بيجب عليه هنا
0: يجب عليه طواف القدوم.
1: نعم، يجب عليه طواف القدوم، ويجب عليه ان يقدم السعي قبل الوقوف بعرفة، إن لم يراهق، إن لم يخشى فوات الوقوف بعرفة،
0: حتى لو كان أحرم الإحرام الأول بالتمتع.
1: نعم، ولو طالما من أحرم من الميقات وأحرم بالحج مفردا أو قارنا، فهذا يجب عليه طواف القدوم. وإذا وجب عليه طواف القدوم ابتدأ به، ويجب عليه من وجب عليه طواف القدوم يجب عليه أن ينوي أنه واجب، لكن من وجب عليه طواف القدوم ونوى، يعني طاف طوافا لكن لم ينوي به طواف القدوم، نواه تنفلا هكذا، فهذا لا يجزيه، ينبغي عليه أن يعيده، حتى ولو كان قد سعى مثلا طاف طواف نافلة وسعى بعده جهلا منه أو غير ذلك، فنقول له ينبغي عليك أنك أنت تعاود طواف القدوم وتعاود السعي ما دمت في مكة هناك، يعني تعاود الطواف القدوم وتعاود السعي أيضا. فإن كنت يعني فات الوقوف خلاص، ما دام فات الوقوف خلاص تسعى بعد ماذا؟ تسعى بعد طواف الإفاضة لو فات الوقوف بعرفة. ولو هو لم يعرف هذا الحكم إلا بعد أن رجع، يجزيه مع وجوب الدم عليه، لأنه قلنا شرط صحة السعي بين الصفا والمروة هو أن يكون بعد طواف، سواء كان واجبا أو ركنا أو نفلا، وهو توفر في شرط الصحة، لكنه أخل بماذا؟ أخل بالواجب، وهذا هو نعم، لم يكن بعد طواف محتم.
0: وهذا نعم ما أشار له المصنف رحمه الله بقوله: فإن نوى نفلا أعاده وأعاد السعي، وإلا أعاده بعد الإفاضة وعليه دم.
1: نعم. نعم.
0: ثم قال رحمه الله تعالى: ووجب للطواف مطلقا ركعتان يقرأ فيهما بالكافرون فالإخلاص، وندب بالمقام، ودعاء بالملتزم.
1: نعم، عندنا الطواف سواء أكان طواف فرض أو طواف واجب أو طواف نفل والتطوع، فإنه يجب له ركعتان، ويندب في هاتين الركعتين أمران، يندب أن القراءة فيهما بالكافرون في الركعة الأولى والإخلاص في الركعة الثانية، والمندوب الآخر هي إيقاعها بأن تكون الصلاة خلف المقام لمن استطاع طبعا هذا، وإلا فتجزئ في أي مكان من البيت، هي في أي مكان من المسجد الحرام تجزئ، لكن هذا المندوب، وسنأتي على المندوب الآخر اللي هو يتعلق بالطواف سنأتي عليه، لكن الذي يهمنا الآن هو ما يتعلق بوجوب ركعتي الطواف. أما ركعتي الطواف المحتم سواء كان واجبا اللي هو طواف القدوم، أو ركنا اللي هو طواف الإفاضة أو طواف العمرة بالنسبة للعمرة، فهذا ركعتا الطواف هذه واجب، فمن لم يأتي بها وجب عليه دم، وقد ذكر ابن عاشر رحمة الله عليه عند ذكره لواجبات الحج قال وركعة الطواف إن تحتم، وركعة الطواف إن تحتم، فهذا واجب من الواجبات، فمن أخل به وجب عليه دم. لكن الطواف النافلة يجب له ركعتان، عند البعض هو سنة مؤكدة الركعتان للطواف النافلة، لكن من لم يأتي بها لا يجب عليه دم. إذن يجب عليه دم إن كان الطواف واجب أو فرض، يعني طواف القدوم أو طواف الإفاضة أو طواف العمرة ولم يركع، فهذا نقول له إما كان طال الوقت نقول له تعاود، تعاود الطواف وتعيد الركعتين مدام الوقت ما فاتش يعني، ويمكنك الاستدراك هذا الطواف، فيأتي به ويأتي بالركعتين ولا شيء ولا دم عليه. وإن كان قد رجع إلى بلاده أو فات الوقت، ففي هذه الحالة نقول له يجب عليك دم.
0: نعم. بارك الله فيك شيخنا. قال وندب بالمقام.
1: نعم، لأن الله عز وجل قال واتخذوا، أو في رواية واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. نعم، قلنا هي تجزئ الركعتان في أي مكان من البيت، خصوصا عند الازدحام الإنسان يعني لا ضرر ولا ضرار، لا يؤذي ولا يؤذى كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، فالإنسان ينظر إن كان بها ازدحام كثير وليس بالإمكان، خصوصا فيما يتعلق بالنساء، فهذا الأولى الابتعاد وأداءها في أي مكان من البيت وهي تجزيك. وإن كان بالمستطاع إيقاعها خلف المقام فالأولى إيقاعها خلف المقام، وهذا فيه ندب. نعم.
0: قال ودعاء بالملتزم.
1: نعم، الملتزم يا شيخ هو الجزء من البيت الذي بين الحجر الأسود وبين بيت باب الكعبة، فهذا يعني يندب أن يستلمه أو يلتزمه الحاج أو المعتمر، ويلصق يعني صدره ويفرش ذراعيه عليه ويدعو، وهو من المواطن التي يؤمل أو يرجى استجابة الدعاء فيها. ومن اللطيف في ذلك ما يروى أن أعرابيا رؤيا وهو ملتزم ويسمى بالحطيم هذا البيت، يقول اللهم إن استغفاري مع إصراري للؤم، وإن تركي استغفارك مع علمي بسعة عفوك لعجز، فكم تتحبب إلي بالنعم مع غناك عني، وكم أتبغض إليك بالمعاصي مع فقري إليك، يا من إذا وعد وفى وإذا أوعد عفى، أدخل عظيم جرمي في عظيم عفوك يا أرحم الراحمين. فإذن عندنا من المندوبات هنا بعد الركعتين هو التضلع، طبعا وسيأتينا من المندوبات وكذا شرب ماء زمزم والإكثار منه، وسيأتي نؤخر الكلام عنه إلى أن يعني يأتي كلام المصنف في ذلك وهو بعد قليل، والالتزام يعني الالتزام أو الحطيم أو الملتزم هذا الدعاء فيه، ووضع الصدر وفرش الذراعين وكذا على هذا الموضع، والابتهال إلى الله فيه بالدعاء. وأيضا عندنا التقبيل، وسيأتي تقبيل الحجر لمن استطاع بعد، حتى قبل أن نذهب إلى السعي بين الصفا والمروة ينبغي أن نقبل الحجر. وطبعا التقبيل سيأتي يعني هو ثابت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يعني يزاحم على تقبيل الحجر، والازدحام في وقتهم ليس كوقتنا الآن، يعني الآن فرق ملايين الأعداد كثيرة تختلف، ومع ذلك في وقته كان يزاحم ويقبل حتى يعني تدمى قدماه، واقتداء في ذلك بهذا المندوب وهذه السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وما فيها من فضل. وابن عباس رضي الله عنهما كان يشير إليه من بعيد ويقول لا يؤذي ولا يؤذى، وهكذا وهذا ما ينبغي خصوصا في وقتنا وازدحامنا. هذا أتكلم عن الرجال، أما عن النساء فلتبتعد كل البعد، هي تريد الأجر تريد الثواب فلتبتعد عن الرجال، يعني ترى مشاهد هناك يندى لها الجبين، امرأة تزاحم الرجال في وتدافع وتداخل كذا، هو الرجل لا يستطيع النصيحة حتى للرجال أنفسهم، وسيأتي أنه يكفي الإشارة من بعيد.

0: ونقله.
1: نعم، ورد في ماء زمزم آثار عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنه لما شرب له، وأنه طعام طعم وشفاء سقم. ولهذا يروى عن الإمام ابن العربي رحمة الله عليه من علمائنا، صاحب أحكام القرآن وصاحب عارضة الأحوذي في شرح سنن الترمذي وغير ذلك من المؤلفات النافعة، والقبس شرح موطأ مالك بن أنس وغيرها، أنه لما شربه شربه للعلم، وكان له، فهو من العلماء رحمه الله، ولكنه قال شربناه للعلم ويا ليتنا شربناه للورع. شربناه للعلم ويا ليتنا شربناه للورع. فعند أول شيء قلنا كثرة الشرب من ماء زمزم هذه مطلوبة، والدعاء عندها مطلوب، ويرجى يعني في عند من شرب ماء زمزم استجابة الدعاء، ويعني يدعو بخيري الدنيا والآخرة، ولكن ليستحضر السقف العالي، الجنة، النجاة من النار، كذا. هذه هي الأولويات للإنسان: المغفرة، الرحمة، العفو والعافية، الصحة. بعد ذلك تأتي الأمور الفرعية، وإلا فليدعو الإنسان بما شاء. ويدلنا لهذا ما ذكرناه عن ابن العربي رحمه الله: شربناه للعلم. نعم، هو شيء عظيم جدا، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، النبي صلى الله عليه وسلم قال. ولكن مع ذلك قال لي: ويا ليتنا شربناه للورع. ويذكر والله أعلم أن ابن حجر العسقلاني رحمه الله عندما شرب ماء زمزم شربه على أن يؤتى ذاكرة وحفظا مثل ذاكرة الإمام الذهبي رحمه الله، وكان له ما أراد، فهو من هو في الحديث حافظ حجة رحمه الله تعالى. فالمهم إذن يندب الإكثار من شرب ماء زمزم والدعاء عندها، ويندب حتى نقله يعني لبلده ليشرب منه، وإن كان اختلف هل يعني استجابة الدعاء وكذا لمن شربه في مكانه أو حتى عند نقله، ولعل الراجح والأيسر والأفضل أنها ترجى هذه الاستجابة سواء هناك أو في أي مكان، وهذا فضل الله عز وجل. نعم.
0: بارك الله فيك شيخنا. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى للكلام عن شروط صحة الطواف، فقال: وشرط صحة الطواف الطهارتان، وستر العورة، وجعل البيت عن يساره، وخروج كل البدن عن الشاذروان والحجر. تفضل شيخنا.
1: نعم، هنا يعني يتكلم عن شروط الصحة، والشرط معلوم هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، كما علم يعني عرفه لنا علماء الأصول. مثلا الطهارة على سبيل المثال، الطهارة للصلاة والطواف بمثابة الصلاة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للحائض أنها تفعل كل ما يفعله الحاج غير أن لا تطوف بالبيت، فهو بمثابة الصلاة، ويشترط له شروط الصلاة والطهارة وستر العورة وكذا، وهذه من شروط الصلاة، فلهذا تشترط في الطواف. فالطهارة على سبيل المثال في الصلاة أو في الطواف، إذا أنا لست متوضئا يعني علي حدث أكبر أو أصغر وطفت بالبيت أو صليت، لا صلاة لي، يترتب على عدمها العدم، فالمعدوم شرعا كالمعدوم حسا. وإذا أنا كنت على الطهارة، قد أكون أتيت بالصلاة أو بالطواف إن أتيت بجميع الأركان والشروط وكذا والأسباب، وإلا بأن اختل أحدها قد لا توجد، يعني لا يترتب على وجوده وجود ولا عدم، ولكن إذا عدم الشرط انعدم المشروط. فهنا عندنا الطهارتان، يعني الطهارة الصغرى والكبرى، ينبغي لمن يطوف بالبيت أن يكون عليه الطهارتان، يعني معلش جنابة ولا حيض ونفاس وغيره، ولا أيضا عليه حدث أصغر، يعني يكون ينبغي متوضئ إن كان من أهل الوضوء، إن كان من أهل الأعذار لا يستطيع استعمال ماء أقل التيمم، لابد يا إما الطهارة المائية أو لمن لا يستطيعها الطهارة البديلة اللي هي التيمم. لكن أن يطوف من غير طهارة فهذا لا، يعني غير صحيح طوافه. يشترط لصحة الطواف أن يكون
0: طوافه يعني يكون فاسد باطل.
1: نعم. إيه نعم.
0: الشرط الثاني شيخنا ستر العورة.
1: ستر العورة نعم، قلنا لأنه بمثابة الصلاة.

0: كما يشترط للصلاة الطهارة وستر العورة، يشترط كذلك للطواف ستر العورة.
1: ما حد العورة بالنسبة للرجل والمرأة يعني؟
0: بالنسبة للرجل ما بين السرة والركبة، والمرأة غير وجهها وكفيها، والباقي عورة، لكن عندنا عورة مغلظة وعورة مخففة، ويختلف حكمها، ولكن الذي يهمنا الآن هو كشف العورة المغلظة التي هي تؤثر، وإلا فالأفضل يعني هو سترهما معا، العورة المغلظة والمخففة معا. وعلى أي حال، فإذا عندنا الطهارة وستر العورة كلاهما من شروط صحة الطواف، فإذا تخلف اختل هذا الطواف وفسد هذا الطواف وينبغي إعادته. نعم.
1: والثالث شيخنا، جعل البيت عن يساره.
0: نعم، جعل البيت عن يساره. قال ابن عاشر رحمة الله عليه، يعني سبعة أشواط به وقد يسر، عندما يتكلم عن الطواف قال سبعة أشواط به وقد يسر، يعني هو جاي على يسارك، يعني البيت يا شيخ ينبغي أني وننطوف به إنه يكون على يساري، ونطوف عكس عقارب الساعة كما هو معلوم يعني. فإن أنا استقبلت البيت بوجهي ونمشي على الجنب الأيمن، أو بالعكس أعطيته بظهري ونمشي على الجنب الأيسر، فهذا ما يجزيش، لابد أنه يكون على يساري، هذا شرط صح. ولهذا ينبغي يعني أن ينتبه لذلك، ما يجيش أنا لما خصوصا من يشير عند الإشارة ما توقفش، خلاص توقف قبالة الحجر الأسود، يعني هم مدايرين علامة مثلا اللامبة الخضراء أو الضي الأخضر، هذا اللي هو مقابل الحجر الأسود، مجرد تستقبل الله أكبر وتشير، وحتى التقبيل ما تقبلش طبعا، أمتى التقبيل؟ يا إما تقبله مباشرة، يا إما إن لم تستطع المباشرة وقدرت تضع يدك عليه فتضع يدك عليه وتضعها على فيك من غير تقبيل، أما من بعيد ما تقبلش اليد، مجرد إشارة، بل عندنا حتى الإشارة لا يشار إليه، عندنا قولان لأهل المذهب لعلمائنا، قول على أنك تكبر فقط عندما تحاديه إذا لم تستطع تقبيله أو لمسه ووضع اليد على الفم فقط، قالوا تكبر عند محاداته عندما تقابله، كل شوط لما تدور شوط وجي شوط ثاني وتقابل الحجر الأسود يعني تكبر فقط.
1: وعندنا يعني توقف وتقابله ولا تخليه على يسارك؟
0: لا، تقابله وتكبر ماشي وترجع وتفوت، لكن ما تقعدش تمشي وانت تمشي على الجانب. فهذا احنا اللي اردنا يعني اراده الان. لان من شروط صحة الطواف ان يكون هو على يساري. نعم، سبعة اشواط به وقد يسر، وكبرا مقبلا ذاك الحجر متى تحاذيه، كانك استطعت طبعا، وهذا الامر الوقت الحالي مع الازدحام وكذا صعب، متى تحاذيه كذا اليماني لكن ذا باليد خد بياني، وهذا سيأتي في المندوبات يعني سنذكرها.
1: نعم، إن شاء الله. نعم. وبالنسبة للشرط الرابع شيخنا، خروج كل البدن عن الشاذروان والحجر.
0: نعم، بالنسبة للشاذروان يعني هي بفتح الذال وإسكان الراء، الشاذروان. يعني هذا بناء لطيف من حجر أصفر يميل إلى البياض كما عرفه يعني المؤلف، ملصق بحائط الكعبة محدود به، طوله أقل من ذراع، نقوله نصف متر أو كذا مثلا، المهم يعني هو زي ما نقول إحنا المرشبات أو كذا، اللي هي شيء بارز من وفيه حلقات من نحاس يثبت فيها الستار الكعبة أو كسوة الكعبة وكذا، فهذا ينبغي إن إحنا الجسد متاعي وننطوف ما نكونش نركب على المرشبات هذا أو المادة هذه اللي طالعة هي، وهذا تسمى بالشاذروان، لو أنا ركبت عليها وقعدت نمشي عليها خطأ، لأن هذه تعتبر تابع من البيت، وينبغي أن جسدي يكون خارج من البيت، فهذا أمر ينتبه إليه. ولهذا من استطاع أن يقبل الحجر الأسود ينبغي ما يقعدش يدور وهو جسمه يعني على الشاذروان أو على وهو يقبل في الحجر وكذا يمشي جزء من الطواف، لا، ينبغي أن يرجع إلى محله، وحتى يكون جسمه لما أثناء الطواف خارج عن الشاذروان. وأما ما يتعلق بالحجر اللي هو حجر إسماعيل اللي هي القوس أو الهلال، هذا اللي هو أصله من البيت هو، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية أو بكفر لنقطت الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم. هذا البناء لأن هذه أصلها من البيت. وقد فعل ذلك يعني عبد الله ابن الزبير رضي الله عنهما، نقضها وبنها على هذا البناء، ولكن بعد ذلك تغيرت في عندما ضرب الحجاج عليهم أن الله يستحق الكعبة بالمنجنيق وغيرها، وغيرت صار فيها تغيير فردوها الأول يعني من بني مروان والغير نكاية في ابن الزبير. وبعد ذلك سئل العلماء عن ذلك يعني عندما بلغ بني مروان هذا الأمر وأنها ما فعله ابن الزبير صواب وصحيح لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة وكذا، أخبرهم بإرادتهم هذا الأمر، فمن ممن سئل عن ذلك مالك رحمه الله فأفتوهم بعدم جواز نقضه مرة ثانية لئلا يتخذه الأمراء أو الملوك وكذا يعني شيء من اللعب هذا البيت وكذا، وتسقط حرمته عند الناس، هذا يبني وهذا يطيح وكذا، وإلا فهي أصلها من البيت.
1: يعني شيخ نفهم أن الأصل بناء الكعبة ما كانش مربع وإنما كان بشكل
0: مستطيل أو كذا يعني نعم هذا الهلال هذا
1: من جهة بيضاوي ومن جهة
0: مربع نعم هذا البيت هذا الهلال هذا تبع البيت نعم تبع البيت. وحتى الكفار في الجاهلية وهم يعلمون يعني لم يضعوا في بنائه إلا ما كان حلالا، لم يضعوا فيه مهر بغي ولا غير ذلك من المحرمات ولا ربا ولا غيره، فقصرت نفقتهم من الحلال لم يستطيعوا بناءها على قواعد إسماعيل. فالمهم الذي نريده الآن أن هذا الحجر حجر إسماعيل ما المسمى بحجر إسماعيل هذا القوس أو الهلال أو كذا نصف الدائرة وغيره هذا يعتبر من البيت، فما تقدرش أنت تقصها وأن فيه باب من هنا من الجهة وباب من جهة أخرى. فلو أنك أنت تمكنت حصلت خشيت من أحد الأبواب في الطواف وكذا خطأ، لأنك شني أنت جسدك كان في بعض الطواف داخل البيت فلا بد ولا تقف عليه يعني ولا تمشي مثلا على السور هذا اللي هو حجر إسماعيل أو يكون جسدك تضع عليه يدك حتى فإذا لا بد خروج الجسم أو الجسد عن الشاذروان اللي سبق أن تكلمنا عليه المادة هذه اللي هي محيطة مثل بطول ذراع مثلا أو أقل ومحيطة بالبيت. وكذلك حجر إسماعيل ينبغي أن يكون جسد من يطوف بالبيت خارج الشاذروان وحجر إسماعيل. نعم.
1: قال فينصب المقبل قامته.
0: نعم وهذا سبق أن أشرنا إليه يعني نعم. كانك أنت مكنك الله وتيسر لك التقبيل ومن غير ضرر وكذا، فينبغي أنك أنت ما تطوفش وأنت مطبس وتقبل في الحجر وكذا، تطوف بعد الطواف لأن بيكون جزء من الطواف وأنت جسدك ليس خارج البيت لأن الحجر هذا وكذلك الشاذروان وكذا جزء من البيت. نعم.
1: قال المصنف رحمه الله تعالى وكونه سبعة أشواط داخل المسجد بلا كثير فصل وإلا ابتدأه.
0: نعم كونه سبعة أشواط نعم لا يجزي إن كان أقل. ومن شك فحكمه مثل الصلاة، أنا شكيت هل أنا طفت ستة أم سبعة، يلا طالما نميز طبعا نفرق كما نفرق في الصلاة بين المستنكح اللي هو كثير الشك ويأتيه الشك كثيرا، فهذا نقول له لا عليك ابني على الأكثر دائما سواء في الصلاة ولا في الطواف ولا في غيره، لكن الإنسان العادي اللي يأتيه الشك مرة ليس كثير الشك فهذا نقول له تبني على الأقل. مثلا أنا في الصلاة شككت في الصلاة هل هذه الركعة الرابعة أم الثالثة، يلا نديرها الثالثة لأنها بيقين والنوض نجيب ركعة وبعد ذلك أسجد سجدتين بعد السلام، وهذا ما أمرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم لتبرأ ذمتي بيقين. كذلك هنا في الطواف أنا شكيت هل هي ستة أشواط أم خمسة أشواط، وقلنا أنا مش مستنكح الفرض أني مش مستنكح مش كثير الشك، قالوا لي يلا نديرهم على أساس أنا شكيت خمسة ولا ستة ولا يلا نديرهم على أساس أنهم خمسة ونأتي بشوطين آخرين، إذن ينبغي أن نبني على اليقين هذا في حالة الشك، وفي غير حالة الشك لا بد من الإتيان بسبعة أشواط. فإن نسيت وطال الوقت يعني طفت ستة أشواط مش سبعة وطال الفصل وكذا كان الفصل قريب يعني اتحركت شوية، خرجت شوية، وبعد ذلك تذكرت فرجعت وأنا قاعد في البيت، لا بأس نكمل الشوط اللي ما زال وما فيش بأس. وسيأتي حتى الفصل، هو إذا فصلتها يعني صلاة فريضة مش الجنازة، فالفريضة ما تفصلاش الطواف بنافلة ولا بصلاة جنازة، لكن فصله بصلاة فريضة ما فيش بأس، تبني عليه الأشواط الأولى ما يكونش فيه فاصل. لكن لو كان الفاصل طويل، خرجت إلى الفندق أنا طفت 6 أشواط وتذكرت أو ذكروني أو غيره، تبين لي بعد أن رجعت إلى الفندق أن هذه 6، يقولوا لي لا ارجع ارجع ووقتي ابدأ يعني تستفتح من البداية، هذه ما تبنيش أمت البناء لو كان الفاصل يسير، أما إذا كان الفاصل طويلا فينبغي البدء فيه من الأول. نعم
1: شيخنا، الشرط السادس لصحة الطواف أن يكون 7 أشواط.
0: نعم.
1: والشرط السابع أن يكون داخل المسجد.
0: نعم، هو أحيانا مع البناء الآن وكذا لا يتصور مع الازدحام هذا وكذا وكثرة، ولكن على فرض يعني هو أنه هو لو خرج من البيت يعني أول شيء الدائرة بتكبر، كل ما هو حتى في الدور الثاني والثالث وكذا في صعوبة، لأن الدائرة كل ما تبتعد عن البيت ستكبر. على أي حال لا يجزي، لابد يكون داخل البيت، الأشواط هذه 7 تكون داخل البيت اللي هو المسجد الحرام، ما تكونش خارجه. لو يعني كان بالإمكان هذا الأمر وخارج المسجد ويطوف يكبر الدائرة يقولوا ما يجزيكش هذا، لابد.
1: الآن شيخنا يعني التوسعة داخلة في المسجد ولا تكون خارج المسجد؟ توسعة جديدة يعني التوسعات الحديثة اللي في العهد في العهد
0: داخل. نعم. خلاص هذه
1: هل المقصود بالمسجد اللي هو كان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم أو حتى توسعة شاملة؟
0: التوسعة الآن الطواف فيها صحيح.
1: نعم.
0: ولكن ينبغي أن الانتباه لشيء اللي هو اتصال الصفوف وكذا، يعني مثل الصلاة هذه طالما بإمكاني أن أطوف في الصحن، وخصوصا الآن هو خصصوه الصحن
1: للطواف
0: للمعتمر والحاج.
1: نعم.
0: أما غيرهم فلهم الدور الثاني والثالث، وهذا النافلة يطوفه في أي مكان ما فيش بأس، ما دام وتبع البيت هو ما فيش بأس، لكن متى ما أمكنه الاقتراب من البيت إن لم يوجد ازدحام فهو خير وأولى، وإلا فكله يجزي، يعني التوسعات هذه تجزي. نعم
1: نعم يا شيخنا، الشرط السابع لصحة الطواف أن يكون داخل المسجد، والشرط الثامن ذكرت شيخنا أن يكون بلا فصل كثير. نعم
0: نعم،
1: يكون يعني متواليا بلا فصل كثير.
0: نعم. الموالة. نعم.
1: نعم.
0: لو فاصل يسير ما فيش بأس.
1: نعم.
0: لو فاصل كثير هذا ينبغي عليه أن يعيد من الأول، يستأنف من الأول. نعم. لا يبني على ما فات.
1: نعم. بارك الله فيك شيخنا. ثم تكلم المصنف رحمه الله تعالى عن حكم إقامة صلاة على الطائف فقال: وقطع لإقامة فريضة وندب كمال الشوط وبنى كأن رعف وعلى الأقل إن شك.
0: نعم، بالنسبة للقطع سبق أن أشرنا إليه، وهنا محل كلام المصنف عليه. قال إذا أقيمت صلاة فريضة وأنت في أثناء الطواف، سواء هذا طواف نافلة وإلا طواف واجب وإلا طواف فريضة، يعني لا بأس، بل واجب عليك، مش لا بأس بس يعني بتقول أنا لا بنكمل الطواف، لا، ينبغي أن تصلي، تقف أينما أنت، كانك أنت كملت الشوط، فمثلا أنا طفت 3 أشواط ونصف والآن ستقام الصلاة، حبذا إن تمكنت من إكمال الشوط هذا، باش يبدو هما 4، مجرد ما تتم الصلاة نبدأ في الشوط الخامس أفضل، وإلا بأن لم أتمكن نظرا للازدحام أو الأمن وقفوني ولا غيره ما فيش بأس، حتى في 3:30 توقف وين ما أنت وتصلي الفريضة، وبعد ذلك يعني تبني على الأول، ما نقولكش يعني هذا ما يعدش فاصل، أول شيء فاصل إحنا أوجبناه عليك، يعني أوجبها الشارع عليك، ما هوش فاصل اختياري، بل يجب عليك أن تقف لصلاة الفريضة، لكن ما تقعدش تصلي في الجنازة بعدها ولا تتنفل ولا كذا، لا، مباشرة مجرد ما تتم صلاة الفريضة
1: تستأنف،
0: بعدها تستأنف. نعم، يعني أو تبني بالتعبير الأدق.
1: نعم.
0: تبني. نعم. على الأول. نعم.
1: نعم.
0: وندب كمال الشوط هذا أشرنا إليه.
1: نعم.
0: يعني ما استطعتش ما فيش بأس، أو حتى أنت مستطيع وقعدت في نصف الشوط أو كذا تبني عليه، مثلا أنت 3:30 تكمل 3:30 اللي قعدوا لك، لكن حبذا إن استطعت أن تكمل الشوط فهو أولى لتبني على أشواط كاملة.
1: نعم. قال وبنى كأن رعف وعلى الأقل إن شك.
0: نعم، وبنى يعني هذا ما أشرنا إليه، إنه يبني من توقف لأجل صلاة الفريضة يبني على الأول. قال كأن رعف، يعني عندنا مثل ما أن الرعاف يبنى حكمه أنه يبنى له في الصلاة ويبني من رعف، لكن له شروط وضوابط، يعني منها ألا يتعدى الموضع القريب منه إلى ما هو أبعد، وأن يكون هذا الموضع الذي ذهب إليه ليس بعيد في حد ذاته، يعني وألا يطأ نجاسة، وألا يعني الشروط التي تشترط في البناء للراعي في الصلاة هي نفسها أو أغلبها، لا نقول كلها، يشترط أيضا هنا، حتى يستطيع من أصابه الرعاف وهو في أثناء الطواف يستطيع أن يبني على الأول، يعني يبني إذا من قطع بصلاة فريضة، ويبني كذلك من أصابه الرعاف، لكن بشروط. نعم.
1: وعلى الأقل إن شك، هذا مرة معنا الشيخ
0: ذكرته يعني. وأن ذكرناه، نعم، قلنا من شك إما أن يكون مستنكح، يعني هذا كثير الشك، والمستنكح قال هو الذي يأتيه الشك كثيرا، ولو كان كل يوم يأتيه مرة، فهذا المستنكح نقول له لا، أنت تبني على الأكثر سواء في صلاتك أو في طوافك أو غيرك. المستنكح هذا شك، هل هو الشوط السابع هذا اللي هو فيه توه ولا السادس؟ نقول له ديره أنه السابع، لأن هذا المستنكح لو بنفتح له هذا المجال سيستمر ولن يتوقف، سواء في الصلاة أو في، وهذا باب عظيم يعني، والسؤال يأتي عنه كثيرا فيما يتعلق بالوساوس هذه والوسواس القهري، ما يسمى بالوسواس القهري وغيره. السبب الأساس لكثرتها هي عدم الإعراض عنها، فمثل هؤلاء ينبغي عنهم أن يعرضوا عن هذه الوساوس. وفي الصلاة يسجد سجدتين بعد السلام ترغيما للشيطان، يبني على الأكثر هذا المستنكح، لكن غير المستنكح الإنسان اللي هو ما يأتيش الشك كثيرا، إذا شك فنقولوا له تبني على الأقل، شكيت أنت هذا الشوط السادس ولا السابع، يلا نعدوه إنها السادس وتأتي بشوط آخر.
1: بارك الله فيك شيخنا ونفع بك. مستمعينا الكرام، وصلنا إلى ختام حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير فقه المالكي، على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى. ولا يسعني في ختام هذه الحلقة إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل لضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ الدكتور محمد سلام الرابطي، بارك الله فيك شيخنا وجزاك الله خير الجزاء، وشكر موصول لكم أيها السادة المستمعون الكرام ولجميع العاملين في إذاعة دار الإفتاء المسموعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: شيخنا، سؤال الأخ خالد، ذكر حديث ما تحت الكعبين من الإزار في النار، يقول هل لباسنا الآن يعني يدخل في هذا الحديث، واجب على الجميع رفع الثوب أو رفع السروال أو شيء؟
4: هو حديث إزرة المؤمن صافي ساقيه وما تحت الكعبين في النار، جماهير أهل العلم ذهبت يعني تقييده بالخيلاء، من جر ثوبه خيلاء، جاء نص حديث هكذا. وبكر صديق قال لرسول الله إن إزاري يرتحي، قال لست منهم، أي من يعني يرخون يعني ثوبهم خيلاء. فهذا الذي عليه
3: جميل،
4: نعم، مقصود به التكبر، خيلاء التكبر، يعني زمان قديما يعني يجر ثوبه باعتبار أنه غني أو أنه يعني من باب الكبرياء أو من باب الغنى والاستعراض زي ما يقولوا احنا على الناس، يعني زي ما يقولوا معي، لأن في ذاك الوقت كما مر بنا بالآثار يعني لا يكادوا يعني يكادوا حتى يجدوا من يستر عورته، أو كلكم يجدوا ثوبين صلى الله عليه وسلم، في ما عندناش إلا ثوب واحد اللي عليه ظهره فقط، يعني حتى في حديث أنس بن وقاص تقريبا لما لعله أدركت دعوة سعد مما اشتكي لما كان واليا على البصرة والكوفة، والله لما اشتكوا إلى عمر الخطاب أظن سعد بن أبي وقاص، قال أنه لا يظهر للناس دائما، قال شوف السؤال يا شيخ في ذاك الوقت، يعني قال والله على ما أذكر، قال لا يجد إلا ثوبا واحدا فأغسله فأبقى في داري حتى يجف. شوف يعني في ذاك الوقت، يعني هذا حتى بعد فتحت الفتوح، يعني بعض يعني كيف كان ولاة المسلمين يعني. فالكلام مربوط ببعض يا شيخ، يعني حديث يجر حديث، ونص يجر نصا، وحكم يجر الى حكم اخر. فالخيلاء ذاك الوقت كان اللباس، الان من الان يعني تو عندنا بالعكس، لو بتجي انت للعرف الان اللي يجر في توبه ماشي مثلا لابس سروال ويعفس فيه برجليه, يعني نعتبر في نوع من يعني نوع من التخلف, نوع من لا يبالي إنسان هيك درويش سميها ما شئت. يعني ليس أخويا الآن لا يتصور الآن أن إنسان يجر ثوبه بهالطريقة. الآن تلقى واحد ثوبه سورية طويلة ويجر فيها يعني في التراب, هل تظن هذا شخص طبيعي؟ وتعرف عليه في المجتمع أن هذا لا يعني غير طبيعي. به بتقول لا شيخ خلينا من العرف الكداء, هو مش كل العرف, هو النبي صلى الله عليه وسلم أغلب النصوص هذا جماهير أهل العلم قالوا إلى أن المراد بالنهي هنا إذا جره خيلان
3: حملوا الأحاديث على بعضها
4: بالضبط. يعني ربطوا الأحاديث, جاء نص مقيد بالخيلاء وجاء نص مطلق, فحمل المقيد هذا على المطلق. يعني قالوا المراد به كما قلت أن هذا هو المراد, ومنهم الإمام أحمد والإمام الشافعي وغيره. فإذا مربوطة ونص عليه الباجي وغير من العلماء نصوا على هذا الأمر. فينبغي عدم التشدد إن أردت الخروج من الخلاف وما تحت فوق الكعبين أردت الخروج من الخلاف فلا بأس, وتفعل ذلك سنة فلا بأس, يعني لا يخالفك في ذلك أحد. لكن عاد الإنكار على كل من مثلا هو تحت الكعبين تعتبره من أهل النار أو يعني, فهذه كلام مردود عليك بقول جماهير أهل العلم. إذن أقل ما يقال فيها أنها مسألة خلاف. يعني هناك من ذهب إلى الوجوب, هناك من ذهب إلى الوجوب ولا ننكر عليه, كل له اجتهاده. ونحن والذين قالوا بعدم الحرمة قلنا من أئمة أئمة المذاهب الأربعة, فبالتالي نترك هؤلاء الأئمة وتلجمني بقول واحد على أنه حرام وتريد أن مسألة الخلاف لا ينكر فيها, هذا قولا متعارف عليه الشيخ. مسائل الخلاف لا ينكر فيها أحد, كل مجتهد وله نصيب, إما له أجر وإما له أجر. وعامة الناس الآن, أنت حتى الآن بتحمل عامة الناس يعني على أنهم يعني يفعلون هذا التكبر, مستبعد على الإطلاق. فالأمر فيه سعة, الأمر فيه سعة, ومن أراد أن يعني يكون ثوبه فوق الكعبين خرج من الخلاف زي ما نقول, واحتاط لنفسه وفعل ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم سنة, ومن تركه فله قوله وله حجته وله وقوله أعلم من لا نساوي في علمهم شيئا من الأئمة أئمة المذاهب الأربعة. فمن نحن مع هؤلاء أم أننا نحن أعلم بالسنة وبمراد النبي صلى الله عليه وسلم منه, أم نحن أحرص على ديننا منه؟ إمام مالك يقول, إمام مالك رضي الله عنه يقول لستم بأحرص على دينكم ممن كان قبلكم. فهذه مسائل الخلاف اللي يبدأ فيها الإنكار ويبدأ فيها يعني التشديد على الناس, هذا ينفر من الدين ولا يحبب في الدين ولا يحبب في السنة, الاقتداء بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فهذا الذي أعلمه والله أعلم الشيخ.
3: شيخنا بارك الله فيكم. يسأل عن وضع الزكاة في صناديق التبرعات لغزة, نسأل الله يفرج عنهم. فيعني هل يجوز أن وتجزي يعني الزكاة عن المزكي إذا وضع زكاته في صناديق التبرعات التي تذهب إلى غزة؟
5: طبعا هو من حيث الإجزاء هم نص الفقهاء, هذه قاعدة عامة. إذا كان الإنسان بيعطيها داخل المحيط دون مسافة القصر 84 كيلومتر ويخرجها لمن هم أشد حاجة, اللي منهم أشد حاجة يخرجها تجزيه. والآن في وقتنا الحاضر هذا أهل غزة هم أشد حاجة, بيوتهم في الوطاء وجرحى وجوعى والناس ميتة بالشر, يعني غاية في الحاجة غاية, فهم أشد. وبالتالي نقولوا لما إن شاء الله غضوا لبغضوا ربي يفرج عليهم ويبدوا في راحة وفي هناء وفي رغد من العيش, ما عادش تعطيهم أنت إلا إذا كنت أنت واحد منهم غادي. لكن ما دام هم في حاجة أنت
3: مضطرين, يعني
5: مضطرين وفي أشد حاجة, يمكن يوما ما لا قدر الله تنتقل لأشد حاجة لي قطر آخر مسلم وهكذا.
3: نعم, فشيخنا جائزة بإذن الله.
5: نعم, ما هيش كلام, هذه أشد حاجة هم الآن في وقتنا الحاضر.
6: الأخت ندى من طرابلس, القصة طويلة الحقيقة, قصص النزاعات والخلافات لا يقضي فيها القاضي ولا يفتي فيها المفتي إلا إذا سمع من الطرفين, لأن القضاء والفتوى لطرف واحد هذا يعني ليس يعني مكتملا, لا ينبغي, لأن ربما تسمع لهذا الخصم فيعني تعطيه فتوى ثم يأتي الخصم الآخر بأوراق أخرى تنقض ما قاله الخصم الأول. فلذلك لا يفتي المفتي ولا يعني المحكم أو المحكم لا يتكلم في التحكيم ولا القاضي كذلك إلا إذا سمع من الطرفين, وكل واحد منهم يأتي البينات اللي عنده والشهود وكذا، بعدين يعني تكتمل الصورة. أما واحد يتصل في برنامج ويقول كذا وكذا، لكن الذي فهمته أن هذا الابن يعني جاء ساكن مع أهله، في أهله ساكنين في الدور الأول وهو بعدهم، فهذا يعني القرائن توحي بأن هذه العمارة لأبوهم وليست له، لأبيه. فلذلك ما يستغلش الإنسان، دائما ننبه الناس اللي منجزين في الحياش في قانون بقانون رقم 4 ولا واخدين أراضي من الناس يعني اغتصبوها ظلما وعدوانا، لا والله يعطتها لنا الدولة، هذا لن ينجيك أمام الله سبحانه وتعالى. الغصب غصب سواء من الأفراد ولا من الدولة، الدولة لا يحق لها أن تأخذ ملك الشخص بالسيف، لا يجوز لها ذلك، إلا إذا كان جاء تعارض مع مصلحة عامة، طريق ولا كذا، واحتاج إليه جدا، ويخلصوه بثمن المثل، يدفعوا له ما يظلموش، يعطوه ثمن المثل باش يمشي ينتقل به لمكان يعني مثل المكان هذا، يأخذ ثمن كامل، مش ثمن الأرض بس، ثمن الأرض ثمن البناء كله يعطوه له، هذا إذا احتاج إليه. أما إذا كان يعني لم يحتج إليه ما يجوزش والله يقول أنا الدولة قبل في النظام الظالم السابق قالت البيت اللي ساكنه اللي نقص في حوش يأخذه وعطته لي الدولة، حرام، هذا ما يصحش، لا يجوز لك أن تبقى فيه. ولا الأراضي هذه متاع الاكتفاء الذاتي، المشاريع ناس مالكينها ومعروفين، تمشي الدولة تفك منهم وتعطيها لغيرهم، يقول والله يعني هذا لن ينجيك أمام الله سبحانه وتعالى. وتذكر أن كل شبر من هذه الأرض سيجعل طوقا في عنقك يوم القيامة، عندها لا تنفعك حكومة ولا ينفعك من أعطاك هذا بهذا القانون. الإنسان لا يستغل القانون للوصول إلى ما لا يحل له شرعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بحق أخيه. مرات واحد حجته يعني لسانه فالح، وهذاك صاحب الحق ما يعرفش يعبر على حقه، فربما لما نسمع من البينات نعتقد أن هذا صاحب الحق، فأقضي له بحق أخيه. فمن قضيت له بحق أخيه شيئا فإنما أقتطع له قطعة من النار فليأخذها أو ليدعها. لذلك العلماء يقولوا حكم الحاكم لا يحلل الحرام، القاضي لما يقضي لك حرام مش كان يعني حرام بدي حلال لما قضى لك به، كان تعرف أنت بينك وبين ربي. فلذلك إذا كان هو عارف بأن عنده عارف بأن عارفة هي الزوجة بأن هذا هذه العمارة ليست لزوجها، غير مسجلينها في القانون هيك لغرض معين، فلا يجوز لها أن تستولي عليها.
7: أخنا السائل هذا عبر البريد يقول هل هناك أحاديث صحيحة حول ظهور المهدي آخر الزمان أو لا؟
8: نعم، ثبتت أحاديث صحيحة أنه في آخر الزمان، أو حتى علماء العقيدة عدوه من علامات الساعة هو أن يأتي رجل صالح من نسل النبي صلى الله عليه وسلم، اسمه كاسم النبي وكنيته مثله محمد بن عبد الله، وفي بعض الأحاديث أحمد بن عبد الله، قيل هو من ولد الحسن بن علي، وقيل هو من ولد الحسين وولد العباس، وقالوا لا مانع أن تجتمع هذه الولادات فيه، يملأ الدنيا عدلا وقسطا بعدما ملئت جورا وظلما. وهذا ثابت وما فيش حد يقدر ينكر، لكن هذا راه غير المهدي اللي تدعيه الشيعة، الإمام الاثنى عشرية عندهم إمام يسمى محمد بن الحسن العسكري، وهذا يقول عمره 9 سنوات دخل السردابة ولم يخرج منه، فهذا ليس هو المقصود المهدي المنتظر اللي عند الشيعة، ولكن هذا اللي مذكور جاءت حديث صحيحة أنه يأتي يعني في آخر الزمان وقت نزول عيسى بن مريم، بل أنه يأمهم في الصلاة ويصلي وراه حتى عيسى بن مريم لما بينزل، ما بينزلش بصفة نبي في ذاك الوقت، لأن شريعته هي تبع لشريعتي، حتى يقول في الحديث فأمكم منكم، يعني يقصد المهدي المنتظر، يعني لازم تفصيل في هذه المسألة والتفريق بينهما، والله أعلم.
7: بارك الله فيك شيخنا.
1: الأخ إبراهيم طلب من فضيلتكم شيخنا توجيه نصيحة للمستفتين اللي يتصلوا بالبرنامج ويسألوا عن مشاكل عائلية، قال يعني يشوفون أن الأولى أن يتصلوا بالرقم المجاني 1413 لعرض مشاكلهم، لأن قال الصوت معروف والمواضيع هذه تحتاج لسرية وتكتم قد يعني ينتشر بين الناس. فما نصيحتكم شيخنا؟
9: نعم، هو يعني البرنامج يعني للعام زي ما قلنا، بعض الناس لعله يطرح بعض الأسئلة والغرض منها توضيح بعض الأمور للناس، يعني حتى لو ذكر مشكلة يعني أمر خاص، فهو الغرض منه أن ينصح الناس وأن يعني يستفيد الناس من بعض، خصوصا بعض مسائل الميراث وبعض المسائل المتعلقة بالقسمة، حتى يعي الناس ويتفكر شن هو اللي يديروه لو حصل لهم مثل هذا الأمر. وفعلا يعني كثير من الناس استفاد من هذا الأمر لما سمع بعض القصص الأخرى من عائلات أخرى في موضوع القسمة، في موضوع تأخر القسمة وغيرها، فالإنسان يتنبه لهذا ويقول أني أن أتحاشى هذه المشاكل بموضوع بالقسمة وغيرها. لكن يعني إذا كان الأمر ممكن يسبب فتنة وعلم السائل أن فنحن ننصحه ونصب الـ 14-13، وفعلا كثير أحيانا كثيرة ينبه الأخ المخرج هنا لما يتصل يقول له راه هو البرنامج على العام، فإذا رضي هو على العام يطلع على العام، وكان هو يبي سؤال خاص يتصل عليه 14-13 وسؤال خاص يسمع الشيخ فقط ويجيب عنه، وعنده أريحية في الكلام يعني ما هوش مسموع للناس جميعا. فإذا كان الموضوع فعلا في خصوصية يسأل على 14-13 لوحده، وإذا كان يبي فائدة للجميع فيتصل للبرنامج حتى السؤال يعني يستفيد منه هو ويستفيد منه الإخوة المستمعين في كل مكان يعني.
1: نعم، بارك الله فيك شيخنا.
7: شيخنا، هذه الأخت حميدة تقول بأن يعني أخذت شهادة ثانوية من عن طريق شخص وما دفعتش مال عليها، وهي الآن موظفة في الدولة في على الكمبيوتر أو بتخصص كمبيوتر، وتأدي في الوظيفة على تم وجه، فتسأل على حكم المال اللي تقاضى فيه من هذه الجهة.
8: نعم، هذا العمل اللي قامت به الأخت أو يعني قاموا لها به أقربائها هو استخراج شهادة ثانوية مزورة، هذا عمل لا يجوز، لأن فيه غش وتزوير وخداع، وهذا يعني كله ممنوع شرعا. تقول لأني والله نادمة وأنا أستغفر الله وأتوب إليه من هذا العام اللي قمت به، وأنا راني تعينت بهالشهادة هذه المزورة ونخدم لي سنوات ونأدي في عملي على أكمل وجه، والآن أسأل على هالمرتب هذا هل هو حلال أم حرام. نقول إن الشهادة الثانوية ليس كالشهادات الأخرى، مثلا واحد مثلا مزور شهادة في الطب وفاتح عيادة ويعالج في الناس، مداير سماعة في ودانه وتعالى وانت خذها، هذا يختلف الأمر. ولا واحد مزور شهادة صيدلية ويصرف الدواء للناس ويقول أنا تعلمت برا وغيره، فالأمر يختلف حقيقة من من من, من النوع العملي نفسه. بعض الأعمال يعني تحتاج أن تكون الشهادة فيها شهادة حقيقية، ليس مجرد مسوق مطلوب، لأنه هو بيشتغل مثلا في مكتب ولا بيشتغل بيقوم بأي عمل غراوي مطلوب مسوقك وخلاص. فهذه الأخت اللي هي تقول أنا أدي في عملي وليس هو يعتمد على الشهادة يعني هذه، نقول له أن مرتبك حلال وعملك حلال، وإن كان هذا لا يجيز ما قمت به، أو يجي واحد توا يسمع فتوتي يقول ما له حتى أنا خلي نمشي نزور الشهادة ما دام هو حلال خلي نزوره ونخش ونخدم، نقول له لا تقدم على هذا، هذا حرام لا يجوز. الإنسان يعني يجب عليه أن يطيع الله سبحانه وتعالى في المعروف وينتهي عما نهى عنه، فهذا لا يجوز ابتداء أن تزور أو تغرع أو تغش أو تعين بهذا. لكن الأمر هذا وقع خلاص لها سنين بهذا الأمر، نقول ما دامك أنت عملك هذا حقيقة هو لا يعتمد على هذه الشهادة اعتمادا كاملا، وإنما عمل مثلا مكتبي أو الكمبيوتر أو يعني كيف ما نقوله ريسبشن ولا وغيره، نقوله ما عليك شيء، استغفر وتوبي من اللي ديرتي في الأول والله أعلم.
7: بارك الله فيك شيخنا.
3: السؤال الثاني سأل عن هل إذا كان يشك أن عليه دين قديم ولكن ناسي، كيف يبرئ ذمته يعني؟
4: الشك هنا يعني الأصل الأصل براءة الذمة هذا هو الأصل، فليس ملزما بشيء شرعا. أنا لا أذكر أن على يدين على الإطلاق، ربما حتى يكون على يدين بين العلمين أقل من ذكر العلمين من هو اللي بين يدين، لكن الآن لا يعني لا أتذكر أن أحد يبدو مني مال، فهذا هو الأصل، لا شيء لا يلزمه شرعا شيء. إن أراد أن يتصدق بشيء من باب التحوط فلا بأس بذلك، لكن لا يلزمه شيء، لأن لابد الدين لابد يكون فيه يعني قيمة معروفة قداش أو تقريبية، أو فيه يقول والله نعم تذكر أن فلان متسلف من دين من فلان فلوس في فترة معينة مثلا، لأن قداش ما نعرفش وبات وبرت بتاع ما عادش في حد، ومثلا متسلف من شخص ومشي يسافر برا البلاد وانقطعت خباره خلاص. هذا اقول لهم يقدر تقدير، لكن شخص هيك هيك على يعني المبرد ومرتبته حتى فلوس واسع يا شيخ، حتى فلوس واسع اكيد متسلف ممكن والله لا لا ما ابتعد عن هذا الامر ولا شيء عليك مطلقا يعني ان شاء الله تعالى.
1: السؤال الاول شيخ نساله عليه مكان صندوق الزكاه،
10: هو كل منطقة فيها كل منطقة فيها صندوق، يعني لو أنت مثلا بوسليم تمشي البوسليم عندها فرع وين بالضبط والله ما نعرف، لكن تسأل، لأن لو أنت بوسليم ومشيت لفرع تجورة مش حيتعاملوا معك، وبالعكس لو أنت في تجورة ومشيت البوسليم مش حيتعاملوا معك، وهذا أمر تنظيمي جيد يعني باش ما يقعدش الشخص الواحد ياخذ من أكثر من فرع. فما نعرفش المشروع هذه تبع بوسليم هي ولا
1: تقريبا تبع بوسليم،
10: ايه تصل والله ما نعرف، اكتب انت حتى كان تعرف في النت، اكتب صندوق الزكاة فرع بوسليم، ولا اسأل عليه وين صندوق الزكاة فرع بوسليم وتمشي له، لكن انا والله ما نعرفاش للأمانة الحق. هذا الامر الاول. الامر الثاني بالنسبة للراتب، اعرف كثيرا من غير الليبيات إذا توفي زوجها الليبي فيحق لها أن تأخذ راتبه الضماني
11: حتى أجنبية، يعني
10: حتى أجنبية، حتى أجنبية، لأن هي المسألة أن الدولة تبي تجازي أو الضمان الاجتماعي يبي يجازي هذا الشخص اللي دفع 30 سنة ولا 40 سنة ولا الله أعلم قداش دفعهم ضمان، تجازي عائلته بأنه ما يتشردوش من بعده بغض النظر عائلته مدام هو ليبي، وحتى نظن حتى مش ليبي، راه حتى الفلسطينيين ليهم حكم الليبي، فما دام دفع اقساطها الضمانيه من حق العائله ان تاخذ الضمان بغض النظر على كونهم ليبيين ولا مش ليبيين. طبعا الاولاد ليبيين اكيد، لكن حتى لو المراه مش ليبيه تاخذ، ونعرف حالات كثيره بهذه الطريقه. وانتم اللي بتديروه، انتم اللي بتديروه بتمشوا للضمان. ايوه
11: تسمع بي يا شيخ؟
10: نسمع فيك.
11: لا تكلمنا عن المتقاعدين يا شيخ، راي الناس تشحن عليك، تكلمنا عن المتقاعدين، كلمة منك انت باهيه تربح
10: باهي باذن الله تعالى، باذن الله تعالى تكلموا عن المتقاعدين، لان حقيقه اذا كانت 900 دينار الان وعنده زوجه وشويه بنات او اولاد قصار، 900 دينار الآن في ليبيا الحقيقة ما تديرش حتى حاجة، وهو ثمن بخس، وهذه مسألة خطيرة جدا جدا في ليبيا، التفاوت الكبير في المرتبات، يعني لما فيه المعاشة 9000 و10000 و11000 و12000 وواحد تاني معاشة 900، معاش تصل على المجتمع اللي مترابط ومتماسك وما فيش جرائم، لأن هذا معاشة 900 مش قادر يوفر حتى الأساسات لعائلته، والتاني شوف فيه كل يوم في البحر وكل يوم في بلاد وكل يوم في سيارة، بعدين ما تقولش هذا خير يخنب. أنت اللي أعطيته الفرصة إنه يخنب وإنه هو يتصرف هذا التصرف غير اللائق. فالحكومة يعني الله أعلم بها، هي الحكومة توا منين بتلفقها ولا منين ما تبيش تلفقها، لكن العمل بقانون أو نظام شنو اسمهم العلاوات الموحد هذا ولا الرواتب الموحد هو الذي يحقق العدالة في ليبيا. خلاص كل واحد درجة 12 معاشه كذا، درجة 10 معاشها كذا، درجة 9 معاشها كذا، وهذا يحقق العدالة بين الجميع. أما كل واحد يغني في تركينة واللي يغلب يأكل، هذه حقيقة مسألة خطيرة وتجعل جزء كبير من زي ما قال هذو المتقاعدين حقيقة في ضنك وشدة كبيرة لا يعلم بها إلا الله عز وجل في ظل هذه الأسعار الرهيبة التي نراها حاليا.
1: آمين، بارك الله فيك شيخنا.
10: آمين يا رب.
7: شيخنا الكريم، نرجع للسؤال الأخت فاطمة، تقول بأن عندها عند لوالدها المتوفى شقة مخصصة مصرف الادخار، وعليها مستلزمات إن صح تعبيره والتزامات في المصرف، فتسأل على ميراث هذه الشقة.
8: نعم، هو حقيقة يجب أن نعرف ما المقصود بالتخصيص هنا، هل التخصيص شرعي أم غير شرعي؟ فربما كانت هذه الشقة المخصصة هي شقة مغصوبة من ناس وآخرين عندها ملاك حقيقيين، وطبعا الغصب لا يثبت به الملك حتى ولو كان من الدولة. فأول حاجة نبغى نعرف الشقة هذه هل عندها ملاك حقيقيين أو لا، فإن كان لديها ملاك حقيقيين ولم يتم تعويضهم بالطريقة الصحيحة ولا هم ما زال يطالبون أو لم يعوضوهم بحكم أن من درجة تحت مقولة أو تحت قانون 7 البيت لساكنه وغيره، نقول لا هذا لا يثبت به ملك. قالت لا هو التخصيص راه انتفاع، نقول لا حتى الانتفاع لا يثبت به الملك. تخصيص انتفاع بعض العقارات والمزارع وغيرها هذه مخصصة من الدولة في النظام السابق من باب الانتفاع وليس من باب التمليك، فهذه أيضا لا ينتقل بها الملك. قالت لا والله هي معاملة كانت الوالد شريه من المصرف وبيسدد الأقساط للمصرف والمعاملة صحيحة، قال احنا ما زال ما سددش. نقول ما وهنا إذا تم البيع والشراء وترتبت الديون الأقساط على الوالد وقعد يسدد فيها فهذه ملكه حتى ولم يكمل تسديد الأقساط. أما إذا يسدد ولكن لم يتم تمليكه، تمليك الشقة له، فإن الشقة هنا لا تدخل في التركة. فيعني يجب احنا الأخت فاطمة بارك الله فيها تتواصل معنا في الدار باش نعرفوا القصة كاملة باش نعرف الحكم الشرعي يكون عليه حسب فهمنا للسؤال، والله أعلم.
7: بارك الله فيك شيخ.
6: الأخ سليم من مصراتة يقول أي واجب يتركه الإمام ناسيا هل يتحمله، أي يتركه المأموم آسف ناسيا هل يتحمله الإمام؟ الإمام يتحمل أخطاء المأموم التي يعني لا تبطل الصلاة بتركها، مثلا يتحمل عليه لو نسي التشهد الإمام يتحمل يعني يرفع معه المأموم ويتحمله عنه الإمام. كذلك إذا سهى المأموم فزاد شيئا دون الإمام يرفعه عنه الإمام، لكن الإمام لا يرفع عنه الركن مثلا إذا ترك ركوعا مثلا ولا سجودا ولا رفعا من ركوع، يعني يترك ركن إلا الفاتحة طبعا لأنها تسقط عن المأموم، أما الأركان الأخرى لابد من الاتيان بها ولا يرفعها الإمام. أما يعني إحنا عندنا الإمام يرفع عنه السنن، لكن ربما هذا بعض المذاهب الأخرى اللي عندها اصطلاح خاص للواجب زي الحنابلة مثلا عندهم مثلا ربي اغفر لي بين السجدتين هذا واجب، فعندهم يرفع عن يعني الإمام ما فيش بأس، لكن احنا عندنا أو اللي عندهم أن التشهد واجب لكن احنا عندنا لا، الإمام لا يرفع عن المأموم الواجبات لأن الواجب عندنا والركن زي بعضهم، فما يرفعش عنا الأركان حتى لو مثلا مأموم يعني زوحي مع الركوع ولا نسيه لأن الإمام يعني يرفع من السجدة ومعاش يلحق، فنقولوا له إذا كان قريب يتدارك كان ركنين يتدارك الركوع ويلحق، أما إذا كان فات يلغي الركعة هذه ويستمر معه في الركعة الجديدة وبعدين يكون مسبوق بركعة. فعلى كل حال يعني ما يرفعش الإمام عن المأموم الأركان.
12: شيخنا سؤال الأخ عبد المولى يقول عنده طيور زينة يبيعهم لشخص ما بالآجل، فيسأل عن حكم البيع بالآجل في هذه الحالة.
5: هذا من الجائز ما في شي باس، يا غاية ما في الأمر كما أنت مشرت بارك الله فيكم يكون تم المعلوم والأجل المعلوم. ولما قال له رجيك إلى شهر أو شهرين تحدد الأجل مثلا إلى شهرين بس، لما يوصل شهرين بيضغط عليه يجيبهم باهي بيزيد يمدد له باهي، والأمر في يد البائع هني.
12: يكون الأجل معلوما ابتداء والسعر.
5: إيه نعم، لابد الأجل المعلوم إلى شهرين مثلا أو ثلاث شهور أو كذا اللي يتفقوا عليه والسعر. جاء الأجل وعند الفلوس جابه له هذا طيب، ما جاب الله شو اعتذر، يقدر يضغط عليه ويبيع له رزقه ويقول له انت توني الاجل حل، بنبيع لك سيارتك وبنبيع لك وبنبيع لك، هذا حكم كحكم شرعي يعني، ويجيبه بالسيف ويقدر يزيد يمدد له ما شاء. نعم، ومأجور على هذا، فبيع صحيح لا بس. نعم
12: شيخنا بارك الله فيك.
3: السؤال الاخير عن زي الجمعيه يقول مدارينها والعائله يجمعوا في مبلغ مالي للمناسبات، يعني لو صارت لاحد من الافراد العائله شيء يأخذ من هذا الصندوق، يعني
4: قد نسميه صندوق التكافل. يعني الأصل فيه جواز الله أعلم، يعني باب أن يعطى هذا من باب التصدق وليس من باب الفائدة التي تجرها علي نفسي، يعني من باب التكافل وباب الإعانة المسلم لأخيه المسلم، وأن يكون صرفها في وجوه الخير أو وجوه المشروع عفوا. يعني صرفها في وجوه في الوجوه المشروعه لمرض او لاعانه في وفاه في تجهيز الميت دون الصرف المتعارف عليه عند العادات الليبيين، يعني من الاكل والشرب اللي هو في غير وجهه الشرعي، او لا والله متى نعطوه الفلوس باش يمشي بيدير حفله موسيقى وكذا وغناء والى اخره. يعني يكون التكافل في الاوجه المشروعه، وان يعطى بنيه الصدقه وليس بنيه العود النفع عليه.
3: نعم.
4: إنه قد يدخل بعدين في الدينجر نفعا يعني. والله أعلم.
3: ما حكم لبس الإكسسوارات المرأة والخروج بها للشارع، وهل يعتبر ذلك من الزينة الممنوعة والمشروعة؟
8: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام التامان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة المستمعون والمستمعات. تجدد بنا اللقاء في هذا اليوم إن شاء الله في برنامج فتوى لنجيب عن فتواكم، والسؤال الذي تقدم الآن هو بخصوص ما تفعله بعض النساء من الظهور بالزينة أو الإكسسوارات التي تجعل فوق ما يسمونه المحرمة أو غيره أو في الثياب أو نحوه، ونحن سنجيب بصورة عامة إن شاء الله على حجاب المرأة. طبعا الحجاب الشرعي الذي ألزمته الشريعة بالمرأة في خروجها أن يكون اللباس يعني محتشما، وأن يكون ساترا لعورات المرأة غير مظهر لمفاتنها. وكثيرا ما نرى الآن مما يعتقد النسوة أنه حجاب شرعي، وفي الحقيقة هو ليس من الحجاب في شيء. فالحجاب يعني يجب أن يكون ساترا لسائر البدن سوى الوجه والكفين، فهما ليس من العورة إلا من خشيت الفتنة على نفسها أو على غيرها فإنها تسترهما. أما ما نراه الآن من لباس السراويل أو لباس الشاربة ولكن يظهر منها نصف الشعر أو ثلثه أو أكثر، أو اللباس الضيق من البلوزة ما يسمونه البلوزة وإلا غيره، أو الفانيليا فوق السروال، أو كثير من اللباس اللي يظهر مثلا شيئا من الأقدام وفيه الضيق هذا كله ليس من الحجاب. الحجاب معروف، يعني لا يخفى على أحد ما هو الحجاب الشرعي، ولكن في اللي يلبسوا فيها اللباس هذا من بابه يعني خايفة من أبيها وما تقولها وني والله حتى باش تحلف والله غيرها ولابسة لابسة شاربة أو لابسة وحدة واسعة أو لابسة كذا. احنا من زمان نعرفوا الجبة احنا يسموها الجلباب وإلا العباية حتى العبايات حقيقة بعض العبايات راهو ما همش يعني شرعيات مخصرة وتبرز صدر وتبرز الأرداف وتبرز مفاتن الجسم رأي هذه ما هي ما هوش حجاب شرعي حتى ولو سميناها عباية وإلا سميناها شاربة أو ما يسمى الوشاح الذي حقيقة يظهر كثيرا من المفاتن لا يستر شيئا أو يستر القليل تلقى يعني عاملاتها هكذا تبان رقبتها يبان الجيب يبان شيء من من من قفاها يبان هذا كله يعني لا يعتبر حجاب شرعي والله أعلم.
6: أخ محمد يقول يا مشايخنا أملاكنا كلها أغلبها غير صحيح منهم من تحصل على أراضي للدولة بانتفاع سواء المستردة من الطليان أو منحها القذافي بغير وجه حق لمن لا يستحق وهناك من فرض أمرا واقعا وضم أراضي كذلك لغيرها أو للدولة وهذه الممارسات موجودة بشكل واسع وقام بها كذلك قبائل ومجموعات بحيث اعتبروا الأراضي المجاورة لهم ملكا لهم ولم يكونوا فيها أو بجوارها إلا رعاة أو عابري سبيل بالله عليكم صحوا الملكية قبل أن تأذنوا أو تحضوا على تقسيم الميراث لأن الأمر خطير فقد دمرت المراعي والغابات والمزارع والشواطئ وكل سبل الحياة في بلادنا كذلك لو أن كل شخص يملك أرضا زراعية حق الورثة تقسيمها حتى وإن كانوا ليسوا فلاحين وإذا استمر الأمر كذلك فإن تجدوا ما تأكلون. يا أخ محمد التشكيك في ملكية الناس هذا غير صواب وغير قائم قول فيه يعني أخطاء في الملكية وفيه من استولى على أراضي للغير أو للدولة لكن مش تقول يعني أغلبنا ملكنا غير صحيح هذا حكم بإطلاق هيك مش صحيح بالعكس وضع اليد أصلا هذا دليل على الحيازة أنت الآن تدعي أنه غير مملوك جيب ما يثبت بأنه غير مملوك فالأصل اللي واضع يده اللي واضع يده وحايز الأصل أنه مالك أنت الآن تقول مش مالك أنت مدعي فأنت اللي بتجيب بينة على أنه غير مالك فيه الفساد وفيه التعدي على أراضي الناس وأراضي الدولة فيه نعم لا ننكر هذا لكن تقولي أغلب أملاكنا غير صحيحة وكذا هذا كلامك غير صحيح مش أغلب ولا تقولي مثلا الأراضي الزراعية يحق للورثة تقسيمها حتى وإن كانوا ليسوا فلاحين إيه نعم نعم هكذا الله عز وجل شرع لنا يعني أنا والد وعندي أرض زراعية وعندي أبناء نقولهم اللي بيخدم الأرض الزراعية يأخذ حصة واللي ما يخدمش ما يأخذش بعد وفاتي هذا يعني لم يقل به شرع الله سبحانه وتعالى يأخذ هو بيبيع بيتصرف فيها أي تصرف بيأجر من يخدمها ما يبيش يفلحها بكل بيخليها بور هذا ملكه هو ما يعني الشرع لم يحجر عليه ما قالش الشرع رأوا لما بتقسموا الأملاك ما تعطوش إلا اللي بيزارع ولا اللي بيكذا هذا كلام غير صحيح يا أخ محمد فنرجو عدم التسرع وأنت مفروض كان الأولى بك أن تسأل تقول ما حكم الأراضي كذا لكن تقول راهو تعطي في أحكام مسبقة وبعدين تريد أن توجه المشايخ لهذا الخطاب الذي تريده رأوا أملاكنا غير صحيحة وتكلموا على الناس ومعاش تقولوا لهم قسموا الميراث لين تصحوا الملك الشيخ لما يجيش يعني تجيه عائلة ويقول له قسمنا الملك ما يقعدش هو يقول له والله أنت ملكك صحيح ولا حرام كان هذا ما نقسم لكش كل واحد له باب لما يجوك هم وما يخاصم فيهم حد على الملك الأصل أنك بتقسم لهم الإرث لكن إذا كان يعني فيه من ينزعهم هذاك أصلا اللي فيه خصومة لا يقسم ولا يباع ولا أي شيء لين تتم فيه الخصومة لين تقضي فيه المحكمة اللي عنده يعني كلام في أرض ولا في كذا يتوجه إلى المحاكم المحكمة هي صاحبة الاختصاص والفصل في هذه القضايا لكن دار الإفتاء والمشايخ اللي في اللي مقعمزين في حياشهم يجيهم شخص يقولهم قسموا لي الميراث يقولها والله أنا ما نعرفش أرضك هذه مملوكة ولا مش مملوكة وبرا جيب كذا وجيب لا لا هذا مش صحيح يا أخي الكريم في صاحبة الاختصاص المحاكم اللي عنده نزاع ولا يدعي على ورثة يمشي يقدم للمحكمة والمحكمة تقضي له أو تقضي عليه لكن الشيخ بيقولهم هذا التقسيم الأم نصيبها هيك والزوجة هيك والابن هيك، هذا اختصاصه. لكن مع هذا يعني نوجه الناس، من تعدى على أرض الدولة يعني الغابات ودارها مخسمات وبدأ يبيع فيها، أو مثلا تعدى على أملاك ناس يعني لا يعلمونها، ربما هو أصلا فيه ناس عندهم ملك في مكان وربما ما يعرفهاش، هذا شرعا يعني وإن كان قضاء هو مقعمز وما منازع حد ومستفيد من الأرض، لكنه شرعا حرام عليه راوي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم

0: نصيب وأنت فجرت في الخصومة وأخفيت وثائق وكذا، وأحكم لك القاضي بأنها لك، أراه شرعا ليست حلالا لك، مش معناها بدت حلال إذا كان تعرف أنها ليست ملكا لك.
1: والرابع من الشروط أن يكون معينا. إذا قال الموصي أوصيت لفلان بشيء ولم يعينه لا بالإشارة ولا بالكتابة ولا بغير ذلك، فإن هذا لا يصلح ولا تعتبر وصية، لا بد أن يكون معينا أو قابلا للتعيين. شو معناها قابلا للتعيين؟ يعني الآن هو غير موجود الشيء، ولذلك لا يمكن أن نشير إليه ولا أن نكتب حقيقته، وإنما نعم يذكر الفقهاء لهذا النوع من الوصايا بمن أوصى لفلان بشأة أو بجمل أو بسيارة أو من هذا القبيل ولم يعينها. هذا يرجع فيه إلى السوق، ننظر إذا ذكر سيارة نأخذ له سيارة متوسطة، هذه نعم إذا كان الثلث يحملها بطبيعة الحال، وإذا قال أوصيت له بشاة فنذهب إلى السوق فنأخذ فنشتري له من ورثة الموصي، هذا من مال الموصي نشتري له شاة يعني وسطا. نعم، فهذا قابل للتعيين، السيارة عرفناهاش لكن قابل للتعيين سيارة وسط. فإذا قيل السيارات ما بين مثلا 100,000 إلى 10,000 نأخذ له سيارة وسطا. نعم، يعني الأرقام هذه نقسمها على 2 فالنصف هو الوسط في هذه الحالة.
2: هذا شيخنا سؤال عبر الواتساب من الأخ محمد، يقول فيه: هل شراء الأثاث عن طريق المرابحة الإسلامية لمصرف الصحارى صحيح وجائز شرعا ولا يتعارض مع أحكام ديننا الحنيف، مع العلم أني أريد الأثاث لبيتي الجديد؟
3: هي عقود المرابحة ما فيهاش بس، يعني في وجود المصارف عقود شرعية إذا كان الإنسان يريد أن يتملك هذه السلعة لبيتي، إذا ما هذه بيشرتات لبيتها فيمشي يأخذ فاتورة مبدئية ويعطاها للمصرف، والمصرف بعد ذلك يشتري هذه الأثاث، وبعد أن يتملك المصرف الأثاث يمشي يدير معهم عقد نهائي بالأثاث الذي اشتروهم، ويأخذ هذا الأثاث من المعرض إلى بيته. فهذه الطريقة ما فيهاش بأس إن شاء الله تعالى.
4: شيخنا السؤال الأول، أخ عمر يقول خدم مع عامل معين في يعني لإنتاج وتصنيع الفحم الأبيض، فيقول بعد ما تم يعني إنجازه هو تولى البيع، والعامل ذهب يعني لمكان آخر يعمل فيه، فلما باع هذا المحصول وهذا الإنتاج لم يعثر على العامل إلى الآن، والقيمة يقول محفوظة عندي، فكر أن يتبرع بها لمسجد بعد أن تعذر عليه الحصول على هذا العامل، فيسأل شيخنا ما هي الطريقة الصحيحة والشرعية للتصرف في هذا المال؟
5: هو الآن ما يستطيعش يعملها معاملة اللقطة باش يقول أن تتصدق بها، هذه أمانة وديعة تركها، ولهذا ينبغي أن يحافظ عليها، يحافظ عليها يشهد عليها أهله صغاره مثلا، ويديرها في ظرف ولا يديرها في شيء ويكتب عليها ويقول هذه حق العامل الفلاني. لكن المسألة المهمة أن نحن لابد نأخذ بأسباب البحث الحقيقية، أسباب البحث الحقيقية، كون الإنسان مش يقعمز يقول لي إن أمتى يجيني المكان اللي أنت تعاملت أنت وياه أصحابه تسل عليه، لربما يعرفوا رقمه، يعرفوا يعني محيطه الاجتماعي. يعني إحنا بنقوله لكل واحد دير المسألة بالعكس. كيف يدير المسألة بالعكس؟ لو كان العامل نقول إحنا سرق صاحب المكان خذ منا 10,000 جنيه وهرب، هل يسهل عليه الفرار؟ بيبحث هذاك، بيكون بأكبر طاقته المسروق ولا يا شيخ؟ بيبحث بأقصى ما عنده من جهد. صحيح مرات يغلب ويهرب، نقول لو درت أنت نفس الجهد خلاص معذور، لأن حتى لو كان رزقك أهرب، لكن مرات يجيبوه في حتى من الحدود بالعلامات والبيانات المعينة، يبحث

0: سيدي خلاص يبذل الجهد، قصدي إنسان ما يقصرش في البحث عن أصحاب الحق، وهو ولكن في نهاية المطاف المال هذا يعني كأمانة يحافظ عليه. ولكن لكون المسألة هذه يعني لأهميتها، أهو النبي صلى الله عليه وسلم ضرب بها مثل للثلاثة أصحاب الغار اللي انطبق عليهم الغار، واحد منهم هي نفس الحادثة هذه، واحد منهم عامل اللي دعوا وفرج الله عليهم، واحد منهم اللي كان يشتغل عامل ونأت به الديار حتى تبعد كل مرة يخدم زي ما قال هذا الرجل من مزرعة على مزرعة لين تبعد، حتى ذاك نأت به الدار من مكان لمكان، ولكن هذا كان ماله المال وحافظ له عليه لين جاه بعد سنين. لأن لما قال في الحديث الشريف جاي لقي وادي من غنم، هذا الوادي ما بيش يكون في شهر ولا اثنين،
1: من سنوات،
0: هذا سنين. أيوة. سنين يعني من شات ولا اثنين صبحت وادي بالراعي. ولذلك لما جاء الرجل قال لا تهزأ بي، قال لا، قال هذا رزقك رفعة. فهذا اللي ينبغي يكون، هذا السنين أنا حافظ عليها. لكن حتى هو لما دعا الله سبحانه وتعالى كانت من مواطن الإجابة، وفرج الله عنه وخرجوا يمشون بالأسباب الثلاثة هذه راح نتعلي تعني من هذه. فنقول هذه أمانة واتق عليها، اسم يعني البيانات اللي تعرفها، ما كنت تنادي فيه باسم أنت كيف العامل أدنى شيء حتى ما عرفاش اسمه، يقول العامل متاع السنة الفلانية عامل الفحم وغيره، يكتب عليه البيانات باش كان مات صغار يعرفوا. وهي والله حتى درس عمل يراه لمحيط الأسرة، الصغار والبنات يعرفوا أن أبوهم وقضهم ودير ظرف، هذا غضوة بعد غضوة. الأولاد اللي يديروا يكبروا ويتصير رسمه، يقول والله يبونا كان زمان يدير هكي، البنت تتزوج توفي اللي يتزوجوا بنويتهم يخنبوا في للأسف يعني يسرقوا في البيوت اللي يمشوا لهم، تبدأ هي زوجة نزلت في مكان يقول والله جبنا امرأة جديدة سرقتنا، لأن هذه في الواقع مش متربية في بيت بوها. هذا البو الرجل الطيب بارك الله فيه لما يدير مثل الموقف هذا ويكتب على الظرف وبنويته وقفات وأولاده، هذه دروس، هذا
1: تربية بالقدوة يعني
0: قدوة. نعم، هذه بنته وان تمشي معاش يخاف عليها، هذه أمينة. أيوة. لأن أبوها أمين، شاهدت أبوها وقفت على أبوها أمين، أهو بارك الله في يسأل ودار لها ظرف وكتب عليه ووقضهم وكذا، وين ما يزوج بناته أمناء،
1: وهو أبرد دمته أمام الله
0: يعني. هو أبرد دمته ودرس. أيوة. عملي. أيوة. فهو يدير اللي عليه وفي، وهذا اللي ننصحه به.
1: نعم شيخنا بارك الله فيكم.
2: صار هذا يقول توفي والدي وقسمنا القسمة هذه على حسب الفريضة الشرعية، وبعد القسمة تبين أن الوالد رحمة الله عليه وصى لبعض البنات بجزء من الأرض 400 متر، قال فيسر الحكم الوصية هذه وكيف العمل الشرعي فيها.
3: نعم، الذي فهمته من سؤال الأخ الكريم أنهم بعدما قاموا بقسمة التركة على حسب الفريضة الشرعية تبين لهم أن والدهم قد أوصى بشيء من الأرض لأخواته البنات، ثم بنات المتوفى. والحقيقة أن الوصية تمضي في الثلث لغير وارث إذا كان الموصى له غير وارث، ما كانش وارث، وكانت الوصية في الثلث فأقل فهي تمضي وتلزم. أما إن كانت الوصية لبعض الورثة البنات يعني، فإن هذه الوصية باطلة غير صحيحة غير نافذة لا تلزم، لأنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا وصية لوارث. ولهذا نقول للأخ أن القسمة صحيحة كانت على الفريضة الشرعية، بالنسبة للإخوة بيكون للذكر مثل الأبناء بيكون للذكر مثل حظ الأنثيين، وإذا كانت عندها زوجة بيكون لها الثمن. فالوصية هنا ما دامها لوارث اللي هم البنات فهي وصية لا تمضي.
2: نعم. السؤال الثاني الشيخ قال في رجل توفي وليس له قرابة إلا أخت توفيت بعده.
3: والله يا شيخنا نحن المسألة هذه ديما يعني يأتوا حتى عندما نجيب فنقول فإن كان الأمر كما ذكر في السؤال. نعم. لأن هو بيقول إن هذه الأخت ما لهاش حد ورثت، كلهم ماتوا قبلها. نعم. يعني لما مات الميت هذا ما فيش حد يقرب له إلا أخته. والأخت هنا تأخذ النصف، الأخت هنا تأخذ النصف، والباقي التالكة لو كان ما فيش حد ترد على أصحاب الفروض من الورثة عدا الزوجين. ولكن حنا بنسأله هل هذا عند عصبة، ولو نأخذه من الأقرب قبل الأبعد عندما ابناء عمومة. فيجب يعني أن يذكروا لنا، راه البعض يحسابها أبناء العم حتى لو بعد ما يرتوش. لا، إذا كان زي هذه في أنثى فقط، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. أول رجل ذكر يعني من القرابة بالتعصيب، بأنه يرث بالتعصيب. وهنا بنشوف درجته، مرات يكونوا صغار عمومة فيهم الأقرب وفيهم الأبعد. ولهذا لو كان يبينونا يعني هذه لما قعدت منه قعد يعني من وراثها، يعني باش نعرف. وما هي الأخت لها النصف، الأخت لها النصف، والله أعلم.
1: شيخنا سؤال ورد عبر بريد البرنامج، يسأل ما حكم الوضوء في حال أجريت عملية لإحدى العينين وهي مغطاة بشاش، والطبيب يعني نصحه بأن لا يعرض الماء للعين وأرشده إلى التيمم بدلا من الوضوء. فيسأل شيخنا عن الحكم الوضوء، هل يعني يستعمل الماء إلا المكان الذي فيه الجرح والذي فيه الشاش، أو يتيمم كما قال له الطبيب؟
0: لا لا لا لا, لا يتيمم، هذا فرض. هي ما هي رخص للعاجز عن الوضوء التام، عنده رخص مثل ما عنده رخصة التيمم وعنده رخصة المسعى الجبيرة. فعنده رخصة المسعى الجبيرة، الجبيرة ما يقدرش يمسح بشكل مباشر، يدير لصقة، يدير فاشة على محيط العين، ومش بالضرورة يديرها منضبطة على العين، ياخذ المساحة اللي طمنه نقول احني حولي العين، يعني كبرها شوية حولي العين بالقدر اللي هو يطمن به، يعني طية طيتين، لفة لفتين اللي يطمن به. وبعد ما يغسل كل الأعضاء لما يجي في محيط على العين هذه يبلي ده وينخي المية، ما ينهض شيء المية، ما يرفعش المية، ينفض المية ويجر إيده جرة واحدة خفيفة
1: على الشاش ولا
0: على الشاشة ولا اللصقة، مرة تدير حتى نايله. نعم مرة تدير حتى لا حاجة فيها نايله ولا شيء، إذا كان هو من شدة الخوف يجر إيده مرة واحدة جرة خفيفة ويصلي.
1: نعم.
0: لكن بيعرف أنه هو متى ما سقطت الجبيرة عليها أن يعيد المسح أو يبطل الوضوء اللي يحتاج إلى إعادة من جديد. نعم.
2: شيخنا الأخ عبد الله الاتصال الأخير ذكر مسألته عن الطلاق، وهو نتزوج بزوجة ثانية وأحدث وصبت له مشاكل في منطقة الشرقية ذكر، فطلق بالثلاث، ثم كأنه قال سأل ذكر أوقاف بعدين ذكر إفتاء أنها قالوا له ترجع زوجتك يعني، فرجعها وبعدين طلق مرة أخرى في المحكمة ولديه حكم محكمة، فهل عندكم شيء توجهه شيخنا؟
4: الحقيقة هو الأمر غريب شوية يعني على المتعارف عليه عند أهل العلم، يعني لأن الشيخ معاد تعرف أن المذاهب الأربعة وجماهير أهل العلم على الطلاق، طلاق الثلاث لفظة واحدة تحرم، يعني تبين منه بينونة كبرى، يعني تبين من المرأة بينونة كبرى، يعني بل حكى بعض أهل العلم الإجماع على ذلك مثل الجصاص وابن رجب الحنبلي والسبكي وغيرهم، يعني حكوا الإجماع، والباجي أيضا حكوا الإجماع على هذه المسألة. فلا أعلم كيف أفتاهم بالترجيع حقيقة يعني، وإن كان فيه قول ضعيف لكن شاذ يعني، لما أقول كان الأئمة الأربعة وجماهير أهل العلم يعني المسألة ما هيش أمر هين، رحم ما هوش أمر هين يعني، يعني لو كان للأمر مدخل يعني ما تأخروا عن ذلك. على كل حال فالفتوى المعتمدة على جماهير أهل العلم في المذاهب الأربعة قلت بل حكى بعضهم الإجماع على أن الطلاق الثلاث في لفظة واحدة يعاد تبين منه المرأة بينونة كبرى، يعني حتى تنكح زوجا غيرها. ثم قال أن أفتاه بأن يرجعها، وهل ترجع بفاتحة، وحتى ولو سلمنا على قول الشاهد بترجع بعقد جديد، مش ترجع هكذا وخلاص، هذا لو سلمنا يعني. فأني نصيحتي لأخي الكريم أن لا يعيد هذه الزوجة، فقد بانت منه بينونة كبرى وانت وجاتك منها مشاكل وجاتك كذا وإلى خلف، الأفضل لك ولها يعني أولا اتقاء يعني للحرمة، لأن في الثلاثة وبعدين بعد لها طلقتين يوم شاف حتى القاضي حتى هو على قوله والله أعلم قال لن يطلقها قبل ثلاثة وتطلق واحدة وكذا، مسألة إشكال كبير له أو إشكال كبير. فالأولى بك أن لا ترجعها، تطيع حقوقها وتذهب إلى حال سبيلك، هذا توجيه لي بالنصيحة والله أعلم.

مستمعين الكرام، لمن فاتته حلقاتنا المباشرة أو يرغب في الاستماع مجددا لبرامجنا المسجلة، إذاعة دار الإفتاء الليبية أقرب إليكم من أي وقت مضى. تابعونا عبر قناتنا الرسمية على اليوتيوب دار الإفتاء الليبية، ولا تنسوا زيارة صفحتنا على الفيسبوك إذاعة دار الإفتاء الليبية، وكذلك عبر موقع دار الإفتاء الرسمي تجدون الأرشيف الكامل للحلقات والفتاوى والمقالات افتاء.ly.

0: دار الإفتاء الليبية. طرق الرد على الاستفتاءات. أولاً، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصياً لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانياً، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثاً، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعاً، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
1: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا. هذه الحلقة إعادة.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم فقهنا في الدين، وافتح علينا فتوح العارفين، وانشر علينا رحمتك يا رب العالمين. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفعنا بما علمتنا. الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. نلتقي بكم مجددا في برنامجكم اليومي فتوى، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية المسموعة على الموجة 90.9 FM، وعلى الموجة 97.9 FM. كذلك تستطيعون مشاهدة البرنامج على قناة دار الإفتاء الليبية على النايل سات. يمكنكم الاتصال بالبرنامج لطلب الفتوى والاستفسار على الأرقام الآتية: 092-092-15-0، 092-092-16-0، وعلى الواتساب 092-092-17-0. ريثما تأتي الاتصالات ننظر في الأسئلة الواردة إلى بريد البرنامج. يقول أو تقول هذه السائلة: صمت العشر من ذي الحجة بنية الأجر قبل قضاء ديني، والآن أريد أن أشركها في ديني، فهل يجزئ ذلك؟ مسألة صيام التطوع قبل القضاء تجزئ مع الكراهة، كما أن النية إذا كانت للقضاء مع الدين فهذا يعني يجزئ. لكن أن تصوم هذه العشر بنية التطوع ثم تريد أن تلحقها بالدين فهذا لا يجزئ، لأن النية تسبق العمل، النية تسبق العمل. ما يجيش إنسان مثلا عليه الجنابة ويخش مصمص بالمية وبعد ما يطلع يتفكر إن عليه الجنابة ويقول ما لا هي خلي ننويها رفع الجنابة، لأن النية هنا تأخرت عن العمل. وإلا واحد بعد الفجر ينوض متأخر يا جرحمك لا شيء يقول ما لا هي خلي نتم صيام، لا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل، يعني قبل دخول وقت الصوم اللي هو الفجر الصادق. إذن النية تسبق العمل، ولهذا يا أختي الفاضلة يلزمك قضاء أيامك من رمضان اللي صمتيه في العشرة تطوع، هذا راه لا يغنيك عن رمضان ما دمت لم تنوي ذلك قبل بداية الصوم. لو كانك نويتيه من الأول قلت يعني بنصومهم قضاء وبنصومهم أجر العشرة ماشي، هذاك قبل الصيام. لكن تتأخر النية هذا لا يجزئ. معانا اتصال، العم يونس تفضل.
2: السلام عليكم دكتور.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نهارك مبارك. حياكم الله. بارك الله فيك.
2: طيب قدر هو بقدر ما هو سؤال وقدر مدير الناس تعودت على تجاركم الطيبة ويعني
1: شكرا. بارك الله فيك. بارك الله فيك عم يونس.
2: رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه
1: حبيب. في شوية تشويش في الصوت يا عم يونس، في شوية تشويش في الصوت. في شوية تشويش في الصوت بس.
2: ايه
1: تفضل عم يونس.
2: حديث الرسول صلى الله عليه وسلم على صحته من قال هلك الناس فهلكم وفي حديث ثاني مهلكهم.
1: نعم.
2: ولا تزدر ونعم الله وانظر ما اسفل اقدامك. حقيقه احنا بالامس قبل العيد الناس شوف العيد واحد وكل الامور مسته. اتمنى منك حريقه الحديث هذا وتهدئه المسلم بس المبارك فيه شوفوا فيه يعني وصل لبنان وقعدنا في خيره بالامر الحقيقه يعني. لما نتذكر أخوتنا في غزة والمسلمين في كل مكان الحمد لله على كل حال. الله مقدم هو سؤال تلبية طيب وبارك الله فيكم.
1: بارك الله فيك عم يونس. بارك الله فيكم إياكم إن شاء الله. نعم. من الأسئلة الواردة إلى البرنامج يقول السائل أنا أصلي الصبح بعد شروق الشمس فهل هو أداء أم قضاء؟ طبعا كل صلاة من الصلوات الخمس بين أن النبي صلى الله عليه وسلم وقتها الاختياري ووقتها الضروري. فإذا أديت الصلاة في وقتها الاختياري وقتها الضروري فهي أداء، إلا أنها الإنسان إذا أخر الصلاة إلى وقتها الضروري فإنه يأثم مع أنها أداء. لكن إذا خرج الوقت الضروري فتصير الصلاة قضاء. وإذا أخر الإنسان صلاة الصبح إلى شروق الشمس فإن الصلاة تصير قضاء، ولا يجوز للإنسان أن يؤخر الصلاة إلى الوقت الضروري من غير عذر أو إلى خروج وقتها مطلقا. معنا اتصال، معنا الأخ رمضان تفضل.
3: ألو السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
3: مرحبا شيخ، سنة طيب إن شاء الله.
1: وأنتم بخير حياكم الله أخ رمضان تفضل.
3: حياك وبياك بارك الله فيكم جزاكم الله خير.
1: أمين وإياكم.
3: يا شيخ بالله عندي سؤال لو سمحت.
1: اي تفضل.
3: بالله التوفيق زكاة الزيتون يا شيخ.
1: اي
3: لما نيه بنطلع الزكاة طب المعصرة وانا ياخذوا في اللي ياخذوا في زيت وفي اللي ياخذوا في فلوس.
1: اي
3: هذا طبعا اللي ياخذوه نخصموه والله نزكي في الجملة.
1: باه نجاوبك ان شاء الله. حاضر.
3: باه هذا السؤال الاول. السؤال ايه. الثاني.
1: اي
3: تو زكاة الفلوس زكاة النقدين.
1: اي
3: اين الافضل نقيسوها على الفضة ولا على الذهب؟
1: حاضر نجاوبوك ان شاء الله.
3: النصاب يعني.
1: اي حاضر حاضر نجاوبوك.
3: بارك الله فيك. جزاك
1: أمين.
3: الله فيك.
1: امين واياكم ان شاء الله. الاخ رجب تفضل. انقطع الاتصال. طيب نجيب على السؤال او مداخلة عم يونس فيما يتعلق بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم. والحديث صحيح في صحيح مسلم. فالإسلام نهى وحذر من احتقار الناس وتنقيصهم وتقنيطهم من رحمة الله سبحانه وتعالى ومغفرتهم أو الترفع عليهم سواء بالأعمال الصالحة أو بغير ذلك. فالله سبحانه وتعالى له مقاليد السماوات والأرض وبيده مقاليد كل شيء وقلوب العباد بين يديه سبحانه وتعالى يقلبها كيف يشاء ويحكم في خلقه ما يشاء. وفي هذا الحديث يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا قال هلك الناس أي استوجبوا عقاب الله عليهم، وإنما قال ذلك إعجابا بنفسه وتصاغرا للناس فهو أهلكهم أو أهلكهم، روايتان موجودتان. واتفق أهل العلم على أن هذا الذم إنما هو في من يقوله على سبيل احتقار الناس وتفضيله نفسه عليهم. وكذلك النهي عن العجب وعن الكبر والقنوط، وهذا كله منهي عنه. وكذلك لا يصدر الإنسان الأحكام جزافا. وكذلك التعميم، هذا إشكال كبير في قضية التعميم، وهذه والله مشكلة عندنا يا أهل الخير يا إخوتي. والله أنصحكم وأنصح نفسي من خطر التعميم. بعض الناس تعمم، الشعب الليبي، الليبيين، الدكاترة، يجي عممهم كلهم يقول ما يصلحوش، وكلهم غشاشين، والتجار كلهم فجار. راهو هذا فيه خطر كبير. والمعلمون كلهم فاسدون، والدكاترة كلهم يعني يريدون المال ولا يقدمون عمل الخير. ويبدأ الإنسان يعمم في يطلق على الجميع، وهذا راهو يعني أتظن أن هذا الأمر ما يركبش الوزر فيك ولا شيني به. هذو كلهم اللي أنت بتعممهم وبتظلمهم، هذو راهو أنت تبدأ محقوق ليهم. عندنا قصة التعميم هي واتهام الناس جزافا. يجي الناس يبدأ يتكلم، كان شيخ ضرب له ولده، يطلعوا الشيوخ كلهم ما ينفعوش، كان إمام صدر منه أمر خادش الحياة والله إثم والله، يطلعوا الأئمة كلهم ما ينفعوش، كان المدرس دار حاجة، يطلعوا المدرس. ويبدأ يعمم على الجميع ويتهم الجميع. فعلينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى في الناس، وألا نعمم وألا نصدر الأحكام. راه مش تحسب أنت كلام هكي يمشي يتمي وما يترتبش عليه شيء. فلهذا علينا أن نبتعد عن هذه الأمور. معنا اتصال، معنا الأخ عثمان، تفضل. معنا الأخ الهادي، للأسف قطع الاتصال. نذكر المستمعين الكرام بالأرقام اللي يمكنهم الاتصال عليها، اللي هي 092-092-15-0-092-092-16-0. وللاتصال على الواتساب 092-092-17-0. معنا اتصال، معنا الأخ الهادي، تفضل.
4: أيوة
1: أي مرحبا أخ الهادي، تفضل.
4: حركة شيخ، يا شيخ احنا مشروع كان زمان وزعات الدولة.
1: ايه
4: وزعات الدولة وعون الله سلم مرضى لحد واحنا استنفعنا.
1: لا، وزعات الدولة بعقود انتفاع ولا ملكات ملك رقبة؟
4: لا، عقود انتفاع.
1: اها عقود انتفاع لها حكمها، تو نجاوبوك ان شاء الله.
4: هذه مشكلة، احنا قعدنا الناس لا الواحد لا جسم لا بيع لا
1: ما نقول لك، انا تو نقول لك الحكم الشرعي فيها. حاضر. طيب
4: نسكروا خلاص.
1: اي خلاص، هو تبع الراديو تو نجاوبك. حاضر. معانا الاخ عثمان، تفضل يا اخ. حلو عثمان.
5: السلام عليكم.
1: شيخ، عليكم السلام ورحمه الله.
5: شيخ انا عندي بخصوص الميراث.
1: اي شنو الميراث؟ تفضل.
5: انا طبعا مكلف تكليف بحمل امانه
1: اي تفضل تفضل.
5: أنا عندي زوجتي
1: بهي وريتها مع أخوتها في المنزل. عندها حصة في ميراث أبوها مع أخوتها.
5: هي طبعا زوج خوت صفة وقاعد حي بهي.
1: إيه به؟
5: وعندها أخت ثانية معها.
1: هذا يعني هي وأختها هم زوج أولاد وزوج بنات يعني.
5: تمام، وأم حية وأم المزوجة حية.
1: أم الميت ولا زوجته؟
5: لا لا، ام صاحب الرزق.
1: ايه تو خليني يا عثمان، اللي مات خلى زوجة وخلى زوج ذكور اولاد وخلى زوج اناث.
5: تمام بقى.
1: ايه ما خلاش ام ولا ابو يا عثمان؟ اللي مات هذا ما خلاش ابو ولا امه؟
5: لا لا لا، خلى
1: ام الرزق. ام حية لما هو ماتوا.
5: ايه
1: معناها خلى ام وخلى زوجة.
5: الأم وزوجة وزوج
1: أبناء
5: وزوج بنات. بس طبعا هم شوف في قسمة الحور هذا.
1: كيف؟
5: شوف في قسمة الحور.
1: ايه
5: البنت الصغير تطفى.
1: ايه طب احنا نبو الفريضة، الفريضة بتاعت انت تبي حصة زوجتك قداش ولا مفروض؟
5: ما نبي نسأل عنها الإدارة تقول كبير صح ولا مش صح.
1: شن دار بها هاي ثلا؟
5: قدر الحور مثالي.
1: قدر منا ليه؟
5: ايه بدل حوش يصير 700 قدر مجلل.
1: لا ما يجيش هذا به.
5: ايه ومبناتهم هم يجيون بالنحكة 8000 على 10000 جهورة. ايه هم في الدفع فلوس اعطاها للمتعدلان للحزب انتح.
1: باين جاوبوك. حاضر يا عثمان، انا فهمت الموضوع، عاطوا نجاوبك. حاضر. ماشي.
5: الله
1: ماشي. امين وإياكم ان شاء الله. معنا اتصال من الأخ أبو الطاهر، تفضل.
6: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
6: نهارك مبارك عن الشيخ.
1: حياكم الله، نهاركم سعيد.
6: الله يعطيكم الصحة.
1: اللهم أمين وإياكم إن شاء الله.
6: أنا يا عم الشيخ أنا موظف في التعليم.
1: إيه.
6: وعندنا تنقول إحنا مرات فيها إجراء روتيني أو ورق إحنا نستفيد بها ونستفيد في التعليم وبنقدم أوراق للمراقبة بتمشي للوزارة بشيفوني في الوضع اللي أنا فيه.
1: إيه.
6: والله هي كلمة منك أنت لربما تلقى صداها في هذا. طيب إحنا مقدمها يجي سنة ونص ولا خير. إيه. ورق بتوسليم وقاعدة ما بس يطلع المحضر يمشي للوزارة، تمشي للوزارة يقول لك هذه ورقة دي عن طريق المراقبة، تمشي للمراقبة يقول لك المراقبة مازال ما وقعش عليها. قعدنا يا عم الشيخ غير في كلام ماشيين جايين عليه. معقولة سنة ونص ما ترى مراقب ما وقعش معناها محضر تمشي غير هي إجراء روتيني بيمشي للوحدة؟ والله عم الشيخ قريب شبه كل شهر يمشي.
1: حاضر يا أبو طاهر.
6: ولا فيه تعرف من يستجيب للكلام اللي زي هذا؟ معناها معقولة أنت مراقب ما توقعش أوراق الناس؟ لربما تلقى صداها ري وغيري هلبة يا عم الشيخ.
1: إيه إيه إيه إيه.
6: لكن هي لربما تو كلمة من.
1: حاضر يا سيدي.
6: مرة توصل ولا أعلم.
1: حاضر يا سيدي حاضر إن شاء الله بإذن الله نتكلم في الموضوع إن شاء الله. بارك الله فيك بارك الله فيك. معانا الأخ عثمان تفضل.
7: يا شيخ أنا ما كملتكش القصة كلها باهي.
1: أنا فهمتك يا عثمان ما هو البرنامج ما يتحملش.
7: لا لا لا تفهمش في موضوع هذا كاي ما عندي موضوع ثاني بالنسبة لك.
1: شنو هو باه شنو هو عثمان؟
7: طبعا هي أخذت المرأة الفلوس نتاعها باهي لكن شراتي على الجسمة.
1: إيه إيه.
7: ولا حتى اللحظة هذه مثلا ما وقعت على الشيء.
1: إيه إيه.
7: وقالت أنا صراحة تحدي تكلم في زوجها تكلم في ولدها تكلم في ولد عمها تكلم في خالها
1: فبنت
7: فايدة قالت أنا مش مقالت لو قالي بين بين ربي هل هذا يجوز ولا ما يجوزك.
1: حاضر حاضر يا عثمان حاضر
7: تمام يا شيخ
1: طيب. أمين وإياكم إن شاء الله. طيب نرجع للإجابة للاتصالات الأسئلة اللي وردت في البرنامج. يقول الأخ رمضان عندنا في زكاة الزيتون الأجرة اللي نعطوها لجمع الزيتون أو لياخده اللي يعصر في المعصرة وهذه الصورة عندنا احنا الملكية غير جائزة له انك ترفع الزيتون وياخذ أجرة زيت هذه عندنا الصورة احنا غير جائزة ومجوزها ممكن بعض أهل العلم ولعل في من أفتى فيها. القضية هل يخصموا هذا الأجرة أو الزيت من الزكاة أو لا؟ لا لا لا كيف طلعها زكاة الزيتون؟ بتشوف زيتونك قداش اللي جمعته زيتونك قداش اللي جمعته إذا جاء خمسة أوسق فإنه تجب فيه الزكاة وتخرج الزكاة من الزيت بالنسبة للزيتون تخرج الزكاة من الزيت لا تخصم منه الأجرة ولا تخصم منه اللي تعطيه هدية. بعض الناس اللي يعطوا فيه هدية للناس ما هم مش فقراء باب الهدية راو فيه اللي يخصم فيه لا ما تخصماش انت تشوف الزيت كله وتطلع ربع العشر اذا هنا معروفة القضية اذا كان بعلي بتطلع العشر واذا كان مسقي بتطلع نصف العشر. سؤال ثاني قالت احنا النصاب نقدروه عليه زكاة الذهب ولا عليه زكاة الفضة وهذا فيه اقوال لاهل العلم. اهل العلم من قال ننظر الأحسن للفقير ننظر الأحسن للفقير لأن الأصل في النصاب كون من نصاب الفضة والذهب في ذاك الوقت كان لأنه هو نفس القيمة اللي كان في الذهب يساوي النصاب اللي في الفضة 599 جرام وفي الذهب 85 جرام هم يساوي بعضهم لكن مع مرور الأزمان يعني قيمة الذهب أصبحت أعلى من قيمة الفضة بشكل كبير فمن أهل العلم من يرى أن الزكاة المال تقدر بنصاب الذهب وهذا ما ذهبت إليه دار الإفتاء الليبية في أن النصاب نصاب المال يقدر بالذهب يقدر بالذهب ومن أهل العلم من قال يقدر بالأفضل منهما للفقير. طيب نستقبل اتصال. معنا الأخ محمد.
8: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله. الله يبارك فيكم.
8: الشيخ أسأل على موضوع طبعا التعيين يعني تم التعيين يعني عن طريق أو بشهادة ثانوية
1: إيه؟
8: في مكان أو في شركة يعني التعيين فيها أو اختيار الموظفين فيها يتم بشهادة يعني بشهادة عليا بكالوريوس
1: إيه
8: يعني لم يكن عندي علم بهذا الموضوع
1: أنت في التعيين كاتبين شهادتك بكالوريوس ولا كاتبين شهادتك ثانوية في التعيين نفسه في قرار التعيين
8: كاتبين الدرجة الثانوية ولكن أنا لما سألت قالوا لي التعيين بشهادة ثانوية يعتبر يعني غير صحيح هو الدرجة مكتوبة عندي غادي شهادة ثانوية ولكن في نفس الوقت
9: هم لما يختاروا يجوا في يعني اختيار ولا هم لما يصير في نقص الموظفين يطلقوا في يعني.
1: باي انت تمشي تأدي في عملك يا محمد، تمشي للعمل تمشي الوظيفة؟
9: اكيد اكيد بشكل يومي بشكل يومي نعم.
1: طيب
9: ولكن هناك من قال لأن الشهادة الثانوية يعني تعتبر انت غير صحيح يعني، هو المفروض انما تكون شهادة ثانوية ولا من غير علم يعني. بعد ما تعينت وكذا سمعت فيه الموضوع ده، التعيين كان يعني عن طريق لا اله الا الله يعني قدمت مركبه.
1: المهم انت المهم كاتبينك في التعيين ان شهادتك ثانويه اللي متعين بها.
9: نعم نعم نعم.
1: طيب طيب نجاوبوك يا اخ محمد، حاضر نجاوبوك ان شاء الله.
9: جزاك الله خير،
1: امين واياك. معنا الاخ رمضان، تفضل.
10: الو الو،
1: مرحبا، تفضل
10: الشيخ. شهاده
1: الله يسلمك، الله يبارك فيك،
10: بارك الله
1: فيك. تفضل يا اخ رمضان.
10: يا شيخ نفس السؤالين مثلا.
1: اي تفضل.
10: يعني نصلي في أثناء الصلاة نجاسة في الملابس تاعي ولا في الواحد، يعني نكمل الصلاة ولا نعودها بعدين لما
1: أنت أنت شفت في ثوبك في نجاسة وتأكدت أن نجاسة يعني وتأكدت أن نجاسة
10: نقطة دم مثل دم.
1: نقطة بس يعني
10: أنا بتدمر هذه مرات في الملابس مرات في اللحمة بالجلدة
1: النقطة بس يعني
10: اللي شفتها وأنا صلي جت قدامي وأنا صلي وفي اللي بعد طلعت السلام شفتها.
1: المهم نقطة نقطة بسيطة يعني.
10: إيه أنا نقطة بسيطة حاجات.
1: ماشي.
10: كيف ندير؟
1: بيه. والسؤال الثاني؟
10: السؤال الثاني في واحد سبستار هو بتاع سعي.
1: إيه.
10: شرالي خالي
1: بيه. إيه.
10: والخالي هذا باع الواحد قبل العيد. ذبح صاحبه هذا اللي ذا جاه مفتوك في فتحهم صار جاب للسمسار هذا بشراه لي رد هلا قال برد لك هذا ما يجيش اللي شراه لي هذا السمسار جاني قال لي أعطيني حق الفلوس قال واحد
1: عود لي يا رمضان رأيك أني تلخبطت شوية تعود لي قصة
10: قلت لك واحد شراه لي حولي
1: شراه أقولك ليك أنت كلفته يشيلك حولي وشراه لك حولي
10: ايوه بعد كده بعدها قلت له بيعها.
1: اللي نوضحه للإخوة المستمعين الحولي مقصود خروفة هني طبعا الأخ
10: حولي.
1: ايه ما في احنا يحسبوه حولي حصيرة ولا حولي حرير. لا ما بين في اللهجات تختلف، فالمقصود بالحولي خروف به. ايه
10: وبعدين هو قلت له بيعها قبل العيد.
1: ايوه باعها بعد العيد به
10: قبل العيد.
1: باعها لك انت لك انت يعني.
10: لا لا باع
1: ايه باعها باسمك باعها باسمك
10: باع حلي شراء واحد
1: ايه
10: جاه مفتوك بعد ذبحة بعيد بيه
1: بعد ذبحة
10: ايوه جاب رد هلا قال هذا ما ينفعش ما يجيش اضحية مش عارف
1: لا لا يجي اضحية اقول له علاش ما يجيش
10: هو هيك قال له رد لي فلوسي يا ولد
1: ايه با
10: السفسار هذا جاني قال لي راهو منا يعني ما نتحملش دم بني ما نردلاش فلوس يرد لك فلوس
1: باهي حظ
10: من اللي يرد فلوس السفسار هذا شي دم بني ومري شي وانا بعته مري سليم
1: واضح واضح واضح واضح يا اخ رمضان.
10: بس الثالث يا شيخ شي نصلي في امام يقول يا ما يطلب السلام يقول السلام عليكم وبعدها يقول ما يديرش في اللام ولا الالف واللام في الثانيه
1: كيف ترى؟
10: يقول السلام عليكم بعد يقول السلام عليكم ما يقولش في الالف واللام
1: ما باهي باهي ماشي
10: ايش دي حكم هذه باهي
1: حاضر يقول في الاولى بالالف لام بعدها ما يقولش باه
10: ايوه هذه شنو
1: طيب فيه. ماشي ماشي حاضر يا اخ رمضان. طيب نرجع للإجابة عن الأسئلة. الأخ الهادي قال إحنا الدولة يعني وزعت علينا في مشروع وادك عام أراضي وإحنا هذه الأراضي ما عادش عرفنا يعني كيف نتصرفوا فيها. وطبعا الدولة لما وزعت الأراضي المشاريع هذه راه وزعتها بعقود انتفاع، وهذا الأمر ما يفهموش كثير من الناس للأسف الشديد. الكثير من الناس يظنون أن هذه الأراضي التي وزعت عليهم أنهم قد تملكوها ملك رقبة، بمعنى أنهم يستطيعوا أنهم يبيعوها ويأجروها ويستطيعوا أنهم يرثوها، وهذا الأمر غير صحيح. وهذا الأمر وقع فيه كثير من الناس، لأن عقد الانتفاع لا ينتقل به الملك. يعني الأرض هذه اللي اعطوها لك راهي قاعدة على ملك الدولة، عقد الانتفاع لا يقع به تمليك الرقبة. يعني شنو هو العقد الانتفاع؟ يعني انت تستفيد من الأرض هذه المدة اللي مقدرتها لك الدولة، وممنوع عليك إعارتها، وممنوع عليك تأجيرها، انت تستفيد منها ماشي، هذا هو عقد الانتفاع. وكثير من الناس تصرفوا وباعوا وورثوا وقسموا، وهذا الأمر لا يجوز، لأن هذه الأرض ما هيش ملكك، هذا الأرض ما هيش ملكك، ملك رقبة. حتى تتصرف فيها التصرف ما احنا خلينا نوضحه، الملك هو ثلاثة أنواع: إما أن يكون ملك رقبة، هذا اللي تحصله بالبيع والشراء، ولا تحصله هبة، ولا تحصله هدية، هذا يسموه ملك رقبة. ملك رقبة هذا يجوز تتصرف فيه بجميع التصرفات، بالهبة، بالهدية، بالبيع، بالتأجير، بالإعارة، بكل شيء، لأن هذا خش ملكك، ملك رقبة. والملك الثاني يسموه ملك منفعة. شنو هو ملك منفعة؟ إنك تملكت حاجة بتأجيرها لا بملك عينها. أنت مشيت أجرت حوش، مشيت أجرت حوازة، هذه تبقى ليك، تقدر تعيرها، تقدر تأجرها، تقدر تنتفع بها، لكن ما دخلتش في ملكك ملك رقبة. المدة المعينة لما ينتهي الإيجار بيرجع هذا العقار لصاحبه، أو هذه الأرض لصاحبها، هذا يسموه ملك منفعة. ملك انتفاع هذا يكون قصر المنفعة عليك أنت بس، عليك أنت بس، ما تقدرش لا تعيرها، لا تأجرها، لا تهبها، لا تدفع شيء. زي واحد مثلا يكون رئيس قسم، ولا رئيس مؤسسة، ولا رئيس إدارة، والدولة تدين له سيارة، من حقه يقولوا هذا المؤسسة هدايا اللي شاد المنصب هذا يكون عنده السيارة. السيارة هذه ما يصح لكش تعيرها لحد، ما تسوقهاش إلا أنت، وما يصح لكش تأجرها لحد، وما يصح لكش تبيعها لحد، لأن هي مش ملكك، لك أنت بس ملك انتفاع. فهنا لازم يجب التفريق. إذن أما هو الملك اللي يقع فيه التصرف الكامل اللي يكون ملك رقبة، وعقود الانتفاع اللي وزعت بها الأراضي وغيرها، هي ما هيش تمليك رقبة، وإنما تمليك انتفاع. ويعني اللي عنده أمر زي هذا يمشي يحل مع الدولة، اللي عنده أمر في مثل هذا عقد انتفاع، سواء كان لي هو ولا كان قديم، وإلا كان لبوه وبعد ما تبوه قعدوا هما في هذا المكان، هذا يجب تصحيح وضعه مع المالك الحقيقي لهذه الأرض وهي الدولة. ومال الدولة هو مال جميع المسلمين، من بيت مال المسلمين. الأخ عثمان يعني يسأل عليه قضية ميراث، وأن رجل توفي وترك أما وترك زوجة وترك ابنين وبنتين. وطبعا المسألة هنا بتكون إن الأم لها السدس والزوجة لها الثمن، والباقي بيقسموه الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين. لكن القضية وين؟ القضية أنه يعني حسب رواية الأخ عثمان إنه يقول وقع في ظلم في مسألة القسمة، وهذا كثير ما يقع. من الظلم اللي وقع ان احد الاولاد بعد ما ماتت الام وغيره وبيقسموا، قدر الحوش بقيمة اقل من السعر الحقيقي. يعني كيف ما قال الحوش ممكن يسوى 700,000، جاء هو قال لا الحوش يسوى 200,000، وهذا غلط. انت ما تقدرش، انت ملكش علاقة، لانك انت متهم بالمحاباة، لانك انت من الورثة. والمفروض اللي يقدروا الحيش ثلاثة مكاتب متخصصة من المنطقة نفسها، نمشوا للمنطقة نفسها، نمشوا لثلاثة مكاتب متاع عقارات، وهم اللي يقيموا البيت هذا قداش يسوى، باش هنا ما يقعش الظلم على أي وارث، ما يقعش الظلم عليه أي وارث. ليش؟ لأنه هو بيقعد في الحوش وبيعطي القيمة للبنات. تو كان هو كلهم بيبيعوه مثلا بيقسموه وكل واحد بياخذ حسب الفريضة، يعني ما فيش إشكال، اللي جيبه بيقسموه كل واحد ياخذ نصيبه كيف ما تقول الفريضة الشرعية. لكن هو بيقعد في الحوش وبيجي للبنات يقول لهم راه الحوش جاب 200,000 وانت حصتك 10,000 ولا 12,000، هذا فيه ظلم، في أكل لحقوق الغير. ولو بسيف الحياة ما تقولش رأي أختي رضت وأختي موافقة، راهي أختي موافقة وراهي، هذا سيف الحياة، راه سيف الحياة ما يثبتش به حق، هذا من من من وجوه الإكراه، من وجوه الإكراه سيف الحياة. ولهذا عدم رضا الوارث بما فعله أحد الورثة هذا أمر ليه الحق أنه يطعن في القسمة، وليه الحق أنه يطعن في تقييم أو تقدير سعر البيت. والطريقة الصحيحة اللي ذكرناها أن التقدير يكون مش من أحد الورثة، وإنما يكون من ثلاثة مكاتب تمتهن هذا الأمر ويقيموه، وبعتالي شوفوا يعني ياخذ كل وارث حقه. معانا اتصال. طيب انقطع الاتصال للأسف، معلش اللي كانوا على الاتصال ان شاء الله يعاودوا في الجزء الثاني من الحلقة. الأخ أبو الطاهر قال أنا موظف في التعليم وعندي إجراء ترقية توليها عامين مقدمة، وقال المشكلة أنك تمشي للمكتب الفلاني يقولوا لك برا للمكتب الفلاني، وهذه يعانوا منها كثير من الناس. يعني أنت مفروض تتغير المرتب متاعك مثلا ويزيدوا فيه حسب الترقية متاعك، يعني تقعد سنين ومرات ما يتغيرش بكل، وهذا للأسف الشديد تعطيل الإجراءات يعني في تسوية أوضاع الموظفين في الترقية وغيره، هذا تضيع بيه حقوق الناس. راو أنت مرات تتوى مفروض تستحق الترقية نقوله في سنة 24 و25 وانت قدمت حسب اللوائح والمعمول بها، لما يجوا يدوروا لك ترقية مثلا في 27 تقولهم بقى شين يصير في 24 و25، يقولك هذه فروقات، بقى شين فروقات حق هذا ناخذ، يقولك يا انت تحمد الله انت اللي حصلت هذه، تو انت ما زالت بتدور حتى هذوك، هذا ظلم للعباد يا ناس، مش معقولة يعني الإجابة تكون في غالب المعاملات بهذه الطريقة، هذا ظلم، هذا فيه أكل لأموال الناس، هذا فيه حقوق ضائعة. ليش تتأخر؟ ليش تتأخر المعاملات بهذه الطريقة؟ ليش لما تجي الترقية ما تاخدش وقتها الطبيعي؟ معاملة واحد يتغير مرتبة حقه أنه هو ينزاد للترقية متاعه، لماذا هذا التأخر؟ القضية مش قضية شخص ولا اثنين ولا حتى مية، القضية يعني على العموم كل من بيدير هذه المعاملة يصير لنفس التعامل. ليش الظلم هذا؟ ليش التقصير هذا في وزارة المالية؟ لماذا يعني؟ لماذا تضيع الحقوق؟ لماذا هذا التأخير؟ لماذا يعني الإنسان بيمشي راجع عليه معاملته ما يحصلش إجابة، وكل واحد يوزع علم التاني، هذا يجي واحد يقول له مش عندي برا المكتب الفلاني، برا للفرع الفلاني، برا للرئيس الفلاني، ورقتك راحت، ورقتك ما جتناش، هذا إهمال. الإهمال هذا سواء كان بقصد ولا بغير قصد تضيع به حقوق الناس، تضيع به حقوقهم، وهذا سيحاسب الله سبحانه وتعالى كل من كان سببا في هذا الأمر. أحيانا في إجراءات مجحفة، أنت تمشي تقدم الورقة متاعك يقولك لا أنت وراجي، لين حنين نبو 10-12 باش نبعتوهم مع بعضهم، بين ماذا هذا الإجراء؟ علاش ما تمشيش معاملتي في إجراء برسالة فيها اسمي واحدة؟ علاش يعني؟ ما السبب؟ شنو اللي بيصير يعني؟ مع طول الوقت يضيع المعاملة ويضيع الحق الترقية للموظف. فالله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الأخ محمد، الأخ محمد قال أنا راني قدمت عليه وظيفة وتعينت بالثانوية، وقرار التعيين كان بالثانوية، وأنا نمشي ونشتغل، ولكن جوج معه قالوا لي راو أنت المكان اللي اشتغلت فيه مفروض ما يتعينوش فيه جماعة الثانوية، مفروض يتعينوا فيه جماعة اللي عندهم شهادة جامعية. هذا تعيين أنت يا أخ محمد ملكش بيدخل، أنت مشيت وتاخد في يعني مرتبك على الثانوية وتأدي في وظيفتك، فأنت ليس عليك شيء في هذا الأمر. الأخ رمضان عنده ثلاثة أسئلة. السؤال الأول قال أنا أحيانا يعني نصلي نلقى نقطة دم يعني في ثوبي. نقطة الدم هذه معفو عنها ما دام ما هيش فاحشة، ما هيش كثيرة، ما هيش نجاسة كثيرة، يعني نقوله دم فوق 10 قروش ولا غيرها، هذا على اعتبار أن يعني إزالة النجاسة واجبة مع الذكر والقدرة، وكذلك القول المشهور الآخر أنها سنة مع الذكر والقدرة، فلهذا فصلاتك صحيحة ولا حرج عليك. السؤال الثاني يقول إن هو وصى سمسار يشري له خروف، والسمسار شراء خروف يعني للأخ رمضان، وبعتالي باعه له، حصل من يشري خروف الأخ رمضان فباعه له. الأخ ذاك اللي شريه بعد ما تباح جابه لهم قال لهم لا هذا ما يمشيش ضحية، في فتق ما غير فتق، لا من

أنه ما ليش الحق في رد هذا الخروف. سؤاله الثالث الأخ رمضان قال عندنا إمام، عندنا إمام لما يقول السلام عليكم يجيبها بالألف واللام في الأول، يقول السلام عليكم، وبعتاد الثاني يقول سلام عليكم أو يقول السلام عليكم، ما يجيبش فيها محققة على الأمم. وما دام قال السلام عليكم في الأولى خلاص هذه تكفيه، لأنه يخرج بها من الصلاة. وعلى الأئمة أن يحتاطوا في هذه الأمور، لأن هذه من المهمات، واللي يتولى الإمامة يجب يكون على فقه ويكون على علم، لأن فعلا لو أنه ما عرفهاش بالألف واللام فتكون الصلاة باطلة. فهنا يجب الانتباه عند الخروج من الصلاة بأن يكون التعريف بالألف واللام، فيقول السلام عليكم هكذا حتى تكون الصلاة صحيحة. من الأسئلة الواردة في البرنامج يقول هذا السائل ما حكم صيام العشر الأول من شهر الله المحرم؟ بالنسبة للصيام في شهر محرم جاء ترغيب وحديث في أن أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم، فقال العلماء صيام شهر، يعني صيام شهر كامل هو أفضل الصيام، أفضل لما بتصيب شهر كامل أفضل الصيام بعد رمضان هو صيام شهر الله المحرم. وورد الترغيب في صيام يوم عاشوراء اللي هو العاشر من محرم، وكذلك صيام يوم قبله أو يوم بعده، ومعروف لأهل العلم مراتب في صيام يوم عاشوراء. يقولوا المرتبة الأولى أن يصوم التاسع والعاشر والحادي عشر، والمرتبة الثانية أن يصوم التاسع والعاشر، المرتبة الثالثة العاشر والحادي عشر، المرتبة الأخيرة أن يصوم العاشر. فوردت طبعا أحاديث صحيحة في ترغيب صيام هذا اليوم المبارك يوم عاشوراء، وهو الذي نجى الله فيه سيدنا موسى عليه السلام من فرعون وجنوده، ويعني مرغب الصوم فيه، فلا يضيع الإنسان مثل هذه المواسم التي ورد الترغيب في صومها. أيها المستمعون الكرام، نكون بهذا قد وصلنا إلى نهاية الجزء الأول من حلقة هذا اليوم. فاصل قصير ونرجع إليكم إن شاء الله تعالى، فانتظرونا.

0: سيد غيث. تفضل سيد غيث. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله يا شيخ.
0: الله يحييك، اهلا وسهلا بك سيدي.
1: تحية ليك وانت المشايخ اللي معاك ودار التعليم الإذاعة، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير من الملابس.
2: سعدا وجلانا علم الشريعة باب.
3: من أعظم المعاصي المالية الربا، يعني تميز بقوله تعالى فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وانت حصلت 1000 ولا حصلت 20000 ولا حصلت 100 ولا حتى مليون، ولا قدر الله لحصل هالقيمة هذه حصل غضب الله وأعلن عليه الحرب من الله ورسوله، شدير به المليون ولا شدير بالمليار ولا شدير حتى بالدنيا كلها. يعني من عاد الله وعاد رسوله صلى الله عليه وسلم ماذا سينتفع بالدنيا؟
4: الهبة لا يشترط في، يعني لا بد فيها من الحوز، يعني يشترط في الهبة الحوز في حياة الواهب، يعني في حياة الأم لابد تسلم للبنت حتى تكون هذه الهبة نافذة وصح شرعا.
5: الصلاة سواء كانت حاضرة أو فائتة لا تصح إلا بالقيام، والقيام ركن من أركان الصلاة، فإذا عجز عن القيام بسبب كبر في السن أو مرض أو طال عليه الأمر وشق، يعني مثلا يصلي في القضاء وكثر عليه الأمر حتى لم يستطع القيام أو كان القيام شديدا عليه، جاز له أن يصلي قاعدا،

0: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
1: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
2: بالله أي وسام
3: يأتيكم يوميا على تمام الساعة 11 صباحا ويوم الجمعة على تمام الساعة 5 مساء.

0: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه. الإخوة المستمعون الكرام، رجعنا لكم بعد هذا الفاصل القصير في الجزء الثاني من حلقة هذا اليوم من برنامجكم اليومي فتوى، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية المسموعة على الموجة 90.9 FM، وعلى الموجة 97.9 FM. نستقبل فيه اتصالاتكم واستفساراتكم على الأرقام الآتية: 092-092-15-02، 092-092-16-02، 092-092-17-02 للاتصال عن طريق الواتساب. هذه السائلة تسأل تقول: طلق والدي أمي وأنا في سن صغيرة، وتربيت في بيت خالي، وخالي هو الذي قام على تربيتي والعناية بي والنفقة علي، وكان والدي لا ينفق علي ولا يصلني، بل إني لا أعرفه. والآن تقدم لي خاطب وسيعقد علي، فهل يجوز أن يكون خالي هو من يتولى عقد النكاح مع وجود والدي؟ والدك أيتها السائلة الكريمة هو وليك، والنبي صلى الله عليه وسلم يحذر من أن يكون النكاح بغير الولي، كما جاء في الحديث: فنكاحها باطل، أيما امرأة نكحت بدون إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. والدك هو الولي، وما ذكرتيه لا ينزع الولاية عنه، وإنما يجوز أن يوكل والدك خالك، يكون والدك يوكل خالك ليتولى العقد، هذا أمر جائز، موافقة مطلوبة، والدك هنا هو وليك وهو اللي موافقته مطلوبة، وهذا شيء يعرفون مأدونين، يعني أمر حتى مأدون شرعي مش حيعقد وحيسأل هذا السؤال. معانا اتصال، نعم الهادي تفضل. اسف انقطع الاتصال.
1: السلام عليكم شيخ معاذ.
0: الاخ عبد الله تفضل. معنا الاخ عبد الله.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله.
1: حياك الله شيخ عبد الله.
0: حياكم الله وبياكم.
1: بارك الله فيك وزادك الله من
0: عافيه. امين امين واياكم ان شاء الله.
1: على مجهوداتك الشيخ عبد الغني، فانت في قناة دار الفتوى وقناة الوطنية، وجزاك الله خير.
0: آمين آمين وإياكم يا سيدي، بارك الله فيك، شكرا لك على دعائك الطيب، بارك الله فيك. أي تفضل
2: شيخنا، شنو حالك؟
0: الله يبارك فيك.
2: أنا زواج البكر المشروع كان، لكن عندنا أخواتي.
0: نعم يا عم الهادي. نعم
2: قلت لك أنا عندنا أخواتي.
0: إيه
2: مشروع كان
0: بكري، مشروع اللي ايه اتكلمت لك في عقد الانتفاع. ايه به
2: لا مشكلة اخواتي نعطوهن ولا لا؟
0: لا حتى انتم ما تاخدوش، مش اخواتك بس.
2: ليش؟
0: هذا ملك الدولة مش ملككم.
2: لا احنا بنقسموها، كل واحد نعطو حقه ولا كده.
0: ما فيش، لا لا تمشي للدولة تقول هذا عقد انتفاع، يأجروا لكم يديروا لكم اي شيء، لكن هذا ما هوش ملككم باش تقسموه. يا عمل هذه تكلمنا فيه الموضوع.
2: ما قاعدين توفي احنا اربعة واخدين كل واحد جهة وخلاص.
0: ما ينفعش هذا، هذا راه ليس ملكا لكم، ليس ملك رقبة، هذا تمشوا للجهات المسؤولة في منطقتكم.
2: ما يقولش التانيين يعني دوا في خواتي توا.
0: والله هذا هو، هذا لا، هذا ليس مال ابيكم، لا يحل لكم وليس ميراثا حتى تقتسموه يا اخ الهادي.
2: الله
0: يا لا نعم نعم، هذا عقد انتفاع.
2: احنا على اربعه، سامحني شيخنا ورحمه وليك.
0: نعم
2: ناكل حلال ولا عادي؟
0: لا لا، هذا هذا ليس ملككم، هذا يجب التصرف فيه حسب العقد.
2: ناكل حلال سوى العين قسمنا على اربعه،
0: ما يصحش تقسم، قسمته ما تصحش.
2: كيف
0: قسم انت ما تصحش لانه مش مالكم. الاخ الهادي يا ريت تتصل عليه 14 13، يا عم الهادي يا ريت تتصل عليه 14 13 الرقم المجاني حتى يتم يعني توضيح المسألة، لان البرنامج هذا وقت ضيق والمستفتين ينتظرون. معنا الاخت سعاد، تفضلي.
3: السلام عليكم يا شيخ.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: انا عندي استفسار في ثلاثة مواضيع.
0: نعم.
3: الموضوع الاول، ان هل يجوز الطلاق، طلاق المرأة من رجل غيابي بالتبلي ولا لا؟ يعني بمعنى القصة ما فيها، وباختصار على وقت البرنامج، ان هي فتحت في محضر وهذا الداتا وبعدات على مكان الزوجية اللي هو البيت.
0: نعم.
3: وكل ما يقرب تقيم التليفون وتعرف العلاقات وتعرف كذا. والراجل خايف. وفي نفس الوقت دارت محامية وأثبتت بالتصوير بأن الرجل هدايا غايب عن البيت فترة وما شفتاش. لما خش في القضية للقاضي ما قعدتش 6 شهور لإثبات الغياب، حصلت الطلاق غيابي وعلمنا
0: بيه. يعني حكم بيه القاضي الطلاق، حكم بيه القاضي، يعني
3: حكم بيه القاضي.
0: خلاص بقى السؤال الثاني
3: موجود.
0: لا لا خلاص، السؤال الثاني
3: ده، هذا سؤال. السؤال الثاني يا شيخ، نبي نستفسر على العقيقة، هل العقيقة عندها أثار القدام ولا لا؟ يعني لو أن واحد ما دارش العقيقة شنو يترتب عليه؟
0: باه باه يا أخت سعاد. وسؤال الثالث؟
3: والسؤال الثالث، الحلف اليمين على المصحف والتراجع، هل هو
0: كيف حلف يمين والتراجع؟
3: يعني بمعنى واحد حلف على المصحف وبعتالي تراجع على الحلف،
0: ما حلفش كذب، حلف على شيء قال مانيش ماشي وبعتالي مشي مثلا.
3: لا، هو بمعنى ان احلف قال والله هذيك الحاجة ما يصير وبعتالي صارت ووافق عليها.
0: طيب بحلف بالله، هل يعني
3: هل عليه كفارة يمين كفارة ولا لا؟
0: حاضر حاضر،
3: شكرا لك يا شيخ،
0: وإياكم ان شاء الله. معنا الاخ مصباح، تفضل.
4: السلام عليكم يا شيخ.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
4: كل عام وانت بخير.
0: وانتم طيبين ان شاء الله، عيدكم مبارك يا اخ مصباح. اللهم امين واياكم ان شاء الله.
4: يا شيخ انا الغرب ان اعطيني فرصه بنتكلم على الهجره.
0: الهجره؟
4: ايوه.
0: الهجره غير شرعيه قصدك؟
4: قلت ايه شباب، ابصر من هو وتتي وابصر من هم ولما متحده هذيم
0: ايه
4: اللي يبوه من المهاجرين يرفعهم لبلاداتهم. من امريكا لروسيا لفلسطين، خير فلسطين ما فيهاش حقوق انسان. تعرف ليه يبونا حقوق الإنسان؟ إحنا ما نبوهمش، إحنا اللي مش خاص بطرق شرعية يروح شرطة كلها مفروض تجري بالشعب. إن شاء الله تقوم القيامة اليوم في ليبيا، ما فيش واحد خاص غير شرعي يروح لنيجر ولا تشاد ولا السودان ولا مصر ولا ليبيا ولا نيجيريا. غير في حقوق الإنسان غير في ليبيا، غير في إسرائيل فلسطين ما يدوروا لهم حقوق الإنسان، ولا في مينمار ولا في الصين ولا في السودان ولا
0: ايه.
4: وبارك الله فيك
0: يا ماشي يا اخ مصباح، حاضر
4: سلام.
0: امين. من معانا؟ معانا الاخ ابراهيم.
5: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله.
5: حياك الله شيخ عبد الغني، انا كلمتك في بدري وفهمت.
0: حياكم الله اخ ابراهيم.
5: وفقك يا شيخ عبد الغني بالله.
0: ايه تفضل
5: يا شيخ عبد الغني بالله. عندي سؤالين وملاحظه. السؤال الاول هو ان واحد فوتها وقال لها يعني عرفت انت بتفضى بينه وبينها، عرفت يعني كانها مطلقه، عرفت وبعد فتره قال مش منعطيها حقها وني وجات ذخرة واحد اخر بعد تخوف الله، هي بعد ما مات ما اعتدتش عليه، عرفت يا شيخ عبد الغني؟
0: ما اعتدتش عليه عده وفاه،
5: ما اعتدتش عليه عده وفاه، عرفت؟ والسؤال الثاني يا شيخ عبد الغني هو ان في ناس زي ما تقول تلقاه جامد الابنة واجد يعني ممكن يدير له حتى اشياء يضرها النبت من ناحيه الاكل شبس ما تشبس الامي هذه فنبي توجه النصيحه ان عظيم اشياء وتعيش بين ابنائهم. والملاحظه يا شيخ عبد الغني هي ان كيف في اسئله بسيطه يعني كنت تفوت عليه ممكن شخص انه يفوت السؤال ما يسمعكش من صوت السياره ولا يعني يعني سؤال بسيط مثلا كيف ادعى رمضان الحاجات تتعلق بالجائز الجائز
0: ماشي حاضر سيد إبراهيم حاضر أمين وإياكم إن شاء الله وإياكم. معانا الأخ صالح.
6: السلام عليكم يا شيخ.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
6: وأنتم طيبين نور إن شاء الله ربي يوفقكم للعمرة.
0: أمين أمين أجمعين. أمين وإياكم.
6: صالح من صرماني.
0: اي تفضل يا اخ صالح.
6: نعم.
0: اي تفضل.
6: سؤال ما وصلش يا شيخ. السؤال بتاعنا ما وصلش لينا الشيخ الصادق لا
0: رئيس. شنو هو سؤالك يا صالح؟
6: المتقاعدين يا شيخ المصحف الثاني صغار 900 لا تكفي وصلوا صوتنا. الدنيا كل يوم تكر الشيخ اعطونا زيدونا الله يزيدكم كل يوم ترفع الدنيا. خير الله
0: حاضر حاضر يا اخ صالح حاضر يا اخ صالح باذن الله ان شاء الله نتكلموا في الموضوع
6: لا
0: حاضر.
6: يرحم والديك زيدونا 900 لا تكفي يا شيخ.
0: اي عندك الحق والله صحيح صحيح باذن الله ان شاء الله نجاوبوك الاخ صالح. الاخ عبد الوهاب.
7: السلام عليكم يا شيخ.
0: عليكم السلام ورحمه الله.
7: يا شيخ بالله في المده اللي فاتت في امراه سألت الشيخ في دار الإفتاء طيب بس على الراديو يعني نسمع فيه يعني طيب سألت قالت له راجلي ما يرفعش فيا اللي الإمكانات بالسيارة وكل شيء قال هذا مش واجب علي أرفعك الشيخ أيد الكلام هذا قال إيه لا هو مش واجب علي يرفعك شوفي أنت أبوك ولا أخوك
0: وين هي بتمشي معلش يا يعني يا عبد الوهاب
7: هي طلعت من بيت بابا وامها واخوتها
0: يا عبد الوهاب غرب شويه يا عبد الوهاب يا عبد الوهاب هو هي وين تبي يرفعها وين تبي يرفعها
7: يرفعها اي مكان
0: اي مكان
7: لي فرع لي يعني لي مرض لي
0: والشيخ قال لها ما يرفعهاش
7: الشيخ قال ايه شيخ والله راني سمعت يا غير ما عرفت ايش يسوي له الشيخ دورت معاش لقيت الشيخ اللي بنكلمه قال لا مش واجب يرفعك لا مش واجب يرفعك قال يرفعك بوك ولا اخوك ولا شوف يحس من كذا
0: باهي حاضر نتكلموا في الموضوع حاضر
7: والله ما
0: مرات اسمع يا مرات ما فهمتاش انت بس يا عبد الوهاب مرات هي جزئية ما فهمتاش بس
7: لا والله بس والله صريحة يا شيخ قال لي مش واجب يرفعك الزوج مش واجب يرفع الزوجة اي يرفعها شوفي انت ابوك ولا اخوك ولا كذا يرفعك الزوج مش واجب
0: بح.
7: فهمت يا شيخ وخلاص بارك الله فيك
0: حاضر يا اخ عبد الوهاب
7: ما نطعنش في علمكم يا شيخ
0: لا لا لا, لا ماشي ماشي
7: ما ان شاء الله ربي يحفظكم ان شاء الله العلماء
0: بتاعكم ان شاء الله بارك الله فيك
7: ايه لكن غني بنفهم بس
0: على حاضر الله. حاضر ان شاء الله شكرا وياكم ان شاء الله. طيب من معنا اخ اتصال انقطع الاتصال اذا نجيب على الاسئله الوارده. الاخت سعاد عندها ثلاثه اسئله هي تكلمت عليه مساله في الطلاق والطلاق هو في نهايته يعني مشكله هي والباين قالت لنا في التزوير من الزوجه في أن هو غايب وغيره ممكن بيكون إنه طلاق بدل حكم به الحاكم احكم به القاضي هذا الأمر مدام المسألة يعني تناولها القاضي احنا ما نتكلموش فيها هذه المسألة اللي يراجع فيها القاضي إذا كان عندكم مثلا طلب أو استئناف أو كذا تقوم به المحامي لأن هذه مسألة تخص القضاء ولا تخص الإفتاء. السؤال الثاني قالت هل يترتب على ترك العقيقة شيء أو حاجة شنو حكم العقيقة هو هل حكمها الوجوب هل الحقيقة واجبة ويأثم القادر عليها إن لم يفعلها أم إنها سنة مندوبة؟ هي من المندوبات من السنن، يعني من العبادات اللي يسن للإنسان أن يعمل بها، فإن قام بها فله الأجر والثواب، وإن لم يقم بها فلا إثم عليه. السؤال الثالث تسأل، قالت شخص حلف على المصحف أنه ما يفعل شيء وبعتالي فعله، هذه فيها كفارة يمين إذا حلف الإنسان سواء على المصحف أو حلف ألا يفعل شيئا ثم فعله، فإنه عليه كفارة يمين وهي إطعام 10 مساكين، إن لم يستطع فإنه يصوم 3 أيام. الأخ مصباح تناول موضوع المهاجرين، وهو تناول من ناحية واحدة، هو بيقول إن الأمم المتحدة وغوتيرش والمسؤولين بتاع الأمم المتحدة اللي يدعوا على حقوق الإنسان وغيره، قال ليش ما يتكلموش على حقوق الفلسطينيين ولا هم مش بحوش فيها ولا كيف؟ ولكن هذا الأمر وإن كان صحيحا لكن لا نريده أن ينعكس سلبا بالظلم والاعتداء على الناس، فهذا الأمر راهو فيه عدة جوانب وهو أمر خطير، ما هوش أمر بسيط يا جماعة الخير. وإحنا في ليبيا موضوع الأجانب ما هوش جديد عندنا، راهو إحنا من نهار صرنا من السبعينات وإحنا نعرفوا إن الأجانب موجودين في ليبيا، بل من الأجانب الأفارقة من هو ولد في ليبيا هنا والآن عمره 30 سنة، والآن الناس الليبيين هذا اللي عمره 30 سنة في ليبيا بسبب لونه أو بسبب عرقه ووجوده هنا أنهم يكون طريق العلاج بترويعه وضربه، وأننا نحكم على الجميع بأنهم سراق وأنهم مخربون وأنهم عصابات، وهذا قلنا راه فيه خطر كبير لأن سيقع فيه ظلم، وهذا الموضوع الواجب أن تتولاه الدولة، الواجب أن تتولاه الدولة في حل هذه المشاكل، في يعني الدخول إلى البلاد بجهة شرعية وبأوراق، إذا كانت هي الحدود من الجنوب مفتوحة على مصراعيها لا رقيب ولا عتيد، بل هناك مهربون من الليبيين من يمتهنون هذه المهنة، يهربون هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين ويجيبوهم لطرابلس ويجيبوهم للمناطق الساحلية، وهدفهم ليس الإقامة هنا بل أنهم يهجرون إلى أوروبا، والمتاجرة في هذه الأرواح البريئة يعني بشكل غريب، الزوارق اللي تخرج لمقصدها إيطاليا ومقصدها قبرص ومقصدها اليونان ومقصدها يعني، وهذا الأمر تعاني منه تونس والجزائر والمغرب ولكن بشكل أكبر في ليبيا. باهي هل العمالة الوافدة هذه سواء كانت من الأفارقة أو كانت من المصريين أو كانت من أي جنسية أخرى، هل وجودهم هنا بأوراق قانونية وبأوراق ثبوتية وبتحقق الضوابط في أنه هو يكون خالي من الأمراض وأنه هو تكون عنده شهادة صحية؟ الأمر الآن استفحل وكثر، ويجب أخذ أساليب في يعني تصحيحه، لكن هل يكون هذا بالهجوم على أي شخص يكون أفريقي في الأماكن العامة وترويعهم وتعذيبهم والاعتداء عليهم؟ هذا راه يستغلوه حتى ضعاف النفوس، ضعاف النفوس من المجرمين من بني جلدتنا من بني وطننا من ليبيا، يستغلوا هذا الظرف باش ياخذوا فلوس من هؤلاء المهاجرين الموجودين، سواء كان صالح ولا كان طالح ولا غيرهم، هو يبي المكسب نتاعه او ياخذ منهم يلبدهم ولا ياخذ منهم اموال ولا ياخذ. والله اني اخبرت يعني من شخص ثقه قال عندنا طلبه يقروا في القران، طلبه يقروا في القران في في في في, في, في المسجد، قال معجوا خوفا من انه يعتدى عليهم، امتنعوا عن الصلاه في المساجد خوفا من انه يعتدى عليهم. بقى الامر هل هو الحل يكون ان احنا نكلموا عامه الناس باش يواجهوا هذا الامر؟ يعني هل هناك موازنه بين المصلحه والمفسده في هذا الامر؟ هذا ما جوكش جدد، هذا من زمان موجود. ونعم احنا نرفض التوطين، ما فيش حد يعني يقبل التوطين، ويجب يكون يعني وجود هؤلاء بأوراق قانونية وأوراق ثبوتية، هذا كله لازم، وهذا كله يعني يجب تحقيقه، وهذا هو شغل جهات الاختصاص. لكن أن احنا نبعث في عامة الناس ونقول لهم أطلعوا وشدوا هؤلاء واجوا في جرتهم وخذوا أموالهم، هذا راهو يقع فيه ظلم كثير فيهم سواء مسلم ولا غير مسلم. ليش انت تروع فيه؟ وليش انت سيدي العلاج يكون بالطرق التي في الاخير سيدي نقوله اقل ضرر. لكن بما نراه الان في مقاطع يعني احيانا تنشر او احيانا حتى يعني يستنفر العامة ننشر الاشاعات والكذب، والله الدكتور فلاني قتله مهاجر، والله ليش باش هادو ما الناس يعني تأخذهم الحمية في أنهم يخرجوا ويعتدوا على هؤلاء المهاجرين. الأمر يا إخوة ليس أمرا بسيطا، وعلى جهات الاختصاص في الحكومة أن تعتني بهذا الموضوع حتى لا يقع الظلم، وحتى لا تقع الدماء، وحتى لا تقع الفتن، لأن أحيانا حيكون هناك راهو رد، هناك مرات يكون رد سواء كان رد دفاعي ولا سميه ما تسميه منهم هم. فلهذا يعني أناشد الجهات الحكومية والرقابية أن تعطي هذا الموضوع يعني أهمية، وأن يعالج الموضوع بما لا يكون فيه ظلم وعلى اعتداء على أي أحد. مش معناه انه ما عنداش اوراق هنا انه هو لازم يعني دمه حلال وماله حلال، هذا راه كلام غير صحيح، هذا كلام لا يجوز شرعا. فعلينا ان نتقي الله سبحانه وتعالى، ولا يعني يكون في يعني تخريب، ولا يكون في ظلم، ولا يكون في اعتداء على عامة الناس. معنا اتصال الأخ سالم.
8: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
8: الميراث.
0: ميراث.
8: الميراث هي أي حديث بتقول بعد وصية.
0: الصوت مش واضح يا أخ سالم، الصوت فيك ضغط شيء مش واضح.
8: فيها آية أو حديث عن مش عارف
0: الله. إيه إيه شني؟ شنو الحديث؟ من بعد وصية يوصي بها أو دين، آية هذه.
8: آية
0: إيه.
8: يبقى ناس الشخص عنده أولاد من بنات.
0: إيه.
8: وعنده أرض ويبقى أولاده طبعا وحدين، كل واحد ماشي في مكان الأرض. ولكن ما يبيش بعدين لما يواخد باقي شيء باقي في المكان ما يبيش يستحوذ به على نفسه، يبي ما بعد الموت ما بعد موت صاحب الأرض تحسب عليه المكان اللي بنوا عليه.
0: بعد الملك يعني هو اعطاهم اراضي فحياته
8: اعطاهم يا شيخ
0: ويبيهم بعد ما يموت ما يبيهمش يخشوا في الملك الثاني باعتبار انه أيوه. اعطاهم و...
8: يبي يحسب عليهم من ناحيه حقهم في
0: ال... وباقي لمين يبي الثاني بعد ما يموت لمين يبي الثاني اللي يقعد الرزق لمين بيعطيه
8: لا هو يبي يخش الرجل ذكر حضر كير
0: باقي نجاوبوك يا اخ سالم حاضر نجاوبوك ان شاء الله
8: ايوه ما فيش بعد في وقت شيء يقول انا لا بني علي بني
0: علي نجاوبوك ان شاء الله حاضر نجاوبك
8: بارك الله فيك
0: امين وياك الاخ عبد السلام انقطع الاتصال الاخ ابراهيم قال فيه زوجة يعني باين إن في خصومة بينها وبين زوجها بينهم كأنك في أمور اختلفوا فيها أو أراد طلاقها أو كذا أو طلقها ولكنه عندما مات لم تعقد عليه عدة الوفاء لم تعتد عدة الوفاء ما وشوفه هنا أمتى تكون عدة الوفاء واجبة لو كانت الصورة أنه هناك مشاكل بين الرجل والمرأة وأنهم مثلا اتفقوا على الطلاق وأنه ساءت العشرة بينهم ومفترقين وغيره وتوفى الزوج هنا يجب عليها عدة حتى ولو كانت 5 سنين ولا 10 سنين حرجانة في حشم ماذا ومدام قاعد زوجها ومطلقش عليها لفظ الطلاق وما بانتش منه ما خرجتش من عدتها فهذه يجب عليها تعبدا أن تعتد عدة وفاة هذا دين وهذا شرع مش على كيف هي تقول أنا بنعتد ولا ما اعتدش لا لأن هذا بيترتب عليه أمور يعني فواجب عليها شرعا أن تعتد عليه عدة وفاء الصورة الثانية ممكن الزوج أن يطلق زوجته ثم يموت عنها وهي قاعدة في عدة الطلاق فهنا تتغير العدة إلى عدة وفاء تتغير العدة من عدة طلاق لأنها لا تزال زوجة بخلاف لو كان الطلاق باين سواء بينونة صغرى أو بينونة كبرى فلا عدة وفاء عليها أيضا سؤاله الثاني الأخ إبراهيم قال يعني يحكي على التقصير في تربية الأبناء في وقتنا الحاضر مع وجود هذه التحديات اليومية في اليوم والليلة الآن احنا نعاني من مسألة تربية الأبناء وكيف ننجي أبناءنا من هذه التحديات اللي أفسدت الناشئة والأبناء عندنا هذا النقال عندنا التلفون عندنا الألعاب الإلكترونية عندنا المقاطع الصوتية المقاطع الفيديوهات غيره نعم هذا كل راه كما ذكر المتخصصون من الأطباء وفي العلاج النفسي وعلاج التوحد أن هذا يكون بسبب هذه الأمور كذلك مسألة ترك الطفل في وحدة في البيت أو في غرفة مع شيء يعني يراد به أن يلهيه فيصبح هذا الأمر إدمان لهذا العيل احنا مثلا الأم تبي تهدز ولا كذا تقول لها أعطيه أعطيه التلفون أعطيها وخليه يلها به بقى يلها به ربع ساعة نصف ساعة ماشي وبعتالي ينشغل بأمر آخر يلعب مع الصغار يعيش تبعتي يتعلم القراية والكتابة يمشي الكتاب يبدأ مقسم وقته لكن لما يبقى طول اليوم علاقته مع الهاتف وعلاقته من انعزال وغيره، هذا راه أمر خطير والله، نحن لا نقدره حق التقدير. والأمر يعني للأسف صار منتشرا. الأمر الثاني عدم العناية بالتربية، يصبح الابن القاصر هذا بدل ما يتلقى التربية من والديه، هذا ضار وهذا نافع، وهذه المسألة تديرها وهذه ما تديرهاش، ويهتم بتصرفاته وبألفاظه وبأخلاقه، ويعني يربيه على القدوة الحسنة وعلى الصلاة وعلى العبادات وعلى قراءة القرآن ويشجعه على ذلك. كلها يعني كثير من الأمور يعني أصبح فيها تقصير. الأمر الآخر أن الطفل يترك للشارع، الطفل يعني باش أمه ما يتعبهاش في الحوش، ولا يقلقها ولا يطير لها نومها، تفتح له باب الشارع وتقول له أطلع امشي ألعب مع الصغار، امشي ألعب مع الصغار في الشارع. يطلع الولاد هذا للشارع من الساعة 9 الصبح معاش يولي لما إلا وقت الغداء 5 ساعات، والوالد في العمل والأم في البيت والابن في الشارع 5 ساعات، لا تدري الأم أين قضاها طفلها. هذه راهي مشكلة كبيرة نعاني منها، هذا نتائج مش وقتية توا، لكن بعتالي لما يبدأ ولدك عمره 16-17 سنة وتقعد تقول ولدي يدخن، ولدي يحشش، ولدي يشرب في الخمر، ولدي يرتك في الرديلة، ولدي كذا أخلاق، ما هذا هو النتيجة، هذا توا تجي النتيجة، النتيجة تطلع في هذا العمر. هذا لما تربى في الشارع وقعد عايش في الشارع ويسمع في يعني ما يقع في الشارع، وشنو الضابط اللي بيضبطه في الشارع. فالآن احنا هذا أمر مسيبينه ومناش معدلين عليه، وبعتالي يجي الولد المراهق عمره 12 عام ولا 13 عام يجي لابوه يقول له يا ابوي نبي موتو مثلا، باهي الموتو شي يديروا بيه تو. أكثر أمور الموتوات شي يديروا بها الآن، أكثر أمور الموتوات هي المعاكسة الآن، وكذلك يستغلوهم في نقل المخدرات وتوصيلها وبيعها، وهذا ما يراه في سن صغيرة ما يعرفوش، يستغلوهم التجار، تجار الحشيش، تجار المخدرات يستغلوهم، لأن ما فيش حد بيشك في ولد صغير عمره 13-14 يسوق في موتو. هذه أمور والله ما هي يعني ما هي بسيطة، راهو أمور تفسد الأسرة وتفسد المجتمع وتجعل المجتمع مهلهلا مفككا ومبتعد الابن عن الدين وعن الأخلاق وعن البيتية. فهذا كله نتيجة تقصير الوالدين في التربية، وأبناؤنا أمانة في أعناقنا، أولادنا هؤلاء أمانة في أعناقنا، سيسألنا الله سبحانه وتعالى عنها يوم القيامة. ولهذا ساعتها يعني يقولوا لنا في مثل اللي سرقه ويعني وجدت أمة تعارك فيه، هو لما كبر وتربى ولا سارق وبعتجت قال معناها يا أمي كانك أنت من أول يوم جبت لك فيه الدحية أنا خانبها نهيتيني وقلت لي هذا حرام، راني ما استمريتش، هو كان صغير ومشيخ نب دحية من حوش جيرانهم وجابها لأمة، شين قلت له؟ قلت له صحيت أولادي حصل الدحية، ما قلت لاش منين هالدحية هذه، ما قلت لاش وين مصدرها، ما قلت لاش منين جبتها، قلت له ما شاء الله عليك فالح خذت الدحية ومشيت، وين يعرف هو من بيربيه. فلهذا احنا ابنائنا الآن لما نلقى ولدي عنده فلوس ولا عنده حاجة يعني تستاهل فلوس، ولا عنده لباس أنا ما أعطيتهاش حقه، ولا ها، ولا عنده منين جبت الفلوس يا ولد، منين حصلتهم، ما هذا هو. هنا يكمن واجب الوالدين في تربية الأبناء والاعتناء بهم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على هذه المهمة. الأخ صالح من صرمان، ويعني في سؤاله وفي صوته يعني لوعة، وفي صوته أسف، وفي صوته ألم يعني حقيقة. قال يا جماعة الخير راهو معاشنا 900 دينار، يعني راهو معاش قدرنا نعيشه، احنا المتقاعدين لخدمنا طول عمرنا واحنا في العمل، طول عمري لي أديتها في العمل في الوظيفة، كيف الآن مع هذا التضخم الفاحش في هذا الغلاء الموجود وانت قاعد مخلي لي تقاعدي 900 دينار؟ شين بيديروا لي وانا نعول في أسرة، عندي أبناء وعندي بنات وعندي احتياجات؟ بالله عليك قالك 900 دينار شين بيديروا لي شهري؟ وفعلا نحن نهيب بجهات الاختصاص الاعتناء بهذه الشريحة من المجتمع، هذه الشريحة التي قدمت عمرها وحياتها في أداء وظائفها وأعمالها، هادوا الآن من حقهم أنهم يستريحوا، من حقهم أنهم يعيشوا العيش الكريم بعد هذه الحياة الشاقة اللي عانوها. يقعد مسكين يتقاعد بدل ما يكون مستريح ومعاش عليها، يبدأ يدور في عمل حر، تبدأ المشقة جديدة في هذا العمر. مسكين يبدأ يمشي يدور عمل حر والله كذا وباش يبي، ولا مسكين في الأخير يبدأ يمد فيده، ولا يمشي يستدين وما عندهش باش يرد الدين، ولا يمشي يقعد لجمعيات الخيرية بينما مفروض هو يعيش معزز مكرم. فياريت يعني جهات الاختصاص تهتم بهذا الأمر وتنظر في مرتبات هؤلاء، المرتبات ضعيفة التي أصبحت لا توفر شيئا من ضروريات. حنا ما نتكلم على الكماليات، راهو نتكلم على الضروريات اللي هي يبيعها في ماكلته وشرابه وعيشه. الأخ عبد الوهاب جاب سؤال، قالوا في الشيخ يعني سؤال في البرنامج، هل الزوج واجب عليه ان يوصل زوجته؟ ما فهمتش انا، لكن قال ان الشيخ قال لا مش واجب، يعني انا توا زوجتي تقول لي وصلني حوشبوي نقول لها ضبح عليهم هم يوصلوا، توا هذاك لا ماهوش معقول الحقيقه. تو خلينا من مساله واجب ومش واجب لكن هذا من من من من, من المعروف عرفا، والمعروف عرفا كان مشروط شرطا. ما من بيرفعها الزوجة؟ هي زوجة، هي شريكة الحياة، وهي أم الأبناء، وهي أم الأولاد، وهي اللي تعد لك طعامك، وهي اللي تغسل لك ثيابك، وهي اللي تعتني بيك، كيف ما تقومش على حاجياتها؟ كيف ما تديلهاش يعني الأشياء اللي تبي تستعين بها، تبي تشري ثيابها، تبي تخرج؟ ما زوجها ما لمن. فأنا يعني قلت له أخ عبد الوهاب ربما يكون في جزئية هكذا يعني يتكلموا فيها من ناحية الوجوب الشرعي أو كذا، أو مش العلاقة بهذا، ممكن تكون حاجة فيها الكماليات أو فيها اللي هي مش من واجبات الزوج. إيه فعلا مانيش من واجبي إن نرفعك كل أسبوع الاستراحة، جيني تقولي لا فلان سوين يرفعوا فيهم أزواجهم الاستراحة، أنا هذا مش واجب علي، ولا أزواجهم يسافروا بهم لتركيا حتى أنا سافرني لتركيا أرفعني، ولا أنا شري لي الذهب كيف ما يشروا لهم، هذا ما هوش واجب علي. ما في لازم نفرقوا إحنا، إذا كان في مسألة الضروريات ماشي، لكن إذا كان في مسألة الكماليات ما هوش واجب علي الزوج. وهذا واقع راهو في كثير من الأسر، وقع التصدع فيها بسبب هذه الأمور، ان تطلب الزوجه اشياء هي ماهيش واجبه عليه الزوج، لانه هو تقليد بس. ولا تجيني في فرح بنته تقول لها لا نبون اذا كان هو العرس يكلف 5000 تبي متاع 30-40 ألف، ولا تبي كذا وبيفرض، هذا ماهوش واجب. فهذه القضية علاش قلت لأني الأخ عبد الوهاب، قلت له ممكن في جزئيات بس يعني، أما قصة أن الزوج بيوصل زوجته وبيطلعها هو، طبعا الزوج ما مين بيرفعه. الأخ سالم قال في قول الله تعالى من بعد وصية يوصي بها أو دين. والقضية أن الميت لا يستطيع أن يوصي للورثة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا وصية لوارث، لا وصية لوارث، والوصية تكون لغير الوارث في الثلث فأقل، تكون لغير الوارث. يعني واحد لما يموت نشوفه إذا كان عليه دين يردوا له دينه، وإذا كان عنده وصية صحيحة نفذوها وبعدين يقسموا التركة متاعه. يقول هو البعض ممكن يعطيهم أراضي ويبنوا عليها. شوف الأراضي هنا اللي يعطيها البول للأبناء مثلا يبنوا عليها، إما أنه يملكها لهم في حياته وبعتالي هذه تولي هبة صحيحة وحازوها الأولاد وما تدخلش في الميراث بعد ما يموت، هذه الصورة الأولى. وإما أنه هو يعطيهم الأراضي وهي قاعدة على ملكه، يقولهم ابنه بس، يعني الأرض قاعدة ملكه ويقولهم ابنه. فهنا بعد يعني موت الوالد هذه تخش في الميراث، ولكن البناء الذي بناه الأولاد يقوم قائما. نجو نشوفه قداش يسوتوا، نجو واحد اللي يعرفوا يقوموا المكاتب ونقول لهم قومونا الأرض قداش تساوي وقوموها بالبناء قداش تساوي. يعني الأرض بروحها نقوله تساوي مليون ومعاها البني تساوي زوج مليون، معناها هذا المليون يمشي، مليون يمشي ينقسم على الورثة ومليون يكون لصاحب البناء لأنه يقوم قائما. مش بعض الورثة للأسف الشديد لما يموت واحد يقول له بنيه فوق يقول له خود شن دفعت فيه اللي بنيته، بس مثلا انت البني كلفك 100,000 خود 100,000 متاعك، بينما هو مفروض حقه 500,000 مثلا. فهذا يعني يجب يعني معرفة هل هذا الهبة كانت قد حازها الموهوب له وخرجت من ملك المورث أو إن هي لا تزال على ملكه. إذن فهنا تكون الأرض على ملك الورثة تقسم حسب الفريضة الشرعية. وهذه المسائل يجب على الورثة أنهم يسألوا فيها أهل العلم، يسألوا فيها أهل العلم. هذه السائلة تقول مات أبي منذ 30 سنة ولا تزال أمي تمنعنا حقنا في قسمة الميراث. وهذا أيها المستمعون الكرام من الظلم الذي يقع على الورثة، أن يبقى أحد الورثة في ملك الورثة جميعا ويمنعهم من أخذ حقوقهم ولو كانت أما، ولو كانت أما. يعني أنت أيها الأم اللي أنت زوجة الميت راهو عندك التومن بس في رزق الميت، عندك التومن بس في رزق الميت ما دام عنده صغار، والباقي يقسم للذكر مثل حظ الأنثيين. المسألة واضحة، يجوز لك أن تمنعي أولادك من حقهم في ميراث أبيهم. يعني هذه السائلة تقول راهو 30 سنة، 30 سنة معناها قداش؟ معناها من 96 ميت، هذا من سنة 96 ميت، والورثة محرومون من حقهم في ميراث أبيهم، أمهم ما تبيش تعطيهم حقهم، فهذا لا يجوز شرعا. ولا يجوز منع الوارث من الوصول إلى حقه في تركة أبيه. ورأي الصور كثيرة، الصور في منع الورثة من الوصول إلى حقهم في ميراث مورثهم كثيرة، فعلينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى، لأن هذه المسألة يعني تسبب في الضغينة وتسبب في الفرقة وتسبب في الفتنة وتسبب في المشاكل. لماذا أيتها الأم تسببين في هذه المشاكل؟ لماذا تخلي صغارك أعدائك؟ لماذا؟ ما السبب في أنك تمنعيهم من وصول إلى حقهم، وأنت أمهم وهذا حقهم في أبوهم، لماذا أنت تستحوذين على كامل التركة وتمنعينهم من الوصول إلى حقوقهم والتمتع بها في حياتهم؟ فتوبي إلى الله وارجعي، ولا تكوني سببا في خراب أسرتك وعائلتك بمنعهم حقهم في ميراثهم. والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أيها المستمعون الكرام، نكون بهذا قد وصلنا إلى نهاية حلقة هذا اليوم من برنامجكم فتوى. في نهاية الحلقة أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتقبل منا وأن يهدينا سواء السبيل، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبعه أحسنه، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
9: هذه الحلقة إعادة.
10: مستمعين الكرام، كنتم تستمعون إلى برنامج فتوى.

0: سيد غيث. تفضل سيد غيث. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله يا شيخ.
0: الله يحييك، اهلا وسهلا بك سيد.
1: تحية ليك وانت المشايخ اللي معاك ودار والتعليم بالإذاعة، بارك الله فيك وجزاكم الله خير من المنابر.
2: سعدا وجلانا علم الشريعة باب.
3: من أعظم المعاصي المالية الربا، يعني تميز بقوله تعالى فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وانت حصلت 1000 ولا حصلت 20000 ولا حصلت 100 ولا حتى مليون، ولا قدر الله اللي حصل هالقيمة هذه حصل غضب الله وأعلن عليه الحرب من الله ورسوله، شدير به المليون ولا شدير بالمليار ولا شدير حتى بالدنيا كلها. يعني من عاد الله وعاد رسوله صلى الله عليه وسلم ماذا سينتفع بالدنيا؟
4: الهبة لا يشترط في، يعني لا بد فيها من الحوز، يعني يشترط في الهبة الحوز في حياة الواهب، يعني في حياة الأم لابد تسلم للبنت حتى تكون هذه الهبة نافذة وصح شرعا.
5: الصلاة سواء كانت حاضرة أو فائتة لا تصح إلا بالقيام، والقيام ركن من أركان الصلاة، فإذا عجز عن القيام بسبب كبر في السن أو مرض أو طال عليه الأمر وشق، يعني مثلا يصلي في القضاء وكثر عليه الأمر حتى لم يستطع القيام أو كان القيام شديدا عليه، جاز له أن يصلي قاعدا.
6: في ثوب مجتهد فقها وبرهانا.
7: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
8: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
9: بالله أي وسام.
10: يأتيكم يوميا على تمام الساعة 11 صباحا ويوم الجمعة على تمام الساعة 5 مساء.

الأخ خالد من طرابلس يسأل، قال والحقيقة هذا موضوع هام جدا، قال أنا نشتغل في مستشفى عام وفيه طاقم تمريض وطاقم أطباء، طاقم طبي. قال مرات يأتي المريض وهو يحتاج إلى العناية وإلى الرعاية، وعندهم مجال يعني لإدخال المريض في المستشفى، قال لكن يقولوا له ما عندناش سرير، ما عندناش طبيب أعصاب، وهو في الحقيقة فيه الطبيب موجود والسرير موجود. قال بدليل أن لو جاء واحد من اللي موصين عليه ولا اللي يعرف حد حيطلعوا له يلقوا سرير ويلقوا يعني طبيب ويقدروا يعني كأنه يعني بالوجوه، اللي يجي بواسطة وكذا ياخذ كل شيء، واللي يجي ما عنده شيء يسكرها في وجهه يقولوا له ما عندنا شيء، لا عندنا طبيب ولا عندنا سرير ولا عندنا كذا. فيقول مرات بعض الناس يقول نسأل عليه يقولوا لي والله هذا توفره الشخص هذا. فقال هل نعتبره احنا مشاركين في القتل؟ وهو اولا سأل قال قتل العمد وشبه العمد والخطأ، احنا المالكية ما عندناش شبه عمد، عندنا قتل عمد وقتل خطأ، وقتل الخطأ يستوجب يعني الدية ويستوجب اصلا يستوجب ايضا الكفارة، يعني بيصيم شهرين متتابعين وبيدفع الدية، يدفع الدية كان قتل الخطأ. والحقيقة يعني منع الناس من العلاج والإنسان يملك هذا الأمر، هذا ينافي الدين بل ينافي الإنسانية. الأطباء على أساس مفروض أن موقعين على يعني علاج المرضى والاهتمام بهم وعندهم قسم على هذا الأمر، فما يليقش بالإنسان الطبيب فضلا عن المسلم. رأى المسلم عنده توا غير ميثاق الطب اللي حاطته فيه النقابة واللي يخدم فيه، رأوا عنده ميثاق أخذه الله عز وجل عليه، عنده رقابة ذاتية، عنده وازع ودين وضمير، غير اللي خايفين من القانون فقط. يعني هو يكفي حتى من القانون، من طائلة القانون وطائلة القسم اللي التزمته والمهنة اللي خشيت فيها ويعني ما تعهدت به عند دخولك لهذه المهنة، هذا كافي. لكن لما نزيد عليه الدين، كون الإنسان مسلما يخاف الله سبحانه وتعالى ويرجو ما عنده ويعرف أن الله عز وجل سيجازيه وأنه مشارك في القتل، هذا الإنسان ينبغي أن يعني تزيد رقابته على ذلك الشخص اللي ما عندهش دين، لأن عنده هذا رقابة داخلية عنده واعظ في نفسه، وعنده رقابة خارجية اللي هي القانون، وهذا يعني هذا ينبغي أن يكون يعني يكون أفضل من الشخص اللي ما عندهش دين. ولكن للأسف وربما بعض الناس يعني يقول لا احنا نشوفه بالعكس، يعني الناس اللي عندها دين بديت الطب عندها مهنة وتجارة ويغالوا في الأسعار على الناس، ويجي شخص مريض ما عندهش فلوس ممكن يقول أروح عادي يموت عادي جدا. وين الرحمة سبحان الله؟ وين الواجب الشرعي؟ راه الإنسان إذا ترك، عندنا القاعدة الفقهية الترك فعل، راه يعني لما أنت تقدر تعالج مريض وامتنعت عن علاجه راه أنت تعتبر قاتلا في الشريعة، راه كان هو بيموت. قالوا من منع يعني شخصا ماء يحتاجه، شخص قدامك مشرف على الهلاك عطشان وعندك مية ومنعتها عليه، رأوا أنت قاتل كان مات بسببها. مثلا شخص يغرق قدامك وانت تقدر تعوم وتقدر تنقذه وتركته حتى يغرق، رأوا تضمن الدية متاعه وتعد قاتلا. رأوا عندك انت خيط يخيط به الجرح متاعه وانت ما اعطيتاش الخيط حتى مات، تضمن. حتى الطبيب لما يكون عنده مريض قدامه ويقدر يعالجه نقول لك أنا عالجه أول حاجة، أنت أول حاجة قبل كل شيء راقب الله عز وجل وراقب المهنة اللي أنت تخدم فيها وعالجه ابتداء، بعدين طالبه بالثمن بعد ذلك. كان عنده أعطاك وكان ما عنداش يا سيدي اعتبرها صدقة، اعتبرها تصدق بالعلم الذي منحك الله عز وجل إياه. أراه الزكاة مش في الفلوس بس، راه الزكاة في كل خير وهبه الله عز وجل لك، كان ربي وهب لك علم أنفع به الناس، هذه زكاته يزيد ويبارك الله عز وجل فيه وينفع به ويبارك الله لك في ذريتك وفي مالك. كان أنت طبيب ودرت يا سيدي يوم للناس اللي ما عندهمش فلوس، شم بينقص منك؟ هذا أجر عظيم ليك وهذا زكاة يعني على المهنة اللي علمك الله عز وجل إياها، رأو مش بفلاحتك بديت شيخ ولا بفلاحتك

0: على هذا بنحطها بيني وبين النار. دير يوم في حالات لي حتى الكفار يديروا فيها، يديروا في يوم مجاني سبحان الله، يعني من باب الإنسانية. احنا من باب الدين أولى أن الإنسان يكون عنده حرص على هذا الجانب. إذن راهو يا الإخوة الأطباء، راهو اللي يلز حالة ويقولها ما عنديش طبيب ولا ما عنديش سرير ولا كذا، وبعدين هذا تسبب بسبب الطرد، هذا تسبب في الموت، راهو هذا يعد قاتلا وتلز مادية في الفقه راهو. فالإنسان يحذر أن يلقى الله عز وجل يعني روح إنسان. ردوا بالكم، الإنسان زي ما قلت لكم راهو مش كل شيء دنيا، مش كل شيء جمع مال. الإنسان راهو قد تأتيه لحظة وهو صحيح معافى وما فيه شيء، فيعني يقبض الله عز وجل روحه فيمضي إلى الآخرة ولا يأخذ معه شيئا من متاع الدنيا. وكذلك يعني الإنسان يقعد يخدم على يعني السمعة الطيبة اللي هي ذكر ليه في الدنيا وهي أجر له في الآخرة. هذا مش ريارة، وكون الإنسان يدير يوم بالبلاش فيذكره الناس بخير ويدعو له ويبقى له ذكر، يقعد يقول والله فلان رحمه الله حتى بعد وفاته، يقول هذا كان يعني مداير اللي ما عنداش يساعد فيه، واللي مداير لهم يوم مجاني، لأن قصدي يذكروك الناس بخير ويدعو لك. ما تعرفش أنت أي العمل الذي يعني يكون حجابا لك من النار. مرات دعاء رجل محتاج ومضطر يرفع يديه، يرفع عنك الله عز وجل بسبب هذا الدعاء من البلاء ما الله به عليم، ويرفعك الله عز وجل به درجات. فنوصي إخواني الأطباء أن يرحموا الناس، راهو مش كل شيء فلوس، قلنا قد يعني تكتسب قليلا ويبارك الله عز وجل لك فيه، وقد تكتسب مالا كثيرا ثم يمحقه الله عز وجل. فارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء.
1: شيخنا هذا السائل عبر البريد يقول: هل أبوال الإبل نجسة وهل يجوز العلاج بها؟
2: نعم، كل ما يؤكل لحمه فإن يعني بوله وروثه طاهر. مأكول اللحم يعني زي الضأن، زي الأنعام، الضأن، البقر، الإبل، هذه كلها عند علمائنا أن أبوالها وأرواثها طاهرة غير نجسة. يقول يعني العلاج بأبوال الإبل ما مشروعيته؟ يقولون نعم، بل هو ثابت عن السلف وعن أنهم يتداوون بأبوال الإبل، ويستعمله يستعمل الآن حتى في أمراض الكبد وغيرها، فهو جائز. وما أصاب الإنسان من هذه الأرواث أو الأبوال فلا يجب تطهيره لأنه طاهر، وليس يظن البعض أنه نجاسة، وكثير من الناس إلى الآن يظنون أنه نجس وفي الحقيقة هو ليس نجسا، والله أعلم.
3: السؤال الأول للأخت على صفحة البرنامج التي قالت إن أباها ترك عمارة على الطريق الساحلي، وقالت: فوجئنا بعد وفاة الوالد بأن الوالد في حال حياته قد كتب هذا المبنى أو هذه العمارة للإخوة الذكور، لإخوتها من الذكور، وقالت: احنا فوجئنا حسب كلامها إلى أن توفي الوالد، قالت: ما فيش حاجة تثبت أنه سلم هذا المبنى للأبناء أو كذا، قالت: لكن بعد وفاة الوالد أخرج الأبناء ورقة فيها تنازل من الأب للأبناء الذكور عن هذه عن هذا المبنى أو هذه العمارة، هل يمضي هذا التنازل أو لا؟ فأقول مستعينا بالله تعالى: إذا كان الأب قد تنازل عن هذا المبنى أو هذه العمارة للأبناء الذكور وسلم لهم العمارة حال حياته وحال صحته، يعني سلم لهم هذا المبنى وأخرج شواغله منها، يعني كانوا عنده مثلا منزل في العمارة والله عنده حاجة خاصة بيه حولها، وأشهد الناس جي شهدهم وقال لهم: أشهدكم أن هذه العمارة من الآن هي ملك لأبنائي. إذا حصل هذا الأمر وهو ما يسمى بالحيازة، خلاص في هذه الحالة نقول للأبناء الذكور حازوا هذا المبنى حال حياة أبيهم وتمت الحيازة فعليا، فهم يختصون بهذا المبنى بعد وفاة أبيهم.

0: هل الأب يأثم أو لا يأثم؟ هذا كموضوع آخر، نحن لا ندري ما الذي يحمله على هذا الأمر، لا ندري، لكن نقول الحيازة تمت والأبناء أصبح هذا المبنى ملكا لهم خاصة. أما إذا كان تنازل الآباء أو تنازل الأب زي ما يحصل كثيرا في المجتمع الليبي إنما هو تنازل على ورق، يعرف روحه بيموت والله كذا يكتب لأبناء المنزل لفلان والأرض الفلانية لفلان والعمارة الفلانية لفلان، لكن لا في حيازة ولا فيه تسلم، وإنما مجرد إجراءات حصلت على الورق، فهذه لا قيمة لها، لأن التنازل من الأب يسمى هبة، التنازل من الأب نعم يسمى هبة، والهبة من شروط إتمامها حصول الحيازة، ما دام ما فيش حيازة إذن لا معنى لهذه الهبة. وبالتالي أنا أقول للأخت إذا كان إخوتك قد تناولوا هذه العمارة وتسلموها حال حياة أبيهم واستلموها وتصرفوا فيها تصرف الملاك أصبحت لهم، أما إذا كان فوجئتم بهذه الورقة وإلى أن توفي الأب والعمارة تحت حوزه وتصرفه فلا معنى لهذه الهبة. وإذا حصل بينكم تنازع فبالإمكان أن تأتوا إلى دار الإفتاء أو إلى أي فرع من فروعها، فيعني الخطب في هذا سهل لأن الأمر هو متوقف هل حصلت حيازة أو لم تحصل حيازة.
1: شيخنا الأخ أبو إسحاق يقول عنده والدته تبلغ من العمر 70 سنة وعندها يعني أمراض مزمنة الضغط والسكر والقلب، فهل يعني يجوز لها الصيام؟ يعني ممكن يسأل عن صيام التطوع ويقول يعني أحيانا تتعب من الصيام فيعني بعد العصر لا تقوى على الاستمرار فتفطر، فيريد يعني الحكم في هذه الحالة شيخنا.
2: لا، هي مدامها وصلت للمرحلة هذه أنها تضطر للفطر في العصر معناها مرهقة المرأة مرهقة، فالأولى لها أن تترك الصوم، بل ربما يحرم عليها الصوم إذا كان هو يعني ممكن يؤثر عليها تأثير سلبي على صحتها مع العلل اللي عندها، قد يكون يعني لو ترتب عليها أضرار يحرم عليها، بل بتحصل الأجر حصل الذنوب. وعلى كل حال ما دام هي تضطر لمثل هذه تفطر يعني، لكن عندها راهو العبادات، عندنا بدائل كثيرة، هذه تول الكبار السن من النساء ومن الرجال يشدوها الذكر، من أعظم الأعمال، من أعظم الأعمال يمشي يشير لها سبحة يقولها ديري كم، لأن الذكر فيه من أنواع هي حددها محددة بالشرع في لمية، مثل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد لله كل شيء قدير، الاستغفار كذا، فاللي هي محددة يقول هذا قيدي بالعدد لأن هذا الذي حدده النبي صلى الله عليه وسلم، واللي هو مش محدد يقول أنت نفسك اللي تقدر تديريه سبحتين ثلاثة في الصبح في العشية واللي تديريه راه مشجل عليك ومشجل ليك وتربحيه أجور تقرأ من القرآن، بل هذه من أعظم الفرص تو الآن فيه اللي حتى كبار السن يمشوا للفصول اللي قروا في النساء، والله هذا شيء طيب، يعني آخر عمرها تصبح هي طالبة علم حتى يعني ماتت في خلال الرحلة الدراسة هي ربحت هذا الوصف العظيم، يعني راه طلب العلم جاي من أعظم ما يتقرب به، من طلب من سلك طريقا يلتمس بها علما سهل الله له بها طريقا إلى الجنة، وطالب علم تستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحر، فهي اللي ما تهزاش على نفسها عمرها 70 نقولها امشي كان احداك جامعة قريبة رفعوها تقرأ ما تحفظ ما تيسر من قصار الصور، ولربما الله عز وجل يعني يعينها تحفظ الكثير بغض النظر شن نكمل الكم اللي حفظاته، فهي حتى ما قدرش تمشي في بيتها شن حافظة الإخلاص المعوذتين تكررهم من العبادات الطيبة الإصلاح بين الناس، تو العزائز الكبار هذو والشابين يفرغوا أنفسهم للإصلاح بين الناس، الإخوة اللي هم متقاطعين على خاطر الميراث، المرأة اللي هي مزعلانة من زوجها وماشية متعاركة هي والعزوز وغيره وغيره يخشوا بينها بالمعروف، يعني هالعمر هذا وظفوه لعبادات تقدروا عليها، لكن ما تقوليش أنت فاشلة من الصوم اللي ما تقريش عليه وفي العصر بتفطري لا درتي صوم ولا قعدتي واكلة شاربة وما حتى كملتي النهار قد تكوني آثمة لعدم القدرة. فإذا عليك أن ننصحوها للمرأة الطيبة هذه، وهذا ما اللي جابهم لها المعنى هذا راهم غيرتهم على الدين وحرصهم، حرصهم زي هي زي ولدها بارك الله فيهم، فعليها عليها أنها تكثر ذكر الله من الاستغفار، استغفر الله من أعظم الذكر لا إله إلا الله. ولهذا نقولها شدي فيها ما عرفت تلقيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وآخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. والإنسان يموت على ما عاش عليه، الإنسان يموت على ما عاش عليه، فهي تكثر من كلمة لا إله إلا الله هكذا مجرد، أو كلمة لا إله إلا الله وحده ولا شريك له ولا الملك ولا الحمد لله شيء قدير، يعني تكثر منها لأن أجرها عظيم، واستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتسبيح سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، يعني بمختلف الصيغ، وتقرأ ما تيسر والكلمة الطيبة وتصلح بين الناس، وهذا يكفيها إن شاء الله. وكان هي من أصحاب المال تتصدق، إذا كان هي العزوز هذه من صاحبة المال عندها معاش ضماني وعندها فيها عندها سعة، مرة تتصدق على طالب يقول في القرآن تشريه حتى لابس أو تشريه بكوات أقلام أقلام رصاص، تعطيهم كراسة ولابس كراسة ولابس، مرة تفرق عليهم جني مرة يعني هذا أجرها يعظم إن شاء الله ويضاعف.
1: نعم شيخ بارك الله فيكم.
3: قال شن حكم إطلاق أسماء الناس على المساجد؟ قال فيه مثلا مسجد من المساجد لقاها اسمه مسجد المجاهد فلان بن فلان، ما حكم ذلك؟
4: نص الفقهاء على كراهة التسمية بأسماء الأشخاص، ولكنه ليس حراما ولا كبيرة ولا غير ذلك، يعني الأصل أن يسمى باسم المنطقة كما هو غالب مثلا المساجد في تجورة، قولوا مسجد الأصوال، مسجد النعاسة، مسجد طببة، مسجد البداوة، يعني كل عيلة عيلة بداوي مسجد البداوة، عيلة صولة مسجد الأصوال وهكذا، وهذا كان شائعا ولا حرج فيه. ثم بعد ذلك الآن الناس أو من فترة الأوقاف بدوا يسموا معاش يسموا باسم العيلة إداريا، مثلا جامع الأصوال شهداء بدر، جامع اللماشين يقولوا للرحمة وهكذا. فالتسمية بأسماء الأشخاص يخاف أن يكون فيها نوع من الرياء وكذا، وبالتالي قالوا تكره التسمية بأسماء الأشخاص ولا تحرم، إلا لو كان فعلا قاصد الرياء بعد ذلك تكون حراما. يعني واحد جاي قال والله بندير مسجد وبنديره باسمي باش الناس يعرفوا أنني أعطيت وكذا، هذا يكون حراما. أما إذا سلم فالظاهر من ذلك فهو مكروه فقط.
3: نعم بارك الله فيك شيخنا. شيخنا هذا سؤال عبر الواتساب، يقول فيه السائل عندي فلوس خمسينات أمانة كنت داسهم ونسيهم، يعني بخليهم حد عنده أمانة ونسيهم، قال ولقيت واحد بيبيع لي بيهم غذائية ومواد تنظيف، فهل يجوز لي أن أشتري بالخمسينات هالغذائية ومواد التنظيف ولا لا؟ المبلغ هو 2500 دينار.
4: والله هذه إشكالية كبيرة الآن يسأل عليها كثير من الناس، يا أخي هذا فيه الهون، لكن نفس المشكلة اللي قائمة أنا الآن نقول لهم هذا يبي اجتماع مجلس البحوث، ينبغي ألا يترك للمفتين مهما كانوا واحد بروحه. الآن الورقة الخمسين هو الآن هذا اللي أخذها مش أكيد بيبيع أغلى، هو مش حيبيع له بخمسين راهو،
3: هو قال مش عارف بنفس القيمة ولا لا.
4: لا لا مستحيل مستحيل يبيع له بنفس القيمة، لأنه بعدين خاسر 100%. لكن هذه واحدة من المشاكل اللي قلناها، في خلل كبير في مسألة الخمسينات هذا، لأن الناس اللي يقولك لقيت 30,000، والله سؤالين جوني ولامس، واحد قال لي مش عارف 12 مليون وواحد مش عارف 4 مليون خمسينات، يمشوا يعطوا فيهم لناس بتقريبا خسارة 30%، يعني كل مليون يعطي عليه 700,000 عشرات ولا خمسينات. أول شيء هذا اللي بيعطي المبلغ هذا منين جاب الكاش هذا؟ هذا لابد ما تحاسب الدولة من الكاش الجديد اللي مفروض أنه موزع لعموم الناس، هذه مشكلة. المشكلة الثانية اللي بياخذهم شن بيدير بيهم؟ بيعرضهم بيدير بيهم احتفاظ بعملات، ولا بيمشي يحولهم في مصرف ليبيا المركزي؟ أراه مدار هيك اللي بيمشي يحولهم، راه لأن لو عارف إنه مش حيحوله إلا والله ما شاري حتى بقرش الورقة. أنت تشري ورقة الخمسين بقرش توا، لو تعرف إن هي عبارة عن ورقة عادية نشريها ورقة بيضة بقرش، ولا نشريها خمسين لا تقدر تكتب عليها، لا تقدر تسجل فيها من ملاحظات، لا تقدر تغيرها. فما دام هم ياخذوا فيها بالأرقام الكبيرة هذه، معناها بتمشي تتغير في مصرف ليبيا المركزي، واللي بيغيرها بياخذ من 30 اكيد 15. يعني اني عندي مليون بيحلك انت ب 700,000، تمشي انت اللي خديت المليون بنعطيه للمصرف، يقول لي راه نبي 15%، اللي هو يبيني نعطيه 150,000 عشان نربح 150,000، هو يربح 150,000. هذا قطعا. وإلا بعد الآن تقريبا من 29/4 تقريبا الغو آخر يوم لتداول العملة، والآن احنا في 2/7 ولا 2/7 اليوم،
3: والمصرف المركزي آخر يوم لقبولة 8/5 من المصارف، يعني
4: من المصارف
3: ايه خلاص
4: المصارف للناس 29/4
3: ايه.
4: يعني الناس للمصارف
3: نعم،
4: والمصارف المصرف المركزي 8/5
3: وياخذ ويعاود ويكرر فيها المصرف المركزي من خلاص آخر يوم.
4: الآن اللي خذين مليون تتوقع أن ما في حد قال له غادي قال له خوذهم ونيته ونغيره له،
3: محصل واحد مرتشي
4: بيدخله يعني بالضبط بهذا وين؟ لأنه مستحيل واحد يشري مليون جنيه 700,000 وهو مش ضامن أن المليون هذا حيفوته، مستحيل. هم على 30 جنيه ما يفرطوش في المليون، مش تبي يفرط فيه في 300,000. إذن هذا فيه خلل كبير، وهذا يضرب الاقتصاد أكثر مما هو مضروب. فالآن ينبغي للمصارف مصرف ليبيا المركزي يطلع ويقول الكلام هذا، يقول أي قرش يخش حيكون إعلان عليه للناس. بس هو نوعا ما الشفافية بدت شوية، لكن قاعدة مش بالمطلوب، لأن رينا في فيديوهات مصورة واضحة طالع على فلوس من مصرف ليبيا المركزي بالصندوق اللوح متاعها، ناس سمر حاطينهم في براويط طالعين بهم من المصرف المركزي. هما مش مصورينهم طالعين من المصرف المركزي، لكن جايين ببرويطة وفيها السيولة بالصناديق اللوح هذو الخفاف. معناها قاعدة في إشكالية كبيرة في مصرف ليبيا المركزي، فينبغي أن يبينوا للناس على الأقل. لو أني متأكد لو مصرف ليبيا المركزي قال معاش بنقبلوا ورقة الخمسين مهما يصير، والله لن تجد هذه التعاملات. ليبيع لك سلع بورقة الخمسين حتى بأضعاف أضعافها، ولا يأخذ منك حتى ب20%، مش ب70%. يعني لو نعدمت حتى تقول شو رأيك تشري مني مليون خمسينات ب100,000، والله ما أشاريها. كان يعرف أن المليون هذا عبارة على ورق لا معنى له، وممكن يرفع فيه من الشرق راه، حتى هذا احتمال، لأن الشرق غادي القانون الضر بقبولها راه، قاعدين يقبلوا فيها.
3: ممكن في التعامل للمصرف المركزي، بس لو آخر بيان اللي هو من كم يوم، ولا قال إن مازال الفرز والعد والتحقق، تمت العملية المبدئية بس النهائي قاعد ما تمش. ممكن هذه هي المخلية، مازال في فرصة لحد مرتشي ولا حد فاسد، موظف فاسد يدخل يعني.
4: لكن بالتأكيد في حاجة غلط بالتأكيد، لأن لو كان القرار ملزم وما فيش حد يخشش الفلوس لمصرف ليبيا المركزي لن تشيع هذه المعاملة. الآن راهو شايعة بمعنى الكلمة، مش واحد ولا اثنين ولا ثلاثة ولا عشرة يسألوا عليها. راه يقول لك أنا حصلت من يشري مني الخمسينات ب70% من ثمنها، للف يعطيك عليهم 700، وربما كل ما تزيد حيعطوا 600 و500 لأنها تبدأ التضييق أكثر. وهذا قد يؤدي للي من أجله سحبوا الخمسينات. مرات واحد يمشي يطبع 60 مليون ويجيبهم، حتى لما يبيعهم بستين مليون يبيعهم بمليون عشرات هو رابح، لأن الطباعة 60 مليون مش حيكلفوا مليون. جاب هو خبير اقتصادي قال الورقة المزورة تساوي 2 سنت. فأنت لما تقبل يا مصرف ليبيا المركزي برشوة ولا ما نعرفش شنو اللي صاير بالضبط، معناه قاعد ما درتش الحل اللي من أجله أنت تبي تلغي ورق الخمسين. وهذا ما نعرفوش شنو اللي صاير، والله للأسف موضوع يعني. اني قلت لهم
3: الاخ السائل شيخنا شنو توجه يتوقف يعني ولا
4: لا لا لا، لان لو بتقول عادي معناه اللي من أجله ما صار شيء، والتزوير حيقعد مستمر، وكل واحد يقول لك والله نسيتهم ويحملوا. فهذه حقيقة تحتاج إلى المجلس الأعلى للإفتاء، لنقدر نظلمك نقول لك ما تشريش بيها، وهو حلال أنك تشري بيها بالثمن هذا، ونكون أني منعتك من حق ليك شرعا، ولا نقدر نقول لك هو جايز وينضرب الاقتصاد واني نقعد نتحمل في الإثم اللي تدير فيه أنت. بالتالي المسألة تحتاج إلى أول شيء مصرف ليبيا المركز يبين لماذا هذا يحدث أصلا، اللي قبل المليون بستمائة ألف ولا سبعمائة ألف علاش قبلها، ويدير الحلول لها، أن يسكر أي إذاعة حاليا لمدة سنة ولا اثنين إلا بالعشرات مثلا، أو الإذاعة المباشر، المهم يدبروا كيف يديروا، أما يخلوا هيك المسألة قاعدة عايمة بالشكل هذا، حقيقة مسألة خطيرة جدا، والفتوى فيها صعبة لأنها قد تضر بالاقتصاد أكثر مما هو مضرور، وفي الوقت نفسه ما نقدرش نقوله حلال، ما نقدرش نقوله حرام، لأن في اللي مسكين مرات يتكلم على 1000 جنيه ولا 2000 جنيه كان نسيهم. لأن الآن شو بيصير لو كان هذه الخمسين جنيه بتخش لمصرف ليبيا المركزي، فهي نقود ولا يجوز بيعها بأقل من جنسها، وقد لا يجوز حتى بالدولار الآن، لأن لما بتشري دولار بالخمسينات المزورات، وهذا اللي خذير خمسينات المزورات عندك كيف يمررهم المصرف المركزي، حنقعدوا في نفس المشكلة اللي من أجلها مصرف ليبيا المركزي سحب الخمسينات.
3: يعني على الفساد يعني.
4: الموضوع شائك وغير طبيعي حقيقة. مصرف ليبيا مقصر تقصير غير عادي في عدم البيان للناس هذا الأمر.
3: ترى شيخنا يعني يحال الموضوع لمجلس البحوث يعني.
4: لابد. نعم. لابد لأن ما ومرات حتى مجلس البحوث ترى مش شرط يفترى. إذا لم يصلوا شن السبب اللي خليهم مرات ما يقدرش يقول لك. مرات مثلا يمشي المصرف ليبيا المركزي يقولوا مستحيل من اللي سكرنا معاش خدشت ورقة 50 بكل، معناه فيه أمر تاني. مرات ما يوصلوا لاش وما يقدرش يقولوا، وبالتالي الأمر مش سهل غرض أعطيه فتوى وخلاص راهو، خاصة في الفتاوى هذه اللي ترتب عليها يعني حياة مرات مئات الآلاف من الليبيين، ومرات ليبيا كلها، لما تقول له والله عادي اللي عنده 50 يبيعها بكذا، معناه تتزور وتنباع ونقعد في نفس الإشكالية الأولى.
3: نعم بارك الله فيك شيخنا ونفع بك.
5: الأخ محمد من مصراتة يسمع.
6: أنتم تستمعون إلى،
7: تتابعون الآن برنامج مع دار الإفتاء.
6: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
5: الأخ محمد من مصراتة يسأل عن شراء الذهب بالبطاقة المصرفية. شراء الذهب بالبطاقة المصرفية جائز، لأن الإنسان عندما يصطرف مع المحل اللي عنده ماكينة يأخذ منه الذهب ويعطيه البطاقة، لما يجري البطاقة في الماكينة يتحول المال من حسابه إلى حساب ذلك الشخص، وحتى لو لم يدخل في حسابه مباشرة فهو يحجز باسمه، يبقى محجوزا باسمه إلى مثلا نهاية الدوام أو كذا يدخل في حسابه، المهم أنه خرج من حسابك ولا تستطيع أن ترجع فيه بأي حال، وهذا هو القبض الحكمي المعتبر الذي جعله الفقهاء بمثابة القبض الحسي، كأن أخذهم في يده، لما أنت تمرر البطاقة نخصموا منك معاش تقدر تردهم، فخلاص هذا علاش قلنا هذا قبض حكمي ويقوم مقام القبض الحسي، حتى لو تأخر قليلا من أجل الإجراءات بعدين بينزل في حساب البائع. لكن الذي أريد أن أنبه عليه أن الصرف ينبغي أن يكون في نفس الوقت مع استلام العوضين، مش تتصل به بالهاتف أو تبعث له على الفيس وتقول بقداش بنشري منك العقد الذهب هذا وكم قيمته وخلاص اتفقنا مبارك، وبعدين تمشي بالبطاقة، هيك تعتبروا عقدت عقد الصرف على الهاتف أو على صفحة الفيس وبعدين أخرت استلام العوضين إلى مجلس آخر، وهذا حرام، هذا من الربا لأنه صرف مؤخر. لكن خلي العقد والصرف في مجلس واحد، عجباتك حاجة من الذهب برا المحل وتفاهم أنت وياه وأنت في المحل، واعطيه البطاقة ومباشرة لما يجري البطاقة توصلك أنت الرسالة أن انخصم من رصيدك تستلم الذهب متاعك وتمشي.
8: شيخنا هذا يسأل بعجالة يقول أخته كانت تدرس في أمريكا ومتزوجة ورجعت بأربع أبناء وللأسف يعني قال رجعت يعني مع أبنائها بالثقافة الغربية من التبرج وغيرها والثقافة المعروفة اللي غير يعني غير موافقة للشريعة الإسلامية ويسأل التصرف الشرعي معها يعني شو الحكم.
9: الحمد لله. كثير من الناس في وقتنا الحاضر يعني يتمنى الهجرة إلى بلاد الغرب ويرى أن العيش هناك يعني عيش رغيد وعيش فيه هناء وعيش فيه يعني راحة والعيش غادي فيه يعني يستمتع به الإنسان وغادي الحريات وغادي الحقوق وغادي غيره، ثم إذا تزوج وجاب البنات وكبروا البنات وتأقلموا مع عادات هذه البلاد الغربية تحدث المشكلة الكبرى التي قال عليها الأخ بوعجيل الآن. من المشاكل التي تتسبب لولي الأمر حيث إنه لا يستطيع أن يحكم لا في بناته ولا في أولاده. وهذا السؤال راه نسأل فيه كثيرا، كثير من العوائل المهاجرة من ليبيا ومن غيرها من دول الإسلام الآن يعانون في تلك الدول من هذه المشاكل، حيث لا يستطيعون تربية أبنائهم على ثوابت ومبادئ الشريعة، لأن البلاد هناك بلاد كفر وبلاد علمانية، ولا يعني حتى تعاليم المسيحية عندهم ما يعملوش بها، لا بالك بتعاليم الإسلام. وهادو البنات ولا الأولاد بيكون عندهم أصحاب وصاحبات وجيران ودراسة وغيره وسيتأثرون بهم، ثم إنهم عندما يشعرون بشيء من التقييد من الناحية، سواء احنا عندنا الدين يقيد طبعا وكذلك الأعراف وكذلك، فلا لا يرضون بهذا، لا يرضون بهذا يعني سواء من ناحية الشرعية ولا من ناحية العرفية. نجي البلاد هنا تقول لا يصلح أن تلبسي كذا، تقولها مثلا هي متعودة في بلاد الغرب تلبس في لباس السباحة متاعهم وتدعوم معاهم في الحوض وتختلط وما فيش مشكلة، وفي البحر كذلك لما هجي هنا تقولها لا احتشمي ما تلبسيش هكي ما تديريش هكي، انت هنا بتقيد لها الشيء اللي تعودت عليه. ولهذا التربية على الالتزام بمبادئ الشريعة وأوامر الشريعة والأعراف والحياة وغيرها هذا بتلقاه هنا بتعينك لما تربى وتنشأ في بلاد إسلامي. نعم يقول لك الآن نحن الآن ننصح حتى الأم هي متأثرة، حتى الأم ما تبيش في بناتها وما تبيش في أولادها وخلوهم على كيفهم وخلوهم على راحتهم وما فيش مشكلة، راهو حتى هذه البنت تجيب صاحبها حتى في الحوش حتى يسكروا الدار على بعضهم، يقولك أنت ما دخلكش أنت ما ليكش علاقة، هذه أمور عظيمة. يقول باين كيف ندير، أنا كلمتهم ونصحتهم نقولوا لا انت وهذا واجبك انك تنصحهم وتكلمهم، ولكن بنقولك راهو الضرر لا يزال بالضرر، ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. بعد تقول انا والله كيف من ناحية الشرعية، هل انا نكون ملوم ولا محاسب ولا غيره، نقول لا انت اديت ما عليك. نعرفوها احنا مراتب الانكار يعني معروفة، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. لكن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، ما نجيش من أجل نحقق أو نذر مثلا نرتكب مفسدة أكبر منها، تقول أنا مثلا نضربهم ولا مرات تضربهم انت تفسد الموضوع كله، ربما يكون هم في شيء من الألفة في قلوبهم أو بجول الطريق، فأنت لما تستعمل معهم هذه الطريقة ممكن تجفلهم مرة واحدة ويرفضوا الفكرة من أساس. لكن الموضوع صح في صعوبة، ولكن قليلا قليلا، لا تنتظر النتيجة من أول مرة ومن أول نصح. النصح يكون بشوية بشوية، ومن خلال بناتك، كان عندك بنات ولا قرابتك وبصحاب، بشوية وقليلا قليلا، وإن شاء الله ربي يصلح حالهم، والله أعلم.
8: بارك الله فيك شيخنا.
1: يقول دخل المسجد والإمام يعني في أثناء الركوع، فهو قال أول من حنيت إلى الركوع يعني رفع الإمام وقال سمع الله لمن حمده، فهل يكون بهذا قد أدرك الركعة أو يجب عليه أن يعيدها؟
2: هو كما ذكر بالوصف الذي ذكر، هو أدرك الركعة بمجرد من حنى رفع الإمام، من هذا أدرك الركعة إن شاء الله. نعم
1: نعم شيخنا. سؤال الأخير يقول صام يوم عاشوراء يعني في السبت الماضي، قال صام السبت وحده، فهل هذا جائز أو
2: لا؟ جائز جائز، بل هو المعني بالصوم يوم العاشر، كونه يستحب للإنسان يصيم يوم قبلها أو يوم بعدها، هذه مستحبات، لكن المعني بالأجر أنه يكفر سنة هو اليوم العاشر اللي هو وافق السبت.
1: الأخ سعد شيخنا يسأل عن ممكن تفسير قوله تعالى خطوات الشيطان أو نحو ذلك.
2: هو يعني الله عز وجل حذرنا من كيد الشيطان، عزنا الله وإياكم، حذرنا الله سبحانه وتعالى من كيده ومكره، ولكن هذا من المعاني التي تؤخذ من هذا أن الشيطان يتدرج بالإنسان من الأدنى إلى الأعلى، وهو في الواقع مش أعلى، هو أسفل، هو ينزل بصاحبه إلى أسفل الدركات والعياذ بالله. ولهذا يعني من أول ما يبدأ بالخواطر، من بداية الخطوات والعياذ بالله يبدأ بالخواطر السيئة. ولهذا الإنسان مما ينبغي ينشغل به مجاهدة النفس، مجاهدة النفس، والمجاهدة هذه تبدأ من صرف الأفكار السيئة. في تلقاهم قاعد يخمم تخميمة كله، يقعد ساعة ساعتين ويفكر في المكر، كيف يأكل خوته من الميراث، كيف يخنب، كيف يدير، كيف، وهذا الشيطان يعني يوسوسه هو ماشي معاه. فالإنسان يصرف الخاطر بقدر الإمكان، وإن كان باب الخواطر طبعا لا يسد، هذا باب الخواطر
1: لا دخل فيها الإنسان يعني أولها يعني ممكن
2: نعم ما عندهاش الإنسان دخل بها، غير كونه يعني يزكي نفسه ما تستقرش فيه الأفكار السيئة،
1: يستعيذ بالله من الشيطان.
2: نعم يستعيذ بالله ويصرف فكرة لأفكار طيبة، يتفكر، ولذلك احنا أمرنا بالتفكر في خلق الله، التفكر في كذا، يسير يخطط حتى في أعمال طيبة. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن بأن من هم بحسنة في معنى الحديث فعملها كتبت له عشرة، ومن لم يعملها فكتبت له حسنة. يعني قعد مقعمز ويفكر وزم، لعل يوم ما يبني جامع، لعل يوم ما يعتمر، لعل يوم ما يحج، لعل يوم ما، وهم بأشياء يعني أهداف، نقول إحنا بدأ يدير في أهداف كلها طيبة، أن نزوج فقير، أن نكفي اليتيم، أني اللي تقدر ولا ما تقدرش، غير أنت أعزم أنك أنت لعل الله يقدرك عليه. اللي تقدره يمشي بعشرة، واللي ما صارش منه يمشي بحسنة. فأنت شغلت خاطرك بالمعاني الطيبة، زيادة على هذا كما تقدم الذكر بالقلب واللسان، هذا من أجل الأعمال، لأن مرات يبدأ هو ذكر باللسان دون القلب فيجمع بينهم. فهو على كل حال نرجع لخطوات الشيطان، هو يعني يتدرج بصاحبه أعاذنا الله وإياكم، يبدأ من الوسوسة، فأحيانا الوسوسة تستقر تبدأ فكرة، فيأتمر بأمره الإنسان، يأتمر بأمره يقع في معصية، فأحيانا حتى يبقى والعياذ بالله هو جند من جند الشيطان يتدرج به، قد يبقى هو جند من جند الشيطان، يبدأ هو نفسه شيطان. ولهذا لما جاء في صورة الناس الذي وسوس في صدور الناس من الجنة والناس، ولذلك حتى الإنس يراه قد يكون شيطان يأمر بالسوء، لأنه يأمر بالسوء، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مجالسته في قوله مثل الجليس الصالح والجليس السوء. فيحذر الإنسان على كل حال من الخطوات هذه، يعني مثل النقال الآن ونجول معاكسة النساء، ومن معاكسة النساء يبدو في لقاء، ومن لقاء يبدو في زنا وفاحشة، وهكذا يجول الناس اللي تعلقوا بالعرافة والدخول على السحر وغيره وغيره، تبدأ فكرة وتبقى يعني تعلم، يتعلم الأشياء هذه، والتعلم هو نفسها معصية، تعلم الشعوذة وتعلم السحر معصية، من التعلم بطبقة على الناس ويتدرج به إلى قتل الأنفس، وهذه كلها والعياذ بالله هي تدخل في خطوات الشيطان. فالإنسان ولهذا يقطع الإنسان الطريق من أولها على الشيطان، ونسأل الله أن يعيذنا وإياكم إن شاء الله.
1: آمين شيخنا بارك الله فيكم.
8: السائل يقول كيف أكفر على ذنبي حيث دعوت على شخص بدعوة في حالة في ساعة استجابة وفي ساعة غضب، واللي دعيت عليه قال لك صار يعني دعوتي يعني صارت على المدعو علي، فكيف هل علي ذنب وكيف أكفر ذنبي إذا كان كيف أكفر على ذنبي في هذه الحالة يعني؟
9: نعم، هو لا يجوز للإنسان أن يدعو بالسوء على أخيه المسلم، راه المسلم لي حق على أخوه المسلم، من حقوقه ألا يهجره فوق ثلاث، ألا يهجره فوق ثلاثة أيام، يلتقي هذا ويلتقي هذا فيعترضان، هذا ما يصحش. خلاص صارت وبعد ثلاثة أيام تصفى القلوب ويرجع الأمر كأنه ما صار شيء. بيقول أنا تو دعيت وعليه بشيء والشيء هذا استجيب وأنا الآن أشعر بالدم. ما أدراك أن ما أصابه هو استجابة لدعوتك؟ ما أدراك بهذا؟ ربما يعني حدث الأمر هذا وأنت ليس لك فيه ذنب، حتى ولو صار يعني فأنت ما عليك شيء، لكن نقول لك أنك لا تدعو حتى بالله الأمهات يعني يتقين الله في أبنائهم، دعاوى نسمعوا بها يدعو بها على صبح ربي وبعتالي يقولوا كيف يعني يتفننون في شدة الدعاء، نسمع بأدعية يعني غريبة جدا، إن شاء الله تموت، إن شاء الله تنحرق، إن شاء الله تضربك سيارة، إن شاء الله كلام يعني يا لطيف، كلام يعني حقيقة لا يجوز مطلقا أن يعني يقال. ولهذا ننصح الأباء والأمهات ألا، لأن ورد النهي عن ذلك، وفعلا ربما يصادف موضع استجابة فيستجاب الدعاء. ولهذا يعني الشخص هذا يقول له أنت ما استغفر وتوب وما عليك شيء، لكن معاش تعاود معاش تدعي عليه الناس إلا بالخير. الزمان واحد من المشايخ لما دير العملة وما تقول له إن شاء الله ربي يهديك، إن شاء الله تولي عالم، إن شاء الله نشبحك إمام، إن شاء الله واستجيب الدعاء وصار إماما عظيما، هكي يكون الدعاء يعني.
10: الغناء اللي قلنا عليه يعني الغناء الأصل فيه ما هو يعني؟ الغناء هو عبارة رفع الصوت ومده بألفاظ، سواء كانت هذه الألفاظ مباحة أو كانت محرمة، هذا غناء. نعم، والعرب عرفوا ذلك وكانوا حتى يستعملونهم حتى للحيوانات الدواب، ويسموها يعني حذاء. نعم، يحذي الإبل وغيرها، الإبل أين تتأثر بقضية الموسيقى. نعم، الحكم في هذا أن العلماء نصوا، استثناء بعض الناس الذين لهم آراء شاذة مثل ابن حزم يرى أن الغناء ما فيه شيء، موسيقى ما فيها شيء يعني. أما الجمهور العلماء عندهم إذا كانت غير مصحوبة بالموسيقى ننظر إلى ألفاظها، فإن كانت ألفاظا مباحة لا تذم من لا يصح ذمه ولا تمدح من لا يصح مدحه، فهذه جائزة زي الأناشيد
11: الإسلامية. نعم، جيد.
10: وإذا كانت تحتوي على ألفاظ خبيثة أو على ذم من لا يجوز دمه أو مدح من لا يجوز دمه ما يجوز مدحه فهي حرام،
11: أو ذكر مفاتن النساء أو غير ذلك، أو
10: تشجيع على المعاصي.
11: نعم،
10: تشجيع على المعاصي.
11: نعم، ذكر الخمر وذكر
10: نعم كلها، ذكر النساء والخمر وما إلى ذلك. نعم، ولذلك العلماء تحدثوا عن، لأن الجاهلية كانت عندهم وحتى في بداية الإسلام كانت عندهم ذكر النساء وحتى ذكر الخمر أحيانا، لكن لا يقصدون بذلك امرأة بعينها، كلام عام يعني، لكن جرت العادة في جاهليتهم وفي بداية الإسلام تأثرا بهم أن يتحدثوا ضروري عن المرأة. نعم، ولكن ليست مرأة معينة.
11: نعم،
10: امرأة عامة
11: يبدو خلص. بالغزل يعني في شعرهم.
10: نعم، ذكر الغزل لابد في البدايات.
11: بدايات
10: صحيح. طيب
12: شيخنا، وقفنا عند سؤاله، لو سؤال واضح.
13: نعم،
12: يعني
13: نعم،
12: هو التخفيض تحصل عليه من صاحب المحل.
13: إيه،
12: هو المال مال شريكة يعني اللي معه، فأعطاه مال يشتري بضاعة بعدين كأنه حصل تخفيض بسبب كثرة البضاعة أو شيء من هذا.
13: الإشكالية شيخ خادي وين تحدث في الورش وفي مجموعة أكثر شيء في الورش أو في المعدات. فهو الأخ الكريم هنا ليس أول شيء. أنت الآن لازم الناس يركزوا عليها وضعه أعلى. أنت الشخص لما يقولك اشتري البضاعة وطول خلصك، هل شراك للبضاعة هنا من باب الأجرة أم هو أتمنك أنك بدل ما يمشيش هو اشتري أنت البضاعة تبيها وصلح لي سيارتي ولا مولد ولا كذا اللي هو وطول خلصك هني وخلاص. أنت هنا يا يتعامل معك كمعاملة المؤتمن على الشيء. أنت هو رب العمل، هذا قال رب العمل أعطاني فلوس وقال لي برا شيل البضاعة الفلانية يعني، ما وأنت تشتغل معه وتاخذ في مقابلة معه. فالأصل هذا التخفيض يرجع لصاحب المال، راهو تخفيض يرجع لصاحب المال. وهذه جماعة المتاجر إن شاء الله ربي يهديهم في المفروض يبينوا مثل هذه المسائل. هم بشي يستجلبوا الزبائن جماعة ورش وكذا فيديرهم في السعر الخاص. الإشكالية اللي يجب ينتبهوا لها الناس، أنت نين الآن لما نحط سيارتي ولا أي أي أي آلة بنصلحها معي، قلت وأنت بجيب لك الطروف وكذا، هل أني الطروف شاريهم منك يا صاحب الورشة أم أنت بتجيب البضاعة هذه من باب الأمانة يعني، وأنت بتأخذ أجرة لليد العاملة فقط بس، هي عليها علاقة ببعضها. هذه تدخل فيها مداخلات كثيرة لأن أصحاب الورش وأصحاب المتاجر، المتاجر اللي يتعاملوا مع تاجر الورشة يتعامل مع تاجر معين كويس لأنه مدير له تخفيض. باي أنت الآن هنا من صاحب سيارة أقولك يا فلان خذ الطرف اللي تستحقهم السيارة طبعا خلصك.
12: نعم.
13: واحدة من اثنين هنا في أشياء ينبغي نلاحظها هنا. هلا أني الآن هنا إذا كان بتقول لي أنت أول شيء ما حقلكش تبيع لي شيء ما تملكهاش.
12: صحيح.
13: هذا صار هذا أول حاجة. أنت شو تشتري بضاعة هنا واحدة من اثنين بتأخذ أجرة يقول لي راه بكلفك إن كان تبي يجيب لك البضاعة بتكلفك راه مثلا نبعت عامل نبعت كذا وموقف الشغل مرات وكذا تكلفك 30 40 دينار حتى أجرة بتاع أجرة جلب القطع الغيار هي أو 10% أو 5%
12: بياخذ تاكسي أو بيأجر سيارة.
13: إيه قصدي في نهاية الأمر يعني نعم. بنشغل نفسي يعني بما لا مش مطلوب مني في الأصل يعني، فبناخذ عليه مقابل ونقول هذا من الأول. هو مرات هو متزيد وما يبيش يتعب روحه وحالته كويسه، قال جيب خذ مثلا 30 40 50 دينار أجرة التوصيل هديه ولا كذا. لكن راه يقولك في العاده المجتمع حتى نرجعوا في هذه العرف هذه ان في العاده يعني من باب الائتمان بتجيب لي بضاعه، لانك انت لو بتقول لي بتبيع حالي ما انت بعت لي ما انت ما تبعت لي هذا الشيء ما بعت انت ملكاش الشيء هذا انت يا شيخ.
12: نعم
13: ما تبيع ما لا تملك القول هذا يعني معي. ففيه لخبطة هنا تصير بين صاحب الورشة وبين التاجر يا شيخ وبين صاحب رب المال.
12: نعم.
13: فينبغي أن تبين، ينبغي أن تبين لأنك أنت مرات المحل في جنبك القطع غيار يبيع فيها ب200 وبتمشي لي منه يبيع فيها ب300 بيشاخد من التخفيض وأنت مؤتمن في الأصل. فهذه ينبغي تكون الأمور فيها واضحة شيخ معاد زي ما قلت لك يعني بين صاحب السلعة اللي بيصلح السيارة ولا المولد ولا التلاجة ولا الغسالة وبين الفني وبين التاجر اللي يبيع في البضاعة هذه، لأن هم يديروا في أسعار خاصة لأصحاب الورش بحيث أنه يجيش لي منه هو، وقد يكون حساب منه حساب الزبون.
12: نعم.
13: لأن في جنبك يبيع فيها ب300 وانت اخذتها ب350 باش حصل تخفيض ما يحق تاخذ انت هذا. والاصل زي ما قلت ان ينبغي نكون على صاحب الخدمه اللي بنخدم له هل البضاعه تبي نجيبها لك انا وبناخذها تعبي ونتفاهم معاه من الاول، بناخذ 50 بناخذ 60 بناخذ زي ما قلت لك بناخذ نسبه فاتوره ب300 بناخذ 10% 30 دينار مثلا نوضحها من الاول، مش نمشي لدكان معين ونشري البضاعة وفيه اللي يزيد فوق منها راه أمر آخر، فيه اللي يزيد فوق منها والدكان يقول ب300 يدير عليها حط على 50 دينار فوق منها، هذه كلها مخالفات راه. فينبغي أن تبين إنسان يخش دائما لا ينبغي لمؤمن أن يقدم على أمر حتى يعلم حكم الله فيه، لأنني أتوقع وهذا يتكلم عن نفسنا لما تمشي لصاحب كل واحد شخص ورشة بيجيب لك بضاعة تتوقع أنه بيجيب لك الطروف بياخذ يد العاملة بتاع خدمته هو بس.
12: صحيح.
13: أو خدمة التوصيل لو هذا لو يعني حسن الظن لك في العادة إحني دائما الذهن يذهب لهذا الأمر أنك أنت مو أنني مؤتمنتك بتجيب لي بضاعة بسعرها المعقول وسعرها المعتاد مش بتربح من وراي، لأنك أنت مش صاحب بيع، أنت صاحب صيانة، وبالتالي يعني تدخل فيها كثير من الإشكاليات هذه من ناحية شرعية والله أعلم. فينبغي له أن نرجع هذا المال لصاحب المولد، العامل هذا يرجع المال لصاحبه اللي قال له بعته وقال له برشيد هذيك الحاجة.
12: نعم
13: والله أعلم، هذا الظهرك والله أعلم يا شيخ.
0: أم محمد من تجورة قال: هل يجوز للمرأة أن تركب في سيارة مع امرأة أخرى هي التي تقود السيارة؟ أقول هذه المسألة متفرعة عن مسألة حكم قيادة النساء للسيارات، وما عليه جمهور العلماء المعاصرين، لأن هذه مسألة معاصرة، أنه لا حرج في قيادة النساء للسيارة، لا حرج في ذلك، لكن فيها ضوابط وفيها أحكام متعلقة بها. يعني مثلا المرأة هذه اللي بتسوق السيارة يعني لا تبعد عن المدن ولا تخرج في اللي آخر الليل مثلا بسيارتها وكذا، مش من باب أن القيادة حرام في نص الليل، لا، وإنما ما يترتب عليها من الأمور الأخرى. فحتى أنت بتركبي مثلا مع أختك مع أي مرأة تركب في السيارة، احنا ما نقولوش حرام قيادة النساء للسيارة، ولكن ما ينفعش مثلا تطلعوا بالسيارة من طرابلس تمشوا تخشوا في أماكن فاضية، ربما مرة أحد الناس المجرمين أو ضعاف النفوس أو كذا لما يشوف نساء يسوقن في سيارة الله أعلم يعني أقل الأحوال ربما أنزلهن وأخذ السيارة، وأسوأ الأحوال ربما كان أكثر من ذلك. فقيادة المرأة للسيارة يكون داخل المدينة ويكون في النهار أو في أول الليل، ولا تخرج إلى مدن أخرى وليس معها محرم من الرجال، لأنها يعني لا تدري. أما إذا كان بتخرج إلى مدينة أكثر من 80 كيلو، هي أصلا لا يجوز للمرأة أن تسافر أكثر من مسافة القصر إلا ومعها محرم من الرجال. فما يفعله بعض النساء اللي تقول يعني رأيناها حتى يسألن في منظومة الإفتاء، تقول أنا والله تطلع بسيارتها من طرابلس لوحدها رأوا أحيانا، أو حتى معها نساء وتمشي تركب للجبل مسافة أكثر من 100 كيلو، والله تمشي المصراتة، والله مش عارف ربما مشت حتى للجنوب والله مشت للشرق، هذا حرام. لماذا؟ مش كون القيادة حرام وكونها هذه المرأة لا يجوز لها أن تسافر مسافة القصر فأكثر إلا ومعها محرم من الرجال. وربما يعني توجد حالات يعني في الواقع تدل على يعني أهمية مثل هذه الأمور، أما داخل المدينة فلا حرج. وبالتالي أنت يا أم محمد ما نقول لك يعني حرام عليك بتركبي مع أختك والله مع قريبتك والله مع أي مرأة كانت إن شاء الله، حتى مرأة تخدم على سيارتها وتركبي معها داخل المدينة لا حرج في ذلك إن شاء الله.
8: معنا اتصال شيخ. الأخ قريرة تفضل.
14: السلام عليكم.
8: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أخي.
14: نهارك مبارك.
8: اهلا وسهلا بك، تفضل سؤالك.
14: معلش انا بنسال اني بخصوص في يوم الايام يعني من فتره فاتت مشيت انا لمكان بتاع غسيل سيارات، فالحق يعني نكسبني قيمه على غسيل السياره فهمت.
8: نعم.
14: فجيت بعد فتره بنرجع لنفس العامل اللي تعاملت معه لقيته مش موجود يعني فهمت.
8: نعم.
14: الحب ما عرفتش كيف نتصرف يعني صراحة، هم مجموعة أعمال
8: ما عرفتاش يعني ما لقيتاش العامل هذا اللي يساعدك في القيمة اللي ناقصة، ما لقيتاش يعني لما رجعت المكان.
14: يعني قلت له راح نرجع لك يعني
8: تمام
14: لك
8: بإذن الله. واضح. عندك سؤال تاني؟
14: والله لا لا تمام
8: تمام تمام. تسمع الإجابة من الشيخ. شيخ بارك الله فيك. شيخ هذا المتصل قريرة يقول مشيت مكان غسيل سيارات ووصلت سيارتي غسل للعامل وكانت ناقص عليه قيمة غسيل السيارة، وأسست وعد وياه بيرجع له بعد فترة يخلصها، فلما رجع له ما لقاش وما عاش زبطة بين العمال، فيسأل كيف يتصرف القيمة هذه.
9: نعم. إن كان هذا العامل قد يعني سامحك، نقول احنا بالليبي سامحك وقال لك معليش انت هي الغسيل ب20 واخذ منك 10 وقال لك معليش، هذا خلاص ما عاش عليك شيء، والا قال لك جيبهم مره ثانيه ها معناه هنا ما سامحكش. تو احيانا انت تمشي للسوق ويفضل لك ربع جنيه يقول لك جيبها مره ثانيه، توحل فيها في ربع جنيه وتقول لي جيبها مره ثانيه، تو كان حتى مبلغ كبير ماشي بتسامحني ماشي لكن هو ربع جنيه ونقعد أنا حاطه في رأسي ونقعد نخمم فيه باش برده لك هالربع جنيه هذا. هذه كثيرا ما تحدث يعني. فهذه أمانات رأى والله إن شاء الله قرش يا إما يعفو عنك ويسامحك أو لا. نقوله للأخ هداي أنت مشيت للمكان هذا طبعا تعرف الأسبوع الماضي الأسبوع اللي قبل الشهر اللي فات تسأل الجماعة اللي هناك تسأل المدير أو المسؤول عن الشيل هذا ولا المكان اللي يغسلوا فيه في سيارات تقول له والله في فلان أو شكله كذا أو يعني حتى إذا لم تعرفه أو يعرفوه الجماعة تخلي المبلغ هذا تقولهم هذا فلان لم أجده وربما هم يستطيعون الوصول إليه فيعني يرد القيمة. إذا كان المسؤول أو الواحد قال لك إيه عرفته واو تو أصحابه نبعتوهم معاه ولا غيره تعطيهم الأمانة هذه. ما عرفتش وما عرفوش ولا قالوا لك خلاص هذا معاش يجي ولا غيره انت حر تبي تتصدق عليه باهي باش. لكن حتى لو تصدقت عليه وبعتالي شيء وقال لك نبي فلوس يراكم تعطيهم له.
8: نعم
9: ايوه والا يقعدوا أمانة عندك. نعم
8: بارك الله فيك شيخنا.
3: السؤال الثاني لأخ أبو بكر قال هل يجوز تغيير هيئة المساجد عما كانت عليه زمن الرسول صلى الله عليه وسلم؟
4: يجوز لا حرج. كل المساجد تغيرت يعني البناء لا يبقى قائما إلى يوم القيامة وشكل البناء ومواصفات البناء وديكور البناء هذا كله تغير وبالتالي لا حرج في تغييره. بل نص الفقهاء أن من بنى مسجدا لله حتى لو هدم وأعيد بناؤه يكون له من الأجر كأنه هو الذي بنى. يعني واحد جاي بني جامع مثلا 5 × 5 وقعد سنين 20-30-100 سنة وبعدين ضاق بالمصلين أو تهرى هدم وأقيم مكانه مسجد أكبر منه أو أكبر منه قالك يحصل الأجر متاعه. وبالتالي التغيير هذا في كل المساجد وهذا حصل يعني مش قريب هذا مثلا زي الحرم والمسجد النبوي مش قريب التغيير هذا رهو من عهد سيدنا عثمان وباذي فيه التغيير. وبالتالي هذا أمر فعله الصحابة فلا ينكر.

يعني مش قريب هذا مثلا زي الحرم ولا المسجد النبوي، مش قريب التغيير هذا راهو من عهد سيدنا عثمان وباذي فيه التغيير، وبالتالي هذا أمر فعله الصحابة فلا ينكر.

0: طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثا، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعا، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

والله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤاً أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك

شريك له أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه وأن أقوم

من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد،

0: له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله.
1: يقولها 10 مرات.

0: العظيم وبحمده، سبحان الله العظيم وبحمده، سبحان الله العظيم وبحمده، سبحان الله العظيم وبحمده، سبحان الله.
1: يقولها 100 مرة.
0: سبحان

0: يقولها 100 مرة:
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد،

0: له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا
1: إله يقولها 100 مرة.
0: شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
2: إذاعة دار الإفتاء الليبية 90.9 FM.
3: من رياض الصالحين.
4: باب الإنفاق مما يحب ومن الجيد. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان أبو طلحة رضي الله عنه أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها يشرب من ماء فيها طيب. قال أنس: فلما نزلت هذه الآية: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الله تعالى يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله تعالى، أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بخ، ذلك مال الرابح، ذلك مال الرابح، وقد سمعت ما قلت، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. متفق عليه.
3: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
4: باب وجوب أمر أهله وأولاده المميزين وسائر من في رعيته بطاعة الله تعالى، ونهيهم عن المخالفة، وتأديبهم ومنعهم من ارتكاب منهي عنه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أخذ الحسن بن علي رضي الله عنهما تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كخ كخ، ارمي بها، أما علمت أنا لا نأكل الصدقة؟ متفق عليه. وفي رواية: أنا لا تحل لنا الصدقة. وعن أبي حفص عمر بن أبي سلامة عبد الله بن عبد الأسد ربيب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام، سمي الله تعالى، وكل بيمينك، وكل مما يليك، فما زالت تلك طعمتي بعد. متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، فكلكم راع ومسؤول عن رعيته. متفق عليه. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع. حديث حسن رواه أبو داود بإسناد حسن. وعن أبي ثرية سبرة بن معبد الجهني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: علموا الصبي الصلاة لسبع سنين واضربوه عليها ابن عشر سنين. حديث حسن، رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. ولفظ أبي داود: مر الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين.
3: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
4: باب حق الجار والوصية به. وعن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل عليه السلام يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. متفق عليه. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. رواه مسلم. وفي رواية له عن أبي ذر قال: إن خليلي صلى الله عليه وسلم أوصاني: إذا طبخت مرقا فأكثر ماءه، ثم انظر أهل بيت من جيرانك فأصبهم منها بمعروف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا نساء المسلمات، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاه. متفق عليه. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره. ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. متفق عليه. وعن أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. رواه مسلم بهذا اللفظ، وروى البخاري بعضه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله: إن لي جارين، فإلى أيهما أهدي؟ قال: إلى أقربهما منك بابا. رواه البخاري. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الأصحاب عند الله تعالى خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله تعالى خيرهم لجاره. رواه الترمذي وقال حديث حسن.
3: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
4: باب بر الوالدين وصلة الأرحام. وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله تعالى؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجزي ولد والدا إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. رواه مسلم. وعنه أيضا رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. متفق عليه. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم، فقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. قال: نعم. أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: فذلك لك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا إن شئتم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. متفق عليه. وفي رواية للبخاري: فقال الله تعالى: من وصلك وصلته، ومن قطعك قطعته. وعنه قال: قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. متفق عليه. وفي رواية: يا رسول الله، من أحق بحسن الصحبة؟ قال: أمك، ثم أمك، ثم أمك، ثم أباك، ثم أدناك أدناك. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كلاهما فلم يدخل الجنة. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي. فقال: لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. متفق عليه. وعنه قال: كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء كانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها يشرب من ماء فيها طيب. فلما نزلت هذه الآية: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الله تبارك وتعالى يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب مالي إلي بيضحاء، وإنها صدقة لله تعالى، أرجو برها وذكرها عند الله. فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بخ ذلك مال رابح، ذلك مال رابح. وقد سمعت ما قلت، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. متفق عليه. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: أقبل رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أبايعك على الهجرة والجهاد، أبتغي الأجر من الله تعالى. قال: فهل من والديك أحد حي؟ قال: نعم، بل كلاهما. قال: فتبتغي الأجر من الله تعالى؟ قال: نعم. قال: فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما. متفق عليه. وهذا لفظ مسلم. وفي رواية لهما: جاء رجل فاستأذنه في الجهاد فقال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرحم معلقة بالعرش تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. متفق عليه. وعن أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها أنها أعتقت وليدة ولم تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كان يومها الذي يدور عليها فيه قالت: أشعرت يا رسول الله أني أعتقت وليدتي؟ قال: أوفعلت؟ قالت: نعم. قال: أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك. متفق عليه. وعن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما قالت: قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت: قدمت علي أمي وهي راغبة، أفأصل أمي؟ قال: نعم، صلي أمك. متفق عليه. وعن زينب الثقفية امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وعنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدقن يا معشر النساء ولو من حليكن. قالت: فرجعت إلى عبد الله بن مسعود فقلت: إنك رجل خفيف ذات اليد، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بالصدقة، فأته فاسأله، فإن كان ذلك يجزئ عني وإلا صرفتها إلى غيركم. فقال عبد الله: بدئته أنت. فانطلقت فإذا امرأة من الأنصار بباب رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجتي حاجتها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ألقيت عليه المهابة، فخرج علينا بلال، فقلنا له: إتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أن امرأتين بالباب تسألانك: أتجزئ الصدقة عنهما على أزواجهما وعلى أيتام في حجورهما ولا تخبرهما النحن؟ فدخل بلال على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هما؟ قال: امرأة من الأنصار وزينب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الزيانب؟ قال: امرأة عبد الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لها أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة. متفق عليه. وعن أبي سفيان صخر بن حرب رضي الله عنه في حديثه الطويل في قصة هرقل أن هرقل قال لأبي سفيان: أماذا يأمركم به؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم. قال: قلت يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. متفق عليه. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم ستفتحون أرضا يذكر فيها القيراط، وفي رواية ستفتحون مصر وهي أرض يسمى فيها القيراط، فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لهم ذمة ورحما، وفي رواية فإذا فتحتموها فأحسنوا إلى أهلها فإن لهم ذمة ورحما، أو قال ذمة وصهرا. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فاجتمعوا فعم وخص، فقال: يا بني كعب بن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني مرة بن كعب أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار، يا فاطمة أنقذي نفسك من النار، فإني لا أملك لكم من الله شيئا غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها. رواه مسلم. وعن أبي عبد الله عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم جهارا غير سر يقول: إن آل أبي فلان ليسوا بأوليائي، إنما ولي الله وصالح المؤمنين، ولكن لهم رحم أبلها ببلالها. متفق عليه، واللفظ للبخاري. وعن أبي أيوب خالد بن زيد الأنصاري رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم. متفق عليه. وعن سلمان بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإنه بركة، فإن لم يجد تمرا فالماء فإنه طهور. وقال: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم ثنتان، صدقة وصلة. حديث حسن، رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كانت تحت امرأة وكنت أحبها وكان عمر يكرهها، فقال لي: طلقها، فأبيت، فأتى عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: طلقها. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رجلا أتاه فقال: إن لامرأة وإن أمي تأمرني بطلاقها. فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فأضع ذلك الباب أو احفظه. رواه الترمذي وقال حديث صحيح. وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخالة بمنزلة الأم. رواه الترمذي وقال حديث صحيح.
3: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
4: باب تحريم العقوق وقطيعة الرحم. وعن أبي بكرة نفيع بن الحارث رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور. فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. متفق عليه. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا: يا رسول الله، وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. متفق عليه. وفي رواية: إن من الكبائر أن يلعن الرجل والدي. قيل: يا رسول الله، كيف يلعن الرجل والدي؟ قال: يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. وعن أبي محمد جبير بن مطعم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة قاطع. قال سفيان في روايته: يعني قاطع رحم. متفق عليه. وعن أبي عيسى المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ومنعا وهات، ووأد البنات، وكره لكم قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال. متفق عليه.
3: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
4: باب فضل بر أصدقاء الأب والأم والأقارب والزوجة وسائر من يندب إكرامه. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبر البر أن يصل الرجل ود أبيه. وعن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا من الأعراب لقيه بطريق مكة فسلم عليه عبد الله بن عمر وحمله على حمار كان يركبه وأعطاه عمامة كانت على رأسه. فقال ابن دينار: فقلنا له: أصلحك الله، إنهم الأعراب وإنهم يرضون باليسير. فقال عبد الله بن عمر: إن أبا هذا كان ودا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أبر البر صلة الوالد أهل ود أبيه. وفي رواية عن ابن دينار عن ابن عمر أنه كان إذا خرج إلى مكة كان له حمار يتروح عليه إذا مل ركوب الراحلة، وعمامة يشد بها رأسه، فبينا هو يوما على ذلك الحمار إذ مر به أعربي فقال: ألست ابن فلان ابن فلان؟ قال: بلى. فأعطاه الحمار فقال: اركب هذا، والعمامة قال: اشدد بها رأسك. فقال له بعض أصحابه: غفر الله لك، أعطيت هذا الأعرابي حمارا كنت تروح عليه، وعمامة كنت تشد بها رأسك. فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي، وإن أباه كان صديقا لعمر رضي الله عنه. روى هذه الروايات كلها مسلم. وعن أبي أسيد بضم الهمزة وفتح السين مالك بن ربيعة الساعدي رضي الله عنه قال: بينا نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل من بني سلمة فقال: يا رسول الله، هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ فقال: نعم، الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما. رواه أبو داود. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة رضي الله عنها، وما رأيتها قط، ولكن كان يكثر ذكرها، وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة، فربما قلت له: كأن لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة، فيقول: إنها كانت وكانت وكان لي منها ولد. متفق عليه. وفي رواية: وإن كان ليذبح الشاة فيهدي في خلائلها منها ما يسعهن. وفي رواية: كان إذا ذبح الشاة يقول: أرسلوا بها إلى أصدقاء خديجة. وفي رواية قالت: استأذنت هالة بنت خويلد أخت خديجة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعرف استئذان خديجة فارتاح لذلك، فقال: اللهم هالة بنت خويلد. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: خرجت مع جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه في سفر، فكان يخدمني، فقلت له: لا تفعل. فقال: إني قد رأيت الأنصار تصنع برسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا آليت ألا أصحب أحدا منهم.

0: رياض الصالحين.
1: باب إكرام أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيان فضله. وعن يزيد بن حيان قال: انطلقت أنا وحسين بن سبرة وعمر بن سليم وعمر بن مسلم إلى زيد بن أرقم رضي الله عنه، فلما جلسنا إليه قال له حسين: لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعت حديثه وغزوت معه وصليت خلفه، لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا، حدثنا يا زيد ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: يا ابن أخي، والله لقد كبرت سني وقدم عهدي ونسيت بعض الذي كنت أعي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما حدثتكم فاقبلوا، وما لا فلا تكلفوني. ثم قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فينا خطيبا بماء يدعى خما بين مكة والمدينة، فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر، ثم قال: أما بعد، ألا أيها الناس، فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال: وأهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. فقال له حسين: ومن أهل بيته يا زيد؟ أليس نساؤه من أهل بيته؟ قال: نساؤه من أهل بيته، ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده. قال: ومن هم؟ قال: هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس. قال: كل هؤلاء حرم الصدقة؟ قال: نعم. رواه مسلم. وفي رواية: ألا وإني تارك فيكم ثقلين، أحدهما كتاب الله، هو حبل الله، من اتبعه كان على الهدى، ومن تركه كان على ضلاله. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه موقوفا عليه أنه قال: ارقبوا محمدا صلى الله عليه وسلم في أهل بيته. رواه البخاري.
0: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
1: باب توقير العلماء والكبار وأهل الفضل وتقديمهم على غيرهم ورفع مجالسهم وإظهار مزيتهم. وعن أبي مسعود عقبة بن عمرو البدري الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا، ولا يؤمن الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه. رواه مسلم. وفي رواية له: فأقدمهم سلما بدل سنا، أي إسلاما. وفي رواية: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله وأقدمهم قراءة، فإن كانت قراءتهم سواء فليأمهم أقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فليأمهم أكبرهم سنا. وعنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول: استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. رواه مسلم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

0: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم ثلاثا، وإياكم وهيشات الأسواق. رواه مسلم. وعن أبي يحيى وقيل أبي محمد سهل بن أبي خثمة بفتح الحاء المهملة وإسكان الثاء المثلثة الأنصاري رضي الله عنه قال: انطلق عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود إلى خيبر، وهي يومئذ صلح، فتفرقا، فأتى محيصة إلى عبد الله بن سهل وهو يتشحط في دمه قتيلا فدفنه، ثم قدم المدينة، فانطلق عبد الرحمن بن سهل وحويصة بن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب عبد الرحمن يتكلم فقال: كبر كبر، وهو أحدث القوم. فسكت، فتكلما فقال: أتحلفون وتستحقون قاتلكم؟ وذكر تمام الحديث. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد، يعني في القبض، ثم يقول: أيهما أكثر أخذا للقرآن؟ فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد. رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أراني في المنام أتسوك بسواك، فجاءني رجلان أحدهما أكبر من الآخر، فناولت السواك الأصغر، فقيل لي: كبر، فدفعته إلى الأكبر منهما. رواه مسلم مسندا والبخاري تعليقا. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقسط. حديث حسن. رواه أبو داود. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا. حديث صحيح. رواه أبو داود والترمذي. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وفي رواية أبي داود: حق كبيرنا. وعن ميمون بن أبي شبيب أن عائشة رضي الله عنها مر بها سائل فأعطته كسرة، ومر بها رجل عليه ثياب وهيئة فأقعدته فأكل، فقيل لها في ذلك، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنزل الناس منازلهم. رواه أبو داود، لكن قال ميمون لم يدرك عائشة. وقد ذكره مسلم في أول صحيحه تعليقا فقال: وذكر عن عائشة رضي الله عنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم. وذكره الحاكم أبو عبد الله في كتابه معرفة علوم الحديث، وقال هو حديث صحيح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم عيينة بن حصن فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس، وكان من النفر الذين يدنيهم عمر رضي الله عنه، وكان القراء أصحاب مجلس عمر ومشاورته كهولا كانوا أو شبانا، فقال عيينة لابن أخيه: يا ابن أخي، لك وجه عند هذا الأمير فاستأذن لي عليه. فاستأذن فأذن له عمر، فلما دخل قال: هي يا ابن الخطاب، فوالله ما تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل. فغضب عمر رضي الله عنه حتى هم أن يوقع به، فقال له الحر: يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين. والله ما جاوزها عمر رضي الله عنه حين تلاها عليه، وكان وقافا عند كتاب الله. رواه البخاري. وعن أبي سعيد سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قد كنت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما، فكنت أحفظ عنه، فما يمنعني من القول إلا أنها هنا رجالا هم أسن مني. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أكرم شاب شيخا لسنه إلا قيض الله له من يكرمه عند سنه. رواه الترمذي وقال غريب.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب أمر ولاة الأمور بالرفق برعاياهم ونصيحتهم والشفقة عليهم والنهي عن غشهم والتشديد عليهم وإهمال مصالحهم والغفلة عنهم وعن حوائجهم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع ومسؤول عن رعيته. متفق عليه. وعن أبي علي معقل بن يسار رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. متفق عليه. وفي رواية: فلم يحطها بنصيحة لم يجد رائحة الجنة. وفي رواية لمسلم: ما من أمير يلي أمور المسلمين ثم لا يجهد لهم وينصح لهم إلا لم يدخل معهم الجنة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في بيتي هذا: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي، وسيكون بعدي خلفاء فيكثرون. قالوا: فما تأمرنا؟ قالوا: أوفوا ببيعة الأول، ثم أعطوهم حقهم، اسألوا الله الذي لكم، فإن الله تعالى سائلهم عما استرعاهم. متفق عليه. وعن عائد بن عمرو رضي الله عنه أنه دخل على عبيد الله بن زياد فقال: أي بني، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن شر الرعاء الحطمة، فإياك أن تكون منهم. متفق عليه. وعن أبي مريم الأزدي رضي الله عنه أنه قال لمعاوية رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من والله الله شيئا من أمور المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم، احتجب الله دون حاجته وخلته وفقره يوم القيامة. فجعل معاوية رجلا على حوائج الناس. رواه أبو داود والترمذي.
1: من رياض الصالحين.
2: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء.

مستمعينا الكرام، لمن فاتته حلقاتنا المباشرة أو يرغب في الاستماع مجددا لبرامجنا المسجلة، إذاعة دار الإفتاء الليبية أقرب إليكم من أي وقت مضى. تابعونا عبر قناتنا الرسمية على اليوتيوب دار الإفتاء الليبية، ولا تنسوا زيارة صفحتنا على الفيسبوك إذاعة دار الإفتاء الليبية، وكذلك عبر موقع دار الإفتاء الرسمي تجدون الأرشيف الكامل للحلقات والفتاوى والمقالات افتاء.الوا.

0: منذ بداية الخلق خلق الإنسان على هذه الأرض ليكون خليفة يحمل أمانة عظمى بين يديه. فتحديات الزمان والمكان تغيرت، لكن الهدف ظل واحدا، عبادة الله وإعمار الأرض. كانت
1: لنا دهرا، تغير الأمر وتغير الحال. الآن كل الاهتمام بالرويبضة والاهتمام بالسفهاء،
2: يعني لا درجة أن مثلا يغيب أيام
1: سواء كان من الكفرة يعني والله، سواء كان حتى من المسلمين العصاة، لأن هم اللي كانوا الآن يتقدمون صفوف في الشهرة وفي الاتباع، والناس تدور فيهم والناس تعرف تاريخهم.
0: ابقوا معنا في تلك الأيام لنعيش معا رحلة الإيمان واليقين، مستلهمين من تراثنا الغني دروسا لحياتنا اليومية.
3: موعدنا كل يوم ثلاثاء على تمام الساعة 6:30 مساء مع الشيخ طلال الدريبي وضيف البرنامج الشيخ عبد العزيز جمعة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم مستمعي إذاعة دار الإفتاء الليبية عبر التردد 90.9 FM. نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم وتلك الأيام. وفي بداية الحلقة دعونا نرحب بضيفنا الدائم فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز جمعة. فأهلا وسهلا بك شيخنا.
1: أهلا وسهلا بكم شيخ مالك وجميع المستمعين وجميع المستمعات.
0: إخوتي الكرام، توقفنا في الحلقة الماضية في سورة الحجر من قصة آدم عليه السلام، وفي هذه الحلقة سنكمل بإذن الله قصة آدم عليه السلام في القرآن الكريم، سائلين الله تعالى التوفيق والسداد. شيخ عبد العزيز، وقفنا في الحلقة الماضية عند قول الله تعالى: قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. شيخنا، لو تحدثنا باختصار عن هذه الآية وباقي الآيات المذكورة فيها قصة آدم عليه السلام في القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قول الله تبارك وتعالى في الآية: قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. ففي هذه الآية لما بعد أن رد إبليس الأمر الإلهي أجابه المولى جل وعلا فقال أخرج منها فإنك رجيم. الله جل وعلا قال أخرج منها فإنك رجيم، ورجيم يعني فإنك مرجوم، يعني مع الطرد والإبعاد الرجم. ومن صور الرجم صور كثيرة، تطارد الشهب كل شيطان يسترق السمع، كما قال الله جل وعلا: وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين، كما جاء في سورة الصافات: ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب، وكما قال الله جل وعلا في سورة الملك: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. كلمة رجيم في القرآن الكريم وردت 6 مرات كلها بحق الشيطان، يعني لم تتكرر الكلمة في سورة إلا في سورة الحجر في الآيات السابقة، تكررت يعني مرتين. فالرجيم هو من الشيطان، من الذين يعني يرجمون بالشهوة، وهو مطرود من رحمة الله جل وعلا. ثم قال الله تبارك وتعالى: وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. فلعنة الله جل وعلا حلت بإبليس فأقصته عن مظان الرحمة دوما من غير انقطاع إلى يوم الدين، يعني هو مطارد وملاحق باللعنة إلى يوم الدين. فيعني فإذا كان هو ملاحق باللعنة إلى يوم الدين وإلى يوم الحساب، فما شأنه يعني عند يوم الحساب وبعد الحساب؟ فمش المعنى هذا انتهاء اللعنة بيوم الدين، وإنما إذا انتهت هذه اللعنة بدأت لعنة خاصة وأشد وأعنف من اللعنات الأولى، من اللعنات الأولى. فالله تبارك وتعالى قال: فقال فاخرج منا فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. وهذا أيضا تكرر في القرآن في عدة آيات أخر، مسألة اللعن. قال الله جل وعلا في سورة النساء: يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله. قال في سورة الصاد: قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. فمن هذه الآيات أخذنا عدة أمور، منها يعني مسألة اللعنة هذه تكررت في القرآن عدة مرات، وورود أكثر من آيات تؤكد حلول لعنة الله جل وعلا بإبليس، وأضافت بعض الآيات بعض الأوصاف التي ذكرت يعني ضمن سياق الآية، منها أنه متمرد وأنه أخرج يعني من الجنة مرجوما. فهذه هي الآيات التي ذكره الله جل وعلا. ثم بعد ذلك قول الله تبارك وتعالى: قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. فهذا طلب إبليس بعد أن سمع الحكم عليه من الله جل وعلا بالإخراج والطرد والإبعاد واللعم، فطلب كما بينت الآية، طلب طلبا وهو الإمهال إلى يوم البعث، الإمهال إلى يوم الدين، إلى يوم يبعث الخلائق أجمعين. وهذا المخلوق بالذات هو إبليس، يعني هو زي ما يقال يشتري الوقت ويؤخر عقوبته، لا أن يدفعها بالتوبة، يعني هو المفروض ما يتوب ويندم، لا، هو يشري في الوقت ويأخر في العقوبة. فهو يعني حكم، يعني كأن حكم على نفسه بالشقاوة المؤبدة، ولو يعني لو رجع وتاب إلى الله تبارك وتعالى لا دفع عن نفسه العقوبة، لكن هو بسبب العناد وركوب مركب العناد والتكبر ليقضي الله أمرا كان مفعولا، وليكون هذا الصراع يعني بين معسكر الحق بقيادة الأنبياء والمرسلين وهم من ذرية آدم النبي الكريم عليه السلام، وبين المعسكر الآخر معسكر الباطل بقيادة وزعامة هذا المتمرد المخذول المرذول الشيطان الرجيم. فقال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، فيعلم أنه أو إبليس يعلم أن الله جل وعلا هو الخالق وأنه رب كل شيء، ولكن هو من أضل نفسه على علم فأضله الله، وما استخدمش حتى يعني النداء، يعني طبعا إما للقرب من الله تبارك وتعالى أو يعني في أمور أخرى يذكرها بعض أهل العلم في هذا السياق. فلجأ إبليس إلى أسلوب يعني الهروب من يعني الهروب إلى الأمام، إبليس كما يقال يشري في الوقت ويدفع عذابا الذي تحقق منه بعد الخطيئة التي فعلها. فلو كان عقل هو كان يقدر زي ما قلنا يدفع العذاب عن نفسه يعني بالتوبة. فالنصيحة للناس في هذا الأمر شيخ ماله، العاقل يفر إلى الله تبارك وتعالى بعد خطيئته ويعلن توبته، لكن الشخص الأحمق المغفل هو من يفر من الله إلى عدوه الشيطان، فهذا التعيس وهذا هو الأحمق. فالعناد والتكبر هذا من أسوأ الطباع ومن أرذل الأخلاق، والحسد والحقد والعنصرية والتكبر والعجرفة والغرور، هذه راهي أمراض نفسية وعقد تؤدي بصاحبها وتردي صاحبها، فالناس بحاجة إلى علاج من هذه الأمراض. فعندما الإنسان يذنب ذنبا ويخطئ وخطأ عليه أن يتوب مباشرة فورا إلى الله تبارك وتعالى، وما يبداش يماطل ويعاند ويدير في يعني بعض الحجج هيك والأشياء اللي هي مش يهرب من الرجوع
2: فيها البنت يلا صح شيخ، فيها بدأت في الشباب توا تلقى متجه لي مشوار المخدرات، أبسط شيء زي ما تقول دوباش ما تتسكر عليه الدنيا طول يلقى روحها ماشي
1: في السيارة، يعني في أمور
2: تجارة
1: محرمة مباشرة، وحتى لو أخطأ مباشرة الإنسان لم ينصحك مباشرة توب وارجع، ما تبدأش تهرب من الأمر هذا وتبدأ تفعل في
2: أمور. اللي يتخيل أن ربي مش هيتوب عليه بعد الإدارة،
1: لا الإنسان المفروض يعني يغلب جانب الرحمة، والله تبارك وتعالى قال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم.
2: نعم شيخ.
1: بعد أن فعل يعني بعد هذا الطلب من إبليس، الله جل وعلا أجابه قال فإنك من المنظرين. فهذا جواب الله عز وجل على طلب إبليس، لما قال فأنظرني أجابه الله جل وعلا فإنك من المنظرين، يعني زي ما طلبت، يعني لكن مش هذا الطلب عن كرامة، لا، وإنما عن استدراج، عن استدراج. والآية الأخرى هي التي تبين ذلك إلى يوم الوقت المعلوم، فيبين الله جل وعلا أن الإنذار حاصل لكن لا إلى يوم القيامة، ولكن إلى الوقت المعلوم الذي يحدده الله تبارك وتعالى. متى هذا ولماذا هذا التعديل؟ هذا كل ذلك يعني مرده إلى علم الله جل وعلا. قال فإنك من المنظرين، فزي ما قلنا ليس إجابة الله تبارك وتعالى لطلبه هذا كرامة في حقه، وإنما هذا هو امتحان وابتلاء من الله جل وعلا له ولعباده ليتبين الصادق الذي يطيع مولاه دون عدوه ممن ليس كذلك. ولذلك حذرنا الله جل وعلا منه غاية التحذير، وشرح لنا الله تبارك وتعالى ما يريده منا. فالآية فيها دروس، نراه الاستجابة ليست دليل كرامة، وهذا في حق إبليس. ربما يكون إبليس يعني قد فرح بإجابته، ولكن هذا الفرح سيعقبه ندم وألم لا ينتهي. وأيضا من العبر اللي نأخذها من هذه الآية أن الاستدراج هذه إحدى يعني واحد من سنن الله جل وعلا في أعدائه. والإنسان قد يظهر له أمر يعني فيه ثوب الفرح، لكنه في حقيقته طرح وحزن وشر. فما أشقى وأتعس من يعني يوظف الوقت في معصية الله جل وعلا، يعني يكون يعني الوقت هذا السبب يعني ما يعني يزيد في شقائه ويزيد في عذابه. ثم قال الله جل وعلا إلى يوم الوقت المعلوم، إلى يوم الوقت المعلوم. فأجاب الله طلب إبليس لأنه يعني ووافق الأقدار، ولم يعني التوقيت يا رب الله جل وعلا قال يعني إلى يوم الوقت المعلوم، هذا الوقت يحدده الله تبارك وتعالى، لم يحدد الله يعني ما المقصود من هذا الوقت المعلوم.
2: هناك شيخنا من يظن أنه إلى يوم القيامة هذا المقصود،
1: إحنا نقوله الله جل وعلا لم يحدد ذلك. فما دام هناك بشر فالمعركة بين الخير والشر والحق والباطل هذه مستمرة، والصراع على شده، و مكر إبليس في إضلال الناس هذا مستمر، ويعني وجود يعني أناس بدون فتنة هذا لا يتصور. فليس الوقت المعلوم، يعني طالما هناك بشر فعدو البشر موجود وفتنتهم موجودة. و يعني لعله أراد أن يكون من هؤلاء المقصودين في قول الله جل وعلا ونفخ في الصور فصائق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، يعني إلى يوم الوقت المعلوم، معناه إلى الوقت الذي يعني علمه الله جل وعلا وحدده، لا إلى الوقت الذي أردته أنت، يعني مش الوقت اللي خذيته أنت مش تشري به الوقت وتأخر عن نفسك العذاب إلى أقصى مستطاع، ولكن رأوا هذا العذاب سيدركك على كل حال لا محالة. فإبليس سيذوق الموت حتما، لأن كل المخلوقات ستذوق الموت من قبل أن تقوم القيامة، مستاقا لقول الله جل وعلا كل من عليها فان، يعني وهكذا لم يفلت يعني إبليس من الموت.
2: هناك من يسأل شفنا كيف كلم الله عز وجل إبليس،
1: يعني لم يكلمه الله جل وعلا تشريفا أو تكريما، بل غلظ له العقاب، كما أن للحق جل وعلا ملائكة يعني يمكنه أن يبلغ ما شاء لمن يشاء، يمكنه أن يبلغ ما شاء لمن يشاء، لكن الله جل وعلا لم يكلمه تشريفا أو تكريما، بل غلظ له العقاب في ذلك. يعني نقدر نقول في عدة حكم يعني من يعني في إنظار إبليس إلى يوم الوقت المعلوم، منها أن الله جل وعلا لما جعل إبليس هذا يعني محك يمتحن به عباده ليميز الطيب من الخبيث ويميز الولي من العدو، اقتضت حكمة الله جل وعلا إبقاءه ليحصل الغرض المطلوب بخلقه، ولو أماته يعني لفات ذلك الغرض. هذا أحد
2: الأقدار المقدرة،
1: نعم أحد الأقدار المقدرة. وتنحل لو عذب الله أتباع إبليس دون أن يعني ينزلهم إلى دار التكليف بناء على علمه المسبق فيهم لاحتجوا على الله، لأنه لم يترك لهم مجالا للاختبار.
2: صحيح.
1: فهذا هو قد أنزلهم إلى الدنيا وكلفهم بطاعته وكلفهم بمخالفة عدوه على لسان رسله، فهم أخفقوا في الامتحان وتحقق علم الله فيهم، فلا عذر لهم بعد ذلك، وكان تعذيبهم بالنار جزاء عادلا منه جل وعلا لا يظلم أحدا من خلقه. ومن هنا يعني كان بعث الرسل من عند الله جل وعلا ليقيم الحجة على عباده وليقطع العذر، يعني لما يكذبوا في الآخرة معاش عندهم عذرهم مقطوع. وما كان الله جل وعلا ليعذب أحدا من خلقه دون أن يبعث رسولا يعني يدله على طاعة الله جل وعلا ومخالفة عدوه، كما قال الله جل وعلا في سورة الإسراء وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا.
2: طيب شيخنا اللي قلت على العصاة اللي مكتوبت لهم النار،
1: نعم،
2: ينطبق حتى على المؤمنين؟
1: نعم نعم، يعني لو أدخل الله جل وعلا عباده المؤمنين الجنة، يعني الذين يسبق صلاحهم في علم الله جل وعلا الأزلي، لما حتى هم ما عرفوش حتى قيمة النعيم
2: سبحان
1: دون
2: الله.
1: أن يقاسوا يعني ألم الحرمان والصبر على الشدائد والفتن في الدنيا. فلما ينزل إلى دار التكليف في الدنيا ويعمل بطاعة الله جل وعلا ويجاهد في سبيل الله جل وعلا، ثم يثيبهم ربهم على هذه على ما فعلوا ويثيبهم الله جل وعلا الجنة، فإنهم عندئذ سيعرفون قيمة النعيم المقيم الذي أعده الله لهم فيشكرونه على ذلك. فالصحة الإنسان ما يعرفهاش إلا ما يعرف قيمتها إلا بالمرض والمعاناة. فكم لله جل وعلا يعني من حكمة بالغة، وهذه الحكمة لا تحيط بها العقول ولا ينكر يعني ما ظهر منها إلى المتكبرين. فهذه بعض العبر اللي ناخذها من قول الله جل وعلا إلى يوم الوقت المعلوم. راه الوقت أعظم رأس مال ياخذ الإنسان لمن كان يعني في نهج العبادة مش في نهج الضلال. وشيء الثاني أخطر تروى راه يبددها الإنسان هي الوقت. يعني شوف أنت
2: في
1: نعم يا أغلى أعظم شيء لما تكون في الطاعة، ولكن وأخطر شيء لما يكون في المعصية، يعني كل مرة العداد يزيد عليك في المعصية. فأخطر ما يعمل الشيطان على هدره من قبل الإنسان هو الوقت. لذلك يلعب على مسة العنق، يعني ديما يحاول يفوت الإنسان الوقت ما يخليش يستغل في طاعة الله جل وعلا، يلعب على هذا العنصر، عنصر أنه يفوت وقت بالوعود والتمنيات وتوبت. ولهذا الإنسان يعني تستغرب شيخ مالك من بعض الناس يقول لك هيا نضيع وقت، هيا نضيع وقت. هذا هو هذا إبليس، هذا ما يريده منك إبليس. إبليس يعني أفضل حاجة عند أنك تضيع وقتك هكذا في غير طاعة الله جل وعلا.
2: بالذات شيخنا في العصر الحديث ضيع الوقت بشكل كبير جدا. بالذات في خوارزميات
1: نعم الأشياء مثلا في التواصل الاجتماعي الحق يضيع أوقات بالساعات. كل يوم لو انشاهد العمل نفسه عايز نفسه 5-7 ساعات، توصل بعضهم 12 ساعة كلها تفوت في وسائل التواصل الاجتماعي بدون فائدة، بل بعض منها في معصية الله جل وعلا. ثم بعد ذلك ذكر الله جل وعلا قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. يعني إبليس بعد ما اطمأن أنه لن يعاجل بالعقوبة بدأ هنا يكشف عليه، بدأ يكشف في المخبوء الخبيث اللي عنده. هو يعني هو منكشف لله جل وعلا غير مستور عنه سبحانه وتعالى. الله جل وعلا يعلم السر وأخفى، وإبليس يعلم هذا، لكن الله يعلم، لكن حقده يعني هو أبى أن ينكتم وما استطاع أن يحبس الحقد هذا، فكشف المخطط مباشرة لنطلع نحن عليه. أما الله جل وعلا المطلع فهو العليم الخبير، لا يحتاج إلى من يطلع عليه سبحانه. فالله جل وعلا قال ربي بما أغويتني، فإبليس يعني
2: ما حاولش يتوب سبحان الله،
1: ما حاولش أبدا،
2: طول حط في راسه أن عدو آدم
1: دخل مسة العناد مباشرة. فزي ما يقول بعض أهل العلم قال أصدق كلمة قالها إبليس هذه الكلمة، واضح يعني كلام واضح أنت بأنك يعني يعني تسببت في مسألة الضلال وغيره، يعني سأفعل وسأفعل وسأفعل. ف يعني يقدر بعضها نقول هذه أوقح كلمة يعني قالها إبليس، يعني قال ربي بما أغويتني، فهذه هي كلمة فها سوء أدب مع الله جل وعلا. وزي ما قلنا بعضها قال هذه أوقح كلمة قالها إبليس اللي هي مسألة ربي بما أغويتني، كمان اللي هي أصدق كلمة اللي قال هي لأغوينهم أجمعين، هذه يعني الأمر فها واضح. لكن السوء الأدب من مع الله جل وعلا، لأن الغواية يعني الله جل وعلا لم يغوي، وإنما هو أغوى نفسه، هو الذي أغوى نفسه. فهو بيقول إن راه الغواية من الله مش من عند نفسي، دي كثير من المشركين، وهذا ديدا كثير من الناس، ديدا
2: يعني
1: دائما العذر يحطه في راس الاخرين، انا ما غلطش وانت السبب وانت كذا، حتى يطيح شيء من جنبه لا كنت طيحتني انت اللي درتني انت اللي كذا. فهذا ديدا حتى المشركين، وسجله الله جل وعلا في ايات كثيره، سيقول الذين اشركوا لو شاء الله ما اشركنا ولا اباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا باسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا ان تتبعون الا الظن وان انتم الا تخرصون. نصيحتي للناس جميعا إن من أراهي من أعذار إبليس هذا كله السبب من فلان، لولا فلان راه ما صار ليش كذا وكذا، وأنت اللي درتني وأنت اللي كذا، هو بيصير الموضوع فلاني لكن فلان هو
2: ما فيش مسؤولية،
1: دائما ما يتحملش المسؤولية. إبليس هو الذي أبى أن يستجيب وأبى أن يفعل ما أمره الله جل وعلا به، فهو بيدير الموضوع طول من الله جل وعلا، قال قال ربي بما أغويتني، يعني نسب الغواية إلى الله جل وعلا وليس لنفسه، وهذا هو ديدن إبليس وديدن أتباع إبليس. والله جل وعلا قال حتى عن اليهود وقالوا قلوبنا غلف، وقالوا قلوبنا غلف، يعني الله جل وعلا أبطل هذه المقولة، قال بل لعنهم الله بكفرهم فقليل لما يؤمنون، يعني قالوا احنا قلوبنا مغلفة وما نسمعوش، يعني نعم نفس الأمر هذا، ونفس الآية ذكر فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. فإذا الكلمة هذه يعني تعتبر من إبليس، يعني يحاول أن ينسب هذا الأمر إلى الله جل وعلا، فنقدر نقول هذا الأمر يعني هو ديدا إبليس وديدا أتباع إبليس، أنهم يعني يفعلون الأمور وينسبون دائما فعلها إلى الآخرين، لكن هذا لن ينجيهم أمام الله جل وعلا. وهنا يظهر لنا الفرق شيخ مالك بين إبليس وبين آدم عليه السلام. إبليس مباشرة نسب المعصية إلى الله
2: ولم يحاول حتى الاستغفار،
1: ما حاولش الاستغفار، وهذا من الأسباب اللي رافقت معصية إبليس ودفعتها يعني إلى غضب الله جل وعلا ولعنة الله تبارك وتعالى.
2: في نفس الوقت زادت حقدها على آدم،
1: حقدها على آدم. لكن شوف الفرق بينه وبين آدم، يعني آدم يعني لم ينسب الإغواء يعني لله جل وعلا زي ما إبليس، لا طول نسبا عالم وحواء نسبا الخطأ إلى نفسيهما. شن قال؟ قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.
2: هذا قبل حتى ما ينسبوا الخطأ لإبليس،
1: أيوة.
2: كان هم سبب
1: لذلك طرد الله جل وعلا إبليس ولعنه واجتبى آدم وتاب عليه. فأيها المسلم أنت عندما تخطئ ينسب الخطأ إلى نفسك وتب إلى الله جل وعلا ولا تنسب الأخطاء إلى الآخرين، عليك بالتوبة مباشرة، وإياك والحسد وإياك والتكبر وإياك والعناد، هذه هي الآفات، هي آفات الإنسان. يعني لما تجي إذا أردت الطريق الصحيح طريق التوبة والندم والرجوع إلى الله جل وعلا مباشرة واعترف بخطأك،
2: هو طريق سيدنا آدم،
1: هذا طريق سيدنا آدم. والطريق الآخر أني ما درتهاش، أني بتعاند بتكبر باللولة فلان هو اللي دارني هو السبب الفلان، يعني
2: هو اللي علمني
1: هو اللي قال لي هو اللي كذا طول هذا طريق إبليس، ألوم الآخرين وأجعل الأمر عند الآخرين، فهذا هو طريق إبليس، فاحذر من هذا الطريق، وعليك بطريق آدم وطريق الأنبياء حتى إذا أردت أن يتوب الله جل وعلا عليك. إبليس طبعا عند عدة طرق للغواية واعترف بها بنفسه، قال لا أزينن لهم في الأرض، وهذا أحد الطرق، راه ما يجيش للغلط يقول لك هذا غلط وهذا الباطل يقول لك هذا غلط، هو يزين القبيح، هو يحسن كل قبيح
2: ويقبح الحسن،
1: نعم، ويجمل كل منفر، يعني كل شيء مستقدر مستهجن من الأخلاق ومن الأعمال والعقائد الفاسدة والمذاهب الفاسدة والفلسفات والسلوكيات والخلافات
2: يدور لها مدخل
1: والشرور كله يحاول أن يحسنها، هي يزينها بمظهر حتى تبان حسن لكن هي شر، الطباع السيئة والحروب والأطماع والفواحش كل أنواع السوء الشيطان يحاول يزينها، لا أزينن لهم في الأرض، الدنيا هي دار الغرور، فأنا بنزينها لهم في أعينهم، وتزين في الأرض يعني هذا هو يعني مفاهيم شهوات وأمال طويلة، وحتى أجعلهم يعني ينصرفون عن عبادة الله جل وعلا وطاعة الله تبارك وتعالى ويغفلون عن الآخرة وما فيها من حساب وجزاء. فالآية هذه بينت إن من أسباب الشيطان والوسائل يزين الباطل لبني آدم في الأرض ويحسن لهم كل قبيح وكل محرم، فإبليس هو اللي زين الكفر والعصيان للأمم السابقة وحسن لهم الصدود والإعراض عن طاعة الله جل وعلا، وهذا ذكر الله جل في آيات كثيرة، تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان وأعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم. والله جل وعلا أيضا يقول فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فالقساوة القلوب وما فعلوه كله بسأزا أحد أسبابه هو تزيين الشيطان لهم. فالله جل وعلا يخبرنا عن قوم آخرين زي قوم مثلا يعني طغيان قوم يهود وصالح وتكبرهم عن الاستكبار، كل بسبب تزيين الشيطان لهم، كما قال الله جل وعلا وعادا وثمودا وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان وأعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. ونفس الأمر لما تكلم عليه مملكة يعني ملكة سبأ وقومها كيف يعني يعبدون الشمس من دون الله جل وعلا، كان كل الشيطان يعني هذه العبادة والسجود كله بتزيين الشيطان لها ولقومها ذلك الفعل، حتى حسن لهم يعني ببناء قصر عظيم ورفيع البناء ومحكم التشييد وفيه يعني آلاء يعني مئات النوافذ كما يقال وغيره، ووضع البناء يعني عن الشمس تدخل كل يوم من نافذة وتغرب من نافذة المقابلة لها فيسجدون لها يعني صباحا ومساء. وحتى الله جل وعلا لما قال مخبر عن الملكة وقومها في حكاية هدهد سليمان عليه السلام قال الله جل وعلا إني جئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم
2: وأوتيت
1: من كل شيء ولها عرش ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان وأعمالهم.
2: حتى الحيوان عنده علم بشيء
1: نعم وزين لهم الشيطان وأعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. وهذا رأوا كثير يعني وإذ زين لهم الشيطان وأعمالكم وقال لغالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم في القصة المعروفة في يعني في عندما زين الشيطان لأبي جهل وغيره
2: في النهاية بينكرهم سبحان الله يوم القيامة.
1: نعم الشيطان يزين للمشركين رأوا يما يزين لهم بالوسوسة يزين لهم بالوسوسة ومرات تحد يعني صور أخرى للوسوسة يظهر لهم في صورة إنسان زي قصة صراخ ابن مالك وغيره. فهذه إحدى وسائل الشيطان لإغواء الناس لأزينن لهم في الأرض. ثم قال الله جل وعلا وهذا طبعا مسألة تزيين كثيرة يعني ممكن على سبيل الاختصار لكن نذكر بعض الأشياء اللي هي معاصرة حتى يستفيد الناس منها. يعني هو الشيطان راوي تدرج في الإضلال يعني يتدرج يعني
2: كل شخص
1: يبدأ يجيب شوية بشوية ما يجيش مباشرة طول يقول للمعاصي يعني يتدرج مباشرة فالأشياء يغيرها يعني الأشياء المحرمة هي مستقبحة عند الناس ما فيش حد بيقبل الربا مباشرة ولا الزنا مباشرة وإلا أشياء مستقبحة الناس يقول فلوس حرام فلوس ربيع فلوس كذا لكن هو يغير في الأشياء المسميات يعني الأشياء المحرمة دي الأسماء محببة بين النفوس مش يضل ويغوي الناس بهذه الوسائل الخبيثة
2: الربا فائدة
1: الربا بيسمها فوائد
2: والزينة بعلاقة عاطفية
1: أيوة بيبدأ بالعلاقات وغير ذلك والحرية الشخصية والخمر من المشروبات الروحية وتبرج المرأة وسفور المرأة واختلاط هذا الرجال بيسموه هذا حضارة وتقدم ومدنية وحرية شخصية الربا فوائد الغش والخيانة كله يسموه في ذكاء الإنسان اللي يغش في الناس يقول هذا ذكي
2: مش خبيث
1: ذكي يقول ما شاء الله وكذا كذا هو بينما هو خبث وليس ذكاء فمش ذكاء وفطنة ودبلوماسية بعض الناس يعني يدفع في الرشاوى وغيره وكذا لا عنده دبلوماسية ويتكلم كويس ويدفع رشاوى للناس حتى يحصل مشاريع وهو يقول ليه لا عنده دبلوماسية في التعامل مع الناس ويدفع رشاوى هذا هو كذا يخصموه بشيء بمسمياتها هذا مرتشي يأكل الحرام ما بداش نقول لا والله عنده ذكاء وعنده فطنة ودبلوماسية
2: تو يقولوا له في الرأي نعم الأسلوب الهادئ في الرأي اسمعنا
1: نعم يعني المسميات كثيرة لكن المعاصي والمنكرات الشيطان يحاول يقنعها بأسماء لامعة تروج عنده كثير من الناس وكثير من عوام الناس وبعض الجهال وغيره فوسوسة الشيطان وإيحائه إلى أوليائه من الإنس في سبيل إظهار يعني الباطل في صورة الحق. شوفوا احنا كثر انتشار الخمور وتنوع الاشكال كلها بسبب التزيين تزيين الشيطان للصانعين والمروجين والمتعاطين كل ما يروج لهم هذا الامر كذلك نفس الامور المحرمه سواء في العلاقات المحرمه وغيرها ونشر الكتاب وجماعه المجلات والروايات اللي هي بعض الروايات الحديثه اللي تسبب في افساد الناس كل زي لهم في هذا عسنا هو جزء من الثقافه وجزء من غير ومسألة الاستعمال للنساء وهذا كثير جدا عند الناس مش لا مش يعني لا حتى داعي ذكرى. الله جل وعلا بعد ذلك قال ولا أغوينهم أجمعين. فمن الطرق اللي يستعملها الشيطان هو إغواء الإنسان، هو إغواء الإنسان. وهذا مسألة التزيين والإغواء كثيرة، يعني يشكك الإنسان بوجود الخالق جل وعلا، أي طريق من الطرق يحاول يشكك في وجود الله جل وعلا، ومستمر الشيطان في هذا يعني في حملة التشكيك. حتى وأنا قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يدع الشيطان أن يعني يأتي أحدكم فيقول من خلق السماوات والأرض فيقول الله، يقول من خلقك فيقول الله، بأي من خلق الله، فإذا حس أحدكم بذلك قال فليقل آمنت بالله ورسوله. إنسان الشيطان يحاول يجي الإنسان بعدة الطرق، ينكر يعني يحاول ينكر في وجود الله جل وعلا، يشك في اختصاص الله بالعبادة وحمل الإنسان لعبادة الأصنام، زي ما قال يعني زي ما أغوى كثير من الناس قوم نوح مثلا، يعني الله جل وعلا يقول يعني وبين وقالوا لا تدرن آلهتكم ولا تدرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسر. طبعا هذا كله بسبب إغواء الشيطان لهم، إغواء الشيطان إن هذوما كانوا يعني الآلهة هذه كانت طبعا كانوا قوم صالحين من بني آدم وعندهم أتباع ويقتدون به، فلما ماتوا قال أصحابهم اللي يقتدوا بهم كانت نارهم صورة ليهم يعني تمثال ولا غيره، حتى مش نشوفوهم لما نشوفوهم نعبد الله جل وعلا. فلما دار هذا الشيء لما ماتوا وجاء آخرون جاءهم إبليس وقال لهم هذا ما يعبدونهم وهم يعني المطر يسقون المطر فعبدوهم،
2: مقصود من صنعهم كان مجرد تقرب من الله،
1: مجرد تقرب من الله،
2: فهذا غيروا لهم إبليس إنهم نفسهم الإله.
1: إذن هذا النوع من الشرك بسبب وسوسة إبليس وإيحاءاته نفسهم، وبعدين حتى بعد يقولوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فهذه طرق تشكيك في العقائد الإيمانية، الإنكار الملائكة، الجن، البعث الرسل، اليوم الآخر، طرق التشكيك عند الشيطان كثيرة، يحاول يشكك حياة يعني في حياة المسلم بشكل عام. وهذا أسلوب بارز في حرب الشيطان للإنسان، يشك في النية وفي الصلاة وشك في الوضوء وفي الطهارة، وشكك يعني حتى في عرض المسلمين ويسوء الظن بالمسلمين ويروج الإشاعات بين المسلمين. هذا كله لابد أن ننتبه لهذا. لما تلقى إشاعة نازلة في حق مسلم في صفحات التواصل الاجتماعي أول حاجة أنكرها مباشرة، لأن الأصل أن الشيطان يحاول نشر هذه الشائعات يعني لتشكيك الناس في أعراض المسلمين وفي بنات المسلمين. فهذه إحدى الوسائل التي يتبعها الشيطان ليزعزع الثقة بين المسلمين ويروج الكذب ويروج التشكيك، ويزين أيضا يعني الهوى والمعاصي، زي ما قال ربي أفرأيت من اتخذ إله هواه وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. فهذه بعض وسائل الشيطان التي الوسائل التي يتبعها الشيطان. الله جل وعلا استثنى أمر واحد فقط، استثنى من قول إبليس السابق، استثنى الله جل وعلا في هذه الآية استثنى العباد المخلصين لله جل وعلا، إلا عبادك منهم المخلصين. وهذه جد بالمخلصين وجد المخلصين، فالمخلصين بكسر اللام هم من أخلصوا أنفسهم لله جل وعلا، والمخلصين هم الذين عباد المخلصين، أي الذين أخلصوا لله جل وعلا التوحيد واختارهم الله جل وعلا، اختارهم الله تبارك وتعالى. فالإخلاص هذا شرط قبول الأعمال لكل اجتهاد، وجميع الأعمال يعني راه تكون عرضة للضياع وذهاب الأجر إذا لم يكن فيها
2: إخلاص،
1: بل يكون فيها يعني ارتكاب للوزر إذا لم تكن محصنة بأمر مهم وهو الإخلاص لله جل وعلا. لابد أن تكون نقية من كل غرض أو خاطر دنيوي. فنصيحتي للناس في هذا الأمر هو الإخلاص لله جل وعلا، فادعوا الله مخلصين له الدين، هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. فكل الآيات هذه تبين لنا أهمية الإخلاص، وراه لنجينا من كثير من المعاصي والآثام هو الإخلاص لله جل وعلا. الله قال عن يوسف ربك لذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. قل تحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. فينبغي علينا أن نخلص في أعمالنا إلى الله جل وعلا، لأن الإخلاص يعني النجاة، الإخلاص هو النجاة للمسلم من كل وساوس الشيطان.
2: نعم شيخنا، الإخلاص مربوط بالنية أو بماذا مربوط؟ يعني يجيك حد يسألك يقول لك كيف الإخلاص؟ هل هو مجرد كلمة نقول أنا أخلصت وخلاص، أو مربوط بالروح داخل النية؟
1: لا، الإخلاص مربوط بنية الإنسان نفسه في العمل، يعني هل فعل هذا الأمر لله تبارك وتعالى من أول الأمر قبل العبادة؟ يعني الله جل وعلا فمن كان يرجو لقاء الله ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. من شروط قبول الأعمال أن أول إخلاص لله جل، يعني قبل ما تبدأ في العمل، العمل هذا أنت ليش درته؟ لله تبارك وتعالى، أم درته مش يقولوا فعل هذا الأمر والله لغير الله جل وعلا؟ إذا كان عملك خالصا لله فينبغي أن تكون نيتك قبل العمل فعلت هذا الأمر لنيل رضا الله جل وعلا، وليس للحصول على مطامع دنيوية ولا مش شكروك
2: أو رياء
1: ولا رياء ولا غير ذلك من النيات.
2: نعم، بارك الله فيك شيخنا. شيخنا الكريم، هذا حديث عظيم ومعان كثيرة كانت تحملها هذه الآيات المباركة، لكن قبل أن نواصل رحلتنا مع قصة آدم عليه السلام في سورة الحجر، نخرج وإياكم إلى فاصل قصير ثم نعود لنكمل هذا المجلس الإيماني المبارك.
3: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء

0: حياكم الله من جديد مستمعين الكرام عبر أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية، وما زلنا معكم في برنامج وتلك الأيام برفقة شيخنا الفاضل الدكتور عبد العزيز جمعة. شيخنا الكريم، تحدثتم عن الإخلاص والمخلصين لمن استثناهم الله عز وجل من الإغواء، ووصلنا في قول الله تعالى: قال هذا صراط علي مستقيم، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، وإن جهنم لموعدهم أجمعين، لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. شيخنا، لو تحدثنا باختصار عن هذه الآيات الكريمة.
1: الله جل وعلا أوضح في هذه الآيات أن صراطه المستقيم هو الذي يقود العباد إلى الطاعة، فليس في الأمر يعني تفضل من إبليس يعني الذي سبق له أن حدد المواقع والاتجاهات الذي يعني سيأتي منها لغواية البشر، يعني قال هو ثم لأتينهم بين يديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين، قال هذا في سورة الأعراف. فحدد إبليس جهات الغواية، أن يعني من فوق ومن الفوق ومن تحت. لذلك نقول أن العبد إذا استحضر دائما علو وعزة الربوبية وذل العبودية لا يدخل الشيطان له أبدا. فالرب قال هذا صراط علي مستقيم، فصراط الله جل وعلا واضح والطريق واضح، الطريق إلى الله تبارك وتعالى واحد هو الصراط المستقيم، وراه سبل الغواية التي تمزق الناس وتفرقهم وتجعلهم يعني تبع للأهواء هي طرق كثيرة معوجة منعرجة متعددة مهلكة، العذاب الأليم في آخرها بانتظار السالكين، والشيطان يعني على رأس كل طريق وفي بداية كل طريق يزين هذه الطرق المعوجة، يزينها للسالكين ويحسنها للمارين والعابرين من الغاوين. فالله جل وعلا قال هذا صراط علي مستقيم، والله جل وعلا ذكر تصريح ألزم الله به نفسه: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. فالله جل وعلا في الآية قال هذا صراط علي مستقيم، وهذا الذي أوجبه الله على نفسه وألزم به ذاته، وقال إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، يعني هذا الأمر واضح يعني ما يحتاجش إلى بحث. عباد الله جل وعلا ليس للشيطان عليهم سبيل، يعني ما عنداش لا عليهم لا قوة ولا يقدر يأثر على عباد الله جل وعلا، ولا عند عليهم نفوذ ولا عند عليهم هيمنة إلا اللي هو من يعني من اتبعك من الغاوي. فستنا الله جل وعلا من هؤلاء من اتبع إبليس من الغاويين من الضالين. فحتى لو نلاحظوا فبما أغويتني ولأغوينهم، والله جل وعلا من الغاوي. فالقرآن أحيانا يعني يكرر بعض الألفاظ ليرسخها في أذهان الناس ويقررها حتى في الوجدان وفي الوعي. فالله جل وعلا قال يعني إلا من اتبعك من الغاوين، وهي طبعا في الاستثناء يعني في خلاف عند المفسرين، يعني هل هو يعني استثناء متصل ولا منقطع، فهذا حسب يعني حسب التفسير لكلمة عبادي. فكان يقول أن عبادي هنا بمعنى يعني من اختار منهج العبودية لله وانضبط به والتزمه، فالاستثناء هذا منقطع، وهذا يكون أرجح يعني يعني إلا من اتبعك من الغاوين بمعنى لكن، ولكن من اتبعك من الغاوين، لأن عباد الله جل وعلا يعني ليس للشيطان عليهم سبيل، يعني ليس للشيطان عليهم سبيل. فالعبودية هنا بمعناها العام، كل ما في الكون يعني هم عباد لله جل وعلا، وهم يعني عبيد لله تبارك وتعالى. لكن كان نقصد يعني بالآية معنى آخر، لأن العبودية بمعناها العام مش بمعناها الخاص، أنا يعني يكون الاستثناء متصل، وهذا يعني قول ليس براجح.

0: فالشيطان أعلن أن يعني يعني لا سلطان له في إجبار الناس على المعاصي ولا حجة له عليهم فيما يدعوهم إليه، وإنما يتحدد السلطان في دعوته من الباطل وتزيينه للباطل، وهذا كله حبا للفساد وكيدا للإنسان مش يعمق العداوة له منذ أن يعني استكبر عن السجود لآدم. يعني والله جل وعلا يعني أجابنا في عدة آيات عن هذا الأمر، فربي قال إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. والله قال في آية أخرى ولقد صدق عليهم إبليس وظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان، وما كان له عليهم من سلطان. وآيات كثيرة قال ربي بما أغويتني إني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك من المخلصين. الآية اللي نحن بصددها لما قال هذا صراط عليه مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. فهذه الآيات واضحة أن دعوة الشيطان للضلال والفساد هذه تثمر مع الذين يعرضون عن ذكر الله ويتركون السلاح الذي أمر الله بالتسلح به ضد وساوس الشيطان وضد مراوغات الشيطان اللي هي ما تهداش أبدا لجر الإنسان إلى الهاوية. لكن راه يعني المؤمنين عرفوا هذا السلاح ويقومون هذا التسلط. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. والله جل وعلا يقول وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. الطائف اللي هي الوسوسة ولا مبدأها إذا مس المؤمن مباشرة طول يتذكروا فإذا هم مبصرون، فلا يقعون في فخ طاعة الشيطان. وكلما قوي الإيمان كلما ازداد الشيطان بعدا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب إيه يا ابن الخطاب والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالكا فجا قط إلا سلك فجا غير فجك. والله جل وعلا واضح بهذا في قوله تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. فأهم الدروس نأخذها من هذه الآية أن العبودية لله جل وعلا تحرر الإنسان من العبودية لسواه، وأنه
1: يعني مش تقييد تحرير.
0: نعم يعني ما فيش حر إلا من اختار نهج العبودية لله جل وعلا. يعني العبودية نوعين، عبودية اختيار، يعني إما عبودية اختيار وهؤلاء هم العباد وعبودية اضطرار وهؤلاء هم العبيد. فالله جل وعلا يعني إما أن تكون أنت عبد لله وإما أن تكون عبد للشيطان، ما فيش خيار. فالله جل وعلا يكرر الله تبارك وتعالى في القرآن لفظة مش يقرأها في الدهنة لأغوينهم والغاوين، هذا أيضا من العبر اللي نأخذها من هذه الآيات. والإنسان راه بين خيارين في هذه الحياة، إما الهدى والرشاد وإما الغي والضلال. ومن الأشياء التي نأخذها من هذه الآيات من العبر أيضا أن كل الناس في النهاية عابدون، لكن جل هؤلاء يعبدون الشيطان ومن لا يستحق العبادة، وقليل من العباد من يعبدون الله جل وعلا حقا، وهو الله الحق الجليل العظيم سبحانه جل وعلا. وقد يعني كرر هذا للقرآن كما في قوله تعالى وقليل من عبادي الشكور. والله جل وعلا بعد ذلك قال وإن جهنم لموعدهم أجمعين. يعني الله جل وعلا تكلم عن صنفي العباد يعني المهتدين، وتكلم عن الضالين، والضال هو الذي يتبع الشيطان. فالله جل وعلا قال إن يعني وإن جهنم لموعدهم أجمعين، أي جهنم موعد جميع من اتبع إبليس وهذا هو مقرهم وبئس المهاد. هذا جزاء يعني ما اجترحوا من السيئات وما دنسوا به أنفسهم من قبيح المعاصي. فكل من أطاع الشيطان واتخذه وليا وتبعه فالنار موعده، وراه الاستهتار والاستهانة والاستخفاف، هذه أهلكت الكثير من الخلف. ولو أخذوا الأمور بجدية لاستقام حال كثير من الناس. فهذه أهم الدروس العبر شيخ مالك نأخذها من سورة الحجر. فبعد ذلك ذكر الله جل وحال المؤمنين صنف الآخر إن المتقين في جنات وعيون ندخلها بسلام آمنين، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سور متقابلين. والأمر هذا واضح في يعني ما مش بحاجة إلى ذكر كثير يعني من التفسير له. فالله جل وعلا واضح ذكر أن الناس يعني في منهم مستغرق في النعيم، وفي يعني طائفة أخرى يعني احترقت في السعير والجحيم. وأن ذكر الله جل وعلا حال المتقين، أرى هؤلاء منعمون بالجمال كما هم منعمون بالطعام والشراب وراحة البال. والمتقون

0: هم من اتقوا النار فوقاهم الله جل وعلا إياها جزاء اتقائهم إياها. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر بعض أسباب دخول الجنة، منها مثلا التقوى، إفشاء السلام، صلة الأرحام، إطعام الناس، إطعام الطعام والصلاة والناس نعم، كل هذا ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة. ثم قال الله جل وعلا ادخلوها بسلام آمنين. فهذه الآيات ذكر فيها الله جل وعلا أن يعني من ضمن الأشياء اللي متممات النعيم في الجنة أن الله جل وعلا نزع ما في صدورهم من غل، نزع ما في صدورهم من غل، يعني فيش هذا يعني نزع ما في صدور أهل الجنة من الغل في حال كونهم إخوانا، فهذا ما فيش في الجنة مسد الغل والحسد، فهم ملتقون يعني على الإيمان في الدنيا والتقوا على النعيم المترتب على الإيمان في الآخرة، فالود بينهم موصول. فكما قال الله جل وعلا الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض إلا المتقين. فهذه الآيات اللي ذكرها الله جل وعلا في سورة الحجر. أيضا ذكر الله جل وعلا هذه القصة في سورة الإسراء، وذكرها في سورة طه، وذكرها في سورة الصاد. ما فيش يعني معظم الأشياء التي يعني نعم الأشياء هي متشابهة، ما فيش فروقات كثيرة بين سورة الحجر وبين سورة الإسراء غيرها، بعض الزيادات فقط اللي ننوه لها، يعني قول إبليس مثلا في قول الله جل وعلا قال رأيتك هذا الذي كرمت علي، سورة الإسراء، لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا.
1: أنا ما جتش على سبيل الغواية.
0: نعم لا احتنكن، وأن الاحتناك يعني يجيب معنى الاستئصال، يعني الاستئصال التام، ولا الاستيلاء، يعني والله لا استولي إلا استولين عليهم واحتويهم وأملك زمامهم وأجعلهم في قبضة يدي وأصرف أمرهم. ففي الآية هذه يعني واضح إعلان الشيطان لعداوته وتخطيطه للإنسان، ويجتهد الشيء يعني في الباطل ويحاول أن يقعس حملة الحق. فالشيطان هنا يعلم أنه سيلازم الدرية التي يعني سينجبها، لأن تذكر هو الإبليس يعني وذريته، فأن سيلازمون هذا المخلوق الجديد اللي هو آدم ما بقي من الزمن، وحتى كان يعني مدة أطول ونحو ذلك، يعني هم سيلازمون ذلك. وصدق إبليس ظنه، وهذا ليس غريبا، يعني اللي هو خطط وحصد في سبيل الغواية هؤلاء وأغوى كثير من الناس. فذلك الله جل وعلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. فهو يحاول يستفزز، يعني يستخف يعني ويستنفر كل ما يستطيع يعني يدعوهم إلى معصية الله جل وعلا. قال بصوتك، بصوتك يا إما هي الوسوسة، وسوسة وهذا ذكرناها، والإيحاءات الشيطانية، وبعضها لم يذكر الصوت هو الأصوات والعبارات المحرمة التي تنتشر في حياة الناس، الأغاني ونحو ذلك أيضا من هذه من الأصوات،
1: والسب والشتم.
0: نعم والسب والشتم، وهذه الأصوات تنتشر بين الناس. فكل دع إلى معصية الله جل وعلا أراه هذا هو صوت إبليس، كل غناء محرم بسبب الكلام اللي هو فيه الذي تضمنه، هذا هو صوت إبليس. فكل متكلم بالمعصية وكل داعي إلى الكفر، ولا داعي إلى البدع، ولا داعي إلى الفسوق، ولا داعي إلى العصيان، واللي يسب والمغتاب واللمام والمستهزئ بالهمز واللمز
1: يتكلم بدل إبليس.
0: كل آمر بالمنكر وناهي عن المعروف، وكل منافق يستعمل الحجج هذه اللي يصد عن يعني عن سبيل الله جل وعلا، ويستن السباب واللعان والقاذف للصالحات، فكل هؤلاء يعني والفاحش والبذيء والطعان في أعراض المسلمات والمسلمين وكل هؤلاء يعني الداعين إلى الفجور والفساد، كل هذا صوت إبليس، هذا صوت الشيطان. صوت الشيطان يكون صوت في غير طاعة الله جل وعلا. هذا وأجلب عليهم بخيلك ورجلك. الله جل وضح يعني يعني فيه جلبة وفيه صياح، يعني كما هو ينادي يعني يصيح فيهم كما يعني يدعى الجيش للقتال. فأنت أيها المسلم لابد أن تعد العدة لهذا الأمر. والشيطان يعني يصيح في يعني أتباعه وذريته بكل الطرق ل يعني لغواية الإنسان. كل الطرق اللي يقدرها، سواء الصوت هذا يمشي غيره، والله المراكز اللي يستدرجوا فيها للفخاخ وللمكائد، فهذه كلها هذا كله من طرق الإغواء. يعني مش يكون جلبة سواء خيالة ولا راجلين، فهي تشبه حال جيش فساد يعني مستعد هذا للإغارة دائما على الخير في كل وقت وحين. فكل راكب في معصية الله جل وعلا ممن خرج من بيته مفاخرة مباهاة وتكبر على الخلق ومناوئة لأهل الإسلام زي أماكن اللهو والمحرم وحالات الخمر وأماكن الرقص وأي أماكن تكشف فيها العورات، هذه كلها أماكن إبليس. ورجل الشيطان هو كل ماشي في معصية الله جل وعلا. فهذه هي بعض الآيات اللي ذكرها الله تبارك وتعالى، وأهم الفروقات التي ذكرها الله جل وعلا في سورة الإسراء. وشارككم في الأموال والأولاد. وأيضا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يعني بعض الأمور لذلك، كما في مسألة الجماع، أما لو أن أحدهم يقول حين يأتي أهله بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبدا. فالشيطان يشارك يعني يتباع في أموالهم، يشاركهم في عائلاتهم، يشارك الرجل امرأته عندما يكون هذا قائما يعني كل على إغضاب الله جل وعلا وإرضاء الشيطان. نقدر نقول هل بكثير من الأموال العامة والخاصة في هذا الزمان يشارك فيها الشيطان أصحابها، وما أكثر الشركات الشيطانية الاقتصادية والتجارية كلها سواء في الغرب والشرق، اللي قامت على أساس الشركة هي مع الشيطان. والله جل وعلا وعدهم وما يعيدهم الشيطان إلا غرور. يعني كل وعد الشيطان بالوعود الكاذبة هذه هي وعود كاذبة، وما يعيدهم الشيطان إلا غرور. يعني وعود الشيطان ليست شيئا، هي وهم، غرور، خداع، كذب. ويعني وأصلا حتى الشيطان معترف بهذا حتى يوم القيامة، إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي.
1: الشيخ نعتقد أن الوقت على وشك الانتهاء.
0: نعم، بالنسبة هذه أهم الآيات اللي في سورة الإسراء. وهناك آيات يعني ذكر الله جل في سورة الكهف وفي سورة طه وفي سورة الصاد، وهي نفس أظن
1: نفس السياق،
0: نفس السياق، ما فيش كثير من الفروق ما بينهم. بهذا نكون ذكرنا يعني الآيات التي ذكرها الله جل وعلا في قصة آدم في القرآن الكريم.
1: نعم، بارك الله فيكم شيخنا. إلى هنا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة المباركة من برنامجكم وتلك الأيام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا، وأن يرزقنا التدبر والعمل بما فيه. وفي نهاية الحلقة نتقدم بجزيل الشكر لضيفنا الدائم فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز جمعة على ما قدمه من فوائد ومعاني نافعة. والشكر موصول لكم مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والاستماع. إلى أن نلتقيكم في حلقة قادمة بإذن الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: أنتم تستمعون

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا. هذه الحلقة إعادة.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم فقهنا في الدين، وافتح علينا فتوح العارفين، وانشر علينا رحمتك يا رب العالمين. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفعنا بما علمتنا. الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. نلتقي بكم مجددا في برنامجكم اليومي فتوى، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية المسموعة على الموجة 90.9 FM، وعلى الموجة 97.9 FM. كذلك تستطيعون مشاهدة البرنامج على قناة دار الإفتاء الليبية على النايل سات. يمكنكم الاتصال بالبرنامج لطلب الفتوى والاستفسار على الأرقام الآتية: 092-092-15-0، 092-092-16-0، وعلى الواتساب 092-092-17-0. ريثما تأتي الاتصالات ننظر في الأسئلة الواردة إلى بريد البرنامج. يقول أو تقول هذه السائلة: صمت العشر من ذي الحجة بنية الأجر قبل قضاء ديني، والآن أريد أن أشركها في ديني، فهل يجزئ ذلك؟ مسألة صيام التطوع قبل القضاء تجزئ مع الكراهة، كما أن النية إذا كانت للقضاء مع الدين فهذا يعني يجزئ. لكن أن تصوم هذه العشر بنية التطوع ثم تريد أن تلحقها بالدين فهذا لا يجزئ، لأن النية تسبق العمل. النية تسبق العمل. ما يجيش إنسان مثلا عليه الجنابة ويخش مصمص بالمية وبعد ما يطلع يتفكر إن عليه الجنابة ويقول ما له هي خلي ننويها رفع الجنابة، لأن النية هنا تأخرت عن العمل. وإلا واحد بعد الفجر ينوض متأخر يا جرحمك لا شيء يقول ما له هي خلي نتم صيام، لا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل، يعني قبل دخول وقت الصوم اللي هو الفجر الصادق. إذن النية تسبق العمل، ولهذا يا أختي الفاضلة يلزمك قضاء أيامك من رمضان اللي صمتيه في العشرة تطوع، هذا راه لا يغنيك عن رمضان ما دمت لم تنوي ذلك قبل بداية الصوم. لو كانك نويتيه من الأول قلت يعني بنصومهم قضاء وبنصومهم أجر العشرة ماشي هذاك قبل الصيام، لكن تتأخر النية هذا لا يجزئ. معنا اتصال، العم يونس تفضل.
2: السلام عليكم دكتور.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: الله صباحك الخير،
1: نهارك مبارك. حياكم الله. بارك الله فيك.
2: طيب بقدر هو بقدر ما هو سؤال بقدر ما جينا إن شاء الله تعودت على تجاركم الطيبة ويعني.
1: بارك الله فيك. بارك الله فيك عم يونس. في شوية تشويش في الصوت يا عم يونس، في شوية تشويش في الصوت. في شوية تشويش في الصوت بس. إيه تفضل عم يونس.
2: حديث الرسول صلى الله عليه وسلم على صحته من قال هلك الناس فهلكم وفي حديث ثاني مهلكم.
1: نعم.
2: ولا تزدر ونعم الله وانظر ما اسفل اقدامك. كيف احنا قبل امس قبل العيد الناس شوف العيد واحد وكل الامور مسدده. اتمنى منك على الحديث هذا وتهدئه المسلم بدل مبالغ فيه نشوف فيه يعني وصل ابنائنا وقعدنا في خير من امر الحقيقه يعني. لما نتذكر اخوتنا في غزه والمسلمين في كل مكان الحمد لله لكل حال.
1: الله قادم هو سواء بارك الله فيك عم يونس. بارك الله فيكم إياكم إن شاء الله. نعم. من الأسئلة الواردة إلى البرنامج يقول السائل أنا أصلي الصبح بعد شروق الشمس فهل هو أداء أم قضاء؟ طبعا كل صلاة من الصلوات الخمس بين أن النبي صلى الله عليه وسلم وقتها الاختياري ووقتها الضروري. فإذا أديت الصلاة في وقتها الاختياري وقتها الضروري فهي أداء، إلا أنها الإنسان إذا أخر الصلاة إلى وقتها الضروري فإنه يأثم مع أنها أداء. لكن إذا خرج الوقت الضروري فتصير الصلاة قضاء. وإذا أخر الإنسان صلاة الصبح إلى شروق الشمس فإن الصلاة تصير قضاء، ولا يجوز للإنسان أن يؤخر الصلاة إلى الوقت الضروري من غير عذر أو إلى خروج وقتها مطلقا. معنا اتصال، معنا الأخ رمضان تفضل.
3: ألو السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
3: مرحبا شيخ، كل سنة طيب إن شاء الله.
1: وأنتم بخير، حياكم الله أخ رمضان تفضل.
3: وبياك بارك الله فيكم جزاكم الله خير.
1: أمين وإياكم.
3: يا شيخ بالله عندي سؤال لو سمحت.
1: إيه تفضل.
3: بداية توفير زكاة الزيتون يا شيخ.
1: إيه.
3: لما نيجي بنطلع الزكاة طبعاً المعصرة وأنا يأخذوا في اللي يأخذوا في زيت وفي اللي يأخذوا في فلوس.
1: إيه.
3: هذا طبعاً اللي يأخذوه نخصموه والله نزكي في الجملة.
1: بقى نجاوبك إن شاء الله حاضر.
3: بقى هذا السؤال الأول. السؤال إيه. الثاني.
1: إيه.
3: تو زكاة الفلوس زكاة النقدين.
1: إيه.
3: أين الأفضل نقيسوها على الفضة ولا على الذهب؟
1: حاضر نجاوبوك
3: النصاب يعني.
1: إيه حاضر حاضر نجاوبوك.
3: بارك الله فيك.
1: آمين.
3: جزاك الله خير.
1: آمين وإياكم إن شاء الله. الأخ رجب تفضل. انقطع الاتصال. طيب نجيب على السؤال أو مداخلة عم يونس فيما يتعلق بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم. والحديث صحيح في صحيح مسلم. فالإسلام نهى وحذر من احتقار الناس وتنقيصهم وتقنيطهم من رحمة الله سبحانه وتعالى ومغفرتهم أو الترفع عليهم سواء بالأعمال الصالحة أو بغير ذلك. فالله سبحانه وتعالى له مقاليد السماوات والأرض وبيده مقاليد كل شيء وقلوب العباد بين يديه سبحانه وتعالى يقلبها كيف يشاء ويحكم في خلقه ما يشاء. وفي هذا الحديث يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا قال هلك الناس أي استوجبوا عقاب الله عليهم، وإنما قال ذلك إعجابا بنفسه وتصاغرا للناس فهو أهلكهم أو أهلكهم، روايتان موجودتان. واتفق أهل العلم على أن هذا الذم إنما هو في من يقوله على سبيل احتقار الناس وتفضيله نفسه عليهم. وكذلك النهي عن العجب وعن الكبر والقنوط، وهذا كله منهي عنه. وكذلك لا يصدر الإنسان الأحكام جزافا. وكذلك التعميم، هذا إشكال كبير في قضية التعميم، وهذه والله مشكلة عندنا يا أهل الخير يا إخوتي. والله أنصحكم وأنصح نفسي من خطر التعميم. بعض الناس تعمم، الشعب الليبي، الليبيين، الدكاترة، يجي عممهم كلهم يقول ما يصلحوش، وكلهم غشاشين، والتجار كلهم فجار. راهو هذا فيه خطر كبير. والمعلمون كلهم فاسدون، والدكاترة كلهم يعني يريدون المال ولا يقدمون عمل الخير. ويبدأ الإنسان يعمم في يطلق على الجميع، وهذا راه يعني أتظن أن هذا الأمر ما يركبش الوزر فيك ولا شيني بيه. هذو كلهم اللي أنت بتعممهم وبتظلمهم، هذو راه أنت تبدأ محقوق ليهم. عندنا قصة التعميم هي واتهام الناس جزافا. يجي الناس يبدأ يتكلم، كان شيخ ضرب له ولده، يطلعوا الشيوخ كلهم ما ينفعوش، كان إمام صدر منه أمر خادش للحياة والله إثم والله، يطلعوا الأئمة كلهم ما ينفعوش، كان المدرس دار حاجة، يطلعوا المدرس، ويبدأ يعمم على الجميع ويتهم الجميع. فعلينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى في الناس، وألا نعمم وألا نصدر الأحكام. لا مش تحساب أنت كلام هكي يمشي يتمي وما يترتبش عليه شيء. فلهذا علينا أن نبتعد عن هذه الأمور. معنا اتصال، معنا الأخ عثمان، تفضل. معنا الأخ الهادي، للأسف قطع الاتصال. نذكر المستمعين الكرام بالأرقام اللي يمكنهم الاتصال عليها، اللي هي 092-092-15-0 092-092-16-0. وللاتصال على الواتساب 092-092-17-0. معنا اتصال، معنا الأخ الهادي، تفضل.
4: أيوة
1: أي مرحبا أخ الهادي، تفضل.
4: حالك يا شيخ. يا شيخ احنا مشروع كان زمان وزعات الدولة.
1: ايه
4: وزعات الدولة وعون الله سلم مرضى لحد واحنا استنفعنا.
1: لا، وزعات الدولة بعقود انتفاع ولا ملكات ملك رقبة؟
4: لا، عقود انتفاع.
1: اها عقود انتفاع لها حكم. هاتا ونجاوبوك ان شاء الله.
4: هذه مشكلة، احنا قعدنا الناس لا الواحد لا جسم لا بيع لا
1: ما نقول لك، انا تو نقول لك الحكم الشرعي فيها. حاضر. طيب
4: نسكر وخلاص.
1: اي خلاص هو تبع الراديو تو نجاوبك. حاضر. معانا الاخ عثمان، تفضل يا اخ عثمان.
5: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمه الله.
5: شيخنا انا عندي رصيد من بخصوص الميراث.
1: اي شنو الميراث؟ تفضل.
5: انا تبع مكلف تكليف بحمل امانه نبي.
1: اي تفضل تفضل.
5: أنا عندي زوجتي بعي وريتها مع
1: أخوتها في المنزل. عند عندها حصة في ميراث أبوها مع أخوتها.
5: هي صبرنا زوج خوت صفة وقاعد حي بعي.
1: إيه به.
5: وعندها أخت تانية معها.
1: هذا يعني هي وأختها هم زوج أولاد وزوج بنات يعني.
5: تمام. وأم حية وأم المزوجة حية.
1: أم الميت ولا زوجته؟
5: لا لا، ام الزوج صاحب الرزق.
1: ايه تو خليني يا عثمان، اللي مات خلى زوجة وخلى زوج ذكور اولاد وخلى زوج اناث.
5: تمام بقى.
1: ايه ما خلاش ام ولا ابو يا عثمان اللي مات هذا، ما خلاش ابو ولا امه؟
5: لا لا لا، خلى
1: امه. امه حية لما هو ماتوا.
5: ايه
1: معناها خلى ام وخلى زوجة.
5: الأم وزوجة وزوج
1: أبناء
5: وزوج بنات. بس طبعا هم جوا في قسمة الحوض هذا. بقى
1: كيف؟
5: شوف في قسمة الحوض.
1: إيه.
5: ال ال ال الولد الصغير طفى.
1: إيه طب إحنا نبوا الفريضة، الفريضة بتاعت أنت تبي حصة زوجتك قداش ولا مفروض؟
5: ما نبي نبي نسأل عن الإدارة تقول كبير صح ولا مش صح.
1: شن دار بقى هاي ثلا؟
5: قدر الحوض مثلي.
1: قدر منا ليه؟
5: ايه بدل حوش يصير 700 قدر 200.
1: لا ما يجيش هذا به.
5: ايه ومبناتهم هم جول بالنحطة 8000 على 10000 جولة هم في الدفع فلوس اعطاها المتعدلان للفزم انتح.
1: باين جاوبوك. حاضر يا عثمان، انا فهمت الموضوع. عطاهم جاوبوك. حاضر. ماشي.
5: الله
1: ماشي. امين وإياكم ان شاء الله. معنا اتصال من الأخ أبو الطاهر، تفضل.
6: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
6: نهارك مبارك عن الشيخ.
1: حياكم الله، نهاركم سعيد.
6: الله يعطيكم الصحة.
1: اللهم أمين وإياكم إن شاء الله.
6: أنا يا عم الشيخ أنا موظف في التعليم.
1: إيه.
6: وعندنا زي ما نقولوا إحنا مرات فيها إجراء روتيني أو ورقة إحنا بنستفيدوا بها بس التعليم، وبنقدم أوراق للمراقبة بتمشي للوزارة باش يفيدوني في الوضع اللي أنا فيه.
1: إيه.
6: والله هي كلمة منك أنت لربما تلقى صداها في ال هذا. طب إحنا مقدمها يجي سنة ونص ولا خير.
1: إيه.
6: ورق بتوسليم وقاعدة ما بس يطلع المحضر يمشي للوزارة، تمشي للوزارة يقولك هذه ورقة دي عن طريق المراقبة، تمشي للمراقبة يقولك المراقبة مازال ما وقعش عليها. قعدنا يا عم الشيخ غير في كلام ماشيين جايين عليه. معقولة سنة ونص ما ترى مراقب ما وقعش معناها محضر تمشي غير هي إجراء روتيني بيمشي للوحدة؟ والله عم الشيخ قريب شبه كل شهر يمشي.
1: حاضر يا أبو الطاهر.
6: ولا في تعرف من يستجيب للكلام اللي زي هذا؟ معناها معقولة أنت مراقب ما توقعش أوراق الناس؟ لربما تلقى صداها أنا وغيري هلبة يا عم الشيخ.
1: إيه إيه إيه إيه.
6: لكن هي لربما تو كلمة من.
1: حاضر يا سيدي.
6: توصل ولا أعلم.
1: حاضر يا سيدي حاضر إن شاء الله بإذن الله نتكلم في الموضوع إن شاء الله. بارك الله فيك بارك الله فيك. معنا الأخ عثمان تفضل.
7: يا شيخ أنا ما كملتلكش القصة كلها باهي.
1: أنا فهمتك يا عثمان ما هو البرنامج ما يتحملش.
7: لا لا لا تفهمش في موضوع هذا كاي ما عندي موضوع ثاني بالنسبة لك.
1: شنو هو باه شنو هو عثمان؟
7: طبعا هي أخذت المرأة الفلوس نتاعها باهي لكن شراتي على الجسمة.
1: إيه إيه.
7: ولحد اللحظة هذه مازال ما وقعت على الشيء.
1: إيه إيه.
7: وقالت انا صراحة اتحدي اتكلم في زوجها اتكلم في ولدها اتكلم في ولد عمها اتكلم في خالها ما فيش فايدة. قالت خلي منش مقالت لو خلي بينا بين ربي هل هذا يجوز ولا ما يجوزش.
1: حاضر حاضر يا عثمان حاضر
7: تمام يا شيخ
1: طيب. امين واياكم ان شاء الله. طيب نرجع للإجابة للاتصالات الأسئلة اللي وردت في البرنامج. يقول الأخ رمضان عندنا في زكاة الزيتون الأجرة اللي نعطوها لجمع الزيتون أو لياخده اللي يعصر في المعصرة وهذه الصورة عندنا احنا الملكية غير جائزة له انك ترفع الزيتون وياخذ أجرة زيت هذه عندنا الصورة احنا غير جائزة ومجوزها ممكن بعض أهل العلم ولعل في من أفتى فيها. القضية هل يخصموا هذا الأجرة أو الزيت من الزكاة أو لا؟ لا لا لا كيف طلعها زكاة الزيتون؟ بتشوف زيتونك قداش اللي جمعته زيتونك قداش اللي جمعته إذا جاء خمسة أوسق فإنه تجب فيه الزكاة وتخرج الزكاة من الزيت بالنسبة للزيتون تخرج الزكاة من الزيت لا تخصم منه الأجرة ولا تخصم منه اللي تعطيه هدية. بعض الناس اللي يعطوا فيه هدية للناس ما هم مش فقراء باب الهدية راو فيه اللي يخصم فيه لا ما تخصماش انت تشوف الزيت كله وتطلع ربع العشر اذا هنا معروفة القضية اذا كان بعلي بتطلع العشر واذا كان مسقي بتطلع نصف العشر. سؤال الثاني قالت احنا النصاب نقدروه عليه زكاة الذهب والله عليه زكاة الفضة وهذا فيه اقوال لاهل العلم. اهل العلم من قال ننظر الأحسن للفقير ننظر الأحسن للفقير لأن الأصل في النصاب كون من نصاب الفضة والذهب في ذاك الوقت كان لأنه هو نفس القيمة اللي كان في الذهب يساوي النصاب اللي في الفضة. في الفضة 599 الجرام وفي الذهب 85 جرام هم يساوي بعضهم لكن مع مرور الأزمان يعني قيمة الذهب أصبحت أعلى من قيمة الفضة بشكل كبير. فمن أهل العلم من يرى أن الزكاة المال تقدر بنصاب الذهب وهذا ما ذهبت إليه دار الإفتاء الليبية في أن النصاب نصاب المال يقدر بالذهب يقدر بالذهب. ومن أهل العلم من قال يقدر بالأفضل منهما للفقير. طيب نستقبل اتصال. معنا الأخ محمد.
8: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله. الله يبارك فيكم.
8: الشيخ أسأل على موضوع طبعا التعيين يعني تم التعيين يعني عن طريق أو بشهادة ثانوية
1: إيه؟
8: في مكان أو في شركة يعني التعيين فيها أو اختيار الموظفين فيها يتم بشهادة يعني بشهادة عليا بكالوريوس
1: إيه
8: يعني لم يكن عندي علم بهذا الموضوع.
1: أنت في التعيين كاتبين شهادتك بكالوريوس ولا كاتبين شهادتك ثانوية في التعيين نفسه في قرار التعيين؟
8: كاتبين الدرجة الثانوية ولكن أنا لما سألت قالوا لي التعيين بشهادة ثانوية يعتبر يعني غير صحيح. هو الدرجة مكتوبة عندي غادي هي شهادة ثانوية ولكن في نفس الوقت
9: هم لما يختاروا يصير في يعني اختيار ولا هم لما يصير في نقص الموظفين يطلقوا في يعني.
1: باي انت تمشي تأدي في عملك يا محمد، تمشي للعمل تمشي الوظيفة؟
9: اكيد اكيد بشكل يومي بشكل يومي
1: نعم. طيب
9: ولكن قال لي ان الشهادة الثانوية يعني تعتبر انت غير صحيح يعني، هو المفروض ان ما تكونش بشهادة ثانوية، وانا من غير علم يعني بعد ما تعينت وكذا سمعت فيه الموضوع ده. التعيين كان يعني عن طريق يعني
1: المهم انت المهم كاتبينك في التعيين ان شهادتك ثانوية اللي متعين بها.
9: نعم نعم نعم.
1: طيب طيب نجاوبوك يا اخ محمد، حاضر نجاوبوك ان شاء
9: الله.
1: امين واياك. معنا الاخ رمضان، تفضل.
10: الو الو،
1: مرحبا، تفضل
10: الشيخ. شحالك؟
1: الله يسلمك، الله يبارك فيك،
10: بارك الله
1: فيك. تفضل يا اخ رمضان.
10: يا شيخ نفس السؤالين مثلا.
1: اي تفضل.
10: يعني نصلي شرط نفس الصلاة نجاسة في الملابس تاعي والله في الواحد، يعني نكمل الصلاة والله نعودها بعدين لما
1: انت شفت في ثوبك في نجاسة وتأكدت انها نجاسة يعني وتأكدت انها نجاسة
10: نقطة دم مثل دم.
1: نقطة بس يعني
10: أنا بتدمر في مرات في الملابس مرات في اللحمة بالجلدة
1: النقطة بس يعني
10: اللي شفتها وأنا صلي جت قدامي وأنا صلي وفي اللي بعد طلعت السلام شفتها
1: المهم نقطة بسيطة يعني
10: أنا نقطة بسيطة حاجات
1: ماشي
10: كيف ندير
1: بس. والسؤال الثاني
10: في واحد سبستار هو بتاع سعيد شرالي خالي
1: بقى
10: والخالي هذا باع الواحد قبل الليل ذبح صاحبه هذا اللي ذا جاه مفتوك في فتح بهم صار جاب للسبستار هذا بشراه اللي رد هلا قال برد لك هذا ما يجيش اللي شراه اللي هذا السبستار جاني قال لي اعطيني حق الفلوس قال واحد
1: عود لي يا رمضان رايك كأني تلخبطت شوية عود لي قصة
10: قلت لك واحد شراه لي حولي
1: شراه هو لك ليك انت كلفته يشيلك حولي وشراه لك حولي
10: ايوه بعدها قلت لبيعها
1: نوضحه للإخوة المستمعين الحولي مقصود خروفة هني طبعا الأخ
10: حولي
1: ما في احنا يحسبوه حولي حصيرة ولا حولي حرير لا ما بين في اللهجات تختلف فالمقصود بالحولي خروف به اي
10: وبعدين هو قلت لبيعها قبل العيد
1: ايوه باعها بعد العيد به
10: قبل العيد
1: باعها لك انت لك انت يعني
10: لا باعها
1: ايه باعها باسمك باعها باسمك
10: ضع حلي شراء واحد
1: ايه
10: جاه مفتوك بعد ذبحة بعيد
1: بيه بعد ذبحة
10: ايوه جاب رد هلا قال هذا ما ينفعش ما يجيش اضحية مش عارف
1: لا لا يجي اضحية اقول له علاش ما يجيش
10: هو هيك قال له رد لي فلوسي ورد
1: ايه با
10: السفسار هذا جاني قال لي راهو منا انا ما نتحملش ذنب انا ما نردلاش فلوس رد له فلوس
1: باهي حظ
10: من اللي يرد فلوس السفسار هذا شو ذنبه هو ما راه شيء وانا بعته ما سليم
1: واضح واضح واضح واضح يا اخ رمضان
10: بس سؤال ثالث يا شيخ نصلوا في امام يقول يوم ما يطلب السلام يقول السلام عليكم وبعدها يقول ما يديرش في اللام ولا الالف واللام في الثانيه
1: كيف ترى؟
10: يقول السلام عليكم بعد يقول السلام عليكم ما يقولش في الالف واللام
1: ما باهي باه ماشي
10: ايش دي حكم هذه باهي
1: حاضر يقول في الاولى بالالف لام بعدها ما يقولش باه
10: ايوه هذه شنو
1: طيب فيه. ماشي حاضر يا اخ رمضان طيب نرجع للإجابة عن الأسئلة الأخ الهادي قال إحنا الدولة يعني وزعت علينا في مشروع وادي كعام أراضي وإحنا هذه الأراضي ما عاش عرفنا يعني كيف نتصرف فيها وطبعا الدولة لما وزعت الأراضي المشاريع هذه راه وزعتها بعقود انتفاع وهذا الأمر ما يفهموش كثير من الناس للأسف الشديد الكثير من الناس يظنون أن هذه الأراضي التي وزعت عليهم أنهم قد تملكوها ملك رقبة، بمعنى أنهم يستطيعوا أنهم يبيعوها ويأجروها ويستطيعوا أنهم يرثوها، وهذا الأمر غير صحيح، وهذا الأمر وقع فيه كثير من الناس، لأن عقد الانتفاع لا ينتقل به الملك. يعني الأرض هذه اللي عطوها لك راهي قاعدة على ملك الدولة، عقد الانتفاع لا يقع به تمليك الرقبة. يعني شنو هو العقد الانتفاع؟ يعني انت تستفيد من الأرض هذه المدة اللي مقدرتها لك الدولة، وممنوع عليك إعارتها، وممنوع عليك تأجيرها، انت تستفيد منها ماشي، هذا هو عقد الانتفاع. وكثير من الناس تصرفوا وباعوا وورثوا وقسموا، وهذا الأمر لا يجوز، لأن هذه الأرض ما هيش ملكك، هذا الأرض ما هيش ملكك، ملك رقبة، حتى تتصرف فيها التصرف ما احنا خلينا نوضحه. الملك هو ثلاثة أنواع، إما أن يكون ملك رقبة، هذا اللي تحصله بالبيع والشراء، ولا تحصله هبة، ولا تحصله هدية، هذا يسموه ملك رقبة. ملك رقبة هذا يجوز تتصرف فيه بجميع التصرفات، بالهبة، بالهدية، بالبيع، بالتأجير، بالإعارة، بكل شيء، لأن هذا خش ملكك، ملك رقبة. والملك الثاني يسموه ملك منفعة. شنو هو ملك منفعة؟ إنك تملكت حاجة بتأجيرها لا بملك عينها. انت مشيت اجرت حوش، مشيت اجرت حوازة، هذه تبقى ليك، تقدر تعيرها، تقدر تأجرها، تقدر تنتفع بها، لكن ما دخلتش في ملكك، ملك رقبة. المدة المعينة لما ينتهي الإيجار بيرجع هذا العقار لصاحبه، او هذه الارض لصاحبها، هذا يسموه ملك منفعة. ملك انتفاع هذا يكون قصر المنفعة عليك انت بس، عليك انت بس، ما تقدرش لا تعيرها، لا تأجرها، لا تهبها، لا تدفع شيء. زي واحد مثلا يكون رئيس قسم، ولا رئيس مؤسسة، ولا رئيس إدارة، والدولة تدين له سيارة، من حقه يقولوا هذا المؤسسة هدايا اللي شاد المنصب هذا يكون عنده السيارة، السيارة هذه ما يصح لكش تعيرها لحد، ما تسوقهاش إلا أنت، وما يصح لكش تأجرها لحد، وما يصح لكش تبيعها لحد، لأن هي مش ملكك، لك أنت بس ملك انتفاع. فهنا يجب التفريق. إذن أما هو الملك اللي يقع فيه التصرف الكامل اللي يكون ملك رقبة، وعقود الانتفاع اللي وزعت بها الأراضي وغيرها، هي ما هيش تمليك رقبة، وإنما تمليك انتفاع. ويعني اللي عنده أمر زي هذا يمشي يحل مع الدولة، اللي عنده أمر في مثل هذا عقد انتفاع، سواء كان لي هو ولا كان قديم، وإلا كان لبوه وبعد ما تبوه قعدوا هما في هذا المكان، هذا يجب تصحيح وضعه مع المالك الحقيقي لهذه الأرض وهي الدولة. ومال الدولة هو مال جميع المسلمين، من بيت مال المسلمين. الأخ عثمان يعني يسأل عليه قضية ميراث، وأن رجل توفي وترك أما وترك زوجة وترك ابنين وبنتين، وطبعا المسألة هنا بتكون إن الأم لها السدس والزوجة لها الثمن، والباقي بيقسموه الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين. لكن القضية وين؟ القضية أنه يعني حسب رواية الأخ عثمان إنه يقول وقع في ظلم في مسألة القسمة، وهذا كثير ما يقع. من الظلم اللي وقع ان احد الاولاد بعد ما ماتت الام وغيره وبيقسموا، قدر الحوش بقيمة اقل من السعر الحقيقي. يعني كيف ما قال الحوش ممكن يسوى 700,000، جاء هو قال لا الحوش يسوى 200,000، وهذا غلط. انت ما تقدرش، انت ملكش علاقة، لانك انت متهم بالمحاباة، لانك انت من الورثة. والمفروض اللي يقدروا الحوش ثلاثة مكاتب متخصصة من المنطقة نفسها، نمشوا للمنطقة نفسها، نمشوا لثلاثة مكاتب متاع عقارات، وهم اللي يقيموا البيت هذا قداش يسوى، باش هنا ما يقعش الظلم على أي وارث، ما يقعش الظلم عليه أي وارث. ليش؟ لأنه هو بيقعد في الحوش وبيعطي القيمة للبنات. تو كان هو كلهم بيبيعوه مثلا بيقسموه وكل واحد بياخذ حسب الفريضة، يعني ما فيش إشكال، اللي جيبه بيقسموه كل واحد ياخذ نصيبه كيف ما تقول الفريضة الشرعية. لكن هو بيقعد في الحوش وبيجي للبنات يقول لهم راه الحوش جاب 200,000 وانت حصتك 10,000 ولا 12,000، هذا فيه ظلم، في أكل لحقوق الغير. ولو بسيف الحياة ما تقولش راي أختي رضت وأختي موافقة، راهي أختي موافقة وراهي، هذا سيف الحياة، راه سيف الحياة ما يتبتش به حق، هذا من من من وجوه الإكراه، من وجوه الإكراه سيف الحياة. ولهذا عدم رضا الوارث بما فعله أحد الورثة هذا أمر ليه الحق أنه يطعن في القسمة، وليه الحق أنه يطعن في تقييم أو تقدير سعر البيت، والطريقة الصحيحة اللي ذكرناها أن التقدير يكون مش من أحد الورثة وإنما يكون من ثلاثة مكاتب تمتهن هذا الأمر ويقيموه، وبعتالي شوفوا يعني ياخذ كل وارث حقه. معانا اتصال. طيب انقطع الاتصال للأسف، معلش اللي كانوا على الاتصال ان شاء الله يعاودوا في الجزء الثاني من الحلقة. الأخ أبو الطاهر قال أنا موظف في التعليم وعندي إجراء ترقية توليها عامين مقدمة، وقال المشكلة أنك تمشي للمكتب الفلاني يقولوا لك برا للمكتب الفلاني، وهذه يعانوا منها كثير من الناس. يعني أنت مفروض تتغير المرتب متاعك مثلا ويزيدوا فيه حسب الترقية متاعك، يعني تقعد سنين ومرات ما يتغيرش بكل، وهذا للأسف الشديد تعطيل الإجراءات يعني في تسوية أوضاع الموظفين في الترقية وغيره، هذا تضيع به حقوق الناس. راو انت مرات تتوى مفروض تستحق الترقية نقوله في سنة 24 و25 وانت قدمت حسب اللوائح والمعمول بها، لما يجوا يدوروا لك ترقية مثلا في 27 تقولهم بقى شين يصير في ال 24 وال25، يقولك هذه فروقات، بقى شين فروقات حقي هذا ناخذ، يقولك يا انت تحمد الله انت اللي حصلت هذا، تو انت ما زالت بتدور حتى هذوك، هذا ظلم للعباد يا ناس، مش معقولة يعني الإجابة تكون في غالب المعاملات بهذه الطريقة، هذا ظلم، هذا فيه أكل لأموال الناس، هذا فيه حقوق ضائعة. ليش تتأخر، ليش تتأخر المعاملات بهذه الطريقة؟ ليش لما تجي الترقية ما تاخدش وقتها الطبيعي؟ معاملة واحد يتغير مرتبة حقه أنه هو ينزاد للترقية متاعها، لماذا هذا التأخر؟ القضية مش قضية شخص ولا اثنين ولا حتى مية، القضية يعني على العموم كل من بيدير هذه المعاملة يصير لنفس التعامل. ليش الظلم هذا؟ ليش التقصير هذا في وزارة المالية؟ لماذا يعني؟ لماذا تضيع الحقوق؟ لماذا هذا التأخير؟ لماذا يعني الإنسان بيمشي راجع عليه معاملته ما يحصلش إجابة، وكل واحد يوزع علم التاني، هذا يجي واحد يقول له مش عندي برا المكتب الفلاني، برا للفرع الفلاني، برا للرئيس الفلاني، ورقتك راحت، ورقتك ما جتناش، هذا إهمال. الإهمال هذا سواء كان بقصد ولا بغير قصد تضيع به حقوق الناس، تضيع به حقوقهم، وهذا سيحاسب الله سبحانه وتعالى كل من كان سببا في هذا الأمر. أحيانا في إجراءات مجحفة، أنت تمشي تقدم الورقة متاعك يقولك لا أنت وراجي، لأن حنين نبو 10-12 باش نبعتوهم مع بعضهم. بي لماذا هذا الإجراء؟ علاش ما تمشيش معاملتي في إجراء برسالة فيها اسمي واحدة؟ علاش يعني؟ ما السبب؟ شنو اللي بيصير يعني؟ مع طول الوقت يضيع المعاملة ويضيع الحق الترقية للموظف. فالله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الأخ محمد، الأخ محمد قال أنا راني قدمت عليه وظيفة وتعينت بالثانوية، وقرار التعيين كان بالثانوية، وأنا نمشي ونشتغل، ولكن جو جماعة قالوا لي راو أنت المكان اللي اشتغلت فيه مفروض ما يتعينوش فيه جماعة الثانوية، مفروض يتعينوا فيه جماعة اللي عندهم شهادة جامعية. هذا تعيين أنت يا أخ محمد ملكش بيدخل، أنت مشيت وتاخد في يعني مرتبك على الثانوية وتأدي في وظيفتك، فأنت ليس عليك شيء في هذا الأمر. الأخ رمضان عنده ثلاثة أسئلة. السؤال الأول قال أنا أحيانا يعني نصلي نلقى نقطة دم يعني في ثوبي. نقطة الدم هذه معفو عنها ما دام ما هيش فاحشة، ما هيش كثيرة، ما هيش نجاسة كثيرة، يعني نقوله دم فوق 10 قروش ولا غيرها، هذا على اعتبار أن يعني إزالة النجاسة واجبة مع الذكر والقدرة، وكذلك القول المشهور الآخر أنها سنة مع الذكر والقدرة، فلهذا فصلاتك صحيحة ولا حرج عليك. السؤال الثاني يقول أنه هو وصى سمسار يشري له خروف، والسمسار شراء خروف يعني للأخ رمضان، وبعتالي باعه له، حصل من يشري خروف الأخ رمضان فباعه له. الأخ ذاك اللي شريه بعد ما ذبح جابه لهم قال لهم لا هذا ما يمشيش ضحية، في فتك ما غير فتك. لا، من قال لك أنت فيه ما يمشيش ضحية؟ بعتالي العيب كان ظاهر ولا العيب أنت كيف؟ ما ليش كيس حق تولي هنا؟ بعتالي هذه مسألة يعني يفصل فيها أهل العلم. والسمسار قال للأخ رمضان قال زود رد لفلوسه هذا، قال ما لا، هذه القضية يحتكموا فيها إلى شيخ، يمشوا إلى شيخ في منطقتهم يحتكموا فيها. اللي أراه أنه ما ليش الحق في رد هذا الخروف. سؤاله الثالث الأخ رمضان قال عندنا إمام لما يقول السلام عليكم يجيبها بالألف واللام في الأول، يقول السلام عليكم، وبعتالي الثاني يقول سلام عليكم أو يقول السلام عليكم، ما يجيبش فيها محققة. على العموم وما دام قال السلام عليكم في الأولى خلاص هذه تكفيه، لأنه يخرج بها من الصلاة، وعلى الأئمة أن يحتاطوا في هذه الأمور، لأن هذه من المهمات، واللي يتولى الإمامة يجب يكون على فقه ويكون على علم، لأن فعلا لو أنه هو معرفهاش بالألف واللام فتكون الصلاة باطلة. فهنا يجب الانتباه عند الخروج من الصلاة بأن يكون التعريف بالألف واللام، فيقول السلام عليكم هكذا حتى تكون الصلاة صحيحة. من الأسئلة الواردة في البرنامج يقول هذا السائل ما حكم صيام العشر الأول من شهر الله المحرم؟ بالنسبة للصيام في شهر محرم جاء ترغيب وحديث في أن أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم، فقال العلماء أن صيام شهر يعني صيام شهر كامل هو أفضل الصيام، أفضل لما بتصيب شهر كامل أفضل الصيام بعد رمضان هو صيام شهر الله المحرم، وورد الترغيب في صيام يوم عاشوراء اللي هو العاشر من محرم، وكذلك صيام يوم قبله أو يوم بعده، ومعروف لأهل العلم مراتب في صيام يوم عاشوراء، يقولوا المرتبة الأولى أن يصوم التاسع والعاشر والحادي عشر، والمرتبة الثانية أن يصوم التاسع والعاشر، المرتبة الثالثة العاشر والحادي عشر، المرتبة الأخيرة أن يصوم العاشر. فوردت طبعا أحاديث صحيحة في ترغيب صيام هذا اليوم المبارك يوم عاشوراء، وهو الذي نجى الله فيه سيدنا موسى عليه السلام من فرعون وجنوده، ويعني مرغب الصوم فيه، فلا يضيع الإنسان مثل هذه المواسم التي ورد الترغيب في صومها. أيها المستمعون الكرام، نكون بهذا قد وصلنا إلى نهاية الجزء الأول من حلقة هذا اليوم.

0: طيب.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: حياكم الله يا شيخ.
1: الله يحييك، اهلا وسهلا بك سيدي.
0: تحية ليك وانت المشايخ اللي معاك ودار والتعليم بالإذاعة، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير من المنابر.
2: سعدا وجلانا علم الشريعة باب.
3: من أعظم المعاصي المالية الربا، يعني تميز بقوله تعالى فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وانت حصلت 1000 ولا حصلت 20000 ولا حصلت 100 ولا حتى مليون، ولا قدر الله لحصل هالقيمة هذه حصل غضب الله وأعلن عليه الحرب من الله ورسوله، شدير به المليون ولا شدير بالمليار ولا شدير حتى بالدنيا كلها. يعني من عاد الله وعاد رسوله صلى الله عليه وسلم ماذا سينتفع بالدنيا؟
4: الهبة لا يشترط في، يعني لا بد فيها من الحوز، يعني يشترط في الهبة الحوز في حياة الواهب، يعني في حياة الأم لابد تسلم للبنت حتى تكون هذه الهبة نافذة وصح شرعا.
5: الصلاة سواء كانت حاضرة أو فائتة لا تصح إلا بالقيام، والقيام ركن من أركان الصلاة، فإذا عجز عن القيام بسبب كبر في السن أو مرض أو طال عليه الأمر وشق، يعني مثلا يصلي في القضاء وكثر عليه الأمر حتى لم يستطع القيام أو كان القيام شديدا عليه، جاز له أن يصلي قاعدا.
6: في ثوب مجتهد فقها وبرهانا.
7: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
8: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
9: بالله أي وسام
10: يأتيكم يوميا على تمام الساعة 11 صباحا ويوم الجمعة على تمام الساعة 5 مساء.

الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الإخوة المستمعون الكرام، رجعنا لكم بعد هذا الفاصل القصير في الجزء الثاني من حلقة هذا اليوم من برنامجكم من يومي فتوى، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية المسموعة على الموجة 90.9 FM وعلى الموجة 97.9 FM. نستقبل فيه اتصالاتكم واستفساراتكم على الأرقام الآتية: 092-092-15-02، 092-092-16-02، 092-092-17-02 للاتصال عن طريق الواتساب. هذه السائلة تسأل تقول: طلق والدي أمي وأنا في سن صغيرة، وتربيت في بيت خالي، وخالي هو الذي قام على تربيتي والعناية بي والنفقة علي، وكان والدي لا ينفق علي ولا يصلني، بل إني لا أعرفه، والآن تقدم لي خاطب وسيعقد علي، فهل يجوز أن يكون خالي هو من يتولى عقد النكاح مع وجود والدي؟ والدك أيتها السائلة الكريمة هو وليك، والنبي صلى الله عليه وسلم

0: يحذر من أن يكون النكاح بغير الولي، كما جاء في الحديث: فنكاحها باطل، أيما امرأة نكحت بدون إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. والدك هو الولي، وما ذكرتيه لا ينزع الولاية عنه، وإنما يجوز أن يوكل والدك خالك، يكون والدك يوكل خالك ليتولى العقد، هذا أمر جائز، موافقة مطلوبة، والدك هنا هو وليك، هو اللي موافقته مطلوبة، وهذا شيء يعرفون المأذونين، يعني أمر حتى مأذون شرعي مش حيعقد وحيسأل هذا السؤال. معانا اتصال. نعم الهادي تفضل. أسف انقطع الاتصال. الأخ عبد الله تفضل. معانا الأخ عبد الله.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: حياك الله شيخ عبد الغني.
0: حياكم الله وبياكم.
1: بارك الله فيكم، زادك الله من
0: عندك. آمين آمين وإياكم إن شاء الله.
1: على مجهوداتك الشيخ عبد الغني، فأنت في قناة دار الفتوى وقناة الوطنية، وجزاك الله خير.
0: آمين آمين وإياكم يا سيدي، بارك الله فيك، شكرا لك على دعائك الطيب، بارك الله فيك. أي تفضل
2: شيخنا، شنو حالك؟
0: الله يبارك فيك.
2: أنا زواج البكر المشروع كامل، لكن عندنا أخواتي.
0: نعم يا عم الهادي. نعم
2: قلت لك أنا عندنا أخواتي.
0: إيه
2: مشروع كامل بكر مشروع.
0: تكلمت لك في عقد الانتفاع. إيه بقى
2: مشكلة أخواتي نعطوهن ولا لا؟
0: لا حتى أنتم ما تأخذوش، مش أخواتك بس.
2: ليش؟
0: هذا ملك الدولة مش ملككم.
2: ما احنا بنقسموها كل واحد نعطوا حقه ولا كذا؟
0: ما فيش. لا تمشي للدولة تقول هذا عقد انتفاع يأجروا لكم يديروا لكم اي شيء، لكن هذا ما هوش ملككم باش تقسموه يا عم الهادي. تكلمنا فيه الموضوع.
2: ما قاعدين توفي احنا اربعة واخدين كل واحد جهة وخلاص.
0: ما ينفعش هذا راهو ليس ملكا لكم، ليس ملك رقبة، هذا تمشوا للجهات المسؤولة في منطقتكم.
2: ما يبوش التانيين، انا يدوه بخواتي توا.
0: والله هذا هو، هذا لا، هذا ليس مال ابيكم، لا يحل لكم وليس ميراثا حتى تقتسموه يا اخ الهادي.
2: الله يا لا بيع لا شراء.
0: لا نعم نعم، هذا عقد انتفاع.
2: احنا على اربعة، سامحني شيخنا ورحمة والديك.
0: نعم
2: ناكله حلال ولا عادي؟
0: لا لا، هذا ليس ملككم، هذا يجب التصرف فيه حسب العقد.
2: ناكل حلال سوى العلم قسمنا على اربعة.
0: ما يصحش قسمته ما تصحش.
2: كيف؟
0: قسمة انتعه ما تصحش لانه مش مالكم. الاخ الهادي يا ريت تتصل عليه 14-13 يا عم الهادي، يا ريت تتصل عليه 14-13 الرقم المجاني حتى يتم يعني توضيح المسألة، لان البرنامج هذا وقته ضيق والمستفتين ينتظرون. معانا الاخت سعاد تفضلي.
3: السلام عليكم يا شيخ.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: أنا عندي استفسار في ثلاثة مواضيع.
0: نعم.
3: الموضوع الأول، إن هل يجوز الطلاق طلاق المرأة من رجل غيابي بالتبلي ولا لا؟ يعني بمعنى القصة ما فيها، وباختصار على وقت البرنامج، إن هي فتحت في محضر وهذا الداتا وبعدها على مكان الزوجية اللي هو البيت.
0: نعم.
3: وكل ما يقرب تقيم التليفون وتعرف العلاقات وتعرف كذا، والراجل خايف. وفي نفس الوقت دارت محامية وأثبتت بالتزوير بأن الرجل هدايا غايب عن البيت فترة وما شفتاش. لما خش في القضية للقاضي ما قعدتش 6 شهور لإثبات الغياب، حصلت الطلاق غيابي.
0: يعني حكم به القاضي الطلاق، حكم به القاضي، يعني
3: حكم به القاضي.
0: خلاص السؤال الثاني
3: موجود.
0: لا خلاص السؤال الثاني
3: ده، هذا سؤال. السؤال الثاني يا شيخ، نبي نستفسر على العقيقة. هل العقيقة عندها أثار القدام ولا لا؟ يعني لو أن واحد ما دارش العقيقة شنو يترتب عليه؟
0: باه يا أخت سعاد. والسؤال الثالث؟
3: والسؤال الثالث، الحلف اليمين على المصحف والتراجع، هل هو
0: كيف حلف يمين والتراجع؟
3: يعني بمعنى واحد حلف على المصحف وبعتالي تراجع على الحلف.
0: ما حلفش كذب، حلف على شيء قال مانيش ماشي وبعتالي مشي مثلاً.
3: لا هو بمعنى ان احلف قال والله هذيك الحاجه ما صايره وبعتالي صارت ووافق عليها.
0: آه طيب بحلف بالله يعني
3: هل عليه كفارة يمين كفارة ولا لا؟
0: حاضر حاضر.
3: شكرا لك يا شيخ.
0: وإياكم إن شاء الله. معنا الأخ مصباح، تفضل.
4: السلام عليكم يا شيخ.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
4: كل عام وانتم بخير.
0: وانتم طيبين إن شاء الله، عيدكم مبارك يا أخ مصباح. اللهم آمين وإياكم إن شاء الله.
4: يا شيخ أنا الغرب أن أعطيني فرصة بنتكلم على الهجرة.
0: الهجرة.
4: أيوة.
0: الهجرة غير شرعية قصدك.
4: قوتيش وأبصر من هو وتتيه وأبصر من أمه للأمم المتحدة هذيما.
0: إيه.
4: اللي يبوهم من المهاجرين يرفعهم لبلاداتهم. من أمريكا لروسيا لفلسطين، خير فلسطين ما فيهاش حقوق إنسان. تعرف ليه نبونا حقوق إنسان؟ إحنا ما نبوهمش. إحنا اللي مش خاش بطرق شرعية يروح. الشرطة كلها مفروض تدير الشعب. إن شاء الله تقوم القيامة اليوم في ليبيا. ما فيش واحد خاش غير شرعي يروح لنيجر ولا تشاد ولا السودان ولا مصر ولا ليبيا ولا نيجيريا. غرب حقوق الإنسان غرب ليبيا خلف إسرائيل فلسطين ما يدوروا لهم حقوق الإنسان ولا في مينمار ولا في الصين ولا في السودان ولا
0: ايه.
4: وبارك الله فيك
0: يا ماشي يا أخ مصباح، حاضر
4: سلام.
0: أمين. من معانا؟ معانا الأخ إبراهيم.
5: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
5: حياك الله شيخ عبد الغني، أنا كلمتك وبدأت
0: وفهمت. حياكم الله أخ إبراهيم.
5: وفقك يا شيخ عبد الغني بالله.
0: إيه تفضل.
5: شيخ عبد الغني بالله، عندي سؤالين وملاحظة. السؤال الأول هو أن واحد دز واحد ال توتا وقال لها يعني عرفت تلتقي بصوتها بينه وبينها، عرفت يعني كأنها مطلقة، عرفت؟
0: إيه.
5: وبعد فترة قال مش منعطيها حقها وليه وجد ذخرة واحد آخر بعد تخوف الله. هي بعد ما مات ما اعتدتش عليه، عرفت يا شيخ عبد الغني؟
0: ما اعتدتش عليه عدة وفاة.
5: ما اعتدتش عليه عدة وفاة، عرفته؟ والسؤال الثاني يا شيخ عبد الغني هو أن في ناس زي ما تقول تجاي جامل في ابنة واجد، يعني ممكن يدير له حتى أشياء يضر الابن من ناحية الأكل، شبس ما شبس الأمي هذه. فأنا بتوجه نصيحة أن أعظيم أشياء وتعيش بين أبنائهم. والملاحظة يا شيخ عبد الغني هي أن كيف في أسئلة بسيطة، يعني كيف تصوت عليه ممكن شخص أنه يفوت السؤال ما يسمعكش من صوت السيارة ولا يعني سؤال بسيط مثلا كيف بتاع رمضان الحاجات تتعلق بالجائز الجائز. وبارك الله فيك يا شيخ.
0: ماشي حاضر سيد إبراهيم، حاضر.
5: بارك الله فيك.
0: أمين وإياكم إن شاء الله وإياكم. معانا الأخ صالح.
6: السلام عليكم يا شيخ.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
6: أنا وأنتم طيبين.
0: وأنتم طيبين.
6: نور إن شاء الله ربي يوفقكم للعمرة.
0: آمين آمين أجمعين. آمين وإياكم.
6: أنا صالح من صرمان.
0: أي تفضل يا أخ صالح.
6: نعم.
0: أي تفضل.
6: سؤال ما وصلش يا شيخ. سؤال بتاعنا ما وصلش لل إين الشيخ الصادق
0: لرئيس. شنو هو سؤالك يا صالح؟
6: المتقاعدين يا شيخ المصطلح الفني صغار 900 لا تكفي، وصلوا صوتنا. الدنيا كل يوم تكر الشيخ، اعطونا زيدونا الله يزيدكم، كل يوم ترفع الدنيا.
0: دير
6: الخير ساعدونا الله يساعدكم.
0: حاضر حاضر يا اخ صالح.
6: نسمع فيك وزوجتي وصغاري على هذا، الله يرحم والديك.
0: حاضر يا اخ صالح باذن الله ان شاء الله نتكلموا في الموضوع.
6: الله يرحم والديك، زيدونا 900 لا تكفي يا شيخ.
0: اي عندك الحق والله. صحيح صحيح باذن الله ان شاء الله نجاوبوك الأخ صالح. الأخ عبد الوهاب.
7: السلام عليكم يا شيخ.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
7: يا شيخ بالله اليوم في المدة اللي فاتت فيه امرأة سألت الشيخ في دار الإفتاء طيب بس على الراديو يعني نسمع فيه يعني. طيب سألت قالت له راجلي ما يرفعش فيا، ما يرفعش فيا يعني الإمكانات بالسيارة وكل شيء، قال هذا مش واجب علي أرفعك. الشيخ أيد الكلام هذا، قال إيه لا هو مش واجب عليه يرفق. شوفي أنت أبوك ولا أخوك
0: وين هي بتمشي؟ معلش يا عبد الوهاب،
7: هي طلعت من بيت بها وأمها وأخوتها.
0: يا عبد الوهاب غضب شوية يا عبد الوهاب. يا عبد الوهاب هو هي وين تبي يرفعها؟
7: يرفعها يا ابن أي مكان.
0: لأي مكان
7: لي فرح لي يعني لي مرض لي
0: والشيخ قال لا ما يرفعهاش.
7: الشيخ قال ايه شيخ والله يا ربي سمعت يا ربي ما عرفتش اسمه منو الشيخ دورت معاش لقيت الشيخ اللي بنكلمه قال لا مش واجب يرفعك لا مش واجب يرفعك قال يرفعك بوك ولا اخوك ولا شوفي حد من كذا
0: باهي حاضر نتكلموا في الموضوع حاضر
7: ايه
0: يعني
7: والله ما
0: فهمتش ما كيفش مرات اسمع مرات ما فهمتاش انت بس يا عبد الوهاب مرات هي جزئيه ما فهمتاش بس
7: لا والله بس والله صريحه يا شيخ قال لي مش واجب يرفعك الزوج مش واجب يرفع الزوجه اي يرفعها شوفي انت ابوك ولا اخوك ولا كذا يرفعك الزوج مش واجب بحث يا شيخ وخلاص بارك الله
0: فيك حاضر يا اخ عبد الوهاب
7: ما نطعنش في عليكم يا شيخ
0: لا لا لا, لا ماشي ماشي
7: ما ان شاء الله ربي يحفظكم ما شاء الله العلماء
0: ان شاء الله بارك الله فيك
7: ايه لكن غني بنفهم بس
0: على حاضر حاضر ان شاء الله شكرا وياكم ان شاء الله طيب من معنا الاخ اتصال انقطع الاتصال اذا نجيب على الاسئله الوارده الأخت سعاد عندها ثلاثة أسئلة هي تكلمت على مسألة في الطلاق والطلاق هو في نهايته يعني مشكلة هي والباين قالت لنا في التزوير من الزوجة في أنه هو غايب وغيره ممكن بيكون إنه طلاق بضل حكم به الحاكم احكم به القاضي هذا الأمر ما دام المسألة يعني تناولها القاضي احنا ما نتكلموش فيها هذه المسألة اللي يراجع فيها القاضي إذا كان عندكم مثلا طلب أو استئناف أو كذا تقوم به المحامي لأن هذه مسألة تخص القضاء ولا تخص الإفتاء السؤال الثاني قالت هل يترتب على ترك العقيقة شيء أول حاجة شنو حكم العقيقة هو هل حكمها الوجوب هل الحقيقة واجبة ويأثم القادر عليها إلا ما يفعلها أم إنها سنة مندوبة هي من المندوبات من السنن يعني من العبادات اللي يسن للإنسان أن يعمل بها فإن قام بها فله الأجر والثواب وإن لم يقم بها فلا إثم عليه السؤال الثالث تسأل قالت شخص حلف على المصحف أنه هو ما يفعل شيء وبعتالي فعله هذه فيها كفارة يمين إذا حلف الإنسان سواء على المصحف أو حلف ألا يفعل شيئا ثم فعله فإنه عليه كفارة يمين وهي إطعام 10 مساكين إن لم يستطع فإنه يصوم 3 أيام الأخ مصباح تناول موضوع المهاجرين وهو تناوله من ناحية واحدة هو بيقول إن الأمم المتحدة وغوتيرش والمسؤولين بتاع الأمم المتحدة اللي يدعوا على حقوق الإنسان وغيره قال ليش ما يتكلموش على حقوق الفلسطينيين ولأن هم مش بحوش فيها ولا كيف ولكن هذا الأمر وإن كان صحيحا لكن لا نريده أن ينعكس سلبا بالظلم والاعتداء على الناس فهذا الأمر راه فيه عدة جوانب وهو أمر خطير ما هوش أمر بسيط يا جماعة الخير وإحنا في ليبيا موضوع الأجانب ما هوش جديد عندنا راه إحنا من نهار صرنا من السبعينات وإحنا نعرف أن الأجانب موجودين في ليبيا بل من الأجانب الأفارقة من هو ولد في ليبيا هنا والآن عمره 30 سنة والآن الناس الليبيين هذا اللي عمره 30 سنة في ليبيا بسبب لونه أو بسبب عرقه ووجوده هنا أنهم يكون طريق العلاج بترويعه وضربه وأننا نحكم على الجميع بأنهم سراق وأنهم مخربون وأنهم عصابات وهذا قلنا راه فيه خطر كبير لأن سيقع فيه ظلم وهذا الموضوع الواجب أن تتولاه الدولة، الواجب أن تتولاه الدولة في حل هذه المشاكل، في يعني الدخول إلى البلاد بجهة شرعية وبأوراق. إذا كانت هي الحدود من الجنوب مفتوحة على مصراعيها، لا رقيب ولا عتيد، بل هناك مهربون من الليبيين من يمتهنون هذه المهنة، يهربون هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين ويجيبوهم لطرابلس ويجيبوهم للمناطق الساحلية، وهدفهم ليس الإقامة هنا بل أنهم يهجرون إلى أوروبا. والمتاجرة في هذه الأرواح البريئة يعني بشكل غريب، الزوارق اللي تخرج لمقصدها إيطاليا ومقصدها قبرص ومقصدها اليونان ومقصدها يعني، وهذا الأمر تعاني منه تونس والجزائر والمغرب، ولكن بشكل أكبر في ليبيا. باهي هل العمالة الوافدة هذه سواء كانت من الأفارقة أو كانت من المصريين أو كانت من أي جنسية أخرى، هل وجودهم هنا بأوراق قانونية وبأوراق ثبوتية وبتحقق الضوابط في أن هو يكون خالي من الأمراض وأن هو تكون عنده شهادة صحية؟ الأمر الآن استفحل وكثر، ويجب أخذ أساليب في يعني تصحيحه. لكن هل يكون هذا بالهجوم على أي شخص يكون أفريقي في الأماكن العامة وترويعهم وتعذيبهم والاعتداء عليهم؟ هذا رأوا يستغلوه حتى ضعاف النفوس، ضعاف النفوس من المجرمين من بني جلدتنا من بني وطننا من ليبيا، يستغلوا هذا الظرف باش ياخذوا فلوس من هؤلاء المهاجرين الموجودين، سواء كان صالح ولا كان طالح ولا غيرهم، هو يبي المكسب متاعه او ياخذ منهم يلبدهم ولا ياخذ منهم اموال ولا ياخذ. والله اخبرت يعني من شخص ثقة قال عندنا طلبة يقروا في القرآن، طلبة يقروا في القرآن في في في في في, في المسجد، قال معجوا خوفا من أنه يعتدى عليهم، امتنعوا عن الصلاة في المساجد خوفا من أنه يعتدى عليهم. بقى الأمر هل هو الحل يكون إن احنا نكلموا عامة الناس باش يواجهوا هذا الأمر؟ يعني هل هناك موازنة بين المصلحة والمفسدة في هذا الأمر؟ هذا ما جوكش جدد، هذا من زمان موجود. ونعم احنا نرفض التوطين، ما فيش حد يعني يقبل التوطين، ويجب يكون يعني وجود هؤلاء بأوراق قانونية وأوراق ثبوتية، هذا كله لازم وهذا كله يعني يجب تحقيقه، وهذا هو شغل جهات الاختصاص. لكن ان احنا نبعث في عامة الناس ونقول لهم اطلعوا وشدوا هؤلاء واجوا في جرتهم وخذوا اموالهم، هذا راه يقع فيه ظلم كثير فيهم سواء مسلم ولا غير مسلم. ليش انت تروع فيه؟ وليش انت سيدي العلاج يكون بالطرق التي في الاخير سيدي نقولوا اقل ضرر. لكن بما نراه الآن في مقاطع يعني أحيانا تنشر أو أحيانا حتى يعني يستنفر العامة، ننشر الإشاعات والكذب، والله الدكتور فلاني قلت له مهاجر، والله ليش باش هادماي الناس يعني تأخذهم الحمية في أنهم يخرجوا ويعتدوا على هؤلاء المهاجرين. الأمر يا إخوة ليس أمرا بسيطا، وعلى جهات الاختصاص في الحكومة أن تعتني بهذا الموضوع حتى لا يقع الظلم وحتى لا تقع الدماء وحتى لا تقع الفتن، لأن أحيانا حيكون هناك راه رد هناك مرات يكون رد، سواء كان رد دفاعي ولا سميه ما تسميه من من منهم هم. فلهذا يعني أناشد الجهات الحكومية والرقابية أن تعطي هذا الموضوع يعني أهمية، وأن يعالج الموضوع بما لا يكون فيه ظلم وعلى اعتداء على أي أحد. مش معناه أنه ما عنداش أوراق هنا إنه هو لازم يعني دمه حلال وماله حلال، هذا راه كلام غير صحيح، هذا كلام لا يجوز شرعا. فعلينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى، ولا يعني يكون في يعني تخريب، ولا يكون في ظلم، ولا يكون في اعتداء على عامة الناس. معنا اتصال الأخ سالم.
8: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
8: ميراث.
0: ميراث.
8: الميراث هي آية من حديث الرسول بعد وصية.
0: الصوت مش واضح يا أخ سالم، الصوت فيك دغشة مش واضح.
8: هي آية أو حديث عن مش عارف
0: الله. إيه إيه شني؟ شنو هو الحد؟ من بعد وصية يوصي بها أو دين، آية هذه.
8: آية أيوة.
0: إيه.
8: يبقى ناس الشخص عنده أولاد من البنات.
0: إيه.
8: وعنده أرض ويبقى أولاده طبعاً وحدين، كل واحد ماشي في مكان الأرض.
0: إيه.
8: ولكن ما يبيش بعدين لما يواخد باقي شيء باقي في الولاد، ما يبيش يستحوذ به على نفسه، يبي ما بعد الموت، ما بعد موت صاحب الأرض تحسب عليه، ما هذه تحسب عليه المكان اللي بنوا عليه بعد لما يبدا الملك.
0: يعني هو اعطاهم اراضي في حياته، اعطاهم اراضي في حياته،
8: اعطاهم يا شيخ بني،
0: ويبيهم بعد ما يموت ما يبيهمش يخشوا في الملك الثاني باعتبار انه اعطاهم و...
8: يبي يحسب عليهم، يحسب عليهم من عيته حقهم في
0: وباقي لمن يبيه الثاني بعد ما يموت، لمن يبيه الثاني اللي يقعد الرزق، لمن بيعطيه؟
8: لا هو يبيهم بعد الرجل ذكره حضر كير
0: باقي. نجاوبوك يا اخ سالم، حاضر نجاوبوك ان شاء الله.
8: ايوه ما يكفيش بعد في وقت شيء يقول انا لا بنيت عليه
0: ولا يدري ايه. نجاوبوك ان شاء الله، حاضر نجاوبوك.
8: بارك الله فيك.
0: امين وهي. الاخ عبد السلام انقطع الاتصال. الاخ ابراهيم قال فيه زوجة يعني باين إن في خصومة بينها وبين زوجها، بينهم كأنك في أمور اختلفوا فيها أو أراد طلاقها أو كذا أو طلقها، ولكنه عندما مات لم تعقد عليه عدة الوفاء، لم تعتد عدة الوفاء. ما أشوفه هنا أمتى تكون عدة الوفاء واجبة؟ لو كانت الصورة أنه هناك مشاكل بين الرجل والمرأة، وأنهم مثلا اتفقوا على الطلاق، وأنه ساءت العشرة بينهم ومفترقين وغيره، وتوفى الزوج، هنا يجب عليها عدة حتى ولو كانت 5 سنين ولا 10 سنين، حرجانة في حشم ماده ومدام قاعد زوجها ومطلقش عليها لفظ الطلاق وما بانتش منه، ما خرجتش من عدتها، فهذه يجب عليها تعبدا أن تعتد عدة وفاة. هذا دين وهذا شرع، مش على كيفها هي تقول أنا بنعتد ولا ما اعتدش، لا، لأن هذا بيترتب عليه أمور يعني، فواجب عليها شرعا أن تعتد عليه عدة وفاء. الصورة الثانية ممكن الزوج أن يطلق زوجته ثم يموت عنها وهي قاعدة في عدة الطلاق، فهنا تتغير العدة إلى عدة وفاة، تتغير العدة من عدة طلاق لأنها لا تزال زوجة، بخلاف لو كان الطلاق باين سواء بينونة صغرى أو بينونة كبرى فلا عدة وفاة عليها. أيضا سؤالها الثاني الأخ إبراهيم قال يعني يحكي على التقصير في تربية الأبناء في وقتنا الحاضر مع وجود هذه التحديات اليومية في اليوم والليلة. الآن احنا نعاني من مسألة تربية الأبناء، وكيف ننجي أبناءنا من هذه التحديات اللي أفسدت الناشئة والأبناء. عندنا هذا النقال، عندنا التلفون، عندنا الألعاب الإلكترونية، عندنا المقاطع الصوتية، المقاطع الفيديوهات غيره. نعم هذا كله راه كما ذكر المتخصصون من الأطباء وفي العلاج النفسي وعلاج التوحد أن هذا يكون بسبب هذه الأمور. كذلك مسألة ترك الطفل في وحدة في البيت أو في غرفة مع شيء يعني يراد به أن يلهيه، فيصبح هذا الأمر إدمان لهذا العيل. إحنا مثلا الأم تبي تهدرز ولا كذا تقول له أعطيه التلفون، أعطيها وخليها لها بيه، بايلها بيه ربع ساعة نصف ساعة ماشي، وبعتالي ينشغل بأمر آخر، يلعب مع الصغار، يعيش تبعتي، يتعلم القراية والكتابة، يمشي الكتاب، يبدأ مقسم وقته. لكن لما يبقى طول اليوم علاقته مع الهاتف وعلاقته من انعزال وغيره، هذا راه أمر خطير، والله نحن لا نقدره حق التقدير. والأمر يعني للأسف صار منتشرا. الأمر الثاني عدم العناية بالتربية، يصبح الابن القاصر هذا بدل ما يتلقى التربية من والديه هذا ضار وهذا نافع، وهذه المسألة تديرها وهذه ما تديرهاش، ويهتم بتصرفاته وبألفاظه وبأخلاقه، ويعني يربيه على القدوة الحسنة وعلى الصلاة وعلى العبادات وعلى قراءة القرآن ويشجعه على ذلك. كلها يعني كثير من الأمور يعني أصبح فيها تقصير. الأمر الآخر أن الطفل يترك للشارع، الطفل يعني باش أمه ما يتعبهاش في الحوش ولا يقلقها ولا يطير لها نومها، تفتح له باب الشارع وتقول له أطلع امشي ألعب مع الصغار، امشي ألعب مع الصغار في الشارع. يطلع الوليد هذا للشارع من الساعة 9 الصبح معاش يولي لأمه إلا وقت الغداء 5 ساعات، والوالد في العمل والأم في البيت والابن في الشارع 5 ساعات، لا تدري الأم أين قضاها طفلها. هذه راهي مشكلة كبيرة نعاني منها، هذا نتائجه مش حاجة وقتية توا، لكن بعتالي لما يبدأ ولدك عمره 16-17 سنة وتقعد تقول ولدي يدخن، ولدي يحشش، ولدي يشرب في الخمر، ولدي يرتكب في الرديلة، ولدي كذا أخلاق، ما هذا هو النتيجة، هذا توجي النتيجة، النتيجة تطلع في هذا العمر. هذا لما تربى في الشارع وقعد عايش في الشارع ويسمع في يعني ما يقع في الشارع، وشنو الضابط اللي بيضبطه في الشارع. فالآن احنا هذا أمر مسيبينه ومناش معدلين عليه، وبعتالي يجي الولد المراهق عمره 12 عام ولا 13 عام يجي لأبوه يقول له يا أبوي نبي موتو مثلا، بهي الموتو شي يديروا بيه تو. أكثر أمور الموتوات شي يديروا بها الآن، أكثر أمور الموتوات هي المعاكسة الآن، وكذلك يستغلوهم في نقل المخدرات وتوصيلها وبيعها، وهذا ما يراه في سن صغيرة ما يعرفوش، يستغلوهم التجار، تجار الحشيش، تجار المخدرات، يستغلوهم، لأن ما فيش حد بيشك في ولد صغير عمره 13-14 يسوق في موتو. هذه أمور والله ما هي يعني ما هي بسيطة، راهو أمور تفسد الأسرة وتفسد المجتمع وتجعل المجتمع مهلهلا مفككا ومبتعد الابن عن الدين وعن الأخلاق وعن البيتية. فهذا كل نتيجة تقصير الوالدين في التربية، وأبناؤنا أمانة في أعناقنا، أولادنا هؤلاء أمانة في أعناقنا، سيسألنا الله سبحانه وتعالى عنها يوم القيامة. ولهذا ساعتها يعني يقولوا لنا في مثل اللي سرقوا ويعني وجدت أمة تعارك فيه، هو لما كبر وتربى ولا سارق وبعتجت، قالها معناها يا أمي كانك أنت من أول يوم جبت لك فيه الدحية أنا خنبها نهيتيني وقلت لي هذا حرام، راني مستمريتش. هو كان صغير ومشيخ نب دحية من حوش جيرانهم وجابها لأمه، شين قلت له؟ قلت له صحيت ولدي حصل دحية، ما قلت لاش منين هالدحية هذه، ما قلت لاش وين مصدرها، ما قلت لاش منين جبتها. قلت له ما شاء الله عليك فالح، خذت الدحية ومشيت. وين يعرف هو من بيربيه؟ فلهذا احنا ابنائنا الآن لما نلقى ولدي عنده فلوس ولا عنده حاجة يعني تستاهل فلوس، ولا عنده لباس انا ما اعطيتهاش حقه، ولا ها، ولا عنده منين جبت الفلوس يا ولد، منين حصلتهم؟ ما هذا هو، هنا يكمن واجب الوالدين في تربية الأبناء والاعتناء بهم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على هذه المهمة. الأخ صالح من صرمان، ويعني في سؤاله وفي صوته يعني لوعة، وفي صوته أسف، وفي صوته ألم يعني حقيقة. قال يا جماعة الخير راهو معاشنا 900 دينار، يعني راهو معاش قدرنا نعيشه، احنا المتقاعدين اللي خدمنا طول عمرنا واحنا في العمل، طول عمري لي اديتها في العمل في الوظيفة، كيف الآن مع هذا التضخم الفاحش في هذا الغلاء الموجود وانت قاعد مخلي لي تقاعدي 900 دينار، شين بيديروا لي وانا نعول في أسرة، عندي أبناء وعندي بنات وعندي احتياجات؟ بالله عليك قالك 900 دينار شين بيديروا لي شهري؟ وفعلا نحن نهيب بجهات الاختصاص الاعتناء بهذه الشريحة من المجتمع، هذه الشريحة التي قدمت عمرها وحياتها في أداء وظائفها وأعمالها، هادو الآن من حقهم أنهم يستريحوا، من حقهم أنهم يعيشوا العيش الكريم بعد هذه الحياة الشاقة اللي عانوها. يقعد مسكين يتقاعد بدل ما يكون مستريح ومعاش عليها، يبدأ يدور في عمل حر، تبدأ المشقة الجديدة في هذا العمر، مسكين يبدأ يمشي يدور عمل حر ولا كذا وباش يبي، ولا مسكين في الأخير يبدأ يمد فيده، ولا يمشي يستدين وما عندهش باش يرد الدين، ولا يمشي يقعد لجمعيات الخيرية بينما مفروض هو يعيش معزز مكرم. فياريت يعني جهات الاختصاص تهتم بهذا الأمر وتنظر في مرتبات هؤلاء، المرتبات ضعيفة التي أصبحت لا توفر شيئا من ضروريات. ما تكلموا على الكماليات، راهو تكلموا على الضروريات اللي هي يبيها في مكلته وشرابه وعيشه. الأخ عبد الوهاب جاب سؤال، قالوا في الشيخ يعني سؤال في البرنامج، هل الزوج واجب عليه انه يوصل زوجته؟ ما فهمتش انا، لكن قال ان الشيخ قال لا مش واجب، يعني انا توا زوجتي تقول لي وصلني حشبوي نقولها ذبح عليهم وهم يوصلوا. هذا كلام ماهوش معقول الحقيقة. تو خلينا من مسألة واجب ومش واجب وهذا، لكن هذا من من من من من المعروف عرفا، والمعروف عرفا كان مشروط شرطا. ما من بيرفعها الزوجة؟ هي زوجة، هي شريكة الحياة، وهي أم الأبناء، وهي أم الأولاد، وهي اللي تعد لك طعامك، وهي اللي تغسل لك ثيابك، وهي اللي تعتني بيك. كيف ما تقومش على حاجياتها؟ كيف ما تدي لهاش يعني الأشياء اللي تبي تستعين بها، تبي تشري ثيابها، تبي تخرج ما زوجها ملمن. فأنا يعني قلت له أخ عبد الوهاب ربما ما يكون فيه جزئية هكذا يعني يتكلموا فيها من ناحية الوجوب الشرعي أو كذا، أو مش العلاقة بهذا، ممكن تكون حاجة فيها الكماليات أو فيها اللي هي مش من واجبات الزوج. إيه فعلا ما نيش من واجبي إن نرفعك كل أسبوع الاستراحة، تجيني تقولي لا فلان سوين يرفعوا فيهم أزواجهم من الاستراحة، أنا هذا مش واجب علي. ولا أزواجهم يسافروا بهم لتركيا حتى أنا سافرني لتركيا أرفعني، ولا أنا شري لي الذهب كيف ما يشروا لهم، لا هذا ما هوش واجب علي. ما في لازم نفرقوا إحنا، إذا كان في مسألة الضروريات ماشي، لكن إذا كان في مسألة الكماليات ما هوش واجب عليه الزوج. وهذا واقع راه في كثير من الأسر، وقع التصدع فيها بسبب هذه الأمور، أن تطلب الزوجة أشياء وهي ما هيش واجبة عليه الزوج، لأنه هو تقليد بس. ولا جيني في فرح بنتها تقول لها لا نبون إن إذا كان هو العرس يكلف 5,000 تبي متاع 30,000-40,000، ولا تبي كذا وبيفرض، هذا ما هوش واجب. فهذه القضية علاش قلت لأن الأخ عبد الوهاب قلت له ممكن في جزئيات بس يعني، أما قصة أن الزوج بيوصل زوجته وبيطلعها هو، طبعا الزوج ما مين بيرفع. الأخ سالم قال في قول الله تعالى من بعد وصية يوصي بها أو دين، والقضية أن الميت لا يستطيع أن يوصي للورثة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا وصية لوارث، لا وصية لوارث، والوصية تكون لغير الوارث في الثلث فأقل، تكون لغير الوارث يعني واحد لما يموت نشوفه إذا كان عليه دين ردوا له دينه، وإذا كان عنده وصية صحيحة نفذوها وبعدين يقسموا التركة متاعه. يقول هو البعض ممكن يعطيهم أراضي ويبنوا عليها. شوف الأراضي هنا اللي يعطيها البول الأبناء مثلا يبنوا عليها، إما أنه يملكها لهم في حياته وبعتالي هذه تولي هبة صحيحة وحازوها الأولاد وما تدخلش في الميراث بعد ما يموت، هذه الصورة الأولى. وإما أنه هو يعطيهم الأراضي وهي قاعدة على ملكه، يقولهم ابنه بس يعني الأرض قاعدة ملكه ويقولهم ابنه، فهنا بعد يعني موت الوالد هذه تخش في الميراث، ولكن البناء الذي بناه الأولاد يقوم قائما. نجو نشوفه قداش يسوته، نجو واحد اللي يعرفوا يقوموا المكاتب ونقولوا لهم قومونا الأرض قداش تساوي وقوموها بالبناء قداش تساوي، يعني الأرض بروحها نقوله تساوي 1,000,000 ومعها البني تساوي 2,000,000، معناها هذا 1,000,000 يمشي 1,000,000 يمشي ينقسم على الورثة، و1,000,000 يكون لصاحب البناء لأنه يقوم قائما. مش بعض الورثة للأسف الشديد لما يموت واحد يقول له بني فوق يقول له خود شن دفعت فيه اللي بناته بس، مثلا انت البني كلفك 100,000 خود 100,000 متاعك، بينما هو مفروض حقه 500,000 مثلا. فهذا يعني يجب يعني معرفة هل هذا الهبة كانت قد حازها الموهوب له وخرجت من ملك المورث، أو إن هي لا تزال على ملكه، إذن فهنا تكون الأرض على ملك الورثة تقسم حسب الفريضة الشرعية. وهذه المسائل يجب على الورثة أنهم يسألوا فيها أهل العلم، يسألوا فيها أهل العلم. هذه السائلة تقول: مات أبي منذ 30 سنة ولا تزال أمي تمنعنا حقنا في قسمة الميراث. وهذا أيها المستمعون الكرام من الظلم الذي يقع على الورثة، أن يبقى أحد الورثة في ملك الورثة جميعا ويمنعهم من أخذ حقوقهم ولو كانت أما، ولو كانت أما. يعني أنت أيها الأم، أنت زوجة الميت، راهو عندك التومن بس في رزق الميت، عندك التومن بس في رزق الميت ما دام عنده صغار، والباقي يقسم للذكر مثل حظ الأنثيين. المسألة واضحة، يجوز لك أن تمنعي أولادك من حقهم في ميراث أبيهم. يعني هذه السائلة تقول راه 30 سنة، 30 سنة معناها قداش؟ معناها من 96 ميت، هذا من سنة 96 ميت، والورثة محرومون من حقهم في ميراث أبيهم، أمهم ما تبيش تعطيهم حقهم، فهذا لا يجوز شرعا، ولا يجوز منع الوارث من الوصول إلى حقه في تركة أبيه. ورأي الصور كثيرة، الصور في منع الورثة من الوصول إلى حقهم في ميراث مورثهم كثيرة، فعلينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى، لأن هذه المسألة يعني تسبب في الضغينة، وتسبب في الفرقة، وتسبب في الفتنة، وتسبب في المشاكل. لماذا أيتها الأم تسببين في هذه المشاكل؟ لماذا تخلي صغارك أعدائك؟ لماذا؟ ما السبب في أنك تمنعيهم من وصول إلى حقهم وأنت أمهم وهذا حقهم في أبوهم؟ لماذا أنت تستحوذين على كامل التركة وتمنعينهم من الوصول إلى حقوقهم والتمتع بها في حياتهم؟ فتوبي إلى الله وارجعي، ولا تكوني سببا في خراب أسرتك وعائلتك بمنعهم حقهم في ميراثهم. والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أيها المستمعون الكرام، نكون بهذا قد وصلنا إلى نهاية حلقة هذا اليوم من برنامجكم فتوى. في نهاية الحلقة أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتقبل منا وأن يهدينا سواء السبيل، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبعه أحسنه، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
9: هذه الحلقة إعادة. مستمعين الكرام، كنتم تستمعون إلى برنامج فتوى. أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
10: نرجع للأسئلة الواردة. تقول في سؤالها: أنا مطلقة وهي ببيت أهلها، فهل يجوز لها الخروج من البيت؟ يعني ما ذكرتش هل هو طلاق رجعي أم باء؟ هي تسأل عن المعتدة، يعني
11: المعتدة مطلق. الخروج لا بأس بذلك، من حيث الخروج حكم خروج المعتدة، يعني سواء كانت عدة طلاق أو عدة وفاء، فلا بأس بخروج لقضاء حوائجها، يعني عندها من الفجر أو قبيل الفجر كما يقول أهل العلم إلى غروب الشمس، هذا وقت إباحة الخروج لقضاء حوائجها. أما الاستئذان، السؤال الاستئذان هو الاستئذان، يعني إذا كان الطلاق رجعي فلازالت زوجة، وبالتالي ينبغي أن تأخذ منه الإذن في خروجها يعني إلا كان ما هو متعارف عليه مأذن عند فيه إذن سابق يعني مثل عملها أو الذهاب لبيت أهلها مثلا كل جمعة أو كل جمعتين على حسب متعارف عليه والله أعلم. والأشياء الأخرى التي تستأذن فيها يعني تستأذن تأخذ منه الإذن إذا أردت أن تخرج يعني الله أعلم إلا إذا كان أشياء الضرورة طبعا حتى هي لا تستأذن مثلا مرض لا سمح الله لفجأة أو كذا وآخره هذا لا يطلب إذن.
0: إجابة لسؤال الأخ جب قال السنة والشيعة والفرق والأحزاب وهذا طبعا للأسف مما فرق الأمة وإلا فالله سبحانه وتعالى هو سمانا المسلمين هو سماكم المسلمين فالإنسان مهما كان انتماؤه واتجاهه الواجب إن الأمة الإسلام تكون أمة واحدة سواء كان اختلاف عقدي ولا اختلاف مذهبي ما ندكوش هذا الاختلاف ليه نخلوه يفرق الأمة والنبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ينبه على ذلك ويوم الحج الأكبر يقول لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض ولهذا يجب على المسلمين أن ينتهوا عن هذا التفرق المذموم الذي أضعف الأمة ويكون المسلم أخ المسلم وما يعني صح أنه هو يتفقوا فيه أو يختلفوا فيه لكن ما يكونش فيه اختلاف بالتكفير والتفسيق والتبديع والعياذ بالله. يقول هو الآن من ولي الأمر في ليبيا الآن ليبيا مختلفة بالنسبة لليبيا مقسومة الآن كيف ما تراها الآن الغرب عندهم في البرلمان يقولوا برلمان واحد الحكومة هنا في طرابلس ما هوش معترف بها البرلمان البرلمان معترف بحكومة موازية موجودة في بنغازي المعروفة بحكومة حماد الجيش منقسم جيش في بنغازي وجيش في ليبيا أنت لما تتكلم تتكلم عليه ليبيا ككل يعني الآن اللي هو معترف به دوليا واللي هي الحكومة الموجودة واللي هي الآن هي اللي تملك صرف الأموال والمرتبات والتعامل مع الدول الأخرى هي حكومة الوحدة الوطنية فهي لها ولاية الأمر هذه الحكومة هي اللي لها ولاية الأمر في الوقت الحالي في ليبيا.
12: السؤال الأول للأخ أبو بكر قال منذ ثلاثة أيام في صلاة العشاء في المسجد جماعة قال أدرك الركعة الثانية لكن حصل له شك هل اللي أدركها الركعة الثانية أم الثالثة فاقتدى بالمصلي أو بالرجل الذي دخل معه في نفس الوقت تبعه فإيش الحكمة في الحالة هذه.
13: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لا بأس بما فعله إذا شك في عدد الركعات واستطاع أن يعرف الصواب بجهة خارجية واحد بحذاء مثلا قال لهذه الثالثة ولا زي ما دار هذا الشخص اللي في جنبه إذا كان هو واضح إن هو شخص يتقن صلاته يعني مش يكون عيل ولا مثلا شباني رايحة من الخريطة هلبة لا يعني شخص عادي وما شفاش تردد وقام مثلا للركعة الثانية فعلم أنه قد أدرك ركعتين فقط فلا حرج في ذلك بإذن الله تعالى. ولو كان تبت منا كان خير يعني لو كان قال له أكيد فاتونا ركعتين وهذاك أكد له كان أفضل وأفضل لكن الظاهر مبدئيا لا بأس للمصلي أن يزيل الشك أو الإلباس بشخص آخر سواء كان معاه في صلاة أو حتى خارج من الصلاة لا حرج في ذلك بإذن الله تعالى.
14: الأخ عبد الحميد من طرابلس قال هو يخدم في شركة وعنده عقد هو موظف في هذه الشركة اللي تبع الدولة وهو موظف صيانة وعنده مجموعة مكاتب في طرابلس وفي غيرها ويقول ما عندناش مقر ويقول احنا نخدمه بحسب الطلب لما يكون فيه صيانة ولا كذا يقولون اطلعوا عندنا سيارة عطينا نمشوا نصينوا ما فيش عمل نقعدوا في حياشنا. أول حاجة يا أخ عبد الحميد لابد أن نعرف طبيعة العقد زي ما ذكرنا والذي أعلمه أن عقود الدولة يعني دوامها يومي، احنا ممكن يعني نتعينه وما ناخذوش في العقد اللي هو مفروض ان نعرفه ارتباطنا بهذه الجهة كيف يكون، يعني هل نخدم انا ساعات، هل انا مستشار ينادوا فيا لما يحتاجوا شيء، هل انا موظف صيانة بحسب الطلب يقولوا لي انت تعال كان فيه شيء صلحه ولا كذا وكذا، كان ما فيش يعني هذا نقول لك انا اللي نعرفه ان دوامك يومي، يعني موقع على دوام يومي من الساعه كذا الى الساعه كذا، اذا كان الامر كذلك فيجب عليك ان تذهب الى هذه الجهه، ويعني سواء كان فيه عمل او ما فيش، ما تقوليش ما فيش مقر لينا، اجلس في اي مكان عندهم في مكتب واشتغل باي شيء تعاونهم به في الجهه هذه اذا كان العقد كذلك. اما اذا كان العقد انك موظف صيانه يعني عندما يحتاج إليك تكلف بالعمل سواء كان في الصباح ولا في المساء بحسب الحاجة ولست ملزما بدوام، نقول لك هيك ماشي، إذا كان العقد هكذا بهذه الطبيعة فما فيش أي باس، هذا أولا أصلا. بعدين إذا كان الجهة نفسها، إذا كان العقد متاعك دوام هذا اتفقنا بتمشي، إذا كان العقد هو عند الحاجة فقط فهنا نقوله تستشير الجهة، إذا كان أعطاتك إذن في العمل يعني في عمل آخر في جهة أخرى في يعني عندما لا يحتاج إليك ماشي الحال، تقول أنا متى بنفتح محل ولا كذا ولما يحتاجون ينسكر ونمشي للجهة، إذا كان الأمر كذلك ماشي. أما إذا كان الجهة تمنعك من ذلك لأنها ترى أن ذهابك أو انشغالك بعمل آخر يضعفك عن العمل في الجهة التي أنت متعاقد معها، فلها الحق في أن تمنعك، لها الحق أن تقول لك ما تشتغلش، زي المدرسين الآن تقولهم الدولة التعليم ما نسمح لكمش تدرسوا دروس خصوصية، علاش؟ لأن الدرس الخصوصي هو ذريعة إلى الفساد، وإحنا نشوفه الآن في المدرسين ما يعطوش للطلاب كويس في المدارس العامة وبعدين ينادوهم يعني الدروس الخصوصية ويأخذوا منهم في فلوس ويعطونهم في أسئلة الامتحان وغيرها من الفساد. ثم حتى اللي بيقول لا أنا والله بنعطي عطاء كويس في المدرسة، عطاؤك في المساء سيضعفك عن العطاء في المدرسة، لذلك الجهة لها الحق أن تمنعك عن إعطاء الدروس. أنت الجهة كان إذنت لك بالعمل وكان دوامك بحسب الحاجة مش دوام يومي فلا بأس إن شاء الله.
15: المتصل الآخر الأخ حمزة يقول أن أمي عندها وشم في وجهها ونبي نحوله، طبعا بطلب من أم على أساس قالت نبي نحول الوشم هذا للحكم الشرعي، فلما يعني رفعها لعيادات التجميل لإزالة الوشم هذا امتنع الدكاترة من إزالة الوشم بحجة أن مرأة كبيرة وما تتحملش العملية، فإيش
16: الحكم؟ إيه نعم نعم لا حرج عليها في ذلك، وهذه للأسف من العادات السيئة اللي كانت موجودة اللي ما يعيشوا لاش الصغار ولا غيره ولا باش يديروا للوشم في وجهها، وطبعا هذا يكون مشين في كثير من الأحيان، وقالت هي يعني تبي تغيره ولكن لما مشوا بيغيروه الأطباء قالوا لا ما تصحتها ما تسمحش، نقولوا لها لا حرج عليها والله أعلم.
15: بارك الله فيك شيخ. شيخنا مجيب على الأخ محمد يقول صلاة القصر في حالة لو كنت مسافر وصادفت دخلت المسجد ولقيتهم يصلوا صلاة الجماعة.
16: نعم لقيتهم يا أخ محمد دخلت المسجد ويصلوا جماعة تتم معهم، إذا دخلت المسجد وهم يصلوا وبتصلي معاهم بتتم معاهم، رجيتهم ليل تموا وتب تصلي بروحك تخسر، أما مش تقتدي معاهم وهو يجلس للتشاهد وانت تجلس معك تصلي ليل يسلم، ولا تسلم وتنصرف وهو انت من محابيش الإمام، فإن أتم الإمام فتتم معه. وعكس الصورة لو الإمام كان هو اللي مسافر فلما يسلم تنوض انت الحاضر وتتم صلاتك.
15: نعم بارك الله فيك شيخ.
12: الأخ يونس طلب توجيه كلمة لمن يشوش على عمل القافلة المتجهة إلى غزة لكسر الحصار عن أهلنا في غزة، وفي نفس الوقت توجيه كلمة للقائمين على القافلة للإخلاص لله تعالى وأن يكون عملهم خالصا لله وعدم انتظار النتائج بيد الله.
13: مبدئيا ينبغي للمسلم ألا يشكك في نية هؤلاء، هذا مش كلام موجه لسيد يونس، لكن ظاهر فعلهم الصلاح، ظاهر فعلهم الصلاح، ناس مسيبة أعمالها ومسيبة خدمتها ومسيبة أهلها وبتمشي، وربما ينحبسوا، وربما يقصفوهم، ربما ينشدوا في مصر، ما نعرف شوية أن ينشدوا. فظهر فعلهم الصلاح، لكن إخلاص النية هذه أمر نرجوه منهم، يعني أن يكون العمل خالصا لله عز وجل، وأن تكون التنظيم أيضا على قدر المستطاع أن يكون أفضل. لكن على كل حال المزايا الحسنة في هذه القافلة لا يمكن التشويش عليها بأن فلان والله سكار، ولا فلان يسمع في الموسيقى، ولا فلان ماشي بروحها معهاش محرم، يعني

0: سب الليبيين طول العام، لان عندنا من ما يصلوش. ما هو انت توا تقول والله فيهم ما يصلوش، بقى مش فيهم اللي صلوا، ما لسب ليبيا طول العمر وسب تونس طول العمر وسب الحجاز طول العمر، لان كل بلاد فيها اللي ما يصليش، وكل بلاد فيها اللي متبرجة، وكل بلاد فيها اللي ما ينصعش للقانون. فحتى هم مدايرين قوانين ومدايرين تنظيمات. وفي اللي انت راك تتكلم الله اعلم 3000 4000، هل 3000 4000 هذو بتمشيهم زي اللينسا؟ هذا مستحيل. تحني 5 فار مش قادرين نوحدوا بينهم، تبين نوحدوا بين 5000 ولا الله اعلم كم يصل. اذا مبدئيا ينبغي المعاونة بكل ما نستطيع لانجاح هذه القافلة، ولعل حتى لقدر الله اذا فشلت المعنى المعنوي الذي يصل إلى أهلنا في غزة، إن أهل السنة معانا وإن العرب معانا وإن المسلمين معانا يكفي. طبعا في اللي يقولك لا والله هم ما رافعين شيء، مش رافعين مساعدات، بالعكس أكبر مساعدات إن يخش المسلمين يزيدوا ويحرجوا اليهود في هذا المجال، لأن الضغط على اليهود صار كبيرا جدا. يعني لما يتكلم واحد ملحد زي بيب غوارديولا هذا المدرب الأسباني المشهور، في لحظة تكريمه بالدكتوراه الفخرية ويقعد يتكلم على غزة، يعني الموضوع يعني ماشي صح. مع كثرة الآلام ومع كثرة الشهداء ومع كثرة الدمار ومع كثرة الآلم، لكن ماشي صح. انت جزء من انتصار اليهود على المسلمين غالبا قصة هذه الهولوكوست، وان هم مظلومين وان هم محروقين. الآن العالم تغير، العالم يرى انهم هم المجرمين وان هم القتلة وان هم الحارقين. هذا جزء كبير ومهم جدا جدا جدا في الانتصار، مش الآن، بعد الله أعلم ربك كم تقدر الانتصار. فالتشويش على القافلة بأن هم مخدوش تأشيرات ولا هم مش منظمين ولا فيهم من ما يصليش ولا فيهم واحد حليق، يعني كلام والله ينبغي ألا يقال وألا يعاد. يوم غزة في اللي جاهدوا وفي اللي يجاهدوا تلقى ما يصليش، ولا تجاهد وهي بالكلمة ولا باللي هو بالفلوس وهي مش متحجبة. فمسألة أن تقول لي فيهم مش مدابين، والله كلهم يكونوا متحجبين وكلهم يكونوا مصلين وكلهم يكونوا مشايخ، لكن هذا الواقع مش هكي. فما لا يدرك كله لا يترك جله، يعني احنا نقعد ننقوا عليهم ونعيطوا عليهم لين يرقدوا هكي، يعني درنا اللي علينا ولينا احنا ما شاء الله علينا وقدمنا نصرة غزة لما فشلنا القافلة. هذا كلام صراحة بعيد وكلام ساذج وكلام أحمق أقل ما يقال فيه. وينبغي لهؤلاء أن يشد على أيديهم وأن يعني يهزبوهم، هذا اللي يقولوا هكي ينبغي أن يغلظ لهم في القول باش يتحشموا على وجههم ويحسوا على دمهم. يا سيد أنت ما تبيش، لكن هذا الإشكالية هو الكلام يجر بعضه. الإشكالية أن أهل الباطل صار باطلهم حقا، لدرجة أن بدو يطلعوا يقولوا في الكلام هذا. قبل أهل الباطل يخاف اللي بيسكر، يسكر وهو ساتر روحه، ولا يزني وهو ساتر روحه، ولا يسب المجاهدين، ولا يجي ضدهم وهو ساتر روحه. لكن لما يصير الباطل حقا لعدم إنكار المنكر وعدم الأمر بالمعروف، يصير الباطل حقا ويصير الحق باطلا، بحيث لو يطلع واحد يبي يرد الحق وبيدافع عن الباطل يتهم هو في دينه أنه هو هذا مش شخص بالسليم وأن نيته مش صافية وأنه هو ضد الدين وأنه هو ضد الشرع من لعدم إنكار المنكر. فالآن احنا لقينا اللي يسبوا في القافلة قريب أكثر من اللي يشكروا فيها، وهذا خلل كبير حقيقة. أنت لا قدرت تنصر ولا قدرت تتكلم ولا أعطيت فلوس، وحتى اللي بيدير هيك تقعد تعلق عليه، والله الحقيقة اللي هلبة بكل يعني فوت الحد زيادة عن اللازم. شني هو التعليق الأول؟
1: هذا هو الشيخ نطلب، هو أيضا توجيه كلمة للقائمين على القافلة الإخلاص لله،
0: يعني والله إن شاء الله يتكلمنا عليها هذه.
1: نعم تكلمت عليها شيخنا.
0: نحمل فعلهم على الصلاح، وإن كان لا مانع

0: من زيادة تذكيرهم بأن يكون هذا العمل خالصا لله وأن ينوه من الجهاد في سبيل الله. هذا أمر حسن مع عدم، لا نقول هذا تشكيكا فيهم، وإنما لزيادة النتائج. بعد ذلك هل تنفع ولا ما تنفعش، تنصر ولا ما تنصرش، مش هذا مكاني كمستمر.
1: أيضا شيخنا هو قال أن يخشى أن يكون ما نعانيه من الربا والزنا وغيرها من الآفات ونتيجة ونتيجة من نتائج خذلاننا لأهلنا في غزة، يعني
0: هذا لا شك أن جزء منه، لأن هذا الذي يقول عليه موجود قبل، لكن جزء من الخذلان هذا سنتحمل مسؤوليته أمام الله عز وجل، سواء بعقاب في الدنيا أو بمساءلة وعقاب في الآخرة، وبخاصة ممن كان يستطيع أن يفعل ولم يفعل. فالأمر صعب، ونرجو الله عز وجل ألا يؤاخذنا بتقصيرنا.
1: نعم، بارك الله فيك شيخنا.
2: بارك الله فيكم. السؤال الثاني شيخ، تحويل أموال خارج البلاد، قال لي يعني يكون شخص يعني قاعد خارج البلاد، فيبي من شخص هنا مبلغ من المال يكون مثلا 1000 دينار، فيطلب أنه يحوله له في الخارج بالدولار مثلا 200 دولار، لكن يطلب منه مع هذا زيادة، قال أعطيني مثلا 300 دولار والفرق رده لك بعدين. قال
3: هذه إشكالية، هي فإشكاليتنا وشيء الحوادة والفتوى فهم دالفتاء لا تجوز، يعني ينبغي إذا كان فيه حوالة اللي بحيث تكون جائزة بالطريقة التي ترها الدار، أن الشخص اللي بيستلم موجود في نفس اللحظة اللي ندخل هنا لمحل الصرافة هنا، يعني الآن بنحول 1000 دولار مثلا، أو بتكون عملية صرف يعني مثلا دينار بالدولار مثلا، والطرف الآن الثاني يخش لنفس المحل في نفس الوقت يخش في المحل هنا، نعطي هنا الدينار ويعطي مقابلة بالدولار أو اليورو أو كذا،
2: يتحقق
3: التقابض في نفس الوقت. هذه مسألة، المسألة هنا حتى لو سلمناها بهذه الطريقة، والآن فيها اسمها وبينهما شيء افترقا وبينهما شيء، نفس الكلام كذا.
2: نعم،
3: عايز ابن عمر أبيع الدينار وأقبض بالدراهم، وأبيع بالدراهم وأقبض بالدينار أو بالدنانير. قال لا نفس الكلام، لا شيء عليكم، افترقتما وليس بينكما شيء، وهنا افترقوا بينهما شيء، الدين يلحق هنا. فالمسألة من الجانبين غير شائزة والله أعلم.
1: قال نسمع أن النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، فهل هذا يعني حديث نبوي أم آية قرآنية أم قول مأثور؟
0: لا، هو حديث صحيح، حديث صحيح رواه مسلم.
1: وما هو يطلب يعني معناه، شرح لمعانيه، يعني
0: هو الآن
1: الخطاب موجه لمن؟ يعني الخطاب
0: هو الخطاب للمسلمين عامة، الدين النصيحة، هذا الجملة المعرفة الطرفين تفيد الحصر، يعني كأنه قال لا دين إلا النصيحة، يعني اقصر الدين عليه النصيحة، زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. لكن يقولوا الخصوصية لا تقتضي الأفضلية، يعني حتى العبادة مطلوبة، حتى البعد عن المعاصي مطلوب، ولكنه نبه على أهمية هذا الشيء. فإحنا لما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الحج عرفة، هل من ترك السعي يصح حجه؟ هل من ترك طواف الإفاضة يصح حجه؟ لكن يقول لك ممكن عرفة الوحيدة اللي معاش
1: يتعوض،
0: كان فات معاش يتعوض، لكن السعي تقدر تديره أمتى ما أنت تدير طواف الإفاضة، أو أن يستمر وقت يعني تقدر، لكن كان فاتك الوقوف بعرفة إلى أن أذن الفجر خلاص فاتك الحج. لكن يقولون كما قلت الخصوصية لا تقتضي الأفضلية، وإنما هو للتنبيه على أهميته. فالنصيحة بما يحقق خيري الدنيا والآخرة، تنصح لله، واحد يدير في شيء يغضب الباري عز وجل تنصحه، للنبي صلى الله عليه وسلم إذا ريت يبي ينال من سنة ولا يتهكم على سنة ولا كذا، النصيحة للرسول إنك تدافع عنه، ولكتابه للقرآن أيضا زي الشبه اللي يديروا فيها العلمانيين وغيره، ولأئمة المسلمين وعامتهم تنصح الـ الوالي ولا الحاكم ولا رئيس الدولة ولا كذا، إذا هذا كان توا قدرت تطق فيه باش تنصحه وعامة المسلمين في أي شيء. هي النصيحة هنا عامة ولكن ظهر أنها خاصة بالدين، لكن نقوله أن النصيحة فيها أجر حتى في أمر دنيوي. جاء واحد يبي يعالج مرض معين وانت تعرف طبيب شاطر جدا جدا في هذا المجال، تقول له والله ننصحك برا لفلان. إذا قصدت بهذه النصيحة وجه الباري عز وجل ففيه الأجر. إذن هو حديث صحيح ومطلوب النصيحة في الدين والدنيا لبقية المسلمين.
1: بارك الله فيك شيخنا.
4: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: إذن نجيب شيخنا عن سؤال ولدينا عبر رسائل الواتساب، يقول فيه السائل: ما حكم شراء الإسمنت من السيارات التي تعرضه في الطريق؟ وإن كان الشراء غير جائز، فما الفرق بينه أو بين هذه السيارات وبين شراء أنابيب الغاز المعروضة على الطريق؟
5: هو شراء الأسمنت المعروض ولا غير، هذا بدنا نوضحه يعني عدة أمور. إذا كان هو مطابق للمواصفات والدولة ما تمنعش منه، يجوز شراء الأسمنت من أي مكان، من أي مكان يعني أي مكان، سواء على الطرقات أو غير هذا كشراء ما فيش إشكال. لكن هو الدولة في المجمل الحاكم من باب السياسة الشرعية وضعت بعض القوانين لحفظ الناس وللمحافظة على البضائع، من ضمنها أن في أماكن مخصصة يعني ما يبيعش الأسمنت إلا من الشخص المرخص له، وكذلك جماعة الغاز يعني بذات الغاز ما شد اللي يبيع في الغاز هذا اللي برا، هذا غاز مدعوم من الدولة تدير فيه مثلا بيع فيه هي بثلاثة دينار ولا بخمسة دينار ودارت له مستودعات خاصة. يعدي هذا بعض الناس اللي عارفين فيه يجي فترة يشتغل نقص يشروا من المستودعات كلها ويبدأ يبيعوا فيه، يمات بخمستاش يمات بعشرين يمات يوسطوا فيه لما يجي فترة يوم تقام حتى بثلاثين، يعني حسب المواسم وعندهم مواسم في هذا. هذه البضائع المدعومة سواء الغاز وإلا البنزينة وإلا الأشياء المدعومة هذه لا يجوز للمسلم أن يبيعها في الطرقات ولا أن يتخذ هذا الأمر مهنة. في فرق بينه وبين الإسمنت. الإسمنت يجوز بيعه يعني في أي مكان، لكن بشرط أن يكون مرخص بس يعني. لكن لو باع الإنسان في الطرقات وانت خذيت منه لانك خذيت منه قنطار ولا اثنين لانك مستحق وغيره، ما هوش يعني انت لست بآثم في ذلك. لكن كلما كان اخذ من الجهات المختصة ويحفظ بالطرق اللي هو هو افضل ليك انت وحفاظ عليك وحفاظ علي مبانيك وغيره. اما اذا كان يقصد هو مثلا شراء من امام المصنع ولا غيره، مش عارف هذا هل هو يقصد هو الشيء هذا ولا لا.
1: هو قال لي في الطريق الظاهر يعني السيارات هذه اللي تدرس في الطريق يعني داخل المدن يعني موجوده يعني.
5: ايه اذا هذه ما فيها زي ما قلت لك يعني الشراء منها ما هوش محرم هو، ولكن كلما كانت الجهه مرخص لها فهذا هو اولى، يعني نشتري من محل مواد بناء مرخص لي نبيع في هذه الاشياء هو افضل. لكن لو اشترى الانسان من اي شيء في الطريق هو ليس بآثم يعني.
1: بارك الله فيك شيخنا.
6: اذاعه دار الافتاء الليبيه 90.9 FM.
4: تتابعون الآن برنامج مع دار الإفتاء. هذه الحلقة إعادة.
7: أمر الناس شورى فللإفتاء عندهم كنوز تحيل مدى.
8: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد، أيها الإخوة المشاهدون والمتابعون أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرحب بكم في هذه الحلقة المباشرة من برنامج مع دار الإفتاء، حيث نلتقي بكم على الهواء مباشرة لتلقي اتصالاتكم واستفساراتكم بإذن الله، وذلك بالتواصل عبر أرقام البرنامج 091-034-99-91 و092-812-34-85. يمكنكم المشاركة عبر الفايبر أيضا على الرقمين 02-218-94-466-56-80 و02-218-94-466-56-81. يأتيكم هذا البرنامج على قناتي تناصح الفضائية ودار الإفتاء الليبية على التردد 11137 عمودي، وتنضم إلينا في هذا البث أيضا قناة الهداية على التردد 12303 أفقية على القمر نايسات. كما يمكنكم متابعتنا عبر أثير راديو دار الإفتاء الليبية على التردد 90.9، كذلك عبر راديو إذاعة التناصح المسموعة. ويمكنكم أيضا متابعة البث المباشر عبر الموقع الرسمي لقناة التناصح. فعلى الله توكلنا وبه نستعين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بداية نبتدي بما ورد من الأسئلة. سؤال يقول فيه تقول فيه صاحبته بعد السلام عليكم: ما الحكم في خروج المرأة وهي في العدة إلى بيت ابنها لقضاء يوم العيد مع العلم أنها سترجع إلى بيتها قبل المغرب؟ قل بالله تعالى التوفيق في مثل هذه هذا الأمر. خروج المرأة المعتدة لحاجتها جائز، وأجاز لها النبي صلى الله عليه وسلم لبعض النساء المعتدات أن تخرج إلى صديقاتها فتتحدث معها، غير أنها ترجع في بيتها ترجع إلى بيتها لتبيت فيه. فمنه أخذ علماؤنا الجواز في الخروج نهارا، سواء كانت يعني لمشغلة ولحاجة أو لنحو ما ذكر من مسألة يعني قضاء بعض الوقت، فهذا لا بأس به ولا حرج فيه ولا إشكال إن شاء الله تعالى، والله أعلم. وهذا الأمر طبعا هي السائلة سألت عن قضاء يوم العيد، ومثله في يعني في غير هذا المناسبة فيجوز لها الخروج والله أعلم. استقبل أول اتصالات معنا عبد الله من العربان، مرحبا بك.
9: السلام عليكم ورحمة الله.
8: وعليكم السلام ورحمة الله.
9: الله
8: مرحبا بك عبد الله، تفضل.
9: مش ما يبدأ بإصلاح المرأة، الاهتمام بالمرأة وإصلاح المرأة ومصلحة المرأة تصلح الأسرة والمجتمع. من أسباب الإصلاح.
8: صوتك مش واضح يا أخي عبد الله.
9: نعم؟
8: إيه، علي صوتك. أيوه علي صوتك، خلينا نسمع كويس.
9: والله موضوع طيب، إحنا نتكلم على إصلاح المجتمع.
8: إيه.
9: إن إذا صلحت المرأة صلحت الأسرة والمجتمع، أسباب إصلاح المرأة أبو المجتمع ونصر العلم. القول اللين والرفق والتيسير والحاجة من أخرى.
8: لو تعلي صوتك. قطع الاتصال مع لو تستمر معنا أخي عبد الله. كان الاتصال قطع الاتصال. إذن نرجع إلى الأسئلة. سؤال يقول فيه صاحبه أو صاحبته: ما حكم استخدام الصور التعبيرية الملصقات في مواقع التواصل؟ أحيانا تكون صور مرسومة من ذوات الأرواح، وكذلك صور تعبر عن فرح وحزن، أو صور في يعني صور بنات بدون حجاب، أو صور بنات متحجبات. الظاهر من هذا يعني الجواز بالأخص في يعني الصور المرسومة، هذه جائزة لا حرج فيها. أظن الدائرة مثلا يعني المعروفة هذه، فهذه لا بأس بها إذا كانت تدل على وجه فعلى أو كصورة هي كآية الوجه ضاحك أو حزين وكذا، فهذه لا بأس به. وغيرها من الصور إن كانت صور بنات مثلا وكذا غير متحجبات فهذه غير جائزة، لا يجوز استعمالها. وإن كنا متحجبات وكذا فهي الأولى يعني من غير حاجة في مثل هذا، ولا يعتبر في مثل هذا حاجة، فلا ينبغي استعمالها والله أعلم. صور لصور النساء، نعم صورة الدائرة المرسومة أو كذا فهذه هي كهيئة الوجه، هذه لا بأس بها والله أعلم. معنا اتصال صالح، الأخ صالح من سرمال، مرحبا بك.
10: مرحبا يا شيخ، ميزان حسناتك
8: بارك الله فيك، تفضل.
10: لا عندي سؤال يا شيخ لرئيس الحكومة والمفتي على زيارة المتقاعدين. يا شيخ أنا صاحب 8 صغار وقدمت في الدولة وكل شيء هكا زايد التعمية، لا شو رأيك في الموضوع هذا؟ ناس تاخذ 16,000 و4,000 و7,000 وحنية التعمية، أنا صاحب 8 صغار. شردك يا شيخ، شردك.
8: هو الرد من الحكومة يكون مش ما ينفعش ردني.
10: إيه هذا لكن هذا بارك الله فيه في ناس تاخذ 16000 7000 8000 وين قدمت في الدوله قريب 34 سنه زازيت وصاحب 8 صغار انا فهمت ناخذ 900 بالله شنو يكفوا يا شيخ. انت حتوصل لنا رساله للشيخ المفتي العلامه الصادق الغرياني ورئيس الحكومه
11: زيدون الله يرحمه اخي صالح. واظن هذه اظن هذه مناشده متكرره لمساله زياده المتقاعدين، واظن كان عندهم وقفه احتجاجيه فيما سبق، فالله اعلم بالحال. ينبغي نعم هؤلاء هم اهل الحاجه، ينبغي النظر فيهم مع النظر يعني في جميع قطاعات المرتبات، لا تكون زياده عشوائيه لانها للاسف زياده بعض القطاعات دون بعض المؤسسات دون بعض، فأربكت يعني المسألة الاقتصادية والمرتبات ولم تكن يعني عادلة، وكل مرة يحتاج البعض فهذا يزاد وهذا لا يزاد، ثم يحتاج الثاني ثم يحتاج الثالث وهكذا، من لم يطالب يعني لم يصل لحقه والله المستعان. ينبغي في النظر في يعني من الجهة المختصة وزارة المالية وإلا مش عارف يعني في مثل هذا في توحيد المرتبات وتوزيعها يعني توزيع صحيح عادل يعني يكفل للجميع حقوقهم، أيضا بتكون بنسب متقاربة بحيث يعني لا يترتب عليه إضرار بجهة دون جهة والله أعلم. نرجع إذن إلى الأسئلة التي ولدت أو معنا متصل قبل ذلك معنا متصل محمد من طرابلس، مرحبا بك.
12: السلام عليكم.
11: وعليكم السلام ورحمة الله.
12: جزاك الله خير برنامج على برنامج الشيخ نكي.
11: بارك الله فيك، تفضل أخي محمد. تفضل
12: سؤال. عندنا سؤال، ما حكم يعني 2000 دولار اللي يعطيهم مثل الدولة عن طريق مصارف الحالي؟
11: استخراج الدولار الآن عن طريق البضاعة. عندك سؤال ثاني؟
12: عندنا سؤال ثاني.
11: أيوة.
12: علماً أنهم قالوا يستلموا منك مبلغ وبعدين يعطوك دولار، يعني هل تحققك تقبض أو لا؟
11: يعني نفس سؤالك الأول، يعني هل تحقق التقابض في العملية ولا لا؟
12: إيه.
11: نعم هذا سؤالك إن شاء الله.
12: أيه.
11: هنا السؤال مجيب عن سؤال محمد، مسألة الألفين دولار هي دار أظن أجابت فيها فيما فات بأن هي ابتداء كان العقد لم يتضح، وأيضا بعد مراسلة المصرف أخيرا يعني ظهر فيه إشكاليات، وأيضا في بعض يعني الأمور الغامضة التي تحتاج إلى إيضاح، وبالتالي يبقى الأمر على ما هو عليه من توقف الفتوى فيه يعني بالمنع وبالجواز، وكأن الأقرب إلى المنع باعتبار حصول بعض الإشكاليات فيه، وبالتالي هي لا يجوز الإقدام على هذا العمل والله أعلم. مسألة التحقق والتقابض في هذه العملية بالأخص الآن يقول لك يعني يخلص وإلا يأخذ الدولار كاش، هو الإشكال يعني من ضمن الإشكاليات مسألة يعني دخول شركات صرافة يعني وسيطة بين المصرف والزبون، هذه الشركات الصرافة لم يتضح عملها ولا آلية يعني قبضها وإقباضها للدولار، هل قبضت أو لم تقبض، هل يعني هل هي دور البائع، هل هي تشغل دور البائع أو دور الوسيط بين المصرف والزبون أو غير ذلك، فهنا لم يتضح عملها والله أعلم. فبالتالي هي مسألة التقابض كأنها هذا ما يظهر يعني ظاهر صوري وشكلي، لكن في الحقيقة هناك أمور أخرى قد يعني تبطل هذا التقابض، لأن وجود الشركة أنت من اللي باع لك الدولار، هل الشركة وإلا المصرف؟ فلو سألناك هذا السؤال يعني لم يتبين لك جواب والله أعلم. معنا إدريس من مصراتة، مرحبا بك.
13: السلام عليكم.
11: وعليكم السلام ورحمة الله.
13: الله ينورك وبارك فيك يا شيخ علي وبارك في إذاعتنا الموقرة إن شاء الله وشيوخنا وعلمانا، اللهم انصر دينك يا ربي.
11: اللهم بارك الله فيك قدريس.
13: اللهم انصرنا على الكفر والمشركين واهل الكفر والمشركين، وانصروا خيلنا في غزة وفي سوريا وفي السودان يا رب العالمين يا رحم الرحيم.
11: نعم
13: يا شيخ علي، والله بنسألك ثلاث أسئلة.
11: أيوة.
13: السؤال الأول، ما معنى القومية العربية؟ هل هي ضد الإسلام أو مع الإسلام القومية العربية، هل هي تجتمع مع المسلمين وإجراءاتها مع المسلمين أم هي
11: الموافقة للشريعة ولا لا؟
13: أيوة هذا سؤال. السؤال الثاني، انبثق الإسلام، هل انبثق الإسلام من الجزيرة العربية أو من مكة المكرمة؟ نقوله انبثق الإسلام، الرسالة السماوية، الرسالة الإسلام انبثقت من الجزيرة العربية أو من مكة المكرمة؟ هذا السؤال الثاني. السؤال الثالث، المؤتمر
11: السؤال عليه هو السؤال الثاني تعليق عليه، يعني هي مكة هي في الجزيرة،
13: هل هو يقول انبثق من الجزيرة العربية أو انبثق الإسلام من مكة المكرمة؟ فهمت سؤاله؟
11: ظاهر الظاهر اللفظ عموما خصوص لا إشكال فيه، مش عارف
13: معناه
11: على كل نعم.
13: أيوة الصحيح شنو، انبثق من مكة المكرمة أو مكة
11: أو من الجزيرة
13: أو من الجزيرة العربية
11: نعم.
13: أيوة. والسؤال الثالث، الجامع المؤتمر الإسلامي والجامع العربية، الجامع العربية والمؤتمر الإسلامي، هل هم اتجاه واحد ومع الإسلام أو ضد الإسلام وسبب تشقق المسلمين؟
11: والمؤتمر الإسلامي،
13: أيوة المؤتمر الإسلامي والجامع الإسلامية،
11: الجامعة العربية معروفة، المؤتمر الإسلامي
13: والجامعة العربية، هل هم هذين في اتجاه واحد ومع المسلمين ومتمسكين بالشريعة أم هم ضد بعضهم أو هي سبب من انشقاق الإسلام؟ وبارك الله فيك وجزاك الله خير يا شيخ علي.
11: بارك إن شاء الله. إذن نرجع إلى لعل نجيب عن سؤال أخ دريس الأول، ما معنى القومية العربية؟ هل هي موافقة للشريعة أو غير موافقة؟ هل هي موافقة يعني لأحكام الشريعة الإسلامية التي جاءت بها؟ هل توافق يعني إسلامنا وديننا الحنيف أو لا تخالفه؟ إن كانت هي يعني موافقة للإسلام فنقبلها، وإن كانت مخالفة للإسلام فلا نقبلها ونردها. نعم هي القومية العربية، الإسلام جاء يعني لربط المسلمين ببعض، وأن العلاقة بينهم هي يعني علاقة تآلف وأخوة بين المسلمين سواء كان عربا أو غير عرب. إن جعلناكم قبول شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فبالتالي هنا مسألة القومية العربية كأنها لم يعتبر الإسلام هذا، وجاءت يعني من قبل الدين وأسلم فهو يعني له ما للمسلمين وعليه ما عليهم، وإن نكص عنه ولم يقبله فهو من قوم آخرين. فبالتالي الرابط الديني هو الأعمق والأوثق وهو الأصح التمسك به دون يعني القوميات، وإلا الرجوع إلى القبائل والأنساب، وإلا فالقومية العربية أيضا مشتملة على قبائل، والقبائل مشتملة على يعني تفريعات. فلو تمسكنا بالأنساب وتمسكنا بهذه القبائل يعني لتفرق الناس وتشرذموا، وكان كل يعني يسعى لمصلحته الخاصة به. فالحقيقة يعني أقيمت هذه القومية، أو حسب ما أرى أن هي أقيمت لنزع التمسك بالإسلام والوحدة الإسلامية، وأقيم مقامها الوحدة العربية التي تجمع العرب باسم القومية. فإذا دخلوا في باسم القومية انهزموا وتأخروا، وللأسف هذا ما حصل للمسلمين لما تمسكوا بهذه القومية، تأخروا وتفرقوا وتشرذموا وجعلوا يعني دول قزمية صغيرة، وأيضا داخل الدول كل من مدينة يعني حتى هي يعني تعتد ب يعني بقوميتها والانتماء لجهتها وموطنها، فأدى الأمر إلى تشتت المسلمين، والله المستعان والله أعلم. معنا المتصل أبو بكر، أبو يوسف، عفوا أبو يوسف من ككلة، مرحبا بك.
14: السلام عليك يا شيخ علي.
11: وعليكم السلام ورحمة الله.
14: حياك الله وبياك وجعل الجنة مسوانا ومسواك، وكل عام وانت بخير.
11: كل عام وانت بخير وبارك الله فيك أخي أبو يوسف.
14: الله يفتح عليك. سؤالي شخصاني تخاصماني بشكل أو آخر، وأقسم أحدهما بالله وهو يعتقد أنه على حق أو أن الواقع صحيحة، ثم بعد ذلك تبين أن حلفه في غير محله، هل عليه التوبة فقط أم لابد من الكفارة إطعام عشرة مساكين؟
11: حلف بالله أن الأمر كذا، يعني على ما كان الأمر قد كان كذا وكذا، ثم تبين الآن أيوة أنه لم يكن كذلك.
14: أيوة، هو كان يعتقد يعني جازما يعتقد بظن أن هو الموضوع كذا كذا، ثم بعد ذلك لما جاء شاهد فتبين أنه على غير ذلك.
11: نعم، هذا لا كفارة عليه إن شاء الله، أجيبك عن سؤالك.
14: نعم
11: هذا لا، معلش كفارة هذا.
14: والله الله يبارك فيك، واسمح لي هذه الفرصة نغتنمها لنحيي سماحة المفتي في هذه المناسبة، وكل عام وهو بخير إن شاء الله.
11: بارك الله فيك أخي أبو يوسف. إذن دعنا نرجع إلى سؤال الأخ إدريس الثاني، انبثق الإسلام، هل الصحيح أن نقول انبثق من مكة أو من الجزيرة العربية؟ ومكة في الجزيرة العربية، فعموم وخصوص لو خصصت وبينت أنه ابتدأ في مكة لكان هو الأقرب وعلى وجه الحقيقة. ثم لو قلنا هو من الجزيرة العربية باعتبار الجزيرة العربية من ضمنها مكة، فالأمر أظن قريب إذا لم يقصد شيء آخر فالله أعلم به. مسألة الجامعة العربية والمؤتمر الإسلامي، لعل هذا أمر سياسي، لا أظن الجامعة العربية تسعى لي في بالأخص فيما أعلم في بخصوص الجامعة العربية، بغض النظر المسلم المؤتمر الإسلامي ما عرفتهاش حقيقة، لكن الجامعة العربية يعني لا أظنها تسعى لنظر في مصالح الإسلام أو المسلمين أو مقاصد الإسلام وتحقيقها، بل هي تحركها للأسف أدوات الغربية كما تحرك سائر يعني الدول والحكام في بلاد المسلمين. وللأسف أخ أبو يوسف قال حلف أحد الشخصين متخاصمين حلف أن الأمر كذا، ثم تبين له خلاف ذلك، فهل عليه من كفارة؟ هنا لا، ليس عليه كفارة، وهذا يسميها يمين اللغو في إذا تعلق بالماضي فلا شيء عليه، لا شيء عليه إذا كان يعتقد حين الحلف جازم ومتيقن أن الأمر على ما حلف عليه، فهذا لا شيء عليه. أما إن كان هو كاذب يعلم أن الأمر لم يكن كذلك وحلف، فهذا أيضا لا كفارة عليه، وهذا يعني هي يمين الغموس التي لا كفارة فيها، وإنما جزاؤه غمس في جهنم والعياذ بالله. فبالتالي على كلا الحالين لا كفارة عليه، وأحدهما يعني حرام عليه وآثم وهو من حلف كاذبا وتعمد الكذب، والآخر تعمد أو كان يظن الصدق وكان يظن الصواب فحلف، فهذا لا شيء عليه وهو غير آثم فيما يظهر، لأن حلف على حسب يقينه، ثم تبين له خطأ يعني ما رآه وما حلف عليه، فهنا لا شيء عليه ولا لا كفارة ولا إثم عليه إن شاء الله، والله أعلم. عندنا أيضا من الأسئلة التي وردت أو نستقبل هذا الاتصال أولا ثم نرجع. محمد من زليت، مرحبا بك
15: شيخ.
11: أهلا وسهلا أخ محمد،
15: عندي سؤال شيخ.
11: أيوة تفضل.
15: هل يجوز مخالطة اللي ما يصليش؟ يعني
11: مخالطة من اللي ما يصليش،
15: من لا يصلي والسلام عليه وحياة حياة السلام يعني.
11: نعم، عندك سؤال آخر؟ نعم واضح سؤالك إن شاء الله،
15: بارك الله فيكم.
11: هنا ترك الصلاة لا شك أنه كبيرة وأمر شديد وأمر خطير، وعلى صاحبه في خطر عظيم، عليه التوبة والرجوع إلى الله عز وجل. فقبل أن تخالطه وتنصحه وتبين له خطورة ما يفعل وأن هذا الأمر يعني ترتب عليه عند بعض العلماء كفر والردة، فهذا لا يجوز له الإقدام عليه، يجب البعد عنه والرجوع ومراجعة أمر ربه يعني بإقامة الصلاة. ثم إن لم ينتهي ولم يرعب عن ذلك فنعم يترك ولا يخالط، لا خير في مخالطة مثل هذا والله أعلم. عندنا من المسائل الآن فيما واقع حسب ما سمعنا وأعلن عنه الإعلان عن حفلة بيضاء نسائية أو مختلطة مع التصوير، بحسب يعني ما تناقلته وسائل التواصل بعض يعني المصائف في بلادنا، أعلنت عن حفلة بيضاء نسائية تجتمع فيها النساء والظاهر معهم رجال وربما يكون فيه اختلاط أو لا ما تضحتش الفكرة، لكن مع تصوير رجال ونساء والرجال أو النساء فقط، وظاهرية تصوير الرجال مع النساء أيضا هذا فيها يعني مما يترتب عليه اختلاط، فلا شك هذا من المنكرات ومن العظائم ومن الموبقات، ودخول في مثل هذا والإعلان عنه في بلادنا للأسف هو نذير شؤم ونذير خطير على الجهات المسؤولة وعلى الناس. يعني إنكار هذا المنكر علنا بكل كل بما يملك كل بما يستطيع، الخطباء والأئمة والوعاظ في جهة، وأيضا الناس ممن يعني يتعلق بهم هذا الأمر عليهم تحذير يعني الذهاب والدخول في مثل هذه الحفلات، الحفلات الماجنة للأسف والمختلطة والتي هي يعني تدعو إلى الرذيلة، تدعو إلى الفاحشة، وتدعو إلى يعني دعوة تحرر، دعوة يعني اختلاط مع الرجال والنساء وما يترتب على ذلك من فساد عظيم وشر مستطير. هذا يجب التنبيه عليه ويجب التحذير منه بكل بما يستطيع. أيضا على الجهات المسؤولة منع مثل وقوع مثل هذه الأشياء ويعني الضرب على الأيدي الداعين له ومن أشاعوه وكذا، فهذا ينبغي يعني التحذير منه والله أعلم. وهو وإن قيل يعني قال إن هي إشاعة وقال هي كذا، هو كأن حتى مع كونها إشاعة أو حتى وإن قيل إن هي إشاعة يعني كأن هي مقياس يعني للناس، هل يقبلونه أو لا يقبلونه، أما ردة فعل الناس، فهنا لابد أن تكون ردتهم غير عدم قبول هذا الأمر. لا نرضى لبناتنا ولا نسائنا ولا أخواتنا أن يكون في مثل هذه الحفلات الماجنة، ويعني شعبنا مسلم ولله الحمد وبلادنا بلاد إسلام، فلا تقبل بمثل هذا بأي شكل من الأشكال بأي وجه من الأوجه، وكل من يدعو لمثل هذا عليه يعني أن يتبرأ منه وأن يخرج علانية، حتى من نسب إليه هذا الأمر عليه أن يتبرأ منه ويخرج ويتكلم ويبين للناس أن هذا يعني لا مجال أو لا صحة له، مثلا إذا كان هو خطأ وإذا كان يعني افتري عليه يبين يعني أن هي فرية وأن هذا مثل هذا الأمر هو لا يقبله في منتجعاته، لا يقبله في مقراته، لا يقبله في أي موضع والله أعلم. أيضا عندنا من الأمور التي يعني ورد سؤال عنها، سؤال يقول في صاحبه ما حكم هو وإن كان يعني متأخر ولكن قد يكون ذو وجه آخر، حكم ربط أرجل الأضحية عند الذبح كما في مذهب المالكية، هل هو جائز ولا لا؟ هنا سواء الأضحية ولا غيرها ظهر جواز والله أعلم، يجوز هذا عند الذبح، ربط أرجل الشاة عند ذبحها هو من الجائز، بحيث يعني لا بحيث يسهل عليه عملية الذبح، لأن يشرع للذابح أن يعني أن يتمكن من ذبيحته وأن يعني أن يتقوى عليها بحيث تسهل عملية الذبح ويحسن عملية الذبح، كما ورد الأمر عنه الأمر به في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، فإحسان الذبحة إنما يكون إذا تمكن الذابح من شاته أو ذبيحته، تمكن منها بإمساكها إمساكا يعني يسهل عليه ذبحها، فهذا كله مشروع، فما اتخذ من وسائل لذلك يعد مشروعا، لأن إذا تركت لعلها نفرت ولعلها يعني قاومت، فبالتالي يترتب عليه الخطأ في الذبح وكذا، فهذا وهذا ضرر بالشاة وضرر وقد يكون يترتب عليه تلافها والله أعلم. عفوا، عندنا أيضا من الأسئلة من يحق من أو من الأحق بخدمة الوالد بعد وفاة زوجته؟ بعد وفاة زوجته، للعلم أن الوالد بصحة جيدة، أرجو الرد وبارك الله فيكم وجزاكم خيرا. كأن هنا الوالد بعد وفاة زوجته من الأحق بخدمته، أولاده في خدمته من بنين وبنات، كل بقدر ما يستطيع وكل بقدر قدرته واستطاعته ويعني تفرغ لهذا العمل، وعليه أن يعني أن نفرغ نفسه إذا كان يعني كل مشغول، فعليهم أن يتناوبوا عليه وأن يعني أن يقوموا في بخدمته بتجهيز يعني ما يحتاجه بعد وفاة زوجه، لا أن نترك ولا يعني يعني دون خدمة، لا أن نترك مثلا في بيتي منفردا، لا بد إذن من مراعاتي ويعني تلبية متطلباتي وحاجاته، كل بقدر ما يستطيع والله أعلم. عندنا أيضا من الأسئلة: كيف تتصرف البنت مع أم نرجسية تغار منها وتقارن نفسها بها؟ هو سؤال طويل، لعل هذا الملخص يعني حصول الصراع بين البنت والأم ونزاع بين البنت وأمها. هنا ننصح البنت ونأمرها أولا بتقوى الله وببرها بوالدتها، وهذا هو الواجب شرعا عليها، أن يعني أن تقوم بواجب البر وطاعة لأمها، ثم يعني لا تغيظها، لا تحرك فيها غضبها غضبا، تتجنب إذا غضبت الأم ثم تتجنب إساءتها وكلامها أو ما يصدر عنها، فهي يعني تتجنب هذا ما استطاعت، لأنه لا مجال لها إلا أن تبرر بأمها، لا يسقط عنها البر بالأم، حتى لو يعني حصل منها كما ذكرت السائلة هنا مثلا، قالت غيرها وكذا وتتصرف بنرجسية وكذا، فهذه أو تقارن نفسها بها وتبتزها، هذه عليك أن يعني أن هي عليها أن تتقي الله وأن تعلم أن هذا الأمر امتحان لها، هل هي تصبر وتؤدي الواجب عليها من برها بأمها أو تنكس وتفشل في هذا الامتحان والاختبار وترد على أمها وتجابه الكلمة بالكلمة وترد الإساءة بإساءة بمثلها، فهذا لا يجوز لها والله أعلم. عندنا متصلة لأخت فاطمة، مرحبا بك.
16: السلام عليكم شيخ.
11: وعليكم السلام ورحمة الله.
16: عندي سؤال. أم الزوج لأن مثلا الكنة قائمة بواجبها، ويعني في حاجات يعني إن هي مرات إن هي بتقصر فيها حفاظا، يعني الأولوية تكون لصغارها، يعني عادي مثلا كيف هو يعني في حاجات تكون الصغار أولى من أم الزوج، صح يا شيخ ولا لا؟
11: أولى من الأم، هي الأم عليها مراعاة يعني أولادها. نعم يعني أيوة. شو سؤالك؟
16: يعني بتكون هي يعني الأم بتكون إن هي الولد يعني إن هي في حاجات متلومش عليه لأنه هو عنده صغار، يعني في حاجات إن هو بيكون بيتنازل عليها لأن الأحقية لصغاره.
11: لا
16: يعني أنا هي زوجي في الحاجة هذه، يعني لما نيجي نقول لصغاري ولا هيك يعني يقول لي أنت أمي أولى شيء، عرفت يعني أنا أمه على عيني وعلى راسي، لكن أنا نبي نفهم إن أنا مرات إن أنا غلطة، عرفت يعني أنا نبه بشيء بالدين إن أنا مرات أنا غلطة إن أنا ما تنفضل في صغاري على أمه.
11: أنت تقدمي في صغارك على أمه؟
16: إيه يعني أنا الحقية لصغاري، يعني مرات
11: فيش قدميهم فيش بقى
16: في أي شيء، يعني مثلا نحن في روحي على خاطر صغاري، مثلا في الملبس في المشرب يعني أي شيء، عرفت؟ لكن هو يعطي الحقية لأمه في كل شيء، يعني أنا أمه
11: هو ما هو نعم ما هو يعني مثلا في نفقة في الإنفاق في الخدمة في مسألة مثلا فيش يعني في المعاملة الحسنة، ما أظنش لو عملتي أولادك بالحسنة
16: لا مثلا أن المعاملة ولا هيك
11: فيش أمك.
16: لا
11: في الخدمة يعني في النفقة في أي شيء،
16: لا في الخدمة يعني في أي شيء، يعني الأم لها الحقية على الولد، عرفت؟ لكن هي إن هي لما يكون الولد إنه هو عنده مثلا دخل محدود، لكن الحقية إن هي الحاجة هي ما تنجابش لصغارها، عرفت، لكن إنه هو يقدم في أمة على الصغار، لكن أنا لما توصل مثلا الحاجة اللي عندي نقول له مثلا إيه هذه لصغاري، يقول لي لا أنت في الحاجة هذه ما تنفعيش مثلا، إنك أنت تقدمي صغارك على أمي، أنا أمي.
17: خير يعني إن شاء الله نجيبك حسب ما فهمت يعني من سؤالك إن شاء الله.
16: يعني أنا في لما نقدم في صغاري يعني أنا غالطة يعني نقدم في صغاري على أمه ولا على أي حد ثاني، عرفت؟
17: نعم. نعم. إذن لعل سؤالك أخت فاطمة يعني بالنسبة للابن لا شك أنه هو بيقدم أمه على أولاده، مثلا في بعض الأمور لا شك أنه يقدم الأم على أولاده، مثلا في الإنفاق عليهم، في مع أن الإنفاق على أولاده واجب عليه هو، ربما يكون هذا في كماليات تحصل، هذا في كماليات في أمور يعني زايدة أو كذا، فهذا ربما، لكن في أصل الإنفاق على أولاده واجب عليه، الإنفاق على الأم واجب، إذا كان محتاجة الأم محتاجة يجب عليه الإنفاق عليها، وإلا لا يلزمه الإنفاق عليها. إذا كانت الأم بحاجة وتحتاج إلى خدمة وتحتاج إلى كذا، فهذه لابد منها أيضا وتقدم فيها الأم. قد لا يتعارض يعني الحقان الحفيمة أراه الله أعلم، لا يتعارض حقوق الوالدين مع حقوق الأولاد، ما فيش تعارض، ليش احنا نجعل يعني تعارض بينهما؟ كيف نتصور التعارض بينهما؟ يا هذا أو ذاك، يا إما نخدم هذا أو هذا، نعطيها لهذا أو ذاك. هذا من جهة الابن. من جهة الزوجة حسب ربما هي تستشكل، إذا كان هي أعطيت شيء فهو بيقولها لا قدمي أمي على الأولاد، ربما مراعاة مشاعر الكبير وكذا، يكون هذا قبيح حتى في التعامل مع الناس، يعني هو لا يلزمك، لكن إذا رأت الأم الشيء وإلا كذا فربما، لكن غير ذلك فأنت حرة سواء أعطيته للأولاد أو يعني لأمه وربما لأولادك أقرب إليك والله أعلم. معنا المتصل محمد من مصراتة، مرحبا بك.
18: مرحبتين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
17: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل.
18: سيدي الشيخ بدي نسألك سؤال معليش لو سمحت. ما حكم منع الأب من زيارة أبنائه؟ هل الماء يمنع الأب من زيارة أبنائه لما يشوفهم حين أن أمهم متوفية؟ هل يرتكبوا في منع زيارة الأب من زيارة، يعني هم في ذلك الوقت يرتكبوا إثم بحق الأبناء في حق الأب؟
17: ما فهمش، منع الأب من زيارة أبنائه؟
18: نعم.
17: لا، من يمنع الأب من اللي يزور الثاني؟
18: أهل الزوجة.
17: نعم. يعني لهم الحضانة.
18: نعم.
17: فيمنعون الزوج من زيارة الأبناء.
18: نعم نعم.
17: والأم مطلقة ولا ميتة هي؟
18: الله يرحمها توفت، نسأل الله أن يسكنها جنة الفردوس.
17: فلما توفيت إذن أمهم فكانت الحضانة للجدة أم. نعم. الأم.
18: نعم.
17: وبالتالي هنا منع أهلها وأهل أو الأم هي الجدة، منعوا الأب من زيارتهم.
18: نعم.
17: هو هذا سؤالك يعني؟
18: نعم.
17: وضح سؤالك إن شاء الله. هو هذا لا يجوز لهم منعه، هو للأب تظل هي النص والعلماء على أن الحضانة بعد الأم تنتقل لأم الأم، وأم الأم أولى حتى من الأب، فتنتقل إليها الحضانة، فإذا انتقلت إليها الحضانة وأخذت بحقها في الحضانة لا يجوز لها منع الأب من يعني من مواصلتهم والنظر في شؤونهم، لأن من الواجب على الأب متابعة أبنائه وتربيتهم ومثلا النظر في أمورهم وشؤونهم، في نفقتهم يجب عليه الإنفاق عليهم وأن يتابعهم لأنهم أولاده وينسبون إليه، بل حتى نص على مثلا أمور الدراسة مثلا ولا في إلحاقه بالمدرسة والمكتب لتحفيظ القرآن مثلا وإلا كذا، فهذه الواجب على الأب متابعتها، ومن حقه أن يتابع ويكون كلامه هو النافذ، إذا اختار مدرسة وإذا رأى يعني هذا فيه المصلحة دراستهم في هذا المحل أو في هذه المدرسة أو في كذا، فيكون هو قوله هو المقدم، فإذا هنا حق الحضانة لا يعارض حق الأب ولا يمنع حق الأب ولا يسقط حق الأب يعني في النظر إلى أولاده، بل واجب عليه متابعتهم وله الحق في هذا وله الحق يعني يكون هو له الأولوية والأحقية في أمور أخرى كما ذكرت في الدراسة والنظر في أخلاقهم وتربيتهم ونحو ذلك. ما زالت الزيارة من حقي أن ينظر إليهم، من حقي أن يراهم، يعني بل أن يزوروه في الأسبوع ولو مرة، أن ينتقلوا إلى بيته على استقرار وانفراد وكذا. هذه زيارة تقريبا أسبوعية حددها الفقهاء. أما متابعته هو فهذا يعني بدون تحديد، يعني حتى في خلال الأسبوع يقولوا لما يشوفهم، مش لا هو يشوفهم، من حقه يشوفهم، وربما هو دخوله عليهم في البيت وكذا ربما يعني في ضرر عليهم، لكن عليه أن يكون على اطلاع وعلى علم يعني بما يحصل لهم بخروجهم بتربيتهم ومتابعتهم، لأن الحق عليه أو له كما نص عليه العلماء والله أعلم. فإذا منعوا من زيارته ومنعوا الأب وحرموه من أبنائه فهذه قطيعة للأسف، فيكون صاحبها يعني ظالم ويتسبب في يعني قطيعة رحم، بل قطيعة بين الأب وأبنائه، وهذا لا يجوز لهم منعهم منه والله أعلم. معنا مراد من زوارة، مرحبا بك.
19: السلام عليكم يا شيخ.
17: وعليكم السلام ورحمة الله.
19: طيب إن شاء الله.
17: الله يبارك فيك، تفضل.
19: يا شيخ من يسألك سؤال.
17: أيوة.
19: يقول لك هل من اللي يصلي بالجماعة هل لازم يكون يعني داير لحية ولا مش لازم؟
17: شرط يدير لحية.
19: يعني هل يكون الإمام داير لحية ولا
17: مش لازم؟ عندك سؤال آخر؟
19: السؤال الثاني بنقول لك ان طفل عمره 12 سنة هل يجوز انه يكون هو الإمام؟
17: كم؟ طفل؟
19: 12 سنة يعني.
17: أن يكون إمام في الفريضة؟
19: يعني يكون في الإمام متى يصلي بأهله في الحوش ولا المرة؟
17: هو بلغ أو لم يبلغ؟
19: لا لم يبلغ مثلا.
17: لم يبلغ.
19: نعم. لكن من داركين دارك يعني يعرف.
17: نعم مدرك لكنه لم يبلغ.
19: مدرك لكن لم يبلغ بعد.
17: نعم أنت هذا قصدك أنه هو طفل مش ملتحي.
19: لا مش ملتحي.
17: كونه طفل يعني مش كونه ملتحي اللحية في ذاتها.
19: لا.
17: نعم مضى سؤالك إن شاء الله.
19: شكرا بارك الله فيك.
17: بارك. يعني هنا إمامة الطفل، أنا ابن 12 سنة، هذه لا تصح إمامته إذا كان غير بالغ، لا تصح إمامته في الفرائض، ولا يصح أن يتقدم لا الرجال ولا النساء لا في البيت ولا خارج البيت، وإذا كان في يعني في المساجد فهذا أشد، وينبغي يعني أن نغير ويؤتى بمن هو بمن تصح الإمامة خلفه باتفاق العلماء، كان فيه خلاف هو الله أعلم، لكن هذا منكر يجب تغييره، ما على الناس أن يسكتوا له، أن يقدم عليهم طفل يعني 12 سنة في مسجد من المساجد فيؤم المصلين، فلا تصح لهم لا تصح بذلك صلاتهم في الفرائض. أما في النوافل في النافلة قالوا الصلاة صحيحة ولكن مع الكراهة، فهو على كل حال يعني لا ينبغي تقديمه والله أعلم. نعم لو قدم في صلاة النوافل في التراويح بعض العلماء يعني يغتفره، وعلى كل هي الصلاة صحيحة لا يترتب عليه البطلان، ولكن عند إمامنا والله أعلم الأولى غيره إن وجد الحافظ لكتاب الله والله أعلم. معنا متصل محمد من جنزور، مرحبا بك.
20: حالك حضر.
17: مرحبا بك أخ محمد، تفضل. الله يبارك فيك، تفضل.
20: قل المسيح حضر هل هم كفار ولا مسيحيين؟
17: من المسيح؟ مسيحيين يعني النصارى.
20: الذبيحة امتحموا
17: النصارى قصدك؟
20: النصارى.
17: عفوا. أيوة. أنت تسألك عن ذبيحة
20: المسيح هذا،
17: يعني أنت سؤالك عن ذبيحتهم ولا عن دينهم؟
20: أنا قلت لك هل هم يعتبروا كفار ولا مسيح؟
17: نعم.
20: ولا كفار ولا مسلمين؟
17: كفار ولا لا؟ نعم أظن هذا من الأمر واضح أنهم كفار لا مسلمين، النصارى من الكفار. على كل نجيبك عليه إن شاء الله. إذن هنا الطفل الذي لم يبلغ أنا لا تصح إمامته في الفرائض، وإنما في النوافل يعني صلاته صحيحة، ولكن على كراهة عند إمامنا فالأولى أن ولا غيره والله أعلم. مسألة الملتحي هو ذكر قبل ذلك هل من شرط أن يكون ملتحيا لهم؟ ليس من شرطا، ليس شرطا فيه أن يكون ملتحيا، لكن شرطه أن يكون بالغا، يعني أن يكون بلغ سن المعتبرة في الشرع وهي التي جعل لها الشارع يعني علامات التكليف التي يكلف بها الإنسان إذا بلغها ويخاطب بالواجبات والمحرمات ويعني يتحمل جريرة ما يفعل، فهنا إذا بلغ هذه السن فيعد مكلفا، تصح الصلاة خلفه ويؤتمن على ذلك عند ذلك على الصلاة إذا ضبط أمر الصلاة وكان متقنا لها وأيضا حافظا أو قارئا لكتاب الله، يمكن أن يقرأ لا يخطئ في الفاتحة لا يلحن فيها، قد يكون هو أفضل قراءة في بعض الأحوال، لكن هذا مجرد القراءة فقط يعني لا تؤهله إذا كان هو غير بالغ والله أعلم. سؤال الأخ محمد من جنزور، النصارى أو المسيحيين هل هم كفار؟ لا شك في كفرهم، يعني هم غير المسلمين وليسوا منا ولا نحن منهم، والعداء النصراني يعني للإسلام واضح وبين ومعروف، واختلاف الدينين، وإنما مسألة يعني ذبيحتهم هل تؤكل ذبائحهم؟ نعم تؤكل ذبائح أهل الكتاب كما نص الله على ذلك في كتابه، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، فأباح لنا أكل طعامهم إن كانوا يعني يؤمنون بالمسيح ويعني هم على النصرانية، فهنا هم تؤكل ذبائحهم، لكن ربما من ينسب للنصارى الآن هم يعني ملحدين، كثير من النصارى والمسيح والأوروبيين بالأخص كثير منهم على الإلحاد، يعني ينكرون وجود الإله أصلا ولا يؤمنون بالله، لا يؤمنون بوجود إله أصلا، النصارى يؤمنون بوجود الله ويقولون فيه إن الله تعالى ثلاثة وهذا هو كفرهم، فهم لا شك في كفرهم لكن يشاركون في الإيمان بالله عز وجل، وبالتالي هنا نقول أو أباح لنا المولى عز وجل أن نأكل ذبائحهم إن كانوا على ذلك والله أعلم. معنا المتصل أو عثمان، عثمان من سبها، مرحبا بك.
2: السلام عليكم.
17: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: مرحبا يا شيخ.
17: مرحبا بك أخي عثمان.
2: نسأل بالله في مرأة في العدة.
17: إيه.
2: وعندها شقيقة توفي، عرفت، بعيد عن مدينة سبها بقريب 140 كيلو. تمشي تعزي أمها وأهلها ولا ممنوعة
17: مثلا؟ توفي أخوها.
2: تقعد. إيه هي قاعدة في عدة، جوزها متوفي من شهرين.
17: نعم.
2: توفي أخوها في حادث سير وظن أخوها عيلة تامة يعني ما شاء الله. تمشي تعزي أهلها أمها وأخوتها ولا حتى بالهاتف. ولا ممنوعة طبعا.
17: نعم. هي خروج المعتدة يدور، هذا كان أول الأسئلة عندنا، الظاهر لا بأس به إذا رجعت إلى بيتها، ترجع إذا ذهبت نهارا ترجع ليلا عند مغيب الشمس وعند الغروب، ترجع إلى بيت الزوجية وتستقر في مكانها في عدتها، فهذا ما يلزمها والله أعلم، لكن لو خرجت في نهارا لا بأس بذلك، بل هي تصل أمها وتصل أهلها وتصل أرحامها بذلك، وهذا يعني جائز لها، بل قد يكون مشروعا في حقها والله أعلم، لأنها يعني الأولى بها الاتصال بأرحامها وبرها بأمها أن تصلها والله أعلم. عندنا من الأسئلة أو مما حدث عنه كلام في هذه الأيام مسألة ما يشرع عند الزلازل وحصولها، وقد حصل لدينا زلزال في مصر هنا منذ في اليومين الماضيين، فهنا لا تشرع صلاة بذاتها، لا تشرع الأصل عند العلماء أن هذا الزلازل بين النبي صلى الله عليه وسلم أن هي من يعني من آية من آيات الله التي تجعلنا نفزع إلى ذكر الله عز وجل والتوبة إليه والرجوع إلى الله عز وجل وترك المنكرات والموبقات وإنكارها، لا يشرع عندها يعني الصلاة ونحوها، لا تشرع بذلك، وإنما شرعت الصلاة في عند علماء في صلاة الكسوف، بعض العلماء رأى أنها تشرع الصلاة لتذكير للرجوع لله عز وجل، ولأنها الصلاة هو ما يفزع إليه المرء عند يعني عند حدوث المصائب لتصبره، ونوع من يعني الصبر والسلوان عن المصيبة التي حدثت، وهي في هذه الآونة مسألة الزلزال. فهنا يعني على كل هو إذا لم تشرع الصلاة لا شك أن هذا نذير وهذا إنذار من المولى عز وجل للناس، وأن يعني أنهم في تحت قدرة الله، وأن الله محيط بهم، وأن هو

0: هي لا يشرع فيها مثلا الصلاة وإلا كذا، ولكن هي نذير لأن نتذكر قوة الله عز وجل، ولأن نرجع إليه ونتوب إليه، ونترك يعني وننهى ونتناهى عن المنكر. وعدم التناهي عنه قد يكون هو سبب من الأسباب التي تعم الناس بالعذاب والعقوبة، كما أخبر المولى عز وجل: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، حتى لو فعله بعض الناس لكن الآخرين لم ينكروا عليهم، فيكون هذا من أسباب يعني العقوبة العامة والمصائب العامة التي تعم الناس. فليحذر الناس من مثل هذه الأشياء، عليهم أن ينكروا المنكر، وعلى من جاهر بالمنكر أن ينكروا عليه ويشد نكيرهم عليه، وأن يأمروا بالمعروف، ما كل يعني من كل بحسب يعني بحسب قدرته، وأقله باللسان، أقله يعني باللسان، ومن استطاع باليد فهو الأفضل والأولى، والله أعلم. معنا متصل.
1: السلام عليكم يا شيخ.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. صالح، أخ صالح من سرمان، مرحبا بك.
1: سرمان، نهاركم طيب، وإن شاء الله ربي يهنينا ويعطينا يا ربي، يعطينا الصحة، يعطينا الهنية. يا شيخ يا شيخ يا شيخ،
0: الله يبارك. نعم تفضل
1: يا شيخ. الله يرحم والديك أنت والمستمعين المسلمين وكل من يسمع فيك وسمعت وعلى راسهم العلامة الشيخ المصطينا الصادق الغرياني وكل من يسمع فينا. نعم. يا ليبيين يا مسلمين، ربنا أعطانا درس زي الزلزال أمس في وسط البحر المتوسط يا شيخ.
0: أيوة
1: قلت لك الزلزال ينبه فينا يا شيخ. غاطسين حشاك نص الليبيين غاطسين في الحرام يا شيخ، في الحرام. نعم. ما فيش مساعدة يا شيخ، ما فيش رحمة، كيف كيف تقوم كيف يا شيخ؟ نبوا إجابة، الله يرحم والديك.
0: نعم، هو هذا كنا نتكلم عليه. إذن مسألة إنكار المنكر، وذكر منها الأخ صالح الألا قال واكلين الزقوم وإلا أكل الربا، وللأسف هذا موجود ومنتشر في بلادنا، سواء في المصارف أو في يعني في في يعني في عند تجار العملة وتجار الدولار وتغيير العملة، بحسب ما تكلمنا عليه في حلقات سابقة، تغيير الدينار الليبي بأقل منه الشيك بالنقدي والنقدي بالتحويل وكذا. فكل هذا الدينار بالدينار لا يباع إلا مثلا بمثل ويدا بيد، والدولار لا يباع إلا يدا بيد، وغير ذلك من الأحكام التي تكلمنا عليها فيما سبق. هذا يجب على كل من أقدم على عمل، يجب عليه أن يعلم حكم الله فيه قبل أن يقدم عليه، لا بال اتخذه يعني وسيلة لرزقه وكسبه وطعامه ونفقته ونفقة عياله. فهذا الواجب عليه أن يسأل عليه ويعني ويتتبع مسائله ويعرف فيه الحرام والحلال، وإلا أكل الربا وأكل الحرام، قالوا كما قال العلماء شاء أم أبا، والله المستعان والله أعلم. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: نورا. هذه الحلقة إعادة، أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: قالت إن ما كانوش متريحين في حوشهم اللي كانوا ساكنين فيه، شكوا إن فيه سحر، علم جابوا شيخ، والشيخ هذا قالهم لازم ترصدوا الحوش، ورصدوا الحوش. قالت يعني دار مسامير من 4 جهات للحوش، لكن استمرت المشاكل وزادت أكتر، لدرجة إنها باعت الحوش وطلعت منها هي وصغارها وعيلتها. لكن حتى بعد البيع نفس الحالة، نفس المشاكل استمرت معاهم وزادت أيضا. قالوا لها، شافوا شيخ تاني قالهم لازم تنحوا الرصد هو اللي درتوه للحوش. طبعا هي قالت ما سألوش قبل على الحكم الشرعي للرصد، داروه طول وخلاص. والآن تسأل يعني كيف يتصرفوا في الحالة هذه؟ هل الرصد هذا اللي داروه، هل يحولوه ما يحولوش؟ كيف ممكن يحولوه؟
2: هو الآن الرصد جايز، الرصد في طرق هكذا يعرفها المعالجون، يقرأ آيات معينة وأحاديث أو أذكار معينة على مسمار، ويدق في آيات، كان يدق في أماكن معينة يمنع الجن من الدخول بين

0: أن هذه الأشياء أو ربما يحبس به الجن، هذا موجود. لكن الآن لا يخلو الأمر من واحد من ثلاثة أمور باللي قالته: إما هذا الشيخ لو اللي جابوه ما يعرفش يعالج، وإما أن هو ليه دخل في هذا الأمر، يعني دار بالفعل باش مرة مرة تجوه إذا كان أعطيته فلوس. والأمر الثالث أنه نجح في الرصد ولكن اللي سحركم تبعكم مرة ثانية. ولذلك يعني المشايخ يقولوا إذا كان شفي الشخص من السحر أو القيل الحجاب اللي مدايرين أو فكه بالقرآن وكذا، ما يقولش، حتى ما يقولش تعافيت هو. علاش؟ قالوا لأن اللي مداير له السحر بيعاوده، لكن لما يبدأ هذاك على أعمى يحسبه السحر قاعد الأمور أسهل. فهو واحد من هذه الأمور. لا نقدر نقولك هو دجال، ولا نقدر نقولك نجح، ولا نقدر نقولك مش خبرة، الله أعلم. لكن أنتم الآن لو تعرفوا أن الثاني خير من الأول وقالكم نحوا الرصد، قول له تعالى نح أنت خير، لأن مرات تنحى بطريقة ما تنفعش تتلخبط الأمور. فقول له تعالى نحى، لو نحى هو خير، ولو قالكم والله جيبوا الأولي نحى، جيبوا الأولي نحى. لماذا؟ لأنه مش حيصير أكثر من اللي صاير. يعني هم تو قالت بعض الرصد زاد، يعني نفرض أن نحوا الرصد وقعدت المشكلة نفسها، ما فيش ضرر كبير يعني. وبالتالي إذا كانوا مقتنعين بالشيخ الثاني ننصحهم أن يخلوه هو اللي فك الرصد، مش هم اللي فكوه، لأن رأوا فك الرصد وإبطال السحر زي فك الشعرات والكلام هذا النفاثاتي في العقد، هذا كله يحتاج إلى شخص خبير بالعلاج يفكه، وليس كل شخص يستطيع أن يفكه.
1: بارك الله فيك شيخنا.
0: لأن هذه النفاثاتي في العقد اللي ورد، يعني عندما يقرأ الملائكة تفك العقدة بروحها، لأن عقدة الشعر أنت كيف بتقضها؟ ما أبسط حاجة بتتقطع. وبالتالي عندهم المعالجين عندهم قراءات معينة وعندهم آيات معينة يديروا فيها لما يبوا يفكوا السحر، ربما لا يتمكن منها أحد الناس وعامتهم، فيجيبوا المختص. زي الشخص لما يمرض بالكلية يمشي الدكتور الكلية، ولما يمرض بالباطنة يمشي الدكتور الباطنة، كذلك هنا يمشي للمشايخ المختصين الذين يعالجون بالقرآن ويعالج.
1: نعم بارك الله فيك شيخنا.
0: لكن الرصد في حد ذاته هو في حد ذاته ليس ممنوعا، لكن ربما اقترنت به أشياء أخرى، هذه ما نقدرش نحكم عليها هذه، ربما اقترنت به أشياء أخرى جعلت النتيجة عكسية. والأسباب اللي زي ما قلتم، يما الأول مش خبرة، يما هو سبب، لأن كثير من الدجالين يدير في الأمر هذا، يجي يعالجك من المشكلة اللي انت فيها ويدير لك مشكلة أكبر، باش كل مرة تقعد تطلب فيه ويعالج المشكلة الثانية ويدير لك مشكلة ثالثة، وهكذا باش دائما ياخذ الفلوس. أو الحالة الثالثة، الأمر كان باهي والساحر زاد سحر ثاني.
1: بارك الله فيك شيخنا.
2: أنا الأخت سماح تقول صار نقاش بيني وبين زوجي وفي حالة غضب قال بري يا سماح أنت طالق، ومع العلم بأن الطلاق هذا أول الطلاق وكان بلفظ واحد.
3: نعم هذا يعني مسألة الغضب هذا واضح من خلال سؤالها أنه لم يصل إلى درجة الإغلاق الذي لا يعرف معه أرضا من سماء أو ليلا من نهار، اللي هو يعني أصبح في حكم المكره. فهذا طلاق حال الغضب، ولو كان الغضب شديدا فما دام يعقل ويدرك ويعي ما يقول فإن الطلاق يقع. تقول بقى كيف نديره توا؟ نقوله ما دام هي أول مرة هو الأفضل يسألنه هو حقيقة باش نجاوبه، يعني توني بنقولك شي يدير لكن نبيه هو يكلمنا لأن الأمر هذا يتعلق بالطلاق ولازم نسأله. لكن في الصورة اللي زي هذه يستطيع أن يرجع زوجته ما دامت في العدة، ما دام ما خرجتش، لو طلقها في طهر تخرج بالحيضة الثالثة، ولو طلقها في حيض تخرج بالحيضة الرابعة. احنا نقولوا له يستطيع أن يرجعها ما دامت في العدة دون عقد ومهر جديدين، ولكن لازم هو يسألنا ولا يسأل أحد من أهل العلم باش وتنحسب عليه طلقة طبعا باش، لأن مرة ثانية يبدأ الأمر يعني خطير عليه. فلهذا يجب أنه هو يكلمنا أو يجينا هنا في الدار ولا يسأل حد من أهل العلم حتى يفصل له، والله أعلم.
2: نعم شيخ، نعم بارك الله فيك شيخنا.
4: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
5: أن قد جعلوا دنيانا أجمل.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فما زلنا بصدد قراءة وشرح كتاب الشفاء في التعريف بحقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للقاضي عياض رحمه الله تعالى.
7: وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أخذ من هذين الفنين بالأقل هذا ما لا يدفع من سيرته، وهو الذي أمر به وحض عليه لا سيما بارتباط أحدهما بالآخر.
6: النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من هذين الفنين، والمراد بهما النوعين، بما هو يلائم حياته الرفيعة وأخلاقه الكاملة ومحاسنه التي لا مطعن فيها. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما عرف عنه الشره في الطعام ولا في الشراب، بل كان يدعى إلى الطعام فيدعو معه من حضر من بعض أصحابه ويضع يده في الطعام ليبارك الله فيه فيكون آخر من يأكل بعد أن يشبع أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان مضرب المثل في القلة والتقليل من الطعام، بحيث يكون قدوة حسنة لجميع الناس. وليتنا في هذا الزمان ندرك خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطعام والشراب والنوم، فنعيش أسلوبه في هذه الحياة حتى ننجح في حياتنا ونؤدي مهامنا كأحسن ما يكون. فمن سنته صلى الله عليه وسلم صيام الأيام البيض، الثاني عشر أو الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من وسط الشهر القمري. ومن صيامه وسنته في الصيام صيام يومي الاثنين والخميس إلى جانب صيامه يوم عاشوراء، ورغبته في أن يصوم تاسعاء أيضا لو عاش، وصيامه يوم عرفة، وحظه على أن يصوم المسلم ويكثر من الطاعات في الأيام التسع من ذي الحجة. فباب الصيام شرعه النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين ليشعروا بالتآخي ويشعروا بالمساواة ويحس المسلم في بلده بما يعانيه أخوه المسلم في بلاد أخرى. فما أكثر ما نرى وما نسمع عن مسلمين لا يملكون من حطام الدنيا إلا صرة يحملونها على رؤوسهم، تجتاحهم الحروب والفتن والبلايا، ويعمل في رقابهم السلاح، ويقصفون بالطائرات، ويرمون بكل أساليب الحرمان والموت. فأنت أيها المسلم حينما تصوم تشعر بهذا الانتماء لهؤلاء المسلمين ومشاركتهم، فتلجأ إلى الله أن يكسو أن يطعم جائعهم ويسقي العطشان منهم ويستر العريان ويحمل من لا نعل ينتعله، وأن يحفظهم لما أصابهم من البلاء والرزايا. ولكن وسائل الإعلام وما تغري به الإنسان من الإقبال على الأسواق والتسوق لمجرد الاستهلاك والشراء ليس إلا هي من أخطر وسائل الهدم لحياة الناس. وهذا لا غرابة فيه في حياة غير المسلمين، حيث ينشط الغني لإثارة الفقير للسعي وراء كل شيء، مع أن ظروفه المادية لا تمكنه من ذلك. ولكن المسلم الغني كما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم مبينا خيريته وفضله ومحبة الله له، المسلم الغني الخفي التقي. لكن وسائل الإعلام يسلطها أصحاب الشركات والأسواق ليخرجوا الناس من بيوتهم صباح مساء لمجرد التسوق وشراء ما هو جديد، حتى إننا نسمع عن بعض الشعوب غير الإسلامية والحمد لله لا ينتهي العام حتى يبدل سيارته، وتبدل البدل والثياب، وتبدل الكماليات في البيوت من الآتات ونحو هذا لمجرد التغيير ليس إلا لما في أيديهم من المال. والناس جوعى وعطشى في أصقاع الدنيا، بل نسمع عن شعوب تحتفل بالخيرات التي حباها الله بها بالتقادف بها واللعب، كاللعب بالطماطم والتقادف به بدعوى الكميات الهائلة المتوفرة. والناس في أصقاع الدنيا في أشد الحاجة إلى مثل هذا من الخير الوفير الذي لم ينالوا منه شيئا. فمتى يتذكر المسلم ويعلم حدود سعيه في هذه الدنيا وواجباته ليعيش حياة المسلم الناصح لنفسه ولأهل بيته ولإخوانه المسلمين أجمعين. نعم.
7: حدثنا أبو علي الصدفي الحافظ بقراءة عليه قال:
6: المؤلف رحمه الله شرع في إيراد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو كعادته يورد الحديث مسندا إياه إلى من يرويه عنه، ومن أكثر شيوخه رواية له هو العلامة أبو علي الصدفي قاضي القضاة المعروف بابن سكرة وبابن حيون وابن فيجرة، يروي عنه هذا الحديث بالإسناد مبينا أنه يأخذه عنه لا من طريق السماع وإنما من طريق القراءة. ورواية الحديث عند أهله تؤخذ قراءة أو سماعا، والسماع بنحو حدثنا وحدثني وهلم جرا، لكنه هنا ذكر بالقراءة عليه، فهذه طريقة أخرى في رواية الحديث وأخذ العلم. وبعض المحدثين وأهل الحديث وعلمائه يتعقبون من يورد الحديث دون أن يذكر السماع أو القراءة، فيقول روي عن فلان عن فلان عن فلان معنعنا هكذا دون أن يذكر السماع والقراءة أو القراءة، وهذا فيه دلالة على وضع للحديث، فأهل الحديث والقاضي عياض رحمه الله هو إمام من أئمتهم وصدر من صدورهم، يسوق أحاديثه مسندة عن علماء أجلاء وسماعا أو قراءة كما في هذا الحديث.
7: قال: حدثنا أبو الفضل الأصفهاني.
6: أبو الفضل الأصفهاني المراد به أحمد بن خيرون من شيوخ قاضي القضاة الصدفي، والصدفي توفي عام 514، أما ابن خيرون فتوفي عام 488. نعم.
7: قال: حدثنا أبو نعيم الحافظ.
6: والأصفهاني ابن خيرون هذا نسبة إلى أصفهان التي هي بلد أصله، وربما جاءت في بعض الكتب الأصبهاني، وهذا جائز وهذا جائز، لأن الباء المهموسة التي هي تعرف بالباء الفارسية كما هي في اللغات الأوروبية العرب يتصرفون فيها بإبدالها إما باء مجهورة كما في الأصبهاني أو فاء. وبعض أهل العلم ينسبون إبدالها باء إلى أهل المغرب وإبدالها فاء عند المشارقة. وابن خيرون الأصبهاني أو الأصفهاني هذا يروي الحديث
7: حدثنا أبو نعيم الحافظ
6: عن أبي نعيم الحافظ محدث العصر في زمانه، توفي رحمه الله عام 430، وهو من أشهر علماء الحديث، صاحب حلية الأولياء.
7: نعم. قال حدثنا سليمان بن أحمد.
6: وسليمان بن أحمد هو من يعرف بمسند الدنيا، نشأ في عكا، ولد في عكا، وحمله أبوه إلى أمصار ومدن كثيرة يتعلم الحديث والعلوم الإسلامية والعربية، فجال في الجزيرة ودرس في مكة والمدينة وفي العراق البصرة والكوفة وفي الشام وفي مصر، حتى قيل إنه روى عن 1000 شيخ. توفي عام 360. نعم.
7: قال حدثنا أبو بكر بن سهل.
6: ذكر المؤلف هنا أو المحقق نص هذا الشيخ على أنه أبو بكر، والصحيح إنما هو بكر بن سهل، فبعض النسخ ورد فيها أبو بكر، والصحيح إنما هو بكر ابن سهل الدمياطي.
7: نعم. قال حدثنا عبد الله بن صالح.
6: حدثنا عبد الله بن صالح هو كاتب الليث بن سعد، أفقه أهل العلم في زمانه في مصر، فعبد الله بن صالح روى عنه الطبراني وروى عنه الإمام الطحاوي صاحب العقيدة الطحاوية. نعم.
7: حدثنا معاوية بن صالح. أن يحيى بن جابر حدثه عن المقدام ابن معدي كرب.
6: معاوية بن صالح هو قاضي الأندلس، ويحيى ابن خالد والذي ذكره المؤلف ابن جابر هو قاضي حمص، ويحيى بن خالد يروي الحديث عن الصحابي الجليل عمرو بن معدي كرب، وهو من الصحابة الفرسان، توفي عام 87. وكان قد نزل الشام وهو من فرسان الإسلام، ويروي هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولفظه
7: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما مل ابن آدم وعاء شرا من بطني، حسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه.
6: النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يقول: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه. والوعاء المراد به الظرف، والإنسان قد يملأ حقيبة، وقد يملأ صندوقا، وقد يملأ بيتا، وقد يملأ مخزنا، يعني التعبئة والمل قد يقع في ظروف كثيرة ومتنوعة، لكن شر الأوعية والظروف التي تملأ هي بطن الإنسان. ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، يعني ملء البطن لا يعقب إلا الحسرة والندامة إذا تكرر وأصبح عادة لا يخالفها الإنسان يطبقها في حياته، فهذا من أسوأ ما يقع فيه المسلم. ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه.

0: طريقا للأفضل.
1: مدونة الفقه المالكي وأدلته لفضيلة الشيخ الدكتور الصادق ابن عبد الرحمن الغرياني، طبعة جديدة في 5 مجلدات عن دار ابن حزم للطباعة. تتميز هذه الطبعة بمقدمة أصولية في أدلة الأحكام وضوابط الاجتهاد عند المالكية، مضاف واشيها مقارنات المذاهب في أهم مسائل الخلاف، كما أضيف إليها علم المواريث، بها زيادة عناية بجديد المسائل وتحرير الأقوال وتخريج السنن والآثار. مدونة الفقه المالكي وأدلته لفضيلة الشيخ الدكتور الصادق ابن عبد الرحمن الغرياني.

0: أفضل.
1: حسب ابن آدم أكلات يقمن صلبة
2: بحسبه أن يكفيه لقيمات يقمن صلبه أي يقوين صلبه. والصلب هو العمود الفقري كما نقول في زماننا هذا، ويعبر عنه الأقدمون بقولهم عمود الظهر. هذا العمود الذي يجمع فقرات ظهر الإنسان هو ما يسمى الصلب في اللغة العربية. يقمن صلبه.
1: كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه.
2: إذا كان لا بد ولا حيلة له من أن يملأ بطنه، غلبته نفسه وأغرته بالإقبال على الطعام، فعليه أن يعادل بين ثلاثة أشياء: الطعام والشراب والهواء النفس. يجعل لكل واحدة منها ثلثا في جوفه. ومن لطيف ما ذكره بعض أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دلنا على ما يدخل جوف الإنسان وهو واحد من هذه الثلاثة: الطعام أو الشراب أو النفس. حتى قال بعض أهل العلم: لو كان حكماء الأمم السابقة سمعوا مقالة النبي صلى الله عليه وسلم لأدهشهم ذلك. بل إن أهل الطب في زماننا هذا يعجبون لهذا التقسيم الذي قد يراد منه التسوية بين هذه الأمور الثلاثة: ثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس. وقد يكون لمجرد المقاربة، قد يكون الثلث أو أقل أو أكثر قليلا، وقد يكون للماء وللشراب وللهواء مثل هذا، قد يزيد أحدهما عن الآخر قليلا وقد يقل عنه. فهذه التقسيمات التي دلنا عليها النبي صلى الله عليه وسلم هي مما يحفظ التوازن في بدن الإنسان، ويجعل هذه الأخلاط داخل بدنه معتدلة. فإن زاد أحدها عن الآخر وقع ما يكره للإنسان من حالات التخمة أو التخمة، يجوز تسكين الخاء وفتحها. فهذا التوازن العجيب الذي دلنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم فيه معجزة نبوية يقدمها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل يقدمها لأهل الحكمة والطب، فهو ما ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام. اقرأ الحديث مرة أخرى.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، حسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامي وثلث لشرابي وثلث لنفسي.
2: الأكلات هي الجمع أكلة، وهي التي ورد التعبير عنها في بعض روايات الحديث باللقيمات. وهذا الحديث يرويه القاضي عياض رحمه الله ويخرجه في كتابه الشفاء عن الطبراني. هذا الحديث الذي يأمرنا فيه النبي صلى الله عليه وسلم في حال أكلنا وشربنا أن نجعل الطعام والشراب والنفس شركاء في المعدة، كل له الثلث، قد يزيد وقد ينقص قليلا، لكن ما ينبغي أن يزيد على ذلك كل الزيادة. هذا في حال إلحاح النفس علينا وإغرائنا بالطعام، لكن الأولى والأفضل هو أن نخفف من الأكل والشرب ولا نأكل ولا نشرب إلا عند الضرورة، كما جاء في بعض الحكم التي يوصف بها المسلم بأنه لا يأكل حتى يجوع، وإذا أكل لا يشبع، يعني يأكل إذا شعر بالحاجة إلى الأكل. والوجبتان أو الوجبات الثلاث التي يتناولها يوميا كافية بقدرها المعقول لا المبالغ فيه إلى درجة الإفراط والإتلاف والتبذير. فما ينبغي للمسلم أن يكون ناهما شرها، نحن قوم لا نأكل حتى نجوع، وإذا أكلنا لا نشبع. ما ينبغي أن يبالغ الإنسان في الأكل ويفرط فيه إلى درجة أن يرهق معدته، بل الأولى إذا أغرته نفسه أن يقسم المعدة أتلاتا أو جوفه أتلاتا بين الطعام والشراب والهواء. وقد روى وأخرج المصنف رحمه الله هذا الحديث عن الطبراني، والحديث يرويه مسلم أيضا، ويرويه الإمام الترمذي أيضا، إلا أن لفظ الترمذي ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن. والإمام الترمذي من أصحاب الكتب الستة، الطبراني ليس منهم. فما الذي جعل القاضي عياض رحمه الله يقدم رواية الإمام الطبراني على رواية الإمام الترمذي، مع أن رواية الإمام الترمذي أوردها أيضا القاضي عياض في باب آخر؟ قال العلامة الخفاجي في نسيم الرياض: هذا بسبب علو إسناد الإمام الطبراني، فرواية الإمام الطبراني سند إسنادها 9 من الرواة، ورواية الترمذي 10 من الرواة، وعنده أخرى 11 راويا. ولا شك أن الحديث إذا روي بسلسلة أقل عددا كان أعلى إسنادا. فالشيخ رحمه الله القاضي عياض طلب علو الإسناد وأخرج الحديث عن الإمام الطبراني مقدما إياه على رواية الإمام الترمذي في هذا الفصل، والله أعلم. نعم.
1: ولأن كثرة النوم من كثرة الأكل والشرب، قال سفيان الثوري: بقلة الطعام يملك سهر الليل.
2: سفيان الثوري رحمه الله من كبار فقهاء الإسلام ومحدثيهم، وهو المعروف والملقب بأمير المؤمنين في الحديث، يقول:
1: بقلة الطعام يملك سهر الليل. وقال بعض السلف: لا تأكل كثيرا فتشرب كثيرا، فترقد كثيرا فتخسر كثيرا.
2: الخسارة راجعة إلى ترك العمل الصالح في أخريات الليل، وترك العمل لحاجة الإنسان وحياته في النهار، فيكون ذلك سببا في خسرانه، وربما يكون سببا في إتلاف حياته بالعلل والأمراض والضعف. نعم.
1: قد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان أحب الطعام إليه ما كان على ضفف، أي كثرة الأيدي.
2: أحب الطعام إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في هذا الأثر ما كان على ضفف. وشرح المؤلف المراد بالضفف هنا وهو كثرة الأيدي، أن يكون الطعام في جماعة، لا يأكل الإنسان في منفردا أو مع عدد قليل. وحتى قال بعض أهل العلم إن الطعام عند الكثرة يقل عن حاجة المطعومين، فيقل أكلهم، وهذا مطلوب شرعا بحيث لا يثقل أنفسهم بالشبع.
0: العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم

0: الأفضل.
1: موقع الشيخ الدكتور حمزة أبو فارس، حمزة أبو فارس .ly. مقالات، فتاوى، صوتيات، مرئيات، سلاسل علمية، أبحاث ومؤلفات، نافذة تفاعلية تستقبل أسئلة المتابعين ويجيب الشيخ عليها. موقع الشيخ الدكتور حمزة أبو فارس، نشر للعلم وتعاون على البر.

0: عن عائشة رضي الله عنها لم يمتلئ جوف النبي صلى الله عليه وسلم شبعا قط، وأنه كان في أهله لا يسألهم طعاما ولا يتشهاه.
1: كانت السيدة عائشة الصديقة بنت الصديق كما يصفها العلامة مسروق، وهو من رجال الفتية والعلم في الإسلام، يوازن بعض أهل العلم بينه وبين القاضي شريح فيقولون مسروق أعلم بالفتية، والقاضي شريح أعلم بالقضاء. ومسروق رحمه الله جاء من اليمن ونزل المدينة في خلافة أبي بكر رضي الله عنه، وروى عن السيدة عائشة، ومما يرويه هذا ومما يروى عنها أن أكل النبي صلى الله عليه وسلم كان مع الجماعة الكثيرة التي يقل الطعام عنها فتأخذ بقدر الحاجة. نعم.
0: إن أطعموه أكل، وما أطعموه قبل، وما سقوه شرب.
1: النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتشهى شيئا ويطلبه، إنما ما يطعمونه أو ما يطعمه أهل بيته يأكله، ولا يسألهم ولا يرده إليهم ويطلب غيره ولا يستقل له، وإنما ما يطعم إياه يطعمه النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يطلب شيئا لنفسه.
0: ولا يعترض على هذا بحديث بريرة.
1: بريرة جارية للسيدة عائشة أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق رضي الله عنهما، روي عنها أنها جاءتها صدقت طعام، صدقت لحم فطبخته في طعام أو في إدام، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم فوجد اللحم يطبخ في البرمة، والبرمة هي القدر من الفخار أو الحجر، والناس إلى عهد قريب كانوا يستعملونه، لكن لكون النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل الصدقة لكون الصدقة أوساخ الناس، فحينما نضج اللحم والإدام قدم للنبي صلى الله عليه وسلم الإدام مع شيء من الخبز، فعلم أنهم لا يعرفون حكم الصدقة والهدية، فأخبرهم بأنه رأى اللحم يطبخ في الإدام في البرمة، فبينوا له أنه صدقة جاءت لبريرة رضي الله عنها وهو لا يأكل الصدقة كما هو معلوم. وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين لهم أن الصدقة تتحول بملك المتصدق عليه بها، تصبح ملكا له، فإذا ما أعطاها فإنما يعطيها هبة وهدية، ففقههم النبي صلى الله عليه وسلم بالحكم، ولم يكن حرصا منه على أن يقدم له اللحم. نعم.
0: وقوله صلى الله عليه وسلم: ألم أرى البرمة وفيها لحم، إذ لعل سبب سؤاله ظنه صلى الله عليه وسلم اعتقادهم أنه لا يحل له، فأراد بيان سنته، إذ رآهم لم يقدموه إليه مع علمه أنهم لا يستأثرون عليه به، فصدق عليهم ظنه، وبين لهم ما جهلوه من أمره بقوله: هو لها صدقة ولنا هدية. وفي حكمة لقمان: يا بني إذا امتلأت المعدة نامت الفكرة وخرست الحكمة وقعدت الأعضاء عن العبادة.
1: لقمان الوارد ذكره في القرآن الكريم ونصائحه لابنه، هو ولي من أولياء الله، علمه الله علما وحكمة، وعند بعض أهل العلم أنه نبي، والراجح أنه ولي ليس إلا. نعم.
0: وقال صحنون: لا يصلح العلم لمن يأكل حتى يشبع.
1: صحنون رحمه الله المتوفى عام 240 هو فقيه القيروان وبلاد المغرب، القاضي والقاضي الحازم الذي لا يهاب أميراً ولا ملكاً، كان معروفاً بعدله والحرص على تنفيذ أحكامه مع جوده وكرمه وسخائه، رحمه الله رحمة واسعة. لم يدرس ولم يتلقى العلم على الإمام مالك، مع أنه كان في وقته حياً، قيل لعدم إمكانه الوصول إلى المدينة، فتلقى العلم عن تلميذ الإمام مالك وهو ابن القاسم العتقي في مصر، وعنه كتب المدونة في الفقه المالكي المعروفة، أخذ سماعاً ما نقله ابن القاسم ورواه عن إمام دار الهجرة رضي الله عنه.
0: وفي صحيح مسلم قوله صلى الله عليه وسلم: أما أنا فلا آكل متكئا.
1: صحيح مسلم ما ورد في هذه الطبعة من التصريح بصحيح مسلم خطأ، لعله خطأ مطبعي أو سهو من النساخ، إنما هو ما ورد في الصحيح. فكلمة إقحام اسم الإمام مسلم هنا لا، إنما هو ما ورد في الصحيح في الأصول هكذا، والظاهر أنه خطأ من النساخ. والمراد بالصحيح صحيح البخاري أو مطلق روايات الحديث الصحيح. نعم.
0: والاتكاء هو التمكن للأكل والتقعدد في الجلوس له كالمتربع وشبهه. من
1: النبي صلى الله عليه وسلم ما يأكل متكئاً، ليس المراد في هذا الحديث الاتكاء عن الشق الأيمن أو الأيسر، وإنما التقعدد والجلوس والتمكن من المجلس لغرض ملازمة الأكل بصورة مريحة ولفترة أطول. نعم.
0: كالمتربع وشبهه من تمكن الجلسات التي يعتمد فيها الجالس على ما تحته، والجالس على هذه الهيئة يستدعي الأكل ويستكثر منه. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما كان جلوسه للأكل جلوس المستوفز مقعيا.
1: المستوفز المقعي، المستوفز هو من يأكل وساقاه منصوبتان إلى أعلى كأنه يهب للقيام، لا يأكل جالسا متمكنا من الجلوس، وهو في حال هذه كالمقعي، يعني الذي يضع إليتيه على الأرض ورجلاه وساقاه منصوبتان. والإقعاء مكروه في الصلاة كما هو معلوم للمصلي، بأن يضع إليتيه على الأرض ويبسط رجليه على ساقيه على اليمين وعلى اليسار، فهي سورة مذمومة تشبه نوم أو رقادة الكلب البعيد.
0: ويقول: إنما أنا عبد آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد. وليس معنى الحديث في الاتكاء الميل على شق عند المحققين، وكذلك نومه صلى الله عليه وسلم كان قليلا، شهدت بذلك الآثار الصحيحة. ومع ذلك فقد قال صلى الله عليه وسلم: إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. وكان نومه على جانبه الأيمن استظهارا على قلة النوم، لأنه على الجانب الأيسر أهنأ لهدوء القلب وما يتعلق به من الأعضاء الباطنة حينئذ لميلها إلى الجانب الأيسر، فيستدعي ذلك الاستثقال فيه والطول. وإذا نام النائم على الأيمن تعلق القلب وقلق لا يستقر، فأسرع الإفاقة ولم يغمره الاستغراق. انتهى الفصل.
1: النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام مضطجعا على جنبه الأيمن. علل المفسر هذا بأن القلب على الجانب الأيسر، فيظل القلب كأنه معلق، لا يشعر الإنسان بالإخلاد إلى النوم والتمكن فيه، فلأمر بسيط يستطيع ويسير ينتبه. أما الرقاد على الشق الأيسر فيكون القلب

0: بل من أهل العلم من كان ينام وهو بين كتبه، ينام ثم يستيقظ والكتب ما تزال بين يديه، يعود إلى القراءة ويعود إلى الكتابة ويستمر على ذلك الساعات الطوال. ومنهم من كان يجعل الليل أثلاثا، ثلث ينام وثلث يصلي فيه القيام وثلث يدرس فيه كتب العلم. وكانت دروس العلم تبدأ بعد صلاة الفجر، وهذا ما ينبغي أن يحرص عليه طلبة العلم. ولو جامعاتنا اليوم ألزمت طلابها بأن تبدأ محاضراتهم خاصة في مثل هذا الفصل الذي تشرق فيه الشمس مبكرا، ألزمتهم بحضور الدرس من بعد صلاة الفجر مباشرة، لرأينا منهم الإنكار الشديد. ولكن لكل امرئ من دهره ما تعود كما يقولون، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبي.

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد.

لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم